صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

اليوم الجمعة 19 حزيران 2026. صباح النور لك المستمعي صوتك لبنان وين ما كنتوا مرافقين. جولة سريعة على أبرز برامجنا لهنهار، 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة. طبعا بعدها بنكون مع النشرات الإخبارية، بعد موجز أخبار 9:15 صباحا الاقتصاد أولا، برنامج بتقدمه غرفة التجارة والصناعة والزراعة ببيروت وجبل لبنان مع الصحافي الاقتصادي ألفونس ديب. بعد موجز أخبار 10:15 حنين مع شادي معلوف. بعد نشرة أخبار 2:15 نشاطات رح يكون على تواصل مع الأستاذ مانويل ميلكونيان لنحكي أكثر عن أتوليه VO2 صورة مشرقة بعالم الرياضة، وطبعا لكل محبي الأجواء الرياضية بلاي باي بلاي مع أنتوني مجدلاني مباشرة بعد موجز أخبار 3:15، بالإضافة إلى العديد من برامجنا. خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بس يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قالك هو دفكي انسو بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. تتجه الأنظار إلى جنيف، حيث تنعقد الجولة الأولى من المفاوضات المباشرة المرتبطة بآلية تنفيذ الاتفاق الأمريكي الإيراني وتفاصيله التقنية والسياسية، في حين يسيطر الترقب على تداعيات مذكرة التفاهم بين البلدين على لبنان. وهذه المفاوضات مقررة في 23 من الجاري. نائب رئيس الأمريكي جي دي فينس أشار إلى أن الولايات المتحدة تتوقع من حزب الله عدم إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه إسرائيل، ومن إسرائيل التوقف عن العربدة في لبنان. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شدد بدوره على أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان طالما أن الاحتياجات الأمنية تقتضي بذلك. ميدانيا، الخروقات الإسرائيلية متواصلة لكن بوتيرة أخف، حيث استهدفت أمس غارة مفرق زوتر. كذلك أعلن حزب الله أن قوة من الجيش الإسرائيلي حاولت تقدم في بلدة أرنون باتجاه أطراف بلدة كفر تبنيت في جنوب لبنان، مشيرا إلى اندلاع اشتباكات بين الطرفين في المنطقة. في قصر بعبدة ترأس رئيس الجمهورية جوزيف عون اجتماعا ضم قائد الجيش رودولف هيكل، رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم، وأعضاء الوفد العسكري والفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات لتقييم التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة، ومنها توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتحضيرات الجارية لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن المقررة من 23 حتى 25 من الجاري. وزود الرئيس عون الوفد المفاوض توجيهات مرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الأعمار. أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري موقف لبنان التزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل، وذلك تسهيلا لنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا. في باريس، بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نتائج مداولات دول مجموعة السبعة مع القادة العرب حول الوضع الإقليمي عموما واللبناني خصوصا، وكذلك تداعيات مذكرة التفاهم التي وقعتها أمريكا مع إيران. وأكد الطرفان ضرورة العمل على تأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمري دعم الجيش والقوى الأمنية وإعادة الأعمار. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بحزب الله شمل 3 أفراد وخمسة كيانات تتهمها واشنطن بتقديم الدعم للحزب. وأكدت الوزارة أن العقوبات طالت القيادي في حزب الله محمود قماتي والسياسي سليمان فرنجي لارتباطه بالحزب. قرار إجراء الامتحانات الرسمية من عدمه يبقى معلقا حتى مطلع الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي بن بكركي، مشيرة إلى أن التطورات الإقليمية إيجابية وسوف تتخذ قرارا توافقيا يشمل الجميع ويستجيب للطلبات المتتالية. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول، قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أوازيس دو في، واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق. صوت كل لبنان. صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان. نبدأ جولتنا الصباحية لهذا النهار الجمعة 19 من حزيران 2026 مع قراءة صحيفة النهار التي كتبت في عنوانها: المبارزة تتصاعد بين المنطقة الأمنية والبند الإيراني، جولة المفاوضات الخامسة أمام فرصة اختراق متقدم. في رئيسية النهار نقرأ: على رغم انتفاء أي طابع مفاجئ لمجريات التطورات المتصلة بواقع لبنان عقب توقيع مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني ونشر نصها الرسمي النهائي، اتخذ التموضع اللبناني لجولة التفاوض الخامسة في واشنطن والتي ستنعقد الاثنين المقبل لثلاثة أيام دلالات استثنائية للغاية، نظرا إلى ما يمكن أن يشكله هذا التقدم البارز أو اختراق مهم على المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي في هذه الجولة من الانعكاسات، ومن شأنها أن تنزع ورقة توظيف الملف اللبناني من يد إيران والمضي قدما في إثبات استقلالية المسار اللبناني. ذلك أن البعد تجسد بقوة أمس عندما بادرت إسرائيل إلى ترجمة رفضها التزام ما نص عليه اتفاق الأمريكي الإيراني في لبنان من خلال إجراءات ميدانية ونشر خريطة محدثة للمنطقة العازلة الموسعة في جنوب لبنان، وبدأ الأمر كأنه يختصر منازلة بين تكريس المنطقة العازلة والبند الأول في التفاهم الأمريكي الإيراني الذي يلحظ وقف النار والعمليات العسكرية على كل الجبهات بما فيها لبنان، ويبقى الأمر على التباس كبير حيال الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب بما يصفه مزاعم سابقة حيال ضمان إيران للانسحاب الإسرائيلي. وبين مطرقة التوظيف الإيراني وسندان الترسيخ الإسرائيلي للواقع الميداني على حاله، اتخذت الاستعدادات اللبنانية لمواجهة هذا التطور الحارق الجديد ذروة أهمية مفصلية، خصوصا أنها تزامنت مع مناخات الاستعدادات لقيام رئيس الجمهورية جوزيف عون بزيارة واشنطن ولو لم يتم تحديد موعدها بعد. وفي السياق أفادت معلومات رسمية أن الرئيس عون زود الوفد المفاوض بتوجيهاتها المرتكزة على الثوابت الموقف اللبناني لجهات الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الأعمار.

نواصل مع النهار وفي ملحق خاص حول النزوح، عدد النازحين اليوم واللاجئين في هذا العدد الخاص. كتبت نايلة تويني: حين ينزح واحد من كل 5 أشخاص تنزح الأمور من مواقعها. أيضا بقلم نبيل بومنصف: وبحسب ما كتب اللبناني النازح القدر الظالم، أم الوطن بلا دولة؟ منال شعية: إلى أين غدر النازحون؟ أزمة أعادت رسم الجغرافيا اللبنانية. زهير غدار كتب من مركز النزوح: إلى بطولة العالم. وأيضا في هذا الملحق نشير إلى أنه يتضمن عددا من النزوح وحول تقارير إخبارية عنه وحكاية وأسرار النزوح. ننتقل إلى صحيفة اللواء التي كتبت في عناوينها: ترامب يتوقع وقفا كاملا للنار، والانسحاب يناقش في واشنطن الثلاثاء، بري يؤكد التزام حزب الله، وتعويم مؤتمر دعم الجيش في لقاء ماكرون سلام، وعقوبات على فرنجي وقماطي. في رئيسية اللواء نقرأ بحسب ما كتب: بانتظار تلقي الرئيس جوزيف عون دعوة لزيارة واشنطن، نظرا لانعكاساتها الهامة على الوضع في لبنان، ترأس رئيس الجمهورية بعد ظهر أمس اجتماعا في قصر بعبدة ضم قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم وأعضاء الوفد العسكري والفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات. وتم خلال الاجتماع تقييم التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة، ومنها توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة إيران والتحضيرات الجارية لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن، والتي من المقرر أن تعقد في 23 و24 و25 من حزيران الجاري.

0: نتابع مع رئيسية اللواء التي كتبت: في ضوء كل المعطيات والمجريات تبقى المرحلة المقبلة في لبنان وتحديدا في جنوبه مفتوحة على ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول تفاهم أمريكي إيراني لبناني حول انسحاب تدريجي للعدو من جنوب لبنان خلال مهلة مفاوضات 60 يوما، وهو ما قد أشار إليه الرئيس بري سابقا ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة الحاج محمد رعد بالأمس. الاحتمال الثاني محاولة واشنطن تسويق انسحاب العدو باعتباره جزءا من نتائج مفاوضات واشنطن وليس من ضمن مسار إسلام أباد، وتشير المعطيات إلى أن هذا الطرح سيتداول به في جلسة المفاوضات المقبلة. أما الاحتمال الثالث فهو استمرار المماطلة الإسرائيلية ومحاولة الاحتفاظ بمواقع داخل الأراضي اللبنانية تحت ذرائع أمنية مختلفة، ما سيؤدي إلى تعقيد توقيع الاتفاق النهائي، لأن طهران كانت حازمة ونقلت الموقف بشكل رسمي إلى الثنائي الوطني وكل الدول المعنية بالوساطة من أنه لا توقيع نهائي للاتفاق مع واشنطن قبل انسحاب العدو الإسرائيلي بشكل كامل على الأراضي اللبنانية. ووسط ذلك أشارت مصادر على صلة بالثنائي بحسب صحيفة لواء إلى أن المقاربة الأمريكية حيال حزب الله شهدت تحولا تدريجيا في الأولويات. فمنذ بدء العدوان على لبنان في العام 2024 كان الرهان الأمريكي الإسرائيلي على أن تؤدي العمليات العسكرية والضغوط الأمنية واغتيال قيادات الصف الأول إلى إضعاف الحزب وإنهاء قدراته وإجباره على الاستسلام، غير أن نتائج المواجهة وصموده دفع واشنطن إلى إعادة تقييم هذا الرهان. من ناحية ثانية وفي خبر ملفت، العقوبات تشمل فرنجي وخمسة كيانات على أن الخطوة الأخطر تمثلت بوضع الخزانة الأمريكية عقوبات على النائب السابق سليمان فرنجي والقادة في حزب الله محمود قماطي ووائل قسطنطين. أما الكيانات التي طالتها العقوبات فهي شركة العهد للتجارة والاستثمار مركزها دمشق سوريا، شركة الشفاء للخدمة الإدارية المحدودة مركزها بغداد العراق، شركة جلوب الدولية ذات المسؤولية المحدودة مركزها مسقط عمان. وأيضا هناك العديد من الشركات، شركة تيك مركزها المصيطبي. وقال وزير الخزانة الأمريكية إنه يجب على حزب الله أن ينزع سلاحه إذا أراد لبنان تحقيق مستقبل آمن ومزدهر، مؤكدا استمرار استهداف الشبكات المالية لحزب الله. صحيفة الأخبار كتبت: مشروع اتفاق أمني ينتظر عون في واشنطن، ترامب يرضي إسرائيل بإلزام لبنان الرسمي، ترتيبات ضد المقاومة، سلطة الوصاية تطلق حربا ضد حزب الله بقيادة حاكم مصرف لبنان، حزب الله يحذر السلطة لا تستهدفونا، خامنئي لأمريكا لا تطمئنوا. في رئيسية الأخبار الصفحة الثانية والثالثة منها بقلم إبراهيم الأمين: اختيرت فرساي مكانا لتوقيع مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة لرمزية المكان تاريخيا بما يحاكي مزاج ترامب، أما ماكرون فمنحته اللحظة دورا كمضيف. ونقرأ من الصفحة الرابعة من الأخبار: بري المقاومة تلتزم بوقف النار طالما التزم به العدو بشكل كامل وشامل، معركة علي الطاهر عقدة حاسمة تحدد مصير الاحتلال شمالي الليطاني، بقلم ندى أيوب: الادعاء على مستورد قطع ألعاب، مسيرة المقاومة تقلق المدعي العام، بحسب ما كتبت ندى أيوب في الصفحة الخامسة من الأخبار. قرر مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج الادعاء على مواطن لبناني بجرم حيازة ونقل أسلحة، رغم أن المدعي عليه لم يحز أو ينقل أي سلاح، بل استورد قطعا إلكترونية وأدخلها إلى لبنان عبر القنوات الجمركية النظامية. مصادر قضائية أوضحت للأخبار أن خلفية الملف تعود إلى طلب تقدمت به السلطات الفرنسية عبر الانتربول إلى النيابة العامة التمييزية في لبنان قبل نحو أسبوعين، وتضمن نشرة حمراء تطلب توقيف راء طاء واسترداده إلى فرنسا للتحقيق معه بجرم الانتماء إلى التنظيم الإرهابي والإعداد لارتكاب اعتداءات على الممتلكات. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.

0: صاحبة الجلالة.
1: ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة عبر صوت كل لبنان. إلى عناوين الجمهورية: العقوبات، رسالة فصل المسارات، لبنان إلى المفاوضات لتأمين الانسحاب، إسرائيل إلى واشنطن بخارطة احتلال جديدة، ولبنان أمام اختبار التفاوض. في أسرار الجمهورية نقرأ: تبين أن أكثر من سفارة غربية رفعت مستوى تقاريرها السياسية حول لبنان في ضوء التحولات الإقليمية المتسارعة. وفي أسرار الجمهورية ينقل عن شخصية عربية بارزة أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد موقع لبنان داخل التوازنات الجديدة في المنطقة. وأيضا في أسرارها يلفت متابعون إلى أن بعض القوى السياسية بدأت تكييف خطابها مع معطيات إقليمية جديدة لم تتبلور بالكامل بعد. في رئيسية الجمهورية نقرأ: كشفت مصادر متابعة للجمهورية أن تأخير موعد جلسة المفاوضات من 22 إلى 23 من حزيران الجاري جاء بناء على طلب إسرائيلي بسبب تأخير وصول الوفد. ولفتت المصادر إلى أن الجلسة الأولى ستضم الوفدين العسكري والدبلوماسي، أما الجلسة الثانية للعسكري فقط والثالثة للدبلوماسي فقط. وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل إذا التسمت وقف إطلاق النار الشامل وفقا لمذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية قبل الثلاثاء المقبل، فسيستأنف الوفد اللبناني المفاوضات من البند الثاني وهو الانسحاب. أما إذا لم توقف إسرائيل الحرب فسيعمل الوفد مجددا على تثبيت إطلاق النار واستبعادة المصادر أن تذهب إسرائيل إلى تسليم كل أوراقها للأمريكي، فهي تعتبر أنها أعطته إخراج بيروت من دائرة الاستهدافات وخفض التصعيد نوعية الضربات وتخفيف الانتشار العسكري. أما وقف جبهة القتال في الجنوب بشكل كامل فلن تقبل به بسهولة بحسب ما مصادر متابعة لصحيفة الجمهورية. وأضافت أن الرئيس عون ينتظر اليوم الجمعة ليحدد الخطوات التالية، لأن التنفيذ الفعلي يبدأ من أول جلسة تفاوض أمريكية إيرانية تعقد في جنيف. وكشفت المصادر بحسب الجمهورية أن ورقة أعلان النوايا تحتاج لإعادة نقاش وترتيب لم تعد تصلح كما هي الآن. إذن بحسب ما كتبت الجمهورية في رئيسيتها، كشفت مصادر متابعة أن ورقة أعلان النوايا تحتاج لإعادة نقاش وترتيب ولم تعد تصلح كما هي الآن وخضعت لتعديلات كبيرة. المفاوضات تصل إلى اتفاق إنهاء حالة العداء، ويجب قبلها تنفيذ النقاط الخمس الذي يشترطه عون في ورقة لبنان وإعادة نطاق أو نقاش المناطق التجريبية. وانشغلت الأوساط الدبلوماسية بمسارعة تل أبيب إلى هندسة أمر واقع ميداني شديد الخطورة في جنوب لبنان، فرضت من خلاله سقفا استراتيجيا تبتز به الدولة اللبنانية قبيل انطلاق جولة المفاوضات المباشرة في 23 من الجاري. إلى الديار التي كتبت في عناوينها: تعنت إسرائيلي والمقاومة ترفض التفاوض المباشر، نصائح عربية فرنسية بتغيير أولويات مسار واشنطن، رياح التفاهم تهب على خط بعبد حارة حريك بقلم رضوان ديب. ومنها نقرأ: في ظل الأجواء هذه السائدة فإن طريق بعبد حارة حريك ستفتح بشكل مباشر قريبا، وقد تم التمهيد لهذه الأجواء خلال اللقاء بين مستشار رئيس الجمهورية العميد أندري رحال والنائب حسن فضل الله. وقد نجحت جهود مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير بعقد الاجتماع. التسريبات الإيجابية من قيادات الثنائي وصلت إلى حد الإعلان بأنهم تبلغوا قرارا إيرانيا حاسما بعدم التوقيع على أي اتفاق نووي إذا لم يشمل انسحابا إسرائيليا شاملا من لبنان ووقف حرية الحركة الإسرائيلية برا بحرا وجوا. وفي هذا السياق ذكر أيضا أن قيادة حزب الله حريصة على أفضل العلاقات مع بعبدة والسرايا رغم رفضها المفاوضات المباشرة، لكن ذلك لا يترك أي مفاعيل سلبية على الأرض. وفي لقاء خاص سأل أحد الإعلاميين مسؤولا في حزب الله ماذا يقلق الحزب، فأجاب: الفتنة. إلى صحيفة الشرق التي كتبت: الرئيس عون، استقرار لبنان ركيزة الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا. وزير الإعلام دعا من الأسكوى لإقرار قانون الإعلام الجديد. عون الكعكي كتب: لكل عصر دولة ورجال. بقلم يوسف العميري لا لمقترح ترامب: دعوا سوريا تبني واتركوا لبنان يتعافى. توقيع المذكرة الأمريكية الإيرانية ولبنان يستعد لمفاوضات واشنطن. نتائج اليومين السابع والثامن من المونديال. نداء الوطن في عناوينها: التفاهم الأمريكي الإيراني النافذ والعبرة في سويسرا، متى تنخفض أسعار السلع في لبنان؟ فرنجي وقماطي واشنطن توصل كسر الأذرع. في أسرار نداء الوطن: بحسب مصدر في البيت الأبيض، واشنطن تصر وتعمل على ضمان السلامة الإقليمية للبنان وسيادته، وتشدد على حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الحكومة اللبنانية، وبالتالي عدم وجود أي وكيل لإيران على انسحاب إسرائيلي كامل من لبنان. أيضا في أسرار نداء الوطن: سجلت حالة ترقب وحذر داخل أوساط فريق إيران في لبنان بعد موجة الارتياح التي أعقبت الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني، وذلك على خلفية معطيات جديدة قيل إنها لا تتوافق مع الأجواء التفاؤلية التي رافقت الإعلان الأولي. وفي أسرار نداء الوطن أيضا: تجزم مصادر دبلوماسية أن كل ما يحكى عن تدخل سوري في لبنان لا يمت إلى الواقع بالصلة، والسبب الرئيسي أن رئيس الشرع يرفض مطلقا هذا الطلب لأنه يعرف محاذيره ويعرف حساسية اللبنانيين حيال أي تدخل سوري. إلى رئيسية نداء الوطن: أشار مصدر سياسي لنداء الوطن إلى أن العقوبات الأمريكية على فرنجي وقماطي ومعهما قسطنطين تدحض كل روايات الممانعة وحزب الله بأن الاتفاق الأمريكي الإيراني سيتيح لحزب الله الانقلاب وتغيير الواقع السياسي بغض نظر أمريكي، فالعقوبات أثبتت أن السيف الأمريكي ما يزال مسلطا على رقاب حزب الله وأن كل روايات الممانعة تسقط. كذلك فإن الشرعية اللبنانية ليست متروكة وحدها، ولا مجال للانقلاب عليها، ولا حدود للعقوبات الأمريكية. أما بالنسبة إلى فرنجي، يضيف المصدر، فهو آخر حليف مسيحي له وزنه بقي مع حزب الله، وكان أول من روج للانقلاب على حكومة نواف سلام، موجها رسائل إلى رئيس الجمهورية عقب إعلان وقف إطلاق النار الأول بين أمريكا وإيران، وكان أطل منذ يومين ليتحدث بالمنطق ذاته، في حين كان قماطي الوجه الأبرز لحزب الله الذي كان يروج للانقلاب بحسب مصدر سياسي على ذمة صحيفة نداء الوطن هذا الصباح.

في صفحة مقالات نادية غصوب كتبت: لبنان الاختبار الأول للاتفاق الأمريكي الإيراني، الإفادة ليست شهادة، والأسبوع المقبل مصيري، بقلم ريشار حرفوش.

0: من هذه المقالة لريشار حرفوش في الصفحة 6 من نداء الوطن نقرأ: الامتحانات الرسمية ليست مجرد استحقاق إداري تنظمه الوزارة، بل هي المحطة التي تقاس من خلالها مستويات التحصيل العلمي الأخير وتمنح على أساسها شهادة موحدة. في هذا السياق كشف مصدر تربوي لنداء الوطن أن شهادة البكالوريا تعتبر جسر العبور بين التعليم المدرسي والتعليم الجامعي، لذلك فإن إلغاء هذه الشهادة واستبدالها بإفادة يؤدي إلى تراجع في مستوى التقييم الأكاديمي، إذ يسمح بانتقال جميع الطلاب إلى المرحلة الجامعية من دون خضوع لأي امتحان موحد يقيس مستواهم العلمي. وشدد مصدر وزاري على أن رئيس الحكومة نواف سلام ألح على ضرورة امتصاص النقمة الشعبية المطالبة بإلغاء الامتحانات، إلى أن وزيرة التربية ريما كرامي تمسكت بحصر صلاحية الإلغاء أو التأجيل بالوزارة، ما أدى إلى احتدام النقاش خلال المداولات. وبالتزامن مع التحرك المطلبي الطلابي أمام الوزارة والرافض لإجراء الامتحانات، لفتت الوزيرة كرامي بن بكركي إلى أن مطلع الأسبوع المقبل سيكون القرار الحاسم، قائلة: التطورات الإقليمية إيجابية وسنتخذ قرارا توافقيا بشأن الامتحانات يشمل الجميع ويستجيب للطلبات المتتالية. ونقرأ من الصفحة الاقتصادية في الصفحة 8 تحديدا من نداء الوطن: باتريسيا جلات كتبت: متى تنخفض أسعار السلع في لبنان؟ وفي الصفحة 5: أوجيرو إضراب عام الثلاثاء، أعلنت نقابة موظفي أوجيرو الإضراب العام والشامل والتوقف عن العمل يوم الثلاثاء المقبل، وتوجهت إلى العاملين في الهيئة ببيان قالت فيه إن كرامة الموظف ليست تفصيلا يمكن تأجيله أو مناورته. سلكنا في النقابة كل طرق القانون وطرقنا كل الأبواب الإدارية بصبر ونوايا طيبة، تماشيا مع الأصول، تجنبا الوصول إلى هذه اللحظة التي فرضت علينا فرضا. واليوم وبعد أن استنفذنا كل فرص الانتظار لمسار مرسوم فتح الاعتماد الإضافي في الموازنة 2026 والمخصص لتغطية فروقات الرواتب وضمان الاجتماعي العالقة منذ العام 2024، نجد أنفسنا أمام حائط مسدود من المماطلة والتسويف، وهذه الأموال ليست من ولا مكرمة ولا مساعدة استثنائية من أحد، بل هي عرق جبينكم وحقوقكم المشروعة الصادرة بالمرسوم رقم 13164 والصادرة بتاريخ 4/5/2024. ننتقل إلى الشرق الأوسط التي كتبت في عناوينها: مفاوضات في سويسرا لتنفيذ اتفاق وقف الحرب، المونديال، منتخب المغرب والبرازيل يتطلعان إلى الدور الثاني، التهدئة في الجنوب اللبناني لا تزال بعيدة رغم الاتفاق، بيروت توقف مواطنا هرب قطع مسيرات لحزب الله. ونقرأ من هذا الخبر عن لبنان: لا تزال الحدود اللبنانية بعيدة عن أي تهدئة فعلية رغم التفاهم الأمريكي الإيراني الذي نص على وقف الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان. وأثارت خريطة نشرها الجيش الإسرائيلي لمناطق انتشار قواته في الجنوب اللبناني مخاوف من محاولة تكريس واقع ميداني شديد تحت عنوان المنطقة الأمنية، وأعلن الجيش الإسرائيلي انتشار قواته بناء على الحاجة العملاتية داخل منطقة تمتد نحو 10 كيلومترات داخل لبنان. وأكدت مصادر ميدانية أن الحدود التي تظهرها الخريطة تتجاوز في بعض النقاط الخط الأصفر وتشمل مناطق لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من تثبيت وجود دائم فيها خلال الحرب، ما أثار قلق السكان وأبطأ عودة الأهالي إلى عدد من البلدات الجنوبية التي لا تزال تعاني من نقص الخدمات واستمرار التوتر الأمني. وبحسب مصادر قضائية لصحيفة الشرق الأوسط هذا الصباح، فإن التحقيقات تتصل بشبكة جرى تفكيكها في فرنسا، يعتقد أنها شاركت في تصدير معدات يمكن استخدامها في تصنيع مسيرات. وأفادت المعلومات لصحيفة الشرق الأوسط بأن الموقوف أقر باستيراد 3 شحنات سلمها لاحقا إلى شخص يرجح ارتباطه بالحزب، نافيا علمه باستخدامها لأغراض عسكرية. إلى العربي الجديد، وفي عناوينها مفاوضات إيرانية أمريكية بعد بدء تنفيذ مذكرة التفاهم، تأجيل سفر فانس إلى سويسرا. قلب فوصلنا إلى بداية طريق صعب. فانس يهاجم وزراء إسرائيليين. ضغط أمريكي لاستئناف محادثات سوريا مع إسرائيل قريبا. خامنئي عن مذكرة التفاهم مع واشنطن وافقت عليها بناء على تعهد بيزشكيان. وإلى مستقبل web.net، وفي عناوينها أكسيوس شرط إسرائيلي للانسحاب من جنوب لبنان. فانس: هذا ما نريده من الحكومة اللبنانية، بري تسهيلا لنجاح المفاوضات، أؤكد التزام حزب الله بوقف إطلاق النار. واشنطن تحقق بشأن معاملات لبنوك أمريكية مرتبطة بمجتبى خامنئي. نتنياهو يدعو إلى الحفاظ على العلاقة الحيوية مع واشنطن بعد تفاهم مهما مع طهران. بهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير الصوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعونا بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: خلف كل مباراة عظيمة جيش كامل يعمل بصمت. تنظيم كأس العالم مش مجرد ملاعب ومباريات، بل عملية ضخمة بتشارك فيها آلاف الجهات الأمنية والتنظيمية، المطارات، الفنادق، المواصلات، الأمن الإلكتروني وحتى حركة المرور. كل أمور يجب أن تعمل بدقة شديدة طوال البطولة. نجاح أي مونديال لا يقاس فقط بجمال المباريات، بل بقدرة الجماهير على التنقل والاستمتاع بالأجواء بأمان وراحة. بعد نسخ كأس العالم احتاجت لأكثر من 100,000 موظف ومتطوع للمساعدة بالتنظيم. على الأرجح مونديال 2026 رح يحتاج لعدد أكبر.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا، نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU، لأجل لبنان ومستقبل شبابه. طلعت شمسة، ضلت الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
7: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، طحين 900 جرام بنص دولار، دورة للبوب كورن 900 جرام ب 75 سنت.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: لسنا عرق انتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلفوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروح السامبا
2: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
8: صباح الخير اليومية من صوتي كل لبنان مع تحيات كلوفيس بويز سلام اللحام وهادي الهاشم.

0: عناوين اليومية.
1: تفاهم بالحبر على الورق وتوقيع بالدم في الميدان. جولة مفاوضات إسرائيلية لبنانية جديدة بعد أيام في واشنطن وغارات إسرائيلية على قرى مأهولة جنوب لبنان فجر اليوم. محادثات إيرانية أمريكية منتظرة في سويسرا. ترامب الاتفاق هو لمنع الكساد الاقتصادي، ومتحدث باسم البيت الأبيض الجوانب اللوجستية للمفاوضات معقدة. عقوبات أمريكية على قاماتي وفرنجي، والقضاء اللبناني يوقف مواطنا بتهمة استيراد معدات لطائرات مسيرة لحزب الله. مصير الامتحانات الرسمية إلى الأسبوع المقبل، وكرام القرار سيرضي الجميع.
0: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولزي.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية مع نشرة الأخبار.

أهلا بكم. بين تفاهم يدون بالحبر على الورق ووقائع ترسم بالدم في الميدان، تتقاطع المسارات السياسية والأمنية في أكثر من اتجاه، فلبنان على موعد مع جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن خلال الأيام المقبلة، فيما تواصل إسرائيل تصعيدها العسكري، وقد استهدفت فجر اليوم بغارات جوية قرى مأهولة جنوب لبنان. إقليميا تتجه الأنظار إلى سويسرا، حيث تنتظر محادثات إيرانية أمريكية تثبيتا لمذكرة التفاهم، وفيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق يهدف إلى منع الكساد الاقتصادي، أشار متحدث باسم البيت الأبيض إلى أن الجوانب اللوجستية للمفاوضات ما زالت معقدة. وفي الداخل اللبناني تتوالى الضغوط السياسية والقضائية مع فرض عقوبات أمريكية على شخصيات لعلاقتها بحزب الله، بالتزامن مع توقيف القضاء اللبناني مواطنا بتهمة استيراد معدات مخصصة لصنع طائرات مسيرة لصالح الحزب. أما ملف الامتحانات الرسمية فلا يزال عالقا بانتظار الحسم الأسبوع المقبل، وسط ترقب الطلاب والأهالي لقرار نهائي

0: في 23 من الجاري في واشنطن.
1: إلى ذلك أفاد متحدث باسم البيت الأبيض بأن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لن يغادر إلى سويسرا لعدم اكتمال خطط المحادثات اللوجستية المقبلة مع إيران، وقال إن الجوانب اللوجستية المفاوضات معقدة وتطلع لبدء المحادثات الفنية في أقرب وقت ممكن، موضحا أن الوفد الأمريكي مستعد للمغادرة وبدء المحادثات الفنية في أول فرصة متاحة.
0: وفي هذا السياق أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن جهاز السياسة الخارجية سيستخدم كامل طاقته لحماية مصالح إيران. في المقابل أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر بأن وزارة الحرب الأمريكية أبلغت المشرعين الأمريكيين حاجتها $80 مليار لتغطية تكاليف الحرب على إيران ونفقات أخرى.
1: أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع إكسيوس إلى أن التفاوض على الاتفاق مع إيران أتى لمنع تحول الحرب إلى كساد اقتصادي عالمية، ورأى أن مذكرة التفاهم مع إيران تمثل في واقع الأمر استسلاما إيرانيا غير مشروط. نائب رئيس الأمريكي جي دي فانس لفت إلى أن الولايات المتحدة تتوقع من حزب الله عدم إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل، ومن إسرائيل التوقف عن العربدة في لبنان، مشددا على ضرورة التزام الطرفين باتفاق وقف النار. وأضاف فانس أن ما تسعى إليه واشنطن في نهاية المطاف هو تمكين الحكومة اللبنانية من فرض الأمن جنوب لبنان، بحيث لا يسيطر حزب الله على البلاد ولا يشعر الإسرائيليون بالتهديد.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شدد بدوره على أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان طالما أن الاحتياجات الأمنية تقتضي ذلك، مؤكدا استمرار التمسك بما وصفه بالتضررات الأمنية في المنطقة الحدودية.
1: ميدانيا، الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني والبقاع ضربت عرض الحائط وثيقة التفاهم بين إيران وأمريكا وشمولها لبنان، وأكدت من صرح به نتنياهو أن عمليات ضد لبنان لن تتوقف. فرحت أهالي الجنوب بعودتهم إلى قراهم لم تصمد بعد مجازر ارتكبتها إسرائيل فجر اليوم بتنفيذها غارات على منازل مأهولة في النبطي وعدد من قرى الجنوب، فيما أعلن حزب الله عن التصدي لقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه مرتفع علي الطاهر، كما استهدف الطيران الإسرائيلي مرتفعات أبو راشد في البقاع الغربي. حسين معنا.
2: عاد التوتر إلى الميدان الجنوبي لا سيما في منطقة النبطية إلى سابق عهده من العدوان الإسرائيلي، حيث بدأ الطيران الحربي الإسرائيلي بعيد منتصف الليل بشن الغارات التي استمرت حتى هذا الصباح، وقد شن عشرات الغارات التي استهدفت بلدات كفر تبنيت والنبطية الفوق والريحان وكفر رمان وزبدين وكفر جوز والشرقية ومدينة النبطية وكفر دجال والجبور وسجد والقطراني وعتشيت والدوير وقعقعية الجسر وفي حاروف وكفر صير. أفيد عن سقوط 6 شهداء وعدد من الجرحى جراء الغارات. كما استهدف الطيران المسير بلدات عتشيت وتول وجبشيت حيث سقط فيها شهيدان وجرحى. كما استهدف الطيران المسير دراجة نارية على طريق الحمادية صور وأفيد عن سقوط شهيدين. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي عنيف لا يزال مستمرا حتى الساعة، وقد طال كفر رمان وزبدين والنبطية الفوق وحبوش وكفر جوز وحي الراهبات في مدينة النبطية وسجد علي الطاهر وزوتر، ويستخدم العدو في قصفه المدفعي القذائف الفسفورية. وكان الجنوب اللبناني شهد أمس سلسلة اعتداءات إسرائيلية لا سيما في بلدة حداثة، حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه الجيش اللبناني وفرق الإسعاف وبعض الأهالي الذين دخلوا إلى البلدة لسحب وانتشال جثامين شهداء عن الطرقات ما اضطرهم إلى العودة. إلى ذلك تشهد قرى وبلدات قضاء النبطية حركة نزوح كثيفة بدأت فجرا ولا تزال حتى الساعة، وتشهد الطرقات في صيدا باتجاه بيروت زحمة خانقة. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن أنه بعد رصد قوة إسرائيلية مؤلفة من فصيل مدرعات وفصيل مشاة تحاول التسلل باتجاه الجهة الشمالية لمرتفع علي الطاهر، استدرجها مجاهدو حزب الله وتعاملوا معها بالأسلحة المختلفة مستهدفين 3 دبابات ميرجافا بصواريخ موجهة، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، واستكملوا تصديهم للقوة المعادية بصليات مكثفة من الصواريخ وقذائف المدفع. وفي بيان لاحق أعلن حزب الله عن تصديه لمحاولة ثانية للالتفاف والتسلل باتجاه الجهة الشمالية لمرتفع علي الطاهر عبر مسار غير مرئي. كما حاولت قوة إسرائيلية ثانية التقدم لسحب القتلى والجرحى

0: إلى إنشاء ما أسماه منطقة أمنية تمتد بعمق يصل إلى نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وأكد أن القوات استقرت في منطقة العمل بجنوب لبنان وتواصل عملياتها بهدف إزالة التهديدات وتحسين المنظومة الدفاعية عن سكان الشمال.
1: وفي خبر عاجل ومفاجئ، تم الإعلان عن تأجيل المحادثات الأمريكية الإيرانية، حيث أعلنت الخارجية السويسرية أن المفاوضات بين أمريكا وإيران لن تعقد اليوم كما كان مقررا. ما هو الواقع على الساحة اللبنانية بعد التوقيع على وثيقة التفاهم بين الطرفين الأمريكي والإيراني، وماذا تتضمن هذه الوثيقة في بندها الأول عن لبنان؟ سألنا العميد الركن المتقاعد والأستاذ الجامعي دكتور لياس أبو جودي.
2: لابد من مقاربة موضوعية لوثيقة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. جميع الأطراف بلبنان، أركان الدولة، كلهم بحالة ترقب بما يتعلق بما ورد بالمذكرة حول لبنان، وبتتضمن هالوثيقة وقف إطلاق النار على جميع الجبهات بما فيها الجبهة اللبنانية، بالإضافة إلى الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان خلال 60 يوم. ولكن التفاصيل تبقى ضبابية، وخصوصا أنه هل سيلتزم نتنياهو بالانسحاب دون مقابل، وهل سيسلم حزب الله سلاحه للجيش اللبناني خلال هيدي الفترة مقابل الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب. بالواقع رئيس الوزراء العدول نتنياهو غير راضي على ما ورد بالوثيقة، ويتبين بأنه لا يريد الانسحاب رغم ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورح يكتفي نتنياهو فقط بتقليص الوجود العسكري ووقف العمليات البرية مؤقتا خلال هيدي الفترة الزمنية لمدة 2 شهر في حال التزم حزب الله بوقف عملياته. رح يعطي نتنياهو أولوية للمفاوضات اللبنانية مع إسرائيل بواشنطن من أجل التركيز على كيفية برمجة تسليم سلاح حزب الله للجيش اللبناني وعملية انتشار الجيش اللبناني بمنطقة جنوب بعد الانسحاب الإسرائيلي. بالمقابل جهة المناوئة لحزب الله بلبنان بحالة إحباط وترقب بمدى تقيد إسرائيل بمضمون المذكرة، وهي ضمنيا تعتبر اتفاق وقف النار هو انتصار لإيران وحزب الله بلبنان، وهذا الأمر سيؤثر سلبا على الداخل اللبناني من حيث زيادة نفوذ حزب الله إذا تم الانسحاب الإسرائيلي دون نزع السلاح. رئيس ترامب أيد أنه اعطى ورقة حزب الله أيضا للرئيس السوري أحمد الشرع من حيث أنه التدخل العسكري من الحدود اللبنانية الشرقية ضد حزب الله، ولكن أنا بشوف أنه تدخل الرئيس السوري في له معوقات كتير كبيرة وصعبة أنه يقوم فيها، لأنه هناك ضغوطات من تركيا تدعي لعدم التدخل، وأيضا هناك تهديد من قبل إيران وزراعه بالعراق أنه حيصير في تدخل من قبلهم ضد سوريا، هيدي تجعل عملية التدخل صعبة كتير وبتفرملها. وبالمقابل بشوف حزب الله انه هيدي الوثيقة ثبتت ايران كقوة اقليمية ذات نفوذ بالمنطقة، وهيدا رح ينعكس على دورها بلبنان، وهناك توجه من حزب الله من امكانية استثمار هيدا الانتصار واسقاط الحكومة اللبنانية وتغيير نهج الدولة اللي حزب الله بيرفضه، وخاصة بيتعلق بالمفاوضات المباشرة بين لبنان والعدو الإسرائيلي.
0: في قصر بعبدة ترأس رئيس الجمهورية جوزيف عون اجتماعا ضم قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم وأعضاء الوفد العسكري والفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات لتقييم التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة، ومنها توقيع مذاكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتحضيرات الجارية لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن المقررة من 23 حتى 25 2020 من حزيران الجاري. وزود رئيس عون الوفد المفاوض بتوجيهاته المرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الأعمار. كذلك شدد رئيس عون أمام وفد وزاري قطري وفرنسي وبريطاني على أن الاستقرار والأمن في لبنان مهمان ليس فقط للمنطقة ولكن

0: ولكن لأوروبا أيضا، حيث لا يمكن تأمين الاستقرار في المنطقة وأوروبا من دون الاستقرار في لبنان. وأكد عون أن مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية مطلب لبناني أساسي قبل أن يكون مطلبا من الدول الصديقة الداعمة للبنان.
1: الوزيرة الفرنسية أكدت من جهتها دعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه كما الجيش اللبناني وتطبيق القرار 1701، فيما أكدت الوزيرة القطرية وقوف بلادها إلى جانب الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية. أما الوزيرة البريطانية فأكدت على الصداقة القوية مع لبنان. الوفد الوزاري زار أيضا عين التيني حيث تم البحث في تداعيات الحرب وكيفية مساعدة لبنان. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد موقف لبنان والتزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل، وذلك تسهيلا لنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية في سويسرا، وخاصة فيما يتعلق بالبند الأول في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، والإشارة تصريح الرئيس الأمريكي حول وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وحزب الله.
0: في باريس بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نتائج مداولات دول مجموعة السبع مع القادة العرب حول الوضع الإقليمي عموما وخصوصا لبنان، وكذلك تداعيات مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران. وأكد الطرفان ضرورة العمل على تأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمري دعم الجيش والقوى الأمنية وإعادة الأعمار.
1: في المواقف، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الاتجاه الذي تتبعه الدولة اللبنانية هو الوحيد القادر على الحصول على اتفاق وقف النار، معتبرا أن أخيرا صنعت الدولة اللبنانية بالذهاب إلى التفاوض المباشر أن خيرا صنعت الدولة اللبنانية بالذهاب إلى التفاوض المباشر في واشنطن. ولبرنامج صار الوقت عبر الام تي في قال جعجع: نحن اللبنانيون مسؤولون عن أنفسنا وعن لبنان، وليست الولايات المتحدة الأمريكية وحزب الله في رأس قائمة المطالب الأمريكية.
2: أمريكا اجت عملت اتفاق وقال انه هي وحلفائها وقف اطلاق النار وما كان بلبنان. الامريكان عم بيحاربوا، كلنا بنعرف، الاسرائيليين عم بيحاربوا، نطوا الاسرائيليين قال نحن غير معنيين بكل هالاتفاق. ما بدك تقرا الشغله مثل ما هي، حاج الناس يغشوا بعضهم، مش الناس عم بيغشوا بعضهم، محور الممانعه. تعرف هذا اللي ناطر شغله من تحت الارض تيقول انتصرنا، هذا هيك صار فيه، انتصرنا اخي، شو انتصرت؟ هو اللي بالك.
0: دعا النائب محمد رعد السلطات اللبنانية إلى قراءة مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران بدقة وموضوعية، معتبرا أن بنودها ستترك انعكاسات واسعة على المنطقة ولبنان. ورأى رعد أنه على الدولة اللبنانية التعامل بحذر مع التطورات الجديدة وعدم الاستهانة بقدرة إيران على الوفاء بالتزاماتها في ردع إسرائيل إذا أخلت بمضمون التفاهم، مشيرا إلى أن المهلة المتاحة أمام إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية تبلغ شهرين، وشدد على ضرورة التزام إسرائيل خلال هذه الفترة بوقف كامل الأعمال العدائية برا وبحرا وجوا والبدء بخطوات الانسحاب من دون الحاجة إلى أي مفاوضات مباشرة معها.
1: إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بحزب الله شمل 3 أفراد وخمسة كيانات تتهمها واشنطن بتقديم الدعم للحزب أو الارتباط بشبكاته. وأكدت الوزارة أن العقوبات طالت القيادي في حزب الله محمود قماتي والسياسي سليمان فرنجي لارتباطه بالحزب. وردع عقوبات كتب رئيس تيار المرضى سليمان فرنجي عبر حسابه على إكس: العقوبات الأمريكية لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد، خصوصا وأن تهمتنا أننا مع مكون من بلدنا ضد عدو يحتل أرضنا ويقتل شعبنا، ونحن كنا ولا نزال مع السلام ولكن ضد الاستسلام، وهذا التصرف لن يؤثر على رأينا بل يزيدنا قناعة به.
0: في سياق متصل، أوقف القضاء اللبناني مواطنا لبنانيا بناء على استنابة قضائية فرنسية للاشتباه باستيراده معدات وأجهزة كهربائية يعتقد أنها تستخدم في تصنيع محركات الطائرات المسيرة التي ينتجها حزب الله، وفق ما أفاد مصدر قضائي للأفبي. وأوضح المصدر أن التوقيف جاء استنابة أو استجابة لطلب فرنسي بتسليم المشتبه فيه للتحقيق معه ضمن ملف شبكة جرى توقيف عدد من أفرادها في فرنسا للاشتباه بتصدير معدات لصالح الحزب. وخلال التحقيق الأولي لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أقر الموقوف وهو صاحب شركة متخصصة بالمعدات الكهربائية باستيراد 3 شحنات نقلت بحرا وأدرجت ضمن شحنات شركته، لكنه نفى علمه بطبيعة استخدامها أو الغاية منها، مؤكدا أنه سلمها لشخص يعرف لقبه فقط ويعتقد أنه ينتمي إلى حزب الله.
1: تربويا، نفذ طلاب الشهادات الرسمية أمام وزارة التربية أمس تظاهر للمطالبة بإلغاء الامتحانات الشهادة الثانوية ومنح الإفادات، فيما قرار إجراء الامتحان الرسمية من عدمه يبقى معلقا حتى مطلع الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي من بكركي، مشيرة إلى أن التطورات الإقليمية إيجابية وسوف تتخذ قرارا توافقيا يشمل الجميع ويستجيب للطلبات المتتالية.
3: قال نحن هلأ بجمعة مفصلية، في تطورات إقليمية عم تصير، ناطرين هالكم يوم وإن شاء الله حيكون في قرار قريبا جدا أول الأسبوع القادم توافقي بيشمل الجميع وبيستجيب للطلبات المختلفة اللي عم توصلي بخصوص الامتحانات الرسمية.
0: ماليا، بحث وزير المالية ياسين جابر مع وفد من مؤسسة التمويل الدولية في أولوية المرحلة المقبلة في ظل الجهود الحثيثة التي يبذلها لبنان لتجاوز تداعيات 7 سنوات من الأزمات المتتالية، بحيث يواصل تنفيذ خطة شاملة للتعافي الاقتصادي والتحديث ترتكز على تطوير البنية التحتية وتعزيز الربط الإقليمي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصلاح القطاع المصرفي وتحديث الأنظمة الجمركية، ما يسهم في إعادة زخم النمو الاقتصادي وتعزيز موقع لبنان كممر إقليمي للتجارة والاستثمار.
1: في السياق، استعرض رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان مع وفد من صندوق النقد الدولي الخطوات التي أنجزت حتى اليوم والبحث في المراحل المقبلة، مع التشديد على أن قانون إعادة هيكلة المصارف أقره المجلس النيابي في 14 من آب 2025، وأن ما تدرسه لجنة المال حاليا هو تعديلات جديدة مطروحة على القانون. وأبلغ كنعان الوفد أنه ينتظر أجوبة صندوق النقد على التعديلات التي اقترحها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد والتي تم التوافق عليها مع وزير المال ياسين جابر.
0: اعتراضا على عدم تحقيق المطالب في موضوع تغطية فروقات الرواتب والضمان الاجتماعي العالقة منذ العام 2024، أعلنت نقابة موظفي أوجيرو الإضراب العام والشامل يوم الثلاثاء المقبل.
1: الخبر الأخير هو رياضي، حيث من المنتظر أن تقام اليوم المباراة ضمن المجموعات من بطولة كأس العالم لكرة القدم، هي أمريكا تواجه أستراليا، في حين فازت المكسيك على كوريا الجنوبية بنتيجة 1-0 وكندا على قطر بنتيجة 6-0 في مباريات أجريت فجر اليوم.
0: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورياح نشطة أحياناً.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام. يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبنة ادعم لوقية بدولار و80 سنت، مرتدلة تلياني لوقية بدولار و40 سنت.

0: جدل مع الصحفي غسان حجار.
1: لعل المقالة التي كتبها أمس رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بعدما تحول كاتب رأي صحفي دائم، لعل تلك المقالة تحتاج إلى قراءة معمقة فيما يهدف إليه بعدما تحدث أكثر من نائب في الكتلة عن مرحلة ما بعد الحرب. يطمح حزب الله إلى قبض ثمن سياسي لتسليم سلاحه، وهذا حق له، لكن الثمن لا يمكن أن يأتي على حساب الشركاء في الوطن إلا إذا أراد تثبيت أثر السلاح على القرار، فينتفي عندها القول بأن لا تأثير للسلاح في الداخل وأنه فقط سلاح مقاومة ضد إسرائيل. يطرح رعد موضوع النظام والهوية والانتماء والمواطنة من وجهة نظره طبعا، وهي مواضيع إشكالية في لبنان كما كتب، وهذه حقيقة، لكن معالجتها تتطلب خطابا مختلفا وتصرفا مختلفا. إن تداعيات هذه الحرب المأمول أن تتوقف قريبا عميقة جدا في لبنان، إذ أنها لم تعمق بل أكدت الانفصال الحقيقي بين اللبنانيين، حتى ذهب رعد إلى القول إن مكونات تستقوي بالعدو على مكون آخر بات يشعر بعزلة، وهذا في ذاته دليل كاف على الانقسام الحاد السائد والذي لا يحل بطاولة حوار فاقدة الصدقية نظرا إلى تجاربها السابقة الفاشلة. ليس المطلوب عرض المشكلة بل اقتراحات الحلول المشتركة، وليس القائمة على منطق غلبة وانتصار واستقواء. إن الكلام عن النظام واتفاق الطائف بهدف تغييره يفتح الأبواب أمام رياح عاتية عندما تهب ستأتي على كل شيء، وقد لا تنفع في رأب الصدع بل في تطير ما تبقى من بنيان، وعندها تصير طروحات الفيدرالية والتقسيم وما شابه مشروعة. فهل ثمة دفع في هذا الاتجاه؟
0: جدل مع الصحفي غسان حجار عبر صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: تفاهم بالحبر على الورق وتوقيع بالدم في الميدان، جولة مفاوضات إسرائيلية لبنانية جديدة بعد أيام في واشنطن، وغارات إسرائيلية على قرى مأهولة جنوب لبنان فجر اليوم، محادثات إيرانية أمريكية منتظرة في سويسرا، ترامب الاتفاق هو لمنع الكساد الاقتصادي، ومتحدث باسم البيت الأبيض الجوانب اللوجستية للمفاوضات معقدة، عقوبات أمريكية على قماطي وفرنجي، والقضاء اللبناني يوقف مواطنا بتهمة استيراد معدات لطائرات مسيرة لحزب الله، مصير الامتحانات الرسمية إلى الأسبوع المقبل، وكرامي القرار سيرضي الجميع. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. في وقت يواصل فيه لبنان مواجهة تحديات كبيرة، يبقى دعم المؤسسات الوطنية عنصراً مهماً في تعزيز الصمود والحفاظ على الخدمات الأساسية. ففي 2 حزيران قدمت الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن اليونيفيل سيارة إسعاف مجهزة بمعدات طبية متقدمة للطوارئ، بالإضافة إلى مستلزمات طبية إلى المستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني في بيروت، مؤكدة مجدداً استمرار دعم إيطاليا للبنان ومؤسساته. وقد جرى تقديم هذه الهبة بمناسبة العيد الوطني الإيطالي خلال مراسم التسليم التي أقيمت في المستشفى العسكري في منطقة بادارو في بيروت. أكد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديرداتو أبانيارا أن هذه المبادرة تعكس التزاماً راسخاً وطويل الأمد تجاه لبنان وشعبه.
1: إن سيارة الإسعاف والمعدات الطبية التي نقدمها ليست مجرد معدات، فالأمر المهم جداً بالنسبة لي وكذلك بالنسبة لوزير الدفاع الإيطالي هو شراكتنا. أود أيضاً وبفضل اليونيفيل أن أؤكد أن هذه المبادرة تشكل علامة واضحة وملموسة على تضامننا، وبصفتي قائد اليونيفيل يشرفني أن أكون هنا اليوم ويشرفني أن أعمل معكم.
0: وشدد اللواء أبانيارا على التعاون الوثيق بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية، مشيرا إلى أن دعم المستشفى العسكري يعني دعم الرجال والنساء الذين يخدمون لبنان يوميا، كما أكد أن الشراكة والثقة والتعاون تظل عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار.
1: إن هبة اليوم هي جزء من التزام أوسع حافظت عليه إيطاليا على مدى سنوات عديدة من خلال اليونيفيل ومن خلال شراكتها القوية مع القوات المسلحة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية، وسوف نواصل دعم القوات المسلحة اللبنانية، كذلك سوف نواصل دعم المؤسسات اللبنانية والشعب اللبناني، لأننا نؤمن بأن لبنان القوي والمستقر والقادر على الصمود مهم لنا جميعاً من أجل السلام والاستقرار. إن الثقة والتعاون والشراكة هي أساس الاستقرار، واليوم أود أن أؤكد أن هذه الهبة تمثل مساهمة ملموسة في هذه العناصر الثلاثة جميعها.
0: من جهته وبالنيابة عن قائد الجيش، أعرب العميد الركن دانيال بشراوي مدير المستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني عن تقديره لاستمرار دعم إيطاليا واليونيفيل وكذلك لمساهمتهما القيمة في دعم لبنان على مر السنين.
1: تعكس هذه المساهمة السخية الصداقة والثقة المتبادلة بيننا، وتمثل دعماً مهماً في تعزيز قدراتنا على أداء واجباتنا الوطنية. كما أتوجه بالشكر إلى قائد اليونيفيل والكتيبة الإيطالية على جهودهم المخلصة والتزامهم الثابت خلال الفترة الصعبة التي يمر بها لبنان حالياً، وتعكس مساهمتهم روح التعاون والتضامن والدعم التي لطالما ميزت العلاقة بين بلدينا.
0: في 7 حزيران كرمت اليونيفيل جندي حفظ السلام الصربي الرقيب أول ميلوفان يوفانوفيتش خلال حفل تأبين أقيم في مطار بيروت قبيل عودة جثمانه إلى وطنه. وكان الرقيب أول يوفانوفيتش البالغ من العمر 36 عاماً قد توفي في 4 حزيران متأثراً بإصابات حرجة تعرض لها عندما سقطت قذائف هون على موقعه بالقرب من مرجعيون. ويتلقى جنديان آخران من قوات حفظ السلام أصيبا أيضاً في الهجوم العلاج في منشأة طبية تابعة لليونيفيل في جنوب لبنان. وقد أشاد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا بحياة الجندي الراحل وخدمته، مشيراً إلى أن الرقيب أول يوفانوفيتش غادر بلده وأحبائه لخدمة مهمة مكرسة للاستقرار والحوار والسلام. يذكر أن الرقيب أول يوفانوفيتش متزوج ولديه ابن وابن، وعندما وصل في كانون الثاني من هذا العام للخدمة مع اليونيفيل كانت هذه أول مهمة له في الخارج. مؤخراً قدم حفظة السلام الهنود العاملون ضمن اليونيفيل مستلزمات طبية أساسية إلى بلدة الميري في جنوب لبنان دعماً للمجتمعات المحلية في ظل الأعمال العدائية المستمرة. هدفت هذه المبادرة إلى تحسين إمكانية حصول الأهالي على الإسعافات الأولية الأساسية، لا سيما في ظل الوضع الراهن الذي حد من قدرتهم على الوصول إلى مستشفى حاصبية. وقد شملت المساعدات مواد إسعافات أولية أساسية لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة داخل البلدة. مع تقييد الحركة ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية، من المتوقع أن تسهم هذه المساعدة في دعم الأهالي الذين يواجهون احتياجات طبية ملحة. وقد أعرب ممثلو البلدة عن امتنانهم لليونيفيل على دعمها في الوقت المناسب، لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية التي تتسم بالتحديات وعدم اليقين.

0: بتشوفوا المباراة عالشاشة بكل سهولة، بس ورا هالصورة في جيش كامل عم يشتغل، مراكز البث التلفزيوني، المكان اللي بيتحول خلال كأس العالم لعقل البطولة الإلكتروني. هون تنصنع الصورة اللي بتوصل لمليارات المشاهدين حول العالم. إذا كنت مفكر إنه المباراة بتنقلها كاميرتين أو ثلاثة، فحضر حالك للمفاجأة. بالمباريات الكبرى أوقات بيكون موجود أكثر من 30 كاميرا حول الملعب، كاميرات خلف المرمى، كاميرات على المدرجات، كاميرات متحركة، كاميرات جوية، وكاميرات خاصة للإعادات البطيئة. كل وحدة عندها مهمة محددة. تخيلوا إنه لاعب سجل هدف، خلال ثواني قليلة لازم تنعرض اللقطة المباشرة، تنعرض الإعادة، وتنعرض ردة فعل الجمهور، وتنعرض فرحة المدرب، وترجع المباراة مباشرة. كل هيدا بيصير بسرعة مذهلة بلحظة واحدة.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: كنا متأمل
2: أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
6: طلعت شمسة ضلت
5: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بالطحينة شتورة 400 جرام بنص دولار، طحينة شتورة 400 جرام بدولار و40 سنت.
7: الوحش
8: ده معي على البيت.
9: ده شو؟
8: للحب.
9: مسرحية الوحش.
8: خلينا نروح من هون.
9: أنا لازم روح على البيت.
8: أنت ما عندك بيت.
9: كارول عبود
7: دوري السمراني.
9: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
4: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسو عم يعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
6: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
7: أسعدتم صباحاً نشرة أخبار 8:15 من صوتي كل لبنان التي تبث أيضاً عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحيات كلوفيس بويز سلام اللحام وهادي الهاشم.

في عناوين النشرة: تفاهم بالحبري على الورق وتوقيع بالدم في الميدان، جولة مفاوضات إسرائيلية لبنانية جديدة بعد أيام في واشنطن، وغارات إسرائيلية على قرى مأهولة جنوب لبنان، تأجيل المحادثات الإيرانية الأمريكية اليوم في سويسرا، متحدث باسم البيت الأبيض: الجوانب اللوجستية للمفاوضات معقدة، عقوبات أمريكية على قماطي وفرنجي، والقضاء اللبناني يوقف مواطنا بتهمة استيراد معدات لطائرات لحزب الله، مصير الامتحانات الرسمية إلى الأسبوع المقبل، وقرامي القرار سيرضي الجميع.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بين تفاهم يدون بالحبر على الورق ووقائع ترسم بالدم في الميدان، تتقاطع المسارات السياسية والأمنية في أكثر من اتجاه، فلبنان على موعد مع جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن خلال الأيام المقبلة، فيما تواصل إسرائيل تصعيدها العسكري، وقد استهدفت فجر اليوم بغارات جوية قرى مأهولة جنوب لبنان. إقليميا تتجه الأنظار إلى سويسرا التي أعلنت تأجيل المحادثات الإيرانية الأمريكية التي كانت مقررة اليوم، وفيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق يهدف إلى منع الكساد الاقتصادي، أشار المتحدث باسم البيت الأبيض إلى أن الجوانب اللوجستية للمفاوضات ما زالت معقدة. وفي الداخل اللبناني تتوالى الضغوط السياسية والقضائية مع فرض عقوبات أمريكية على شخصيات على علاقة بحزب الله، بالتزامن مع توقيف القضاء اللبناني مواطنا بتهمة استيراد معدات مخصصة لصنع طائرات مسيرة لصالح الحزب. أما ملف الامتحانات الرسمية فلا يزال عالقا بانتظار الحسم الأسبوع المقبل، وسط ترقب الطلاب والأهالي لقرار نهائي يحدد مصير الاستحقاق التربوي، والبداية تبقى من التفاهم الإيراني الأمريكي.
1: إذن التفاهم الإيراني الأمريكي معلق على محادثات كانت مقررة اليوم في سويسرا، إلا أنها أجلت من دون تحديد موعد آخر لانعقادها، إذ اكتفت الخارجية السويسرية بالإعلان أن المحادثات الأمريكية الإيرانية لن تعقد اليوم كما كان مخططا لها. إلى ذلك أفاد متحدث باسم البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس لن يغادر إلى سويسرا لعدم اكتمال خطط المحادثات اللوجستية المقبلة مع إيران، وقال إن الجوانب اللوجستية للمفاوضات معقدة، موضحا أن الوفد الأمريكي مستعد للمغادرة وبدء المحادثات الفنية في أول فرصة متاحة. وأشارت المعلومات إلى أن مطالب إيران بشأن لبنان أدت إلى تأجيل زيارة دي فانس إلى سويسرا.
0: في هذا السياق أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن جهاز السياسة

0: تم إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة تجاه إسرائيل، ومن إسرائيل التوقف عن العربدة في لبنان. وأضاف فانس إلى أن ما تسعى إليه واشنطن في نهاية المطاف هو تمكين الحكومة اللبنانية من فرض الأمن جنوب لبنان، بحيث لا يسيطر حزب الله على البلاد ولا يشعر الإسرائيليون بالتهديد.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شدد بدوره على أن إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان طالما أن الاحتياجات الأمنية تقتضي ذلك، مؤكدا استمرار التمسك بما وصفه بالضرورات الأمنية في المنطقة الحدودية.
0: ميدانيا، الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب اللبناني والبقاع ضربت عرض الحائط وثيقة التفاهم بين إيران وأمريكا وشمولها لبنان، وأكدت مصرح به نتنياهو أن عملياته ضد لبنان لن تتوقف. فرحة أهالي الجنوب بعودتهم إلى قراهم لم تصمد بعد مجازر ارتكبتها إسرائيل فجر اليوم بتنفيذها غارات على منازل مأهولة في النبطي وعدد من قرى الجنوب، فيما أعلن حزب الله عن التصدي لقوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه مرتفع علي الطاهر، كما استهدف الطيران الإسرائيلي مرتفعات أبو راشد في البقاع الغربية. حسين معنا والتفاصيل.
2: عاد التوتر إلى الميدان الجنوبي لا سيما في منطقة النبطية إلى سابق عهده من العدوان الإسرائيلي، حيث بدأ الطيران الحربي الإسرائيلي بعيد منتصف الليل شن الغارات التي استمرت حتى هذا الصباح، وقد شن عشرات الغارات التي استهدفت بلدات كفر تبنيت والنبطية الفوق والريحان وكفر رمان وزبدين وكفر جوز والشرقية ومدينة النبطية وكفر دجال والجبور والسجد والقطراني وعتشيت والدويل وقعقعية الجسر وفي حاروف وكفر سير أفيد عن استشهاد 6 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح جراء الغارات. كما استهدف الطيران المسير بلدات قلواي وتول وجبشيت حيث سقط فيها شهيدان وجرحى، كما استهدف الطيران المسير دراجة نارية على طريق الحمادية صور وأفيد عن سقوط شهيدين. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي لا يزال مستمرا حتى الساعة، وقد طال كفر رمان وزبدين والنبطية الفوق وحبوش وكفر جوز وحي الراهبات في مدينة النبطية وسجد وعلي الطاهر وزوتر وبلدة صريفة في قضاء صور، ويستخدم العدو في قصفه المدفعي القذائف الفسفورية. وكان الجنوب اللبناني شهد يوم أمس سلسلة اعتداءات إسرائيلية لا سيما في بلدة حداثة، حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه الجيش اللبناني وفرق الإسعاف وبعض الأهالي الذين دخلوا إلى البلدة لسحب وانتشال جثامين شهداء عن الطرقات ما اضطرهم إلى العودة. إلى ذلك تشهد قرى وبلدات قضاء النبطية حركة نزوح كثيفة بدأت فجرا ولا تزال، كما تشهد الطرقات من النبطية باتجاه صيدا وباتجاه بيروت زحمة خانقة. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن أنه بعد رصد قوة إسرائيلية مؤلفة من فصيل مدرعات وفصيل مشاة تحاول التسلل باتجاه الجهة الشمالية لمرتفع علي الطاهر استدرجها مجاهدو حزب الله وتعاملوا معها بالأسلحة المختلفة مستهدفين 3 دبابات مرجافة بصواريخ موجهة ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، واستكملوا تصديهم للقوة المعادية بصليات مكثفة من الصواريخ وقذائف المدفعية. وفي بيان لاحق أعلن حزب الله عن تصديه لقوة إسرائيلية ثانية حاولت التقدم لسحب القتلى والجرحى تحت غطاء دخاني كثيف بالتزامن مع إطلاق عشرات القنابل المضيئة باتجاه المنطقة، فاستهدفها مجاهدو الحزب بصلية صاروخية وقذائف الهاون وحققوا إصابات مؤكدة. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: توازياً، أعلن الجيش الإسرائيلي عن خريطة انتشاره الميداني في جنوب لبنان، مشيراً إلى إنشاء ما أسماه منطقة أمنية تمتد بعمق يصل إلى نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وأكد أن القوات استقرت في منطقة العمل بجنوب لبنان وتواصل عملياتها بهدف إزالة التهديدات وتحسين المنظومة الدفاعية عن سكان الشمال.
0: أشار العميد الركن المتقاعد دكتور الياس أبو جودي عبر صوت كل لبنان إلى أن جميع الأطراف في لبنان في حالة ترقب بما يتعلق بما ورد في المذكرة حول لبنان، معتبرا أن نتنياهو لا يريد الانسحاب رغم ضغوط الرئيس الأمريكي وقد يكتفي بتقليص الوجود العسكري وقف العمليات البرية.
3: رئيس الوزراء العدول نتنياهو غير راضي على ما ورد بالوثيقة، ويتبين بأنه لا يريد الانسحاب رغم ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورح يكتفي نتنياهو فقط بتقليص الوجود العسكري ووقف العمليات البرية مؤقتا خلال هذه الفترة الزمنية لمدة 2 في حال التزم حزب الله بوقف عملياته. رح يعطي نتنياهو أولوية للمفاوضات اللبنانية مع إسرائيل بواشنطن من أجل التركيز على كيفية برمجة تسليم سلاح حزب الله للجيش اللبناني وعملية انتشار الجيش

0: الجيش اللبناني بمنطقة جنوب بعد الانسحاب الإسرائيلي. بالمقابل جهة المناوئة لحزب الله بلبنان بحالة إحباط وترقب بمدى تقيد إسرائيل بمضمون المذكرة، وهي ضمنيا تعتبر اتفاق وقف النار هو انتصار لإيران وحزب الله بلبنان، وهذا الأمر سيؤثر سلبا على الداخل اللبناني من حيث زيادة نفوذ حزب الله إذا تم الانسحاب الإسرائيلي دون نزع السلاح.
1: في قصر بعبدة ترأس رئيس الجمهورية جوزيف عون اجتماعا ضم قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم وأعضاء الوفد العسكري والفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات لتقييم التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة، ومنها توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتحضيرات الجارية لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن المقررة في 23 حتى 25 من حزيران الجاري. وزود رئيس عون الوفد المفاوض بتوجيهاته المرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى اللبنانيين وإطلاق مسيرة الأعمار. كذلك شدد رئيس عون أمام وفد وزاري قطري وفرنسي وبريطاني على أن الاستقرار والأمن في لبنان مهمان ليس فقط للمنطقة ولكن لأوروبا أيضا، بحيث لا يمكن تأمين الاستقرار في المنطقة وأوروبا من دون الاستقرار في لبنان. وأكد عون أن مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية مطلب لبناني أساسي قبل أن يكون مطلبا من الدول الصديقة الداعمة للبنان.
2: الوزيرة الفرنسية أكدت من جهتها دعم سيادة لبنان وحدة أراضيه كما الجيش اللبناني وتطبيق القرار 1701، فيما أكدت الوزيرة القطرية وقوف بلادها إلى جانب الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية. أما الوزيرة البريطانية فأكدت على الصداقة القوية مع لبنان. الوفد الوزاري زار أيضا عين التين حيث تم البحث في تداعيات الحرب وكيفية مساعدة لبنان. رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد موقف لبنان والتزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل، وذلك تسهيلا لنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية وخاصة فيما يتعلق بالبند الأول في مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية المتعلقة بلبنان.
1: في باريس بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نتائج مداولات دول مجموعة السبع مع القادة العرب حول الوضع الإقليمي عموما وخصوصا لبنان، كذلك تداعيات مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران. وأكد الطرفان ضرورة العمل على تأمين الظروف المناسبة لعقد مؤتمري دعم الجيش والقوى الأمنية وإعادة الأعمار.
2: في المواقف رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الاتجاه الذي تتبعه الدولة اللبنانية هو الوحيد القادر على الحصول على الاتفاق وقف إطلاق النار، معتبرا أن خيرا صنعت الدولة اللبنانية بالذهاب إلى التفاوض مباشر في واشنطن. ولبرنامج صار الوقت عبر الـMTV قال جعجع: نحن اللبنانيون مسؤولون عن أنفسنا وعن لبنان، وليست الولايات المتحدة الأمريكية وحزب الله في رأس قائمة المطالب الأمريكية.
3: أمريكا أجت عمل اتفاق وقال إنه هي وحلفائها وقف إطلاق النار وما كان بلبنان. إيش الأمريكان عم بيحاربوا؟ كلنا نعرف إسرائيلية عم بيحاربوا. نطر إسرائيلية قال نحن غير معنيين بكل هالاتفاق. ما بدك تقرأ الشغلة مثل ما هي. حاج الناس يغشوا بعضهم، مش الناس عم بيغشوا بعضهم. محور الممنعة تعرف هذا اللي ناطر شغلة من تحت الأرض تيقول انتصرنا، هذا هيك صار فيه. انتصرنا خيب، شو انتصرت له؟ اللي بالك.
1: دعا النائب محمد رعد السلطات اللبنانية إلى قراءة مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران بدقة وموضوعية، معتبرا أن بنودها ستترك انعكاسات واسعة على المنطقة ولبنان. ورأى رعد أنه على الدولة اللبنانية التعامل بحذر مع التطورات الجديدة وعدم الاستهانة بقدرة إيران على الوفاء بالتزاماتها في ردع إسرائيل إذا أخلت بمضمون التفاهم، مشيرا إلى أن المهلة المتاحة أمام إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية تبلغ شهرين. وشدد رعد على ضرورة التزام إسرائيل خلال هذه الفترة بوقف كامل الأعمال العدائية برا وبحرا وجوا والبدء بخطوات الانسحاب من دون الحاجة إلى أي مفاوضات مباشرة معها.
2: إلى ذلك، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة مرتبطة بحزب الله شملت 3 أفراد وخمسة كيانات تتهم واشنطن بتقديم الدعم للحزب. وأكدت الوزارة أن العقوبات طالت القيادي في حزب الله محمود قاماتي ورئيس تيار المردة سليمان فرنجي. وردا على العقوبات، كتب فرنجي عبر حسابه على إكس: العقوبات الأمريكية لا تعنينا لا من قريب ولا من بعيد، خصوصا وأن اتهامنا إننا مع مكون من بلدنا ضد عدو يحتل أرضنا ويقتل شعبنا، ونحن كنا ولا نزال مع السلام ولكن ضد الاستسلام.
1: وفي سياق متصل، أوقف القضاء اللبناني مواطنا لبنانيا بناء على استنابة قضائية فرنسية للاشتباه باستيراده معدات وأجهزة كهربائية يعتقد أنها تستخدم في تصنيع محركات الطائرات المسيرة التي ينتجها حزب الله، وفق ما أفاد مصدر قضائي للأفبي. وأوضح المصدر أن التوقيف جاء استجابة لطلب فرنسي بتسليم المشتبه فيه للتحقيق معه ضمن ملف شبكة جرى توقيف عدد من أفرادها في فرنسا للاشتباه بتصدير معدات لصالح حزب الله. وخلال التحقيق الأولي لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أقر الموقوف وهو صاحب شركة متخصصة بالمعدات الكهربائية باستيراد 3 شحنات نقلت بحرا وأدرجت ضمن شحنات شركته، لكنه نفى علمه بطبيعة استخدامها أو الغاية منها، مؤكدا أنه سلمها لشخص يعرف لقبه فقط ويعتقد أنه ينتمي إلى حزب الله.
2: تربويا، ومن أمام وزارة التربية، نفذ طلاب الشهادات الرسمية تظاهر أمس المطالبة بإلغاء امتحانات الشهادة الثانوية ومنح إفادات، فيما قرار إجراء الامتحانات الرسمية من عدمه يبقى معلقا حتى مطلع الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي من بكركي أمس، مشيرة إلى أن التطورات الإقليمية إيجابية وسوف تتخذ قرارا توافقيا يشمل الجميع ويستجيب للطلبات المتتالية. للوقوف عند القرار التربوي المنتظر، معنا عبر الهاتف النائب الدكتور إدغار ترابولسي. صباح الخير دكتور.
4: صباح النور لك وللمستمعين الكرام.
2: بس أول شيء، يعني التطورات الإقليمية إيجابية، ونحن اليوم الصبح شفنا الاعتداءات على الجنوب وشفنا كمان تأجيل المفاوضات بسويسرا. طيب مش برأيك شو القرار ممكن يطلع الأسبوع الجاي؟ يعني شو الدخان الأبيض؟ وللأسف يعني يمكن يعني المدارس الكاثوليكية، ما عليه لو بدنا نقولها، هي تدعم قرار الوزيرة وكمان لأهداف مالية.
4: طبعا في مدارس دعم قرار الوزيرة بقوة، وفي خلفيات عديدة لهالدعم مغطاية بالشعار التربوي والمعايير والسمعة التربوية إلى آخره. أما واقع الحال فكان أنه من بداية اقتراح الوزيرة بعمل 3 دورات للبكالوريا عارضناها وقلنا لها أنجأ تعملي دورتين وغير قانوني وتقسيم تربوي ما حدا بيقبله. المهم بقى التصعيد إلى توصية لجنة التربية النيابية ب 26/5 قلنا لها تعملي دورتين ب 15 تموز وبآخر تموز أو بآخر، فرفضت واعتبرت خط أحمر 3 دورات. بعدين تاني توصية كانت الأسبوع الماضي نطلب منها إعادة النظر بامتحانات أسوة بما جرى بالبروفي، فهي بتعمل جولة على الرئيس بري والبطرك الماروني والسيدة بهية الحريري لتشوف شو بقى تعمل. فهيئتها رح ترجع للتوصية يلي لجنة التربية النيابية قدمت لها رسميا بأنه تعتمد 15 تموز لإجراء الامتحانات. يبقى السؤال إذا الظرف بيسمح لها، هي متفائلة صارت أكثر بسبب الاتفاق الإيراني الأمريكي وشعر أنه فيها تعمل، ولكن لوجستيا وميدانيا هي في عندها صعوبات جمت ما بتسمح لها تعمل الامتحانات حتى ب 15 تموز. خلينا ننتظر ونشوف جهوزية وزارة التربية إذا قادرة تعمل الامتحانات. أما الطلاب وأجواء والعائلات ومدراء المدارس فبتشوفيهم منهم بنفسية الامتحانات، وبالتالي عندها كمان معضلة، هي معضلة الأساتذة اللي بدهم يشرفوا على الامتحانات إذا في عندهم شيء بيغريهم ليروحوا يوم الامتحان يشرفوا على الامتحانات أم لا.
2: نعم. طب التوصية اللي رفعت وقيل أنه ستناقش في أول جلسة المجلس الوزراء هي اللي تقتضي أنه ب 15 تموز تكون الامتحانات، هي التوصية؟
4: لا، هذه كانت التوصية الأولى 26 5 اقترحنا عليها.
2: نعم.
4: وهي ما تجاوبت.
2: لا اللي رفع اليوم لمجلس الوزراء انا عرفنا في شيء رفع من لجنة مجلس الوزراء
4: تطلب إعادة النظر بإجراء الامتحانات نظرا للظروف الأمنية الاستثنائية وأسوة بالأسباب
2: يعني إلغاء
4: الامتحان بالفعل. اي نعم
2: توصي يعني إلغاء يعني مجلس الوزراء بس بده يجتمع الأسبوع المقبل بده يناقش إلغاء الشهادة إلغاء الامتحانات
4: ولكن ولكن هي التوصية مرتبطة كان بالوضع الأمني ما كان في اتفاق أمريكي إيراني. هلا إذا الاتفاق الأمريكي الإيراني ولجنة الميكانيزم بيعطونا ضمانة وإسرائيل يعني متأسف أقول تعطيك ضمانة إنه ما في ضرب لحد اليوم الضرب مستمر.
2: نعم.
4: وقتها كيف بدها تعمل امتحانات؟
2: طيب حتى لو أخذتوا الضمانة وين مراكز الامتحانات دكتور؟ يعني وين بدها تكون؟
4: هلا عندها مشكلة ما أنا أقول عندها مشكلة لوجستية هائلة. وين بدها تعمل؟
2: كلهم بدهم يتركزوا بجبل لبنان يعني ما عرفنا كتير بده يكون في ضغط.
4: في ضغط هائل لأنه في قسم كبير من المدارس شاغرة أو قسم كبير لأقول أخذين الأهالي عفوا ولكن هلأ بالرجوع إلى بعض القرى الآمنة جنوب الزهراني منطقة سور لربما يصير في مدارس ولكن هي عليها أن تحدد هذه المدارس. خلينا ننتظر ونشوف. نعم. الأسبوع القادم.
2: سؤال بعد دكتور. طيب هذا الطالب اللي انضرب بيته وانحرق وانحرقت كتبه بأي كتاب بده يدرس؟
4: يلي داعمينا بإجراء الامتحانات ما بالهم بهيدا الطالب.
2: شو بيعمل هذا بيسقط يعني ولا ولا بينعطى شهادة صورية ما بعرفهم يعني.
4: الكلام عن التقليص والمواد الاختيارية هي طبعا ضدها والمدارس اللي معها ضد المواد الاختيارية مع انه هيدي صارت معتمدة حول العالم لكن رح يكون في تسهيل لدرجة انه بكرة الكل بيطلعوا ناجحين. فهون ببلش تسألي ليش الإصرار على طقوس الامتحانات الرسمية انه ليه بدي اعملها هيدي الطقوس هي انه عملت امتحان رسمي بالوقت اللي انا امتحاني الرسمي منه بنفس الجودة والمعايير ونفس الظروف يلي كانت بتنعمل فيه.
2: نعم.
4: فهيدا السؤال ما له جواب واضح لليوم عند الوزيرة وعدد قليل من مؤيديها لأنه بالحقيقة صار خلص البلد كله بغير محل وهي بغير محل.
2: نعم. يعني الأسبوع المقبل أي متى؟ تنين تلاتة ولا بانتظار مجلس وزراء ممكن
4: بدنا طبعا بدنا ننتظر مجلس الوزراء.
2: نعم. دكتور إدغار ترابلسي شكرا جزيلا لك.
1: ماليا بحث وزير المالية ياسين جابر مع وفد مؤسسات التمويل الدولي في أولويات المرحلة المقبلة في ظل الجهود الحثيثة التي يبذلها لبنان لتجاوز التحديات أو تداعيات 7 سنوات من الأزمات المتتالية بحيث يواصل تنفيذ خطة شاملة للتعافي الاقتصادي والتحديث ترتكز على تطوير البنية التحتية وتعزيز الرابط الإقليمي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصلاح القطاع المصرفي وتحديث الأنظمة الجمركية ما يسهم في استعادة زخم النمو الاقتصادي وتعزيز موقع لبنان كممر إقليمي للتجارة والاستثمار.
2: في السياق استعرض رئيس لجنة المال والموازنة نائب إبراهيم كنعان مع وفد من صندوق النقد الدولي الخطوات التي أنجزت حتى اليوم والبحث عن المراحل المقبلة مع التشديد على أن قانون إعادة هيكلة المصارف أقره المجلس النيابي وأن ما تدرسه لجنة المال حاليا هو تعديلات جديدة مطروحة على القانون. وأبلغ كنعان وفد صندوق النقد أنه ينتظر أجوبة الصندوق على التعديلات التي اقترحها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد والتي تم التوافق عليها من قبل وزير المال ياسين جابر.
1: اعتراضا على عدم تحقيق المطالب في موضوع تغطية فروقات الرواتب والضمان الاجتماعي العالقة منذ العام 2024 أعلنت نقابة موظفي أوجيرو الإضراب العام والشامل يوم الثلاثاء المقبل.
2: الخبر الأخير هو رياضي حيث تقام اليوم مباريات ضمن دور المجموعة من بطولات كأس العالم لكرة القدم بين أمريكا وأستراليا في حين فازت المكسيك صباح اليوم على كوريا الجنوبية بنتيجة 1-0 وكندا على قطر بنتيجة 6-0.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة ورياح نشطة أحياناً.

0: كان في النشرة تفاهم بالحبر على ورق وتوقيع بالدم في الميدان، جولة مفاوضات إسرائيلية لبنانية جديدة بعد أيام في واشنطن، وغارات إسرائيلية على قرى مأهولة جنوب لبنان، تأجيل المحادثات الإيرانية الأمريكية المقررة اليوم في سويسرا، ومتحدث باسم البيت الأبيض الجوانب اللوجستية للمفاوضات معقدة، عقوبات أمريكية على قامات وفرنجية، والقضاء اللبناني يوقف مواطنا بتهمة استيراد معدات لطائرات لحزب الله. مصير الامتحانات الرسمية إلى الأسبوع المقبل.
1: ختام نشرة الأخبار استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد، فاب 20 قرص ب 95 سنت.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا أوشن جاردن 400 جرام بدولار ونص، لبن مزارع تعنيل الكيلو بدولار وتسعين سنت.

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي من لشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بدي يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفك انزا بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بدكم خبرونا شو بصير ايه
1: ما لك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: نحييكم من صوت كل لبنان هذا موجز أخبار 9:15 أعلنت سويسرا أن المحادثات الأمريكية الإيرانية لن تعقد اليوم كما كان مخططا لها وتعليقا نقلت صحيفتها أرتس الإسرائيلية عن مصدر القول إن إلغاء محادثات اليوم ليس مفاجئا وإيران حاولت فرض تفسيرها البنود المتعلقة بلبنان على بقية الأطراف هذا وكشفت مصادر في الخارجية الأمريكية عن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو سيجري اتصالا بالرئيس جوزيف عون لاستكمال البحث في زيارة رئيس الجمهورية إلى البيت الأبيض خلال شهر تموز مصادر الخارجية الأمريكية قالت إن روبيو ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي اتصلا بالسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض للتأكيد على دعم الدولة اللبنانية وتعزيز استقرارها وقبيل انعقاد جولة التفاوض الخامسة في واشنطن يواصل رئيس الجمهورية التحضير لاجتماعات الأيام الثلاثة التي تمتد من الثلاثاء في 23 إلى الخميس 25 من حزيران الجاري وقد عقد سلسلة اجتماعات تقييمية خصوصا حول ورقة إعلانيات التي وضعت الملاحظات عليها أو وضعت الملاحظات عليها بغية تسليمها إلى الوسيط الأمريكي الثلاثاء جنوبا تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية بوتيرة مرتفعة إذ نفذ الجيش الإسرائيلي منذ ساعة الفجر سلسلة غارات طالت قرى مأهولة في النبطي ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا والجرحى وتشهد مدينة النبطي حركة نزوح للأهالي باتجاه صيدا وبيروت بعد أن حصرت عشرات العائلات داخل منازلها نتيجة الغارات العنيفة على المدينة فجر اليوم وأفيد باشتعال مبنى في كفر رمان من جراء القصف المدفعي الإسرائيلي الذي طال أيضا كفر تبنية زبدين والريحان وسجل إلقاء قنابل مضيئة وتمشيط في علي الطاهر وكفر تبنية في المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ وقذائف الهون قوة إسرائيلية ثانية حاولت التقدم لسحب القتلى والجرحى في علي الطاهر إسرائيل اليوم نقلت عن الجيش الإسرائيلي القول إن الليلة الماضية شهدت خروقات صعبة لوقف إطلاق النار في لبنان من جانب حزب الله مشيرا إلى أن خروقات حزب الله استدعت ردنا بقوة وسنواصل الهجمات خلال الساعات المقبلة
8: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان
6: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني سرقة هولد أب وحريق مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومنت أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أشار العميد الركن المتقاعد الدكتور إلياس أبو جودي عبر صوت كل لبنان إلى أن جميع الأطراف في لبنان في حالة ترقب لما يتعلق بما ورد في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية حول لبنان، ولكن التفاصيل تبقى ضبابية، وخصوصا هل سيلتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالانسحاب من دون مقابل، وهل سيسلم حزب الله سلاحه للجيش اللبناني خلال هذه الفترة مقابل الانسحاب. ورأى أبو جودي أن نتنياهو لا يريد الانسحاب رغم ضغوط الرئيس الأمريكي، وهو سيكتفي فقط بتقليص الوجود العسكري ووقف العمليات البرية مؤقتا لمدة شهرين، ويعطي أولوية للمفاوضات اللبنانية مع إسرائيل في واشنطن من أجل التركيز على كيفية برمجة تسليم سلاح حزب الله وإنهاء الترتيبات الأمنية وكيفية انتشار الجيش اللبناني في منطقة الجنوب بعد الانسحاب الإسرائيلي. دعا عضو لجنة التربية النيابية أن أب إدغار ترابلسي إلى انتظار ما سيرشح عن جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل حول مصير الامتحانات الرسمية. وفي حديث إلى صوت كل لبنان أوضح ترابلسي أن لجنة التربية رفعت توصية إلى الحكومة بإلغاء الامتحانات نظرا للظروف الأمنية الراهنة، ولكن بعد الاتفاق الإيراني الأمريكي من الممكن إجراء الامتحانات في 15 تموز في حال حصل لبنان على ضمانة من لجنة الميكانيزم بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وهذا أمر مستبعد. أضاف طرابلسي الوزيرة أكثر تفاؤلا بسبب الاتفاق الأمريكي الإيراني، وهي متفائلة بإجراء الامتحانات الرسمية، ولكن لوجستيا وميدانيا هناك صعوبات كثيرة قد لا تسمح بإجرائها حتى في 15 تموز المقبل، فلننتظر ونرى مدى جاهزية وزارة التربية وما إذا كانت قادرة على إجراء هذه الامتحانات. أما الطلاب وأهليهم والعائلات وإدارات المدارس فليس في أجواء الامتحانات، وبالتالي هناك مسألة أخرى تتمثل بالأساتذة الذين سيتولون الإشراف على هذه الامتحانات. حمل جدول تركيب أسعار المحروقات تراجعا بسعر صفيحتي البنزين، بلغ 38,000 ليرة و 41,000 ليرة على صفيحة المازوت، فيما بقي سعر قارورة الغاز مستقرا. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: samba.
1: Al samba, al, poi da pianza abbiare.
2: E la foto bella ci sono te stelle.
1: Dopo sta bruna su pesere.
0: Ma non è la crack che hai per pesere.
3: Teda il FIFA World Cup على BN Sports عبر Cable Vision و CD Plus Official Distributor لقنوات BN. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. Cable Vision, كاس العالم لكل العالم.
1: لك ايه؟ ولك يسلم يا بطل.

0: غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان تقدم الاقتصاد أولاً مع ألفونس دي.
1: صباح الخير. لقد تم هذا الأسبوع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبغض النظر عن الرابح والخاسر بين من الطرفين وكل هذا الجدل القائم والاصطفافات الحاصلة يعني بين مين ربحان وخسران، فإن الأكثر أهمية من كل ذلك هو وقف إطلاق النار وعودة المنطقة للتهدئة أو الاستقرار وفتح مضيق هرمز، وكذلك المهم أيضا هو تحرير الشريان الحيوي الطاقوي اللي حكينا عنه العالمي مضيق هرمز لإعادة ضخ ما يقارب 20% من استهلاك العالم النفط والغاز، الأمر الذي له انعكاسات إيجابية جدا على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. ومع ذلك فإن اللبنانيين ينتظرون بفارغ الصبر حصول جولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في 22 حزيران الجاري للتحقق من إمكانية وقف إطلاق النار في لبنان. أنتم بتعرفوا يعني هي قصة كبيرة، غير أنه تداعيات حرب كارثية على المستوى يعني الشهداء والدمار، ونحن في وضع على كل لبنان ما في وضع اقتصادي يعني كتير صعب كتير مأساوي اجتماعي، في عنا ألاف الوظائف، ألاف اللبنانيين تركوا أعمالهم، في عنا كوارث خصوصا أن نحن طالعين من سلسلة أزمات متتالية. على الرغم من كل ذلك فإن الحرب يعني لو توقفت حرب لبنان، على الرغم من كل ذلك فإن الحرب في المنطقة ولبنان سيبقى لها تداعيات كبيرة على الاقتصادين العالمي واللبناني، وذلك على المستوى وكذلك على المستوى الاجتماعي وعلى المديين المتوسط والطويل. صباح الخير من جديد لكل المستمعين. بدنا نعرف انا من برنامج الاقتصاد اولا يعني دائما بحب احط النقاط على الحروف مشان اللبنانيين يعرفوا، يعني احنا هذا برنامج ايضاحي توضيحي تثقيفي ومنه لا شد حبال ولا تسجيل نقاط، ولكن لازم نعرف وين رايحين. ان والله فتح حرب وقتال منه مشوار، وقفت حرب انتهت القصة، في دمار في خراب في تداعيات في خسائر هائلة مهولة، في تراجع بلد على المؤشرات العالمية، في تراجع بلد بده سنوات طويلة نرجع مطرح ما كنا، وفي يعني برجع بقول حتى الوظائف والأعمال في كوارث عنا، مشان هيك اليوم الحرب من نزهة، الحرب عندها تداعيات طويلة المدى، ودايما الدول يلي ما بهمها لا الإنسان ولا الحجر ولا البشر ولا التقدم ولا القدرات والإمكانيات تعاطى معها باستخفاف، هيدي مهما شو ما عملت هيدي شعوب ودول ما لها مستقبل.

0: على كل حال أنا بسن اليوم تطلع كل هالأمور ونحط هالنقاط على الحروف بسم صديق الكاتب في الاقتصاد السياسي دكتور بيير خوري. صديق العزيز صباح الخير.
1: صباح الخير استاذ الفونس لك وللمستمعين.
0: دكتور بيير خوري يعني حكينا مقدمة مشان ننطلق بكل هالمسارات يلي
1: مقدمة وجع
0: ما هيك وهي وجع لأنه كلنا عم نوجع اليوم. وقف اطلاق النار قديه انت يعني شفت انه هذا الشيء المهم على المستوى الاقتصادي الآن كيف بيعمل تحول بالاقتصاد العالمي؟
1: عم نحكي برا لبنان صح؟
0: برا أكيد خلينا برا لبنان.
1: هلا أكيد تبي هذا شد كباش قوي صار. نعم. وبالأخير صار في مفاضلة بين يعني من ناحية انهيار الاقتصاد العالمي ومن ناحية تانية انهيار الاقتصاد الإيراني.
0: نعم.
1: وصل صار في توازن أدى لهالنوع التسوية هيدا. يلي بالأخير بدك خبرة بالتفاوض يشرحوا لك مين كسب مين. أنا ما كثير لا كثير بعرف ولا كثير بهمني
0: ومنهم نحن قلنا بدنا نشوف
1: ايه
0: شيء هل الأثر وعل
1: هلأ بدون أدنى شك هذا كان له مقدمات وهي إلى قيمة اقتصادية بزيارة الرئيس ترامب للصين.
0: نعم.
1: وله مقدمات لنقول موقع باكستان بصفتها صديقة للكل بما يوحي بأنه الاتفاق اللي صار هو جزء من ترتيبات أوسع عبر العالم.
0: نعم.
1: لفك نقاط اختناق بين الدول العظمى المسؤولة إذا بدك عن هالصراع التقليدي اللي صار تقليدي هلأ بعد أكثر من
0: نعم.
1: يعني منذ وصول أوباما عم نحكي صرنا اليوم عن تقريبا 20 سنة 18 سنة اللي هي افتتحت فيها أمريكا اعتبرت عدو الرئيسي هو الصين.
0: نعم.
1: يبدو اليوم في اتجاهات للحل حالي وربما أحد حسنات ما حصل بالخليج رغم أنه كله سيء ما في شيء منيح هو أنه يمكن فتح باب للمشاكل الأكبر اللي بتسمح بهيك فراغات تصير وبالتالي يصير فيه هيك حروب ربما يكون هالشي صح. إذا هيدا صح
0: أنت برأيك إذا هيدا صح يؤسس لمرحلة
1: من الازدهار الاقتصادي
0: الاستقرار
1: والاستقرار والهلا هي التجربة بحد ذاتها مؤلمة ما لازم تتكرر إذا بدك.
0: نعم.
1: عرفت وأنا عم بستشف من تصريحات القاضي الأمريكان مش بس رئيس ترامب مع أنه رئيس ترامب بيطلع بينزل بالتصريحات بس كمان المحيطين في يعني عم بستشف انه في هيدا الاتفاق منه اتفاق كرة القدم مثل ما سموه 60 يوم لنشوف شو بيصير بالفوتبول في ابعاد اكثر من هيك وبعتقد هاي ازمة ما كان ممكن تنتهي الا بابعاد واسعة بالحل. اقتصاد العالم مجرد ما حررت انت مضيق هرمز رجعت اعطيته نفس لا يرجع يستعيد وين كان قبل 28/2 بس هل يا ترى في الاقتصاد العالمي اليوم بسرعة يتجاوز نتائج 4 أشهر؟
0: هذا السؤال
1: هاي مشكوك فيها كتير استاذ ألفونس. يعني اليوم في إذا بدك في معطيات حصلت وفي أرزاق راحت وإجت بأربعة أشهر وفي احتمالات ماتت وفي فرص راحت بأربعة أشهر إعادة بنائهم يمكن بده 2 ما بعرف قدي بس فهمنا شو طبيعتهم الفرص الاحتمالات الأرزاق نفهم إنه هيدي ما بتجي كل لحظة يمكن اليوم انفتح أرزاق جديدة ما بتعرف بين الأمم يمكن هال 300 مليار اللي عم يحكوا عنها لإعادة بناء وتحرير الاقتصاد الإيراني يمكن تكون في مصلحة الاقتصاد العالمي كمان خاصة إنه مثل ما فهمت أنا إنه هيدي أموال رح كلها تدار من قطر يعني بالبنوك القطرية هذا بحد ذاته كمان بيعطي ضماني للدول وللمستثمرين انه هاي الاموال ما رح تروح على بناء المنظمات والتسلح والى اخره كل هيدي مؤشرات ايجابيه
0: اليوم هلا بهمنا على المستوى هذا العالم المباشر عملت تمهيد كتير جيد بيفتح ثغره امام يعني مستقبل جديد وواضح وحطيت مؤشرات كتير ضيق انه رايحين لمطرح جديد ان كان في موضوع سياسي ورسم وضعية جديدة لاستقرار طويل المدى أو لنمو وازدهار اقتصادي وحتى عن موضوع إعادة البناء وربط الأموال في موضوع بناء بنى تحتية أو استثمارات علاقة مدنية تحديدا وغير عسكرية. اليوم نحن وين شايف؟ اليوم شفنا في انخفاض سريع لسعر النفط عالميا. أهمية هذا الشيء للاقتصاد العالمي، خصوصا أنه اليوم في تقرير البنك الدولي بيقول أسوأ أداء الاقتصاد العالمي منذ كورونا. والمتوقعين 2.5% نمو، كنا 2.9% سنة الماضية.
1: نعم، وكان في توقعات 26 تعمل 3%، ما تذكر. نعم، كله هيدا عملوا له ديريجوليشن. وبعتقد هاي حقيقة أنه اليوم هذا اللي حكيتك عن الفرص والاحتمالات والأرزاق، ما هذا كله انضرب. هلا بنرجع نبني عن جديد. هلا هو السؤال الأساسي بالنسبة للاقتصاد العالمي اليوم نقطة واحدة، مربط خيل، تضخم بأمريكا. كل اقتصاد العالم مربوط بالتضخم بأمريكا. هل نهاية الحرب رح تفتح فرص اقتصادية لنمو اقتصادي بأمريكا أعلى من معدل التضخم ولا لا؟ التضخم رح يضل أعلى من فرص النمو الاقتصادي.
0: اليوم التضخم بأمريكا حوالي 4%.
1: ايه هلا، والفوائد هي تقريبا هالقد.
0: نعم،
1: عرفت. هلا السباق هو بين الفائدة والتضخم. إذا النمو سبق التضخم تنزل الفائدة، كل اقتصاد العالم بيرتاح. لأنه هي التحدي إذا بدك اللي عمل أسعار الذهب شاط هالشوطة أسعار الذهب هو احتمالات التضخم. نعم، والخوف من التضخم بظل إنه مش كل قطاعات الاقتصاد عم
0: تشتغل. شو توقعاتك نتيجة هالعوامل ويلي يعني مثلا عم ينعمل على مستوى الداخل الأمريكي؟ يعني نحن شفنا أنه صحيح هون في معركة عسكرية كانت قائمة بالشرق الأوسط، ولكن كنا شفنا الاقتصاد الأمريكي عم يجني الكثير من الأرباح.
1: اقتصاد الديناصورات بأمريكا، وهي شغلة مختلفة. نعم، أمريكا مو فيها تنمى من الداخل، لأنه الداخل سيطرت عليه 7 شركات، كل النمو عم ينحصر بها السبع شركات. اخرون مستر تريلياردير إيلون ماسك
0: بس يعني. رجع عم يقصد
1: هاي. معلش، دايما وقت اكس عمل هيك، وقت نعم. اكس بعد الاكتتاب نزل رجع شفته وين صار. نعم، إيلون ماسك هو ظاهرة اقتصادية سياسية، ما بعرف شو تكنولوجية، ما بعرف شو هي.
0: نعم،
1: بس ما كتير يعني تشوف الظواهر قصيرة الأمد.
0: ولكن هون كنت عم تحكي شيء مهم، أنه اليوم نحن على النمو الاقتصادي.
1: أكملك إيه. اقتصاد أمريكا اليوم ما رح ينمى إلا بالشرق الأوسط. الشرق الأوسط هو واحد استثمارات ضخمة جدا أستاذ ألفونس، بده حل سياسي. ومن شان هيك لاحظنا هيدا جزئيا بفسر شو حجم الاحتداد اللي صار بين أمريكا وإسرائيل. أمريكا بدها السلام بالشرق الأوسط، إسرائيل عندها مشروع توراتي. هو قال المشاريع الدينية صرت عارفة يعني.
0: نعم،
1: بالأخير كل ما تواجهت المشاريع الدينية كل ما تعطل الاقتصاد.
0: ولكن في شغل كتير مهم، انت اليوم يمكن من 7 أكتوبر كان المشروع هو إزالة النفوذ الإيراني من المنطقة، وهذا عم يصير. ويمكن إسرائيل هي أداة لأمريكا حتى إزالة النفوذ الإيراني. دون إزالة النفوذ ما في استثمار.
1: هي شوف، في عدة أشياء أنا برأيي اختصرها أكثر من هيك. ما زال الفكر العقدي اللي مرتبط بأشياء غيبية هو اللي مسيطر على المنطقة. ما زال أنت ما فيك تقرب لقدام، وهيدا احنا من ميل لنقول إيران، بس هيدا مش بس إيران، كمان الفئة الحاكمة بإسرائيل كتير عمية. أنت انتبه شو صار بالخليج. الخليج كان عنده نظام حوكمي ديني متزمت، عم بحكيك أنا من 20 سنة. طيب شو عمل لليوم؟ صارت كل هالاستثمارات بالخليج، وصار المواطن الخليجي مرتاح، وصار عم يستثمر ببلده. فك العلاقة بين المؤسسة الدينية ومؤسسة الدولة بدون ما يكون هيدا اسمه علمنة، بدون ما انه تكون الدولة تعلمنت، بس الدولة صارت تفهم حدود تدخل الدين على الاقتصاد، حدود تدخل العقيدة، انا بسميها العقيدة بالاخير، على الاقتصاد. هذا اللي نحن بدنا اياه. احنا بدنا قيادات بالمنطقه. وانا على كل حال يعني اللي شايفه انه اذا امريكا والعالم كله بما في ذلك الصين اوروبا ما لهم مصلحه بقى الا بواحد استثمارات بالشرق الاوسط، منطقه فيها تعيش كل امم الارض استاذنا.
0: نعم،
1: بس بدها ظروف سياسية مناسبة. لازم يكون اتفاق المذكر التفاهم حط اللبنة الأساسية لهالشي، لنشوف إسرائيل وين بدها تروح، حزب الله وين بده يروح، إيران كيف رح تتعاطى مع الملفات خارج مضيق هرمز، إسرائيل كيف رح تعطي ردة فعل على المذكر التفاهم.
0: نعم،
1: بدهم هولي كلهم ننطرهم. بس الأكيد بهيدا كله بدون تحويل الشرق الأوسط لواحة استثمارات ما حدا منا ماشي.
0: نعم، على كل حال كتير منيح دكتور بيير خوري الكاتب والكاتب في الاقتصاد السياسي. رح نروح أنا وياك باتصال مباشر مع دكتور نبيل فهد نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان القيادي في الهيئات الاقتصادية. صباح الخير دكتور نبيل.
2: صباح الخير استاذ الفونس. صباح الخير لضيفك الكريم.
1: صباح الخير.
0: كنا حابين نكون في حلقة هون مباشرة أنت، وقبل مرة كانت حلقة رائعة من الحوار بالستوديو. على كل دكتور نبيل فهد، يعني الهيئات الاقتصادية كنت أنت حضرتك حاضر أكيد خلال لقاء مع وفد الصندوق النقد يلي كان هو لقاء تعارفي، وكان في بحث مع الممثل المقيم الجديد في لبنان المهم يلي هو يحيى سعيد. أهمية هذا اللقاء وشو في جديد على هذا المستوى، لأنه كل العالم ناطرة المفاوضات مع صندوق النقد وأنت بتتم ببرنامج والموضوع البرنامج التعافي المالي اللي له علاقة بقانون التعافي والمصارف.
2: هو الاجتماع مثل ما قلت هو كان يعني عنوانه اللقاء تعارفي، لكن أكيد كان فرصة لنا كهيئة اقتصادية أنه نحط يعني بفكر أو بتفكير المقيم الجديد لصندوق النقد الثوابت يلي بتكز عليها الحلول كهيئات اقتصادية اللي عم نقترحها، يعني اللي عم نقترحها لموضوع الأزمة المالية. أكيد هالأزمة اللي هلا يعني رح تدخل بسنة السابعة ما يعني ما عم بصير في أي إذا بدك حلول على الأرض غير تعميم يلي عم تعطي يعني بعض الأموال للمودعين. نحن كهيئة اقتصادية عنا مبدأين أساسيين، أولا حفاظ على حقوق المودعين واسترجاع أموالهم بالكامل، وثانيا إطلاق العجلة الاقتصادية والنمو الاقتصادي، وهيدا أكيد ما بصير إلا إذا كان في تمويل من المصارف يلي أكيد بدنا يصير في إقرار للقوانين وخاصة قانون إصلاح المصارف والفجوة المالية.
0: نعم
2: الفرصة كانت لحتى يعني نعطي المقيم الجديد هالأفكار هيدي بعيدا عن يمكن التجاذبات أو التأثيرات اللي ممكن تكون عم تجي من غير مصادر. نعم. يلي أكيد رح تأثر على هالموضوع.
0: نعم دكتور نبيل فهد.
2: تطور.
0: نعم تفضل.
2: في عنا تطور جديد صار انه الصندوق النقد يعني اعترف بنظامية الأزمة. شو يعني نظامية الأزمة؟ يعني في تحديد المسؤوليات وقتها بتكون نظامية، يعني الدولة هي المسؤولة الأولى، وإذا كانت هي المسؤولة الأولى يعني الحل بده يبدأ من الدولة، وهيدا رح بيختلف جذريا عن الحلول اللي كانت مطروحة من قبل الصندوق بالأول يلي كانت بترتكز على إيجاد الحلول على حساب المودعين وعلى حساب المصارف. نعم. يعني كانوا المودعين رح يصير عندهم هيركات، والمصارف كانت رح تخسر رأس مالها، والأغلب يعني يمكن حتى كلها كانت رح تختفي من. نعم. من السوق.
0: دكتور نبيل فهد، يعني كتير بهم المواطن اللي عم يسمعنا هلأ أو أي حدا مهتم بهذا الملف، أكيد كل اللي مهتمين بهذا الملف اليوم يلي بهمنا. نحن صرنا مثل ما تفضلت وحكيت من 2019 او 2020 بلشت المفاوضات وبلش الحكي والكلام، 6 سنين رح ننهي 6 سنين من المفاوضات، وبعد يمكن مندور في حلقة مفرغة اليوم لانك حضرتك متابع كنت دائم لهذا المفاوضات وكل تفاصيلها. اليوم شو بتخبرنا؟ هل في شيء جديد؟ حسيت في اندفاع جديد انه نتامل بال 2026 نوصل لاتفاق الحلول، لانه دون مثل ما حضرتكم تحكوا بالهيئات الاقتصاديه دون الاتفاق مع صندوق النقد لا نهوض اقتصادي.
2: ليك العقبه الاساسيه كانت تتمثل بعدم وجود حل عادل لحقوق المودعين، وهيدا هو الاساس. يعني شو ما طرحنا من مشاريع عوانين او انطرح مشاريع عوانين من اي. نعم. من اي جهه بتوصل على مجلس النواب، اذا حقوق المودعين منا متحقق بالكامل مجلس النواب ما كان رح يمرق هالقوانين.
0: كثير مهم هالحكي،
2: هيدا الواقع، هيدا الواقع
0: مستجد المهم.
2: ما كان حدا عم بيتفهمه ويعرف انه لازم يصير في تعديل للمقاربه تبع الحل، نحن الحل يلي طرحناه كهيئة اقتصادية من أول ما بلشت الأزمة حل متكامل وعادل أكيد بيعطي المدينين حقوقهم، لكن بنفس الوقت بحمل مسؤولية متوازنة بين الباقي الأطراف، يعني بين المصارف ومصرف لبنان
0: والدولة.
2: وبهالإطار بس بدي ركز على شغلة، لأنه هيدي طرحناها مع صندوق مع وفد صندوق النقد، وهي موضوع الضرائب. لأنه وقتها بتحمل الدولة مسؤولية، يعني الدولة بدها تجبي الضرائب لحتى تدفع حصتها من هال
0: حلو
2: من هالحلول هاي من هالحل هيدا.
0: نعم.
2: نحن عم وأكيد صندوق النقد عنده فريق مختص عم بيشتغل على موضوع الضرائب. نحن عم نقول لهم كهيئة اقتصادية بدنا تلاقوا حل لموضوع الاقتصاد غير الشرعي، الاقتصاد يلي ما بيدفع ضرائب، لأنه ما رح ممكن إنه تلاقوا كمان الحل للدولة تدفع حصتها من هالمسؤولية هيدي بحل الأزمة إذا ما كان الصحن الضريبي متكامل على كل الشعب اللبناني بشكل إنه يكون عادل، ما تحملوا فئة بس يلي هي هلأ شرعيا يلي هي المؤسسات والشركات.
0: نعم. سؤال أخير دكتور نبيل فهد، اليوم حكيت كلمة كتير مهمة، أنه اليوم موضوع انه نظامية الاعتراف بنظامية الازمة المالية هيدا حفظ حق المودعين، شو بتقول للمودعين عبر هذا الموضوع؟ انه اليوم راح
2: انه هالتحول هيدا
0: ما.
2: هو تحول اساسي وجذري، يعني هلأ فينا نبلش نقول انه ممكن انه نعمل اتفاق مع صندوق النقد، يكون في برنامج لصندوق النقد، وبنفس الوقت الحقوق المودعين رح تكون مصانة ورح يكون في حل عادل لهم. لأنه ما تنسى أنه وقتها أنت بتقول ما في أموال لحتى نعطيهم حقوقهم للمودعين، وما بتكون عم تستعمل أصول الدولة يلي هي بمليارات الدولارات ويلي هي ممكن أنه تستعمل لحتى ترد لهم حقوقهم، لأن بالنهاية الدولة هي اللي
0: مسؤولة،
2: اقترضت من مصرف لبنان وهي اللي صرفت الأموال، فإذا لازم أصولها وممتلكاتها والشركات العامة يلي ممكن إنه يصير في تسهيل لها، هيدي كلها لازم تدخل بهالبوت هيدا
0: بهالوعاء
2: هيدا يلي بيسمح للمودعين ياخدوا أموالهم.
0: أنا بتشكرك دكتور نبيل فهد نائب رئيس غرفة بيروت جبل لبنان والقيادي في الهيئات الاقتصادية على الإيضاحات المهمة كتير، خصوصي بالنسبة للمودعين وللناس اللي عندها أموالها يعني منها ما تقدر تحصل عليها اللي محتجزة أو يلي هي موجودة في البنوك. شكرا لك.
3: الاقتصاد أولا.
0: منتابع حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولا، أكيد ضيفي الكاتب في الاقتصاد السياسي الدكتور بيير خوري. نحن كنا من هلأ اللي بدنا نبلش بالاقتصاد، نبلش من باب العريض اللي هي حلقة القصة، لأنه بعدين نرجع نحكي عن تداعيات الحرب وكيفية النهوض، ولكن موضوع صندوق النقد كتير مهم، خصوصي اللي المحلو حكي عنه بشكل واضح موضوع النظامية وإعادة الربط مع إعادة أموال المودعين والودائع.
1: رح أحكي شغلتين.
0: نعم.
1: أولا بالنسبة لنظامية الأزمة اللي حكيها دكتور نبيل صحيح، خليني أضيف شغلي واحدة.
0: نعم.
1: نظامية الأزمة مش هيدا منه مخطط أو مخطط احتيالي، ليك شو قال صندوق النقد الدولي، قال هو المخطط الاحتيالي هو النظام بلبنان. شوف وين راح.
0: نعم.
1: مش عم بيقول ما في مخطط احتيالي في أزمة نظامية، عم بيقول المخطط الاحتيالي بحد ذاته هو السيستم اللي عايش عليه لبنان بعد الحرب. انتبه، يعني هذا دمج كتير ذكي وبيوضح لك كتير أبعاد باللي صار. يعني هاي دولي
0: النظام هو المحتال،
1: هو المحتال، مش انه كان في محتالين عملوا الأزمة.
0: نعم.
1: بونزي فكرتها هو واحد محتال عمل هالأزمة كلها، ايه هيدي لا، قال لك السيستم كله هو سيستم احتيال. ليك الفكره، هالفكره قديه مهمه، يعني انه هيدا السيستم ما قدر يعيش بعد الحرب بدون ما يصدر حاجته للتمويل.
0: نعم.
1: كل مره يفتش عن حدا يستهلكه، يفتش عن الخارج يستهلكه، فتش عن المغتربين يستهلكهم، فتش وصل للمودع شل الحمصريات. نعم. اذا بدك تختصر شو هي الازمه. نعم. هيدا المعنى النظامي اللي بعتد بيقصده. ايه
0: هيدا هو، لكن اليوم الاعتراف هي الموضوع ان الدولة تتحمل هذه المسؤولية تفتح افاق جديد. اليوم
1: هون واصلين، بس بيضل في شغلة استاذنا، معلش بالاذن من دكتور نبيل.
0: نعم.
1: انت اليوم بلد ما في استقرار اقتصادي وسياسي وامني.
0: نعم.
1: ما فيك تركب برنامج إصلاح ببلد مثل لبنان، لأنه برنامج الإصلاح لما يطق البلد بده يكون عم يخلقوا فرات، بده يكون بلد عم ينتج وفرات، بتمرق الإصلاح معه، في كلفة للإصلاح، جزء منها بتتحمل الوفرات الجديدة المنتجة. أنت اليوم إذا مهدد كل سنة بحرب، هيدا شيء مستحيل، مستحيل تقدر تروح على إصلاح بالوقت اللي بنيتك الأمنية والاقتصادية عم تنهز كل سنة، وبالوقت اللي ما عندك ضمانات تجيب مستثمرين. طيب وهي أهم نقطة. طيب أنا اليوم رائت الحرب، إذا ما في ضمانة يقدر يخصمها المستثمر ليجيب لك مصاري، برنامج الإصلاح بده يصير من كيس الفقراء.
0: فإذا نحن هون نرجع المربع الأول اللي الخيار فخامة رئيس الجمهورية بالمفاوضات وأحلال السلام والاستقرار، لأنه لا إصلاحات بدون وفرات، لا وفرات بدون استثمارات نهوض اقتصادي، وإذا في حرب ما في كل هول.
1: صح، وخيار رئيس جمهورية خيار رئيسي بس ما بيحل الأزمة.
0: نعم.
1: إذا ما في قرار أكبر من لبنان، وبرجع بقول لك أكبر من لبنان، إنه لبنان بده يتحول لساحة أمان وسلام واستثمارات لا تدخل فيه أي دولة أخرى.
0: شو رأيك أنت المعطي المزيد، أنت كاتب في الاقتصاد السياسي، شو رأيك؟
1: أنا شايف هلأ باللحظة واقفين بالنص،
0: واقفين بالنص،
1: محتمل كتير نروح على مستقبل صرنا ناطرينه من 69، ومحتمل ينهار البلد. لا أحكيك صراحة، إذا ما في وعي هاي اللحظة قدام همة، هذا بلد متآكل موارده، بلد عنده خيرات كتير بس موارده متآكلة، صار آكل على القليل 3 ضربات كبار، عم بحكيك 23 24 26 عم تاخد من بلد أساسا منهار بال 2019. يا ريت نشوف الصورة كلها. بلد منهار بال 2019، إجينا 23 24،
0: وبعده في حدا بيكبر ودلع
1: 26. هلا بهم هذا السياسي، خلينا نحن باللي بنفهم فيه أنا وياك، هي بلد ما رح يقلع هيك إذا ما بيتاخد قرار. هي لبنان تحترم،
0: بردون شو هذا بالسياسي حضرتك بنقول بعده مدلع بالسياسي، يعني
1: ايه بالسياسي بالسياسي بس
0: بدك قرار سياسي،
1: بس يضلوا يدلعوا 100 سنة ما بيجيب إنتاج.
0: قصدي انا دلع اليوم دلع انه ما بدي احكيها.
1: ايه فهمت عليك خلص،
0: يعني اليوم ما نقول ما حن، يعني كل واحد بدي انا وما بدي وبدي وما بدي، بدك قرار اخر شيء، بدك قرار سياسي،
1: بدك قرار دولي اقليمي. وبعتقد هيدا قربنا منه كتير.
0: نعم.
1: وانا عندي ما بعرف ليش انا دونالد ترامب وقت كان كل الناس ضده انا كنت معه.
0: نعم.
1: وقت كان كل الناس ضده هالزلمة انا مش من اليوم 2016. بدي اقول لك شغلي، اذا ما اتخذ قرار بانه ينفك لبنان، مش بس عن ازمه فلسطين، هلا توسعنا صرنا ازمات الشرق الاوسط كلها بدها تتكثف بلبنان، اذا ما اتخذ هالقرار بفكه ما فينا نعمل اصلاح. فاذا التسويه السياسيه هي تسبق الاصلاح،
0: بس اكيد عشان الخطره انه انت خايف انه اليوم اذا ما صارت في عندك انهيار.
1: قال لك ليش؟ قال لك ليش؟ بلد ما عم بينتج فوائد، بلد كل الناس جربت ترجع تفوت عليه رجعت عضعضت صبيعه. طيب ليه بقى بدها تفوت؟ بدها سبب كتير جوهري لتفوت. طيب انت منين بدك تجيب مصاري؟ من الجريمه المنظمه والتهريب ما هون خلص نحن عم نظهر منهم، هذا اقتصاد عم نظهر منه، تنظهر منه بدنا بديل له، هاي البديل له مرتبط بالسياسه.
0: نعم.
1: مش مرتبط فيه وفي
0: من حط الجو
1: عم ينحط انا عندي ثقه عم ينحط، وعندي ثقه انه بالاخر نحن رح نوصل لبر الامان، بس باي سرعه؟
0: نعم.
1: باي سرعه بر الامان رح نوصل له؟ لانه اذا تاخرنا لا برنامج اصلاح بينفعك. نعم. ولا غيره.
0: كلام انت يعني من ميل انه خوفتنا كتير، ومن ميل بسطنا كتير، يعني حطنا وين نحن حقيقة يعني.
1: نعم. انا اتقلك شيء بالنهاية، اليوم انت وضعك افضل من قبل، يعني وضعك قبل افضل من قبل حرب غزة، ووضعك افضل من قبل هاي الحرب اللي صارت، يعني سميها حرب 28 شهر ولا بعدها بيومين ما بهم، انت وضعك افضل. هلأ اليوم بدك كمان نظام الدول يضل مصر عليك، وهيدا شيء نقاش تاني مستقل، ليش ممكن يكون نظام دولي مصر عليك؟ انا الطريقة اللي عم يحكوا فيها الامريكان مع الاسرائيلي بتطمني. بتطمني ليش؟ يعني في حرص على لبنان. معظم المشكل اليوم اللي صاير بين إسرائيل وأمريكا هو لبنان، إذا ما انتبه
0: 100%
1: بالخطابات، هذا شيء دليل بيطمن. اللي ما بيطمني أنا هو حجم التعقيدات الداخلية، إداش عنا تعقيدات داخلية بدها حل، وبأي ثمن بدها تنحل، وإداش رح يكون في وعي عند الممثلين الطوائف الرئيسية إنه هني بدهم يتبنوا لبنان من صيغة أخرى، لا يمكن بقى البقاء لبنان ساحة حروب ونزاعات وطخ وطيخ بالوقت اللي هو بلد عم بيجوع، بلد عم يفقد الفرص، هذا بلد غير الحرب الأهلية. خلينا نذكر بالحرب الأهلية كان البلد فيه خيرات، الله لا يعيد الحرب الأهلية، بس قدر يعيش لبنان 15 سنة لأنه كان فيه خيرات. اليوم بلد هنا ما فيه خيرات، هذه هي المشكلة الرئيسية استاذنا.
0: نعم يعني عم تحكي كلام دقيق وكلام صعب جدا
1: بالوقت، بس ما في غيره يا استاذ ما في غيره.
0: اليوم نحن وين بتصورنا نحن اليوم اذا بدنا نشوف المشهدية الاقتصادية كقطاعات كاقتصاد دولي الى اخره، نحن وين؟
1: نحن بوضع عم تستنزف في القطاعات الاقتصادية مخزونة اللي راكمته عبر عشرات السنين على أمل أنه نحن نوصل لمحل يرجع لبنان ينتج فوائد، وإلا لولا هيك سكروا مصانعهم وسكروا محلاتهم ومشوا. تنتبه اليوم
0: كيف عنا بال 25 كان في عنا حوالي 4.5% نمو.
1: ايه مزبوط، هيدا ما بأمن فيهم أنا. لألك ليه؟
0: ليه؟
1: لأنه نمو بعد سنة فرط. أنا بدي نمو مستدام،
0: مستدام ومتراكم،
1: بدي ظروف تخلي النمو مستدام. مش كل مرة إجا موسم سياحي استلحقنا حالنا بالموسم السياحي، موسم أعياد، مكاتب تأجير السيارات ما عندها ولا سيارة، هذا ما إنه نمو، هاي ظروف عارضة بتعرض للبلد. بيقوم بنقوم من هاي الظروف نحنا بنطلع بنظرية فيها إكسترابوليشن لوقائع ظرفية، هذا الإكسترابوليشن للوقائع الظرفية ما بيمشي. الوضع الحقيقي بده يكون انت عندك ضمانات على نمو مستدام. ليش؟ لانه كمان انت الرسمال صار براتك مش جواتك. بالسابق كان الرسمال الداخلي هو اللي يحرك البلد. استاذ الفونس، اليوم منو الرسمال الداخلي؟ بعد ما ضاعت الوداع ما في رسمال داخلي، واذا في رسمال
0: ما في تمويل،
1: واذا في رسمال داخلي عم ينفتح له حسابات ببنوك برا لبنان. يعني اذا في فوائد عم تنتج بلبنان عم ينفتح له حسابات برا لبنان. شو بيعني هالشي؟ يعني مش بس الاجانب، مش بس المغتربين، حتى اللبنانيين اللي عم بيطلعوا ارزاقهم هون ما عندهم ضمانه يخلوا مصرياتهم هون. ايه سأل عنا، انتو اكيد بتعرفوا، سأل عنا ديش في لبنانية عم يفتحوا هلأ اليوم حسابات برا، يظهروا ارباحهم، يظهروا اللي بيبيعوه، يمكن بيعين بيت، يمكن بيعين مصلحة، عم بيظهروا ليه هيدا؟ ليه حق عليهم؟ لا اكيد مش حق عليهم. هاي ناس عضعت صبيعة ندامة، ناس تلوعت، ناس احترقت، هيدي حق تحافظ على ارزاقها. استاذ الفونس،
0: بس مثل ما بصور دكتور بيير خوري، مثل ما تصور الموضوع مزري يعني جدا.
1: لا مش مزري، انت واقف على مفترق احتمالات، ممكن يكون كتير منيح وممكن لا سمح الله يكون كتير مزري. انا بلشت هالحديث لقلك شغلي وحدي،
0: فضل.
1: لا تراهن على صندوق النقد الدولي وعلى الاصلاح اذا ما استعدنا مسار صحي للنمو. بدون هول هيدي رشاتة فشل. ليه؟ لانه كل اصلاح بده موارد. إصلاح بثلاثة مليار ما رح يمشي بلبنان، لبنان مصيبته أكبر بكثير من ثلاثة، وهات ثلاثة مليار ما رح تجي إلا ليضمنوا أنك أنت صرت مولد للفوائد. ما هي ثلاثة مليار كمان مربوطة بأنك تصير مولد للفوائد، لأنه صندوق النقد الدولي بيعرف أنه برامجه ممكن تكون جريمة إذا ما في حدا كتير مال عم بفوت على البلد ليدعم الاقتصاد. هاي هي الفكرة الرئيسية استاذ ألفونس.
0: على كل دكتور بيير خوري، منتابع نحن وياك الحوار اليوم. نحن في حرب وفي كلفة كبير جدا، حكيت انت بدك اصلاحات وبدك اخر شيء اقتصاد منتج حتى تعطي الاصلاحات يكون في عندك فوائد، ولكن بالوقت ذاته اليوم في عندك خسائر هائلة. كيف بتشوف في امكانية استيعاب هاي الخسائر؟
1: واحدة من اكبر المشاكل. ليش عم تتهمني إلي بإني أنا عم بعرض صورة سوداوية؟
0: لا لا، ما
1: هاي الصورة بحد ذاتها هي السواد. هاي الصورة بحنا إحنا ظهرنا من حرب الماضية 2024 ب 13 مليار.
0: نعم.
1: إيه 13 مليار شو سمي البنك الدولي؟ سمي رابيد أسسمنت، مسح سريع. هذا مش خسائر الحقيقية، خسائر الحقيقية بدك تبلش تشوف شو عندك لتعرف شو بتكلف. يعني يمكن يكونوا أكثر. طب أنت زدت عليهم 26 أعنف. 26 كانت اكثر عنفا من اللي صار بال24. قد ايه عم نزيد خسائر بالثروه؟ عم نزيد يمكن قدهم، خلينا نقول بالحد الادنى. اذا انت عم تحكي عن 25 مليار، شو هن ال25؟ هن 30% من الفجوه. 30% يعني انت صرت 1.3 الفجوه، صرت 100 مليار، اذا الفوجي اللي عم فتش عليها 70-75 زيد عليها 25 انت صرت 100 مليار، انت بطلت عم تفتش على 70 صرت عم بتفتش على 100 مليار. مين بده يأمنهم هون؟ نعم. وبأي شروط وليش؟
0: نعم.
1: هذا السؤال.
0: طيب سؤال كمان، انت طالما الاقتصاد السياسي، في حدا من هالقوى السياسية نحن نعرف برا الأحزاب تتنافس من أجل مصلحة الشعب والبلد والدولة، حدا ما يفكر بهالأرقام؟
1: أنت بتعرف ولا أنت بتسمع؟
0: حدا ما يفكر بهالأرقام؟ عم يفكر أنه شو يعني لبنان وين رايح، وشو هالأرقام مدى تسقيلها السلبي على الشعب وعلى الأجيال القادمة؟ يعني
1: بتعرف لبنان كيف؟ لأختصر لك.
0: نعم.
1: لبنان في مجموعات نسميهم زعماء، كل واحد ذكي كتير وعم يعمل مصلحته بيرفكت، بس لما جمعهم مع بعض ما بيعملوا مصلحة البلد. عكس نظرية آدم سميث اللي قال لك كل واحد يعظم مصالحه الفردية بتتعظم المصلحة العامة. بلبنان بالعكس، لأنه نحن عم ناكل من بعضنا، كل واحد عم بيعظم مصلحته من كيس الناس، ما في
0: ما هذا هو آخر شيء بيعتبر،
1: ما بعرف شو بيفكروا،
0: أنه الدولة هي مال مستباح للجميع، ما بيعرفوا أنه الدولة مثل البيت، كل واحد بيته بتاخذ منه بتسرقه بتنسرق انت.
1: هيدا بلش يوقف لانه هلا ضبطوا الموازنه. اذا لاحظت ضبط الموازنه شو بيعني؟ بيعني نحن بنعرف شو النفقات الضروريه وبتقدروا تلموا ضرائب قد النفقات، وهيدا بضغط من صندوق النقد الدولي وبضغط من مصرف لبنان الجديد.
0: ولكن كمان بيبقى المؤسسات القائمه غير شرعيه، بيحكي عنها دكتور نبيل، فهذه اللي بتنبط وين بكين وموجوده وين
1: في شغلتين. معلش انا لو قدرت اتدخل كنت في المؤسسات غير الشرعيه.
0: نعم.
1: وفي العداله الضريبيه، في ناس ما عم تدفع شرعيه بس ما عم تدفع، هذا غير غير الشرعيه
0: 100%.
1: طب ما هو اذا دفعوا يمكن هو لحالهم. استاذ الفونس، اذا في ظروف منيحه يعبوا لك هن الفجوه. نعم. لانه في مصالح كبيره عم تدفع $100 ضريبه بالسنه.
0: نعم.
1: انت معك خبرها
0: 100%. إيه؟ على كل حال شكرا من كفي نحن وياك الكاتب في الاقتصاد السياسي دكتور بيير خوري. بعد الفاصل الاعلاني شكرا، نعود.
3: الاقتصاد اولا. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جبنة إدعم لوقية $1.80، مرتدلة الياني لوقية $1.40. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 19/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب1,312,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب1,330,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,964,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,224,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
5: الاقتصاد أولا.
0: وصلنا للمحطة الأخيرة من برنامج، من حلقة برنامج الاقتصاد أولا. أكيد ضيف الكاتب في الاقتصاد السياسي الدكتور بيير خوري. دكتور بيير، يعني نحن اليوم وصفنا الأمور وحطينا
1: المفارق، حطينا المفارق أي مفارق
0: نحن 100%.
1: نعم.
0: طيب أنت برأيك هلأ بال 2026 كيف رح تكون، أو بدي أسألك السؤال، قدين نحن اليوم كاقتصاد قطاعات، قدين احنا هالخسائر اللي فاتتنا وراحت علينا عملنا 4.5% نمو، ده بدنا نرجع تنعود يلي فاتنا نتيجة هذه الحرب.
1: يعني حساب 4.5% بدي امشي بال 4.5% حسب على 30 مليار، عم تحكي تقريبا عن مليار مليار وشوي. اوكي، صام ال 25 مليار خسائر على مليار، عم تحكي عن 25 سنة، هالقد معادلة 23 يعني.
0: نعم،
1: معادلة بسيطة. اذا كل سنة انت عم تعمل فوائد هالقد، كم سنة بدك لتجيب اللي خسرته؟
0: نعم.
1: هذه لذلك المسألة منا قدر، قلت لك لبنان غير قادر على انتاج الفوائد استاذ الفونس. لبنان بده مسارب من الاستثمارات الدولية، ومسارب من دعم الدول الصديقة، ومسارب من المؤسسات الدولية. ثلاث اشياء بدها تفوت عليه ضمنا بالاستثمارات الدولية. اموال مغتربينك اللي هالمرة ما بعرف يقبلوا يتلوعوا، بدون يوسعوا انه في شيء اكتر من البيت رح يحطوه بلبنان. اي لبناني شو ما كان بيجي بيعمر بيت، بس اكتر من البيت ما بقى يطلع لنا، اكتر من البيت ما بقى، لا بقى يجي يعمل فرم دجاج، ولا بقى يجي يفتح مصنع، ولا بقى يجي يفتح مطعم، ولا بقى. ما هيك كانوا المغتربين شو يعملوا؟ كانوا يعملوا هالاشياء هيدي، هلا بطلوا يعملوها. هلا هذا رسمال صار كله معظمه محلي، ومعظمه من هالمصالح الزئبقيه اللي موجهه للشباب اكثر، اللي ثاني يوم بغيرها بحط مطعم مطرح القهوه، بحط قهوه مطرح المطعم. ايه حسب مزاج الشباب الجديد. بس بنيه اقتصاديه مستقره استاذ الفونس ما بقى فيه بلبنان. يعني بنيه تجذب استثمارات محدده على قطاعات الى مستقبل بدها تكبر ما بقى فيه، علما الاحتمالات كثير كبيره انت بتعرف يعني.
0: نعم، يعني للأسف الموضوع صعب جدا، بس أنت ما تأملنا خير.
1: أما الخير بنفس الوقت خيفان، مثلي مثلك.
0: نعم،
1: نفس الشيء، أنا متأمل خير وخايف. خايف لأنه لبنان حجم مشاكله كبيرة، متأمل خير لأني أنا مراهن أنه لبنان هو مصلحة للعرب، ومصلحة للعالم الإسلامي، ومصلحة للدول. بعده مصلحة موجودة، الصراع اللي موجود على أرضنا لازم يخلص بطريقة تحميلنا حدودنا وتأملنا فرصة للمستقبل. نعم
0: نعم. نحن هلأ نشوفنا أنه عم تابع شوي، لأنه فعلنا اتصال ضروري بدنا ناخده، بس الهيئة القصة
1: معرقلي
0: بس نحن وياك ماشيين. بس دكتور بيير خوري بدي لك شغلي واحدة، أنه يعني اليوم حجم المعلومات اللي عطيتها والأفكار، صحيح أنه في ميل ما تعطي باب ضو، ولكن من ميل تاني لا، في صورة فعلا.
1: أنت مش خيفان استاذ
0: سوداوية،
1: أنت مش متشائم وخيفان لشي قاضي علي أنا أو قاضي على الاقتصاديين؟ نحن شو بيك تجارب استاذ ألفونس، نحن كل 10 سنين عم ناكل كرسي، هلأ صارت كل سنتين في كوارث عم تدق على اقتصاد البلد وعلى ارزاقي انا وياك. ما هي ارزاقنا وارزاق اولادنا، يعني ما فينا ما نخاف. ما بيخاف يعني خلص رائد، ما في رائد مثل خبريت بالحرب، تتذكرها 15 نيسان و13 حزيران والى اخره، هي ما بيجيب نتيجه. كانت تروق بين الجولات بالحرب تذكر، بس هي ما بيجيب نتيجه. انت بدك حل، توضع هالحروب اوزاره وينفصل لبنان عن حل حجم الازمات هيدا، يردوا له حدوده الدوليه، يجي بوليس دولي، يجي اللي بدك اياه، نضمن حالنا لنقدر نتفرغ لمستقبلنا. نحن شعب بيطلع منه كتير.
0: بس يعني وقت بيرجع رئيس الامريكاني دونالد ترامب بيقول بده يطلب من السوري يدخلوا لبنان، علمي
1: لا بطلنا عم نحكي اقتصاد.
0: لا
1: بس رح اقول لك رايي،
0: يمكن له دليلات.
1: لا رح اقول لك رايي، رح اقول لك رايي. بتمرق لي ثلاث كلمات سياسه؟
0: تفضل.
1: دونالد ترامب عم يبتز نتنياهو، عم بيقول له إذا ما بتوقف هاي الحرب بلبنان، شو يعني أنا بفوت الشارع على لبنان؟ شو معناتها؟ معناتها بصير تركيا على حدودك، نقي. بدك حزب الله معزول نخلص له قصته، ولا بدك تركيا اللي هي مفتوحة للقوقاز تكون على حدودك أنت؟ أنا هيك بفهم هذا الكلام.
0: لا.
1: لأنه نتنياهو ما بده ينهي حرب لبنان. نتنياهو ما قاله مصلحة ينهي حرب لبنان، بده قدم تدريجي يروح له 10-20 سنة ويضل يقول أنا عم حارب حزب الله.
0: نعم، وأخيرا صار الاتصال. على كل متواكبنا أنه ملف الإسكان كتير مهم، دكتور بيير خوري. على كل حال أنا باتصال مباشر مع رئيس ومدير عام مصرف الإسكان الأستاذ أنطوان حبيب. صباح الخير أستاذ أنطوان حبيب.
6: صباح صباح النور، اهلا وسهلا فيكم.
0: بريزيدون، يعني اليوم انت عم نشوف عم نحتفل كلنا سوا عم نحتفل، لان مصرف اسكين لان كلنا سوا عم نحتفل باليوبيل الذهبي. برايك اليوم مع 50 سنة بالاحتفال هيدا، هل بتشوف مصرف الاسكين تعافى ما بعد الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان اللي ضرب الجميع من 2019 لحد هلا، هل هناك تعافي مع الاحتفال باليوبيل الذهبي؟
6: يعني حب اول شيء هني الشعب اللبناني بمناسبه مرور 50 سنة على تاسيس مصرف الاسكان، وللي بموجبه اليوم اعطينا وزعنا اليوبيل الذهبي لفخامة الرئيس العماد جوزيف عون ودوله الرئيس دكتور سلام ودوله الرئيس نبيه بري. وانا بحب بشر كمان الشعب اللبناني انه اليوم بالذات وصلنا الدفعة الخامسة من قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 24,308,000 أمريكي.
0: ما يعني ذلك؟
6: يعني الثقة.
0: نعم.
6: الثقة بلبنان وتحديدا بمصرف الإسكان.
0: حلو.
6: يعني نحن اليوم وصلنا بظرف 5 أشهر أقل من سنة 92,000,000 دولار.
0: حلو.
6: على مصرف الإسكان من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومن على 92,000,000 دولار عطى قروض بحدود 72,000,000 دولار لزاوية الدخل المحدود والمتوسط.
0: حلو.
6: ولزاوية الاحتياجات الخاصة.
0: ولكن هل تعافى المصرف بشكل كامل، أعاد زخمه الكامل، أو ما هو المطلوب لاستعادة المصرف زخمه في عملية الإسكان في لبنان؟
6: يعني اليوم على الزخم اللي موجود فيه ترجم بعفشئة
0: اللي
6: عامل القرض الصندوق العربي.
0: حلو.
6: والدفعات للي عمل 5 دفعات مجموعهم اليوم 94,000,000 دولار، 92,000,000 دولار. هذا اكبر اثبات على الزخم انه ماشي فيه.
0: حلو.
6: وهذا ما في شك، لما بنقول الصندوق العربي بنقول 21 دولة عربية وافقت تعطي مصرف الاسكان 92,000,000 دولار بالرغم من كل الظروف اللي مرت فيها البلدان العربية.
0: حلو.
6: بعد البلدان العربية ولبنان، يعني كان عم يجينا قصف عنا وعم يجي قصف على الكويت وعم يجي قصف على بقية البلدان العربية. ومشكورا الأستاذ فوزي حنيف رئيس إدارة الصندوق العربي أعطى أوامره أنه يحولوا الدفعات المتتالية ل مصرف الإسكان.
0: هل هذه الدفعة الأخيرة؟
6: في حاجات قوية. نعم. الدخل
0: المحدود.
6: الدخل المحدود.
0: هل هذه الدفعة الأخيرة أم في دفعات بعد؟
6: لا، بعد عنا دفعات. نحن المبلغ الكامل تبع الصندوق العربي هو تقريبا 165,000,000 دولار.
0: حلو.
6: يعني وصلنا لليوم 92، فاضل تقريبا شي 70,000,000 دولار لحتى نقدر.
0: شانسي ما كتير منيح معك اليوم لانه كان في تعقيدات للتواصل معك، بس بدي كلمتين على السريع. الارقام يلي انتو القروض يلي اعطيتها تنكون نحن نقول للعالم باليوبيل الذهبي شو القروض يلي انعطت خلال هاي الفترة ونصنفها.
6: نحن اليوم شراء شقق مفرزة 947 عائلة استفادت بمبلغ 67,000,000 دولار.
0: حلو.
6: للبناء عنا تقريبا 50 عائلة استفادت بمبلغ 4,000,000 دولار.
0: حلو.
6: وللترميم عنا 30 عائلة استفادت بحدود 1,000,000 دولار، اي ما مجموعه 72,000,000 دولار استفادت منهم العيال اللبنانية. مثل ما بتعرف غير القروض اللي عم نعطيها بالليرة اللبنانية اللي هي 2,000,000,000 ليرة على مدة 10 سنوات بفائدة 7%. وعنا المشروع الثاني اللي عم يتحضر، وهو انه شراء اراضي حتى نعمل مجمعات سكنية بنبني عليها أبنية سكنية وبتنباع أو تنعمل حسب الـ الـ
0: المصرف الإسكان بده، المصرف الإسكان بده يبنيها، يشتري ويبني المصرف الإسكان.
6: صحيح.
0: سؤال أخير لأنه بدنا الموجز، شو بتقعد اللبناني بكلمتين؟
6: يعني نحن مستمرين ومستمرين ومستمرين منذ 1976.
0: نعم.
6: نحن مستمرين بالقليلة 50 سنة لقدام.
0: حلو.
6: عندنا 50 سنة مرة وإن شاء الله 50 سنة بيكون عندنا مشاريع أوسع وأفضل. وإن شاء الله على 165 مليون دولار اللي جبناها من الصندوق العربي بيرجع كثير، 1.65 مليار.
0: حلو حلو حلو، ألف مبروك وتهنينا وإن شاء الله العمر الجديد، ويعطيك ألف عافية، أنت دائما الدينامو المتحرك ما بيهدى، يعطيك ألف عافية. شكرا لك المدير الرئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان المدير العام الأستاذ أنطوان حبيب. كمان بدي أشكرك دكتور بيير خوري، ما رح نقدر أن نعلق الكاتب في الاقتصاد السياسي، انبسطنا فيك دكتور بيير خوري.
1: أنا كمان
0: حلقة اليوم برنامج الأول، أولا انتهت، أطيب التحيات مني ألفونزي بوم الزميل هاد الهاشم، واللقاء في حلقة مقبلة. شكرا لكم.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
2: دوري السمراني.
4: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، حمص بالطحينة شتورة 400 جرام بنص دولار، طحينة شتورة 400 جرام بدولار و40 سنت.

0: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: صباح الخير نعتذر عن هذا التأخير إليكم موجزا للأخبار من صوت كل لبنان تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوباً بعد ليلة قاسية عاشها أهالي النبطي وقد أسفرت غارات الفجر بحسب آخر تحديث لوزارة الصحة عن سقوط 18 شهيداً و33 جريحاً ومنذ بعض الوقت أغار الطيران الإسرائيلي على مرتفعات بلدة سجد في قضاء جزين في غضون ذلك كشف الجيش الإسرائيلي عن مقتل 4 جنود بينهما قائد كتيبة في معارك جنوب لبنان وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 17 جنديا في استهداف القوى الإسرائيلية قرب كفر تبنيت إضافة إلى مقتل عسكريين 4 وأفادت صحيفة معاريف بأن الضباط والجنود قتلوا جراء استهداف دبابة في تلال علي الطاهر جنوبي لبنان وتعليقا على مقتل الجنود الإسرائيليين قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن كفير إن مقابل كل دمعة لأم إسرائيلية يجب أن تبكي 1000 أم لبنانية ولبنان كله يجب أن يحترق وزير المال الإسرائيلي بسلائيل سموتريتش قال بدوره افتحوا أبواب الجحيم وسط هذه الأجواء باشرت فرق من فوج الهندسة في الجيش بمؤازرة وحدات عسكرية أخرى الدخول إلى بلدتي دبين وبلاط في قضاء مرجعيون وذلك للكشف الميداني على الأحياء والمناطق المتضررة عقب الأحداث الأخيرة وتتضمن الأعمال إجراء مسح شامل للبلدتين تمهيدا لرفع الأنقاض وإزالة الذخائر غير المنفجرة والمخلفات الحربية بالإضافة إلى سحب جثامين الشهداء الذين لا يزال الوصول إليهم متعذرا في بعض المواقع وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تأمين عودة الأهالي إلى منازلهم

0: واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أكد وزير الخارجية يوسف رشدي أن الأولوية القصوى تبقى لوقف إطلاق النار، مرحبا بأي اتفاق يصب في خدمة الاستقرار، ومشددا في الوقت نفسه على أن لبنان مستمر في خيار المفاوضات، ولكن في مسار مستقل عن المسار الإيراني الأمريكي، وصولا إلى حل شامل يحفظ سيادة لبنان واستقراره. كلام رشدي جاء في خلال اتصال مع نظيرته الكندية أنيتا آنند، استفسرت فيها عن تداعيات الاتفاق الإيراني الأمريكي على الساحة اللبنانية، مؤكدة وقوف بلادها إلى جانب لبنان واستمرار تقديم المساعدات له في هذه المرحلة الدقيقة. رأى وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو أن على إسرائيل وقف هجماتها في لبنان، وعلى واشنطن ممارسة الضغط على تل أبيب من أجل ذلك. بارو أكد أنه لن يتم رفع العقوبات الأممية عن إيران من دون موافقة فرنسا. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: أنا لبنان تلقى فجأة.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: صوت كل لبنان.

0: حنين مع شادي معلوف.
1: من صوت كل لبنان تحية لجميع المستمعين اللي انضموا إلنا لمتابعة حلقة جديدة من حنين. كالمعتاد فقرات صوتية منوعة من أرشيف الإذاعة ومواد غنائية بتذكر بالماضي الجميل. نترافق مع بها الحلقة من برنامجنا مع التمنيات تمضوا برفقتنا أجمل الأوقات.

0: حنين.
1: خلال تسعينات القرن الماضي قدم الأديب والشاعر والصحفي والناقد الراحل جورج رداق عبر إذاعتنا مجموعة حلقات بعنوان حكايات، وبأسلوب النقد الأدب الساخر تناول مواضيع اجتماعية وفنية وثقافية منوعة عرضا ونقدا وبطريقته المعتادة اللي بتجمع بين المعلومة والانتقاد الطريف. إحدى حلقات حكايات تناول فيها العلاقة بين زميلات وزملاء المهنة الواحدة، وكيف أحيانا تطلق هذه الصفة أو التسمية بين أشخاص يعملون في نفس القطاع ولكن من دون أن يستحقوا لقب الزمالة. من حلقة من برنامج حكايات بعنوان الزمالة والزملاء اخترت لكم هالمقتطفات اللي كتب وقرأ الأديب والشاعر جورج رداق.
2: من أفاعيل الليل والنهار أن الظروف البلهاء ما جمعت بين اثنين في طريق واحدة إلا وأصبح أحدهما زميلا للآخر في نظر هذا الآخر وعلى لسانه. فإذا اتفق للجاحظ مثلا أن كتب في صحيفة يكتب فيها أيضا مرتزق يلملم أخبارا عن زوار المواخير والمطاعم وملاعب القمار ويدون للتاريخ تحركات التجار والمهربين والرجالات، ثم اتفق أن التقى الجاحظ بململم الأخبار هذا في طريق عامة مباحة للناس والقرود والدواب أو في أي مكان آخر فتحت أبوابه لكل من دب على اثنتين أو أربع، فإن أول ما نسمعه عند ذاك من مململم الأخبار إذا ما شاء التعريف بالجاحظ هو قوله الزميل أبو عثمان الجاحظ. وانطلاقا من هذا المبدأ يكون النسوان اللواتي يكتبن في الجرايد أخبار سيدات المجتمع الشبيهات بهذا المجتمع ويجرين مقابلات صحفية مع الوجهاء وجوزات الوجهاء ومخلفات العصور البائدة زميلات لتوفيق الحكيم ومارون عبود وجرجي زيدان وولي الدين يكن الذين يكتبونهم أيضا في الصحف. وانطلاقا من هذا المبدأ يكون أفراد هذا الطاعون الذي اسمه شعراء أغنية زملاء لأبي نواس وأبي الطيب المتنبي وأحمد شوقي وخليل مطران، ويكون معلم المدرسة الأمي الذي يجهل حتى الفرق بين الفعل والاسم في اللغة كما يجهل في التاريخ هوية بلقيس أرجل بلقيس أم امرأة، زميلا لعلامة عصره وإمام أهل المعرفة في زمانه فؤاد أفرام البستاني. ويكون هؤلاء القواريط الذين ينبحون في المطاعم والإذاعات ليلا ونهارا على قرقعة الآلات المعدنية المزعجة زملاء لمحمد عبد الوهاب، وكاتبو القصص الجنسية المبتذلة زملاء لتولستوي، وبوليس السير زميل هتلر، وبوبانة الطيون الصغيرة اللاصقة بالأرض زميلة للنسر الطايح في أعالي الفضاء. والزمن لا ينقلب مثل هذا الانقلاب الشنيع إلا عندنا نحن، أما في الغرب فالأمر يختلف عما هو عليه عندنا اختلافا كبيرا، وإليك دليلا من مليون دليل. كبير مفكري فرنسا وأوروبا في العصر الحاضر جان بول سارتر كتب في الفترة الممتدة من 1956 إلى 1982 في جريدة فرنسية اسمها إيسي باري، وفي خلال هذه المدة لم يفكر زملاؤه المحررون مرة واحدة في أن ينعتوه بالزميل. كل ما كانوا يفعلونه هو أن يقفوا على أبواب مكاتبهم أو خارج مكاتبهم مدة طويلة أو قصيرة، ينتظرون فيها مجيئه أو ذهابه لكي يتاح لهم أن يشاهدوه ويحيوه ويسمعوا صوته عند رد التحية. ولكن لا تحسبن أن سارتر الذي نجا من زمالة مواطنيه في باريس قد نجا من زمالة زملائه هنا عندنا. فذات مرة صدر عدد من إحدى مجلاتنا كتب فيه محرر صعلوك لا يجيد القراءة، كتب فيه مقالا يرد به على مقال كتبه سارتر في موضوع قضى الأديب الفيلسوف في معالجته كل عمره، ولم يقضي زميله اللبناني في معالجته أكثر من الدقائق التي قرأ فيها مقال سارتر دون أن يفهم منه شيئا على الإطلاق كما هو طبيعي ومفروض. ومما ورد في رد هذا المحرر الجاهل التعس على كبير مفكري العصر قوله نصا: لو أن الزميل جان بول سارتر كان أكثر واقعية وتمشيا مع المنطق لما اضطررنا إلى الرد عليه في هذه المجلة، وليعذرنا زميلنا الفرنسي إذا هو وجد بعض القسوة في هذا الرد.

0: حنين. العلاقة الفنية بين لبنان ومصر قديمة، والزيارات الفنية المتبادلة بين فناني البلدين قديمة أيضا. كوكب الشرق أم كلثوم كبيرة نجمات زمنها زارت بيروت ومناطق لبنانية أخرى وقدمت فيهم أحلى السهرات الغنائية. أحمد الجاك ثم ابنه حسن الجاك كانوا فيما مضى منظمي حفلاتها بلبنان، ونشأت بين وبينهم صداقة أسرية وذكريات بقيت بالبال. ببرنامج زيارة اللي قدموه الإعلامي جورج صليبي عبر إذاعتنا، زار بإحدى الحلقات مكتب المتعهد حسن الجاك واستعاد بحواره معه ذكرياته وذكريات والده من قبله أحمد الجاك مع السيدة أم كلثوم. منرجع لتاريخ 4 شباط 1996 لنسمعكم مقتطفات من حلقة زيارة مع جورج صليبي وضيفه السيد حسن الجاك.
1: كوكب الشرق أم كلثوم يلي كانت كل المطارح والأماكن لإلها، رح نزور اليوم البعض من مطارحها بلبنان. وبين أول زيارة لإلها لبيروت بأوائل الثلاثينات وحفلة الجران تياتر، وبين آخر زيارة سنة 1970 وحفلة بعلبك الشهيرة، كان لكوكب الشرق محطات لبنانية بتبقى حكاياتها راسخة بالبال، وكان إلها صداقات كبيرة وأماكن حبتها وارتبطت فيها وكلمات غنتها وأبدعت من خلالها. بلقائنا لليوم رح نزور البعض من هالحكايات من خلال حديث مع السيد حسن الجاك يلي كان هو والده من المساهمين بمجيئة للبنان. وبطريقنا لمكتب حسن الجاك برافقنا صوت شعرا وقصيدة حديث الروح.
2: حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء، هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء، ومعدنه ترابي ولكن جرت في لفظه لغة السماء. لقد فاضت دموع العشق مني حديثا كان علويا ندائي، فحلق في ربى الأفلاك حتى أهاج العالم الأعلى بكائي. تحاورت النجوم وقلن صوت بقرب العرش موصول الدعاء، وجاوبت المجرة على طيفا سرى بين الكواكب في خفاء، وقال البدر هذا قلب شاك يواصل شدوه عند المساء، ولم يعرف سوى رضوان صوتي وما أحراه عندي بالوفاء.

0: بيت الجاك بلبنان مشهورين انهم هن يلي كانوا يستضيفوا ام كلثوم، والسيد احمد الجاك كان اول مين استضاف ام كلثوم بلبنان وقت اللي غنت بالجراند تياتر بالثلاثينات. فنحن اليوم بمكتب السيد حسن الجاك يلي مثل ما سبق وذكرنا هو والده كانوا يستضيفوا ام كلثوم بحفلاتها بلبنان. قبل ما نفتح نحن وياك صفحة الذكريات، الشغلتين لفتوا لي نظري بهالمكتب أول ما وصلنا. أول شغلة هي صورة لأم كلثوم، صورة بالأبيض والأسود قديمة ومبروزة، وحضرتك حاططها بمكان الصدارة بهالمكتب. والصورة الثانية لبيروت القديمة، منظر عام لساحة البرج ولساحة الشهداء، وبصدر الصورة في ريفولي اللي هلأ بطلت موجودة، وهي من الأماكن يلي غنت فيها أم كلثوم بلبنان.
1: نعم مرة واحدة.
0: خلينا نرجع نحن وياك بذكرياتك للثلاثينات، شريط زيارات أم كلثوم للبنان بدءا من أوائل الثلاثينات وقت اللي الوالد استضافها بالجراند تياتر وكانت أول حفلة لها ببيروت.
1: هي فعلا اجت ام كلثوم الله يرحمها بسنة 30 اول مرة لبيروت، وكان الجراند تياتر مهيئ بهديك الزمن اكتر شيء مشان حفلات، لانه كمان تقريبا قريب هندسيا شكل اوبرا. كانت مناسبة انها نزلت عنا بالبيت، يعني حرص والدي عليها وعلى استضافتها بشكل عائلي كتير. كانت نزلت بالبيت واجا معها اول مرة اخوها ولدها بفتك كمان.
0: نعم.
1: وقضت لش 15 يوم بلبنان وعملت حفلات بالجراند تياتر، كانت قمة يعني جيها من الشرق كله، لأنه يمكن كانت أول زيارة بتطلع فيها خارج مصر، شت بالبحر من اسكندرية على البحر على البور، واستقبلوها باللانشيت، لأنه هذيك الأيام ما كان البور أو المركب اللي يوقف على الصيف تمام تتنزل، كان يوقف برا بعيد، جابوها باللانشيت. وهناك وقتها صاروا يأوصولها، إنه عم يجيبوها صاروا يأوصولها أسهم وما أسهم. بعدين طلع مدافع طلع مدافع كتير، قالت له لوالدي حسب ما بتذكر انه حكولي انه شو هذا ايه مدافع ايه دي، قال له دول عم يرحبوا فيكي. هي بالمناسبة كانت عيد 14 تموز، عيد
0: الثورة الفرنسية.
1: ما قال له وينه هي 14 تموز، قال له عم يرحبوا فيكي.
0: هو كان المدافع من شان الثورة الفرنسية احتفالا بالمناسبة،
1: يعني ايه، قال له لا عم يرحبوا فيكي هدول ايه.
0: ومش الحال
1: مش الحال هيك بعدين قال له انه عيد الثورة.
0: بوقتها كمان فرشوا
1: السجاد، بيقولوا هذا شغلة مشهورة انه فرش السجاد من اول ما طلعت من البور لحتى مشيت على الجراند تياتر، راحت ماشي يعني
0: من البور على الجراند تياتر ماشي راحت. وكان كله مفروش بالسجاد الاحمر،
1: كله مفروش بالسجاد. هذه شغله كانت نادره، ما انعملت ببيروت حتى لا اي رئيس واي شو اسمه. نعم. هو كان يقصد يومتها انه يكرمها زياده عن اللزوم، لانه حتى قبلت تجي على لبنان، وممكن كانت اول زياره بتطلع منها من مصر حتى. كانت كتير كتير كتير يعني متشددة.
0: نعم. بعد هالزيارة الأولى كان في عدة زيارات لكوكب الشرق إلى لبنان.
1: 36 بس 35 يعني تكررت زيارات على الشام وعلى حلب وجبل الأوسام من سوريا كمان.
0: وكان دايما
1: شارل دبيس، يعني تكررت الزيارات بعد 30 طبعا على 3-4 مرات. كان في مطرح بعلي اسمه مشيت علي، اشتغلت فيه حفلة يعني.
0: اساسا الوالد اول مره جابها على لبنان، وبعدين الوالد وحضرتك بمراحل متقدمه كمان كنتوا تستضيفوا ام كلثوم وتنظموا لها حفلاتها بلبنان. فشو سبب هالارتباط او هالصداقه يعني اساسا من الوالد؟
1: أساساً من الوالد انه كرمت منيح بلبنان وكان يحافظ عليها كثير، ويعني شافت حالها انه ما تغير عليها شيء ممكن انا بمصر موجود
0: ومرتاحه بالجو،
1: مرتاحه بالجو كثير. وقلت لك استاذ اسد كثير انه يكرمها يعني، لانه قلت لك بالاول ما بدها تيجي على لبنان يعني. دائما كان في مراسلات بينه وبينها، بعثها من هون اشياء وزيت وقصص والاشياء يعني. حتى مره في انتخابات نقابه، كانت نقابه الموسيقيين ونقابه الفنانين، بعث لها من هون شيء 150 توقيع من الموسيقيين ونحن نؤيد ام كلثوم بمصر، مع انه ما قالوا علاقه يعني. كان ضد عبد الوهاب،
0: كان يبعث لها هدايا زيت زيتون
1: زيت وتفاح وهذا. وبعدين نحن صرنا نبعثها، وكان يهمها كثير رحمه الله عليها ام كلثوم، كان يهمها كثير قضيه الافيون المي المعدنيه، لانه يظهر هي قديمه كانت تشكي من الكلاوي فعلا. هي سبب وفاتها الكلاوي يعني.
0: فكمان كنتوا تبعتوا له من
1: افيون، كان يهمها كثير اكثر شيء المي الافيون، ما كان في صحه وهالذيك الايام وفيها، كان الافيون يجي بالتنك هيك. غير ام كلثوم كانت حريصه كثير على صحتها فعلا، وكانت تروح تعمل كوير بألمانيا، تروح تقعد شهرين شهرين ونص تعمل كوير ونيه تمشي من اللي بيمشوا.
0: سيد حسن، يا ريت ممكن تستعرض لنا شريط سريع لزياراتها للبنان من بعد هالزيارة الأولى اللي خبرتنا عنها بالتفصيل.
1: بالخمسين على اليونسكو الحفلة كانت برعاية الرئيس شمعون، مرتين بالبسين بعلي 59
0: نعم بأواخر الخمسينات أوائل الستينات،
1: كمان حفلة تانية باليونسكو، حفلتين بالبسين وحفلة بالريفولي، وبعدين عقدناها على الشام، عملنا حفلة بالشام مع جمعية سورية
0: نعم،
1: ولكن كانت عن يدي أنا فعلا. وبعدين إجت على بعلبك وكان إنا فيها علاقة خاصة نحن وياها.
0: غنت ببعلبك أكثر من مرة مثل ما بنعرف،
1: مرتين،
0: ويمكن آخر مرة كانت سنة 1970 وكانت هاي آخر زيارة لها إلى لبنان.

0: حنين. بتسعة حزيران 2026 رحل المحامي رشاد سليمي، وهو الصحافي والأديب والمفكر والسياسي ذو الإطلالات والأداء المنبري، وهو أيضا نجل الشاعر والأديب والمفكر الراحل بولس سليمي. بين 28 أيار 2007 و 3 حزيران 2007 أذاع الأستاذ رشاد سليمي صفحات من ذكرياته الشخصية والمهنية ضمن سباعية من برنامج من دفاترهم عبر إذاعتنا. اتناول بالحلقات السبعة جوانب من مسيرته الحياتية وعمله بمجال الصحافة والإعلام والمحاماة والعمل الحزبي والسياسي حتى ذلك الحين، أي حتى العام 2007. من هالحلقات جمعنا مقتطفات تحدث فيها الراحل رشاد سليمي عن سبب تراجعه عن دخول سلك القضاء والاكتفاء بالعمل في المحاماة، كما عن عمله في مجال الصحافي بجريدة العمل وبإذاعة لبنان الرسمية، وروى حادثتين تعودان لستينات القرن الماضي. نرجع إذن للعام 2007 ونسمع المحامي الراحل رشاد سليمي بمقتطفات من سباعيات من دفاترهم.
1: والدي كان قاضيا، وكان يهمه أن يكون أحد أنجاله قاضيا مثله، فكان يحثني على الدخول في القضاء، وكان ذلك في مطلع الستينات، حيث أعلنت وزارة العدل عن قبول 6 قضاة من المحامين، وبالنتيجة قابلت على شيء من القهر هذا التمني، وقدمت ترشيحي لأن أكون قاضيا، وتقبل وزير العدل في ذلك الحين ترشيحي. بعد مرور شهرين تقريبا سألني والدي عن مصير هذا الترشيح، فقلت له إن الأمر هو بيد وزير العدل، فطلبت وزير العدل وطلبت موعدا حدد على الفور، وذهبت لمقابلته، فوجدت في صالون الانتظار أحد كبار القضاة رئيس غرفة في محاكم التمييز ينتظر. سألته إذا كان انتظاره قد طال، فقال أنا هنا منذ أكثر من نصف ساعة، وما هي إلا دقائق حتى جاءت المسؤولة عن مكتب الوزير تدعوني إلى الدخول. فاستغربت الأمر، قلت لها إن هذا القاضي الكبير ينتظر قبلي، فقالت إن الوزير يريد أن يستقبلك أنت فتفضل. ما هي إلا مسافة أمتار بين صالون الانتظار ومكتب الوزير كانت كافية لكي أتخذ قراري. دخلت على الوزير وقلت له: معالي الوزير، أنا جئت أشكرك على اهتمامك، وجئت في الوقت عينه، أسحب ترشيحي وأعتذر أن أكون قد أربكتكم بهذا الأمر. فأكد لي أن المرسوم التعيين هو على وشك الصدور، فشكرته ثانية وقلت له: أنا قررت أن أنصرف إلى مهنة المحاماة. عندما عدت إلى البيت سألني والدي طبعا عن مآل المقابلة، فقلت له ما حدث، فاستشاط غيظا غضبا وقال لي: أنا لم أتفق معك على هذه النتيجة. قلت له: إنني منسجم مع طبعي، حدث أن كان في الانتظار قاض كبير هو أحد رؤساء غرف التمييز، أنا لا أريد أن أنتظر أحدا، أنا لا أريد أن أقف منحنيا أمام مسؤول أطلب منه خدمة ما، أطلب منه موعدا فيطول الانتظار، أنا قررت أن أمارس مهنة حرة. هكذا أستطيع أن ألخص هذه المرحلة بكلمة: كيف أن الصدفة أحيانا تكون صانعة الأقدار. لو لم ألتقي القاضي في غرفة الانتظار لكنت دخلت القضاء وأصبحت قاضيا، وتغير بالتالي مصيري أو هذا المفترق الأساسي في مطلع الشباب. ستأحدث عن تجربة خاصة في مجال الإعلام. تجربتي في الإعلام بدأت كمصحح في مطبعة جريدة العمل أيضا في أواسط الستينات، إلى أن أصبحت كاتبا للمقال الرئيسي في جريدة العمل وهو حصاد الأيام الزاوية اليومية أو المقال الرئيسي الذي كان يكتبه قبلي زميلي وصديقي الوزير والنائب السابق إدمون رزق. توليت هذه المهمة عنه لأنه كان منصرفا إلى الترشح للنيابة، وبدت أكتب هذا المقال اليومي على مدى 4 سنوات. في هذه الأثناء تلازم أيضا عملي مع عمل في الإذاعة اللبنانية كان سباقا لعملي ككاتب لحصاد الأيام، إذ ابتدأت كمذيع للنشرات الأخبار في إذاعة لبنان. أذكر أنه عندما طلب إلي أن أتلو أو أن أقدم النشرة الإخبارية الأولى قدمتها بكل سهولة وبدون أي ارتباك، وكنا في ذلك الوقت 4 أصدقاء نعمل، يعني هذه بعيد العام 58، كنا 4، أذكر منهم إدمون رزق والوزير السابق جان عبيد والوزير دلول، حيث كنا نتناوب على العمل مرة في تقديم النشرات، ثم حصل هنالك ترقية، أصبحنا نكتب أو نحضر النشرات بدون أن نكون مذيعين لها، ثم تدرجنا إلى أن أصبحنا جميعا، يعني الذين ذكرتهم وأنا، من المعلقين السياسيين لدى الإذاعة اللبنانية. لابد هنا من الإشارة إلى تجربة ذات معنى، هي خلال كتابتي للمقال الرئيسي في جريدة العمل كما قلت حصاد الأيام. أذكر أن في وقت ما حصلت هنالك مشاجرة سياسية بين المرحوم كمال جنبلاط والرئيس الأعلى المؤسس لحزب الكتائب الشيخ بيير جميل، فقررت أن أكتب مقالا لا يخلو من القسوة ردا على انتقاد كان تقدم به الزعيم اللبناني كمال جنبلاط، واعتبرته مسيئا إلى الرئيس المؤسس الشيخ بيير جميل. اطلع الرئيس الشيخ بيير جميل على هذا المقال وطلب مني أن أكتب مقالا آخر، وقال أنا لا أوافق على أن أبادل الشجار بالشجار والانتقاد بالانتقاد على صفحات الجرائد. كمال جنبلاط هو زعيم لبناني وهو ابن بيت معروف، وأنا لا أوافق على هذا المقال. وهكذا حصل، كتبت إذن مقالا آخر لأن بيير جميل ذلك الرجل العملاق رفض أن يدخل في سجال على صفحات الجرائد مع هذا الزعيم المعروف في تاريخ لبنان. في ذكريات تلك المرحلة أيضا أنني استأت ذات يوم من دور ما كان يعرف بالمكتب الثاني اللبناني في الجيش اللبناني، يعني المخابرات، وكتبت مقالا قاسيا، ولكي يظهر هذا المقال فعلا كان علي أن أبطئ بتسليمه للطباعة للمطبعة، خوفا من أن يشرف عليه المدير المسؤول في ذلك الحين المرحوم الأستاذ جورج عميرة، أو أن يطلع عليه الرئيس أيضا الشيخ بيير فتكون لهم ممانعة بنشر هذا المقال لأسباب هي عندهم. إذن تأخرت بتسليم المقال، وهكذا ضمنت ظهوره في اليوم التالي، وكان بعنوان الأحذية الغليظة. طبعا التقيت المسؤول عن هذا الجهاز في ذلك الوقت وعاتبني بشدة، وقال كنا نأمل أن تكون أكثر مرونة حيالنا. قلت عندما يساء استعمال الوظيفة فلا بد من التنبيه إلى هذا الأمر، وهذا المقال هو على سبيل التنبيه، ولهذا كنت مصرا عليه. وذكرت له التفاصيل التي ذكرتها، أي أن هذا المقال ظهر بدون علم وبدون موافقة مدير التحرير جورج عميرة وبدون اطلاع الرئيس الأعلى الشيخ بيير جميل. هذه التجربة في الإعلام كانت تجربة غنية، هي التي أعطتني ثقافة أعتقد أن معظم الإعلاميين البارزين يتمتعون بمثلها، وهي ثقافة من نوع خاص، هي نتيجة للمتابعة ونتيجة للتمرس. واختبرت في ذلك الحين أهمية الإعلام كمسؤولية من جهة، وما يجب أن يتمتع به الإعلامي من حرية.

0: حنين.
1: بالفقرة الأخيرة من حنين منسترجع أغنية من أسطوانات زمان، والأسطوانة بهالحلقة بيعود إنتاجها للعام 1978، صادرة عن شركة صوت الشرق عبد الله شاهين وأولاده. أما العنوان فهو فيروز أغنيات شاعت الجزء الثاني، والعنوان بالفرنسية كما دون على غلاف الأسطوانة فيروز ديزاني دو سوكسي فوليوم دو. نقرأ أيضا على الغلاف نفسه عناوين الأغنيات اللي بتتضمنها الأسطوانة: الوجه الأول دبكة لبنان، يا مال الشام، وطني، نسمات من سوريا، لبنان الأخضر. الوجه الثاني بعلبك، شام يا ذا السيف، دمشق. على الوجه الثاني من غلاف الأسطوانة بنقرأ أيضا المعلومات نفسها، واللافت عدم إدراج أي إشارة أو اسم لناظمي وملحني هالأغنيات. وعلى الوجه الثاني للأسطوانة فينا نشوف أيضا صورة أربع أسطوانات لفيروز صادرة أيضا عن صوت الشرق، وبينهم غلاف أسطوانة أغنيات شاعت لفيروز بجزء الأول. من أسطوانة فيروز أغنيات شاعت الجزء الثاني اخترنا لختام هالحلقة من حنين أغنية دبكة لبنان.

ومع الدبكة اللبنانية وصوت فيروز وكلمات وألحان الأخوين رحباني نوصل لختام هالحلقة من حنين. شكرا لمتابعتكم، والموعد بيتجدد بحلقة مقبلة من برنامجنا. تحياتي شادي معلوف.

0: حنين عصوت كل لبنان. الحلقة المقبلة من برنامج حنين الجمعة 10:30 صباحا، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر موقع videolinews.com وتطبيق videolinews.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني videolinews.com. خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد فاب 20 قرص ب 95 سنت.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
3: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
3: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
5: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
3: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: لك ايه لك يسلم يا بطل
6: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. إنها 11:15 في صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. تتصاعد وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية في أعقاب مقتل جنود إسرائيليين في علي الطاهر جراء استهداف قوة تابعة للواء جفعاتي، وقد طالت الغارات الإسرائيلية عددا من القرى الجنوبية وصولا إلى البقاع، بحيث أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة زلية في البقاع الغربي كما على عين بورداي في بعلبك. الجيش الإسرائيلي قال أغرنا قبل قليل على بنى تحتية لحزب الله في منطقة البقاع، وذلك ردا على الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل الحزب الذي يواصل دفع وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوتنا. وفي حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل 17 جنديا بالإضافة إلى العسكريين الأربعة، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوك صباح عصيب ومؤلم للغاية، واستيقظنا بحزن عميق على نبأ مقتل أربعة من أبنائنا في معارك الجنوب. يدعو أحرنوت نقلت عن مصدر القول إن الهجومين على الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية وقعا في كفر تبنيت جنوبي لبنان. أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن الأولوية القصوى تبقى لوقف إطلاق النار، مرحبا بأي اتفاق يصب في خدمة الاستقرار، ومشددا في الوقت نفسه على أن لبنان مستمر في خيار المفاوضات ولكن في مسار مستقل عن المسار الإيراني الأمريكي وصولا إلى حل شامل يحفظ سيادته واستقراره. كلام رجي جاء في خلال اتصال مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، استفسرت فيها عن تداعيات الاتفاق الإيراني الأمريكي على الساحة اللبنانية، مؤكدة وقوف بلادها إلى جانب لبنان واستمرار تقديم المساعدات له في هذه المرحلة الدقيقة. النائبة نجاة عون صليبة ضيفة لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
8: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في بعبدة تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أوراق اعتماد سفراء المملكة العربية السعودية، الجزائر وسويسرا. وجه الحرس الثوري الإيراني رسالة إلى قائد الثورة السيد مجتبى خامنئي، معتبرا أن رسالة الأخير زادت صفوف الشعب تماسكا، مؤكدا أنه إذا ما أراد العدو نكث العهود والاعتداء على حقوق شعبنا فإن حرس الثورة المستعد سيلحق به هزيمة أشد. ختام موجز الأخبار، وفيناكم به من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: الوحش
2: وحش وحش وحش
3: تعال معي عالبيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح عالبيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود
6: دوري السمراني،
4: مسرحية الوحش
6: 21 أيار
4: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
0: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: الجمعة 19 حزيران 2026 الولايات المتحدة وأستراليا 10 ليلا. السبت 20 حزيران 2026 اسكتلندا ضد المغرب 1 الفجر. البرازيل هايتي 3:30 الفجر. تركيا والباراغواي 6 الصبح. هولندا والسويد 8 المساء. وألمانيا وساحل العاج 11 ليلا.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

بصبحية ندى هالأسبوع، واحد من كل 3 لبنانيين يريد الهجرة، فهل يفقد لبنان أبناءه؟ التفاصيل مع الوزير السابق ناصر ياسين في الذكرى 150 لمولد فيلسوف الفريكي، سلسلة احتفالات ثقافية يتحدث عنها مسؤول متحفه نسيبه أمين الريحاني. تيليتون سطوح بيروت ينطلق في 25 من حزيران لدعم العائلات المحتاجة مع داليا داغر. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة عبر صوت كل لبنان.

ببلاي باي بلاي رئيس نادي عنتقة الرياضي دانيال صباغ بيتحدث عن تنظيم بطولة عكار لكرة السلة، صعوباتها وتحدياتها، إضافة لتطوير العمل الأكاديمي والعلاقة مع اتحاد اللعبي. الجمعة 3 و3 بعد الظهر مع أنطوني مجدلاني على صوت كل لبنان.

الممثل السوري ميلاد يوسف ضيف سبوت أون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: الجمعة 19 حزيران 2026 الولايات المتحدة وأستراليا 10 ليلاً. السبت 20 حزيران 2026 سكوتلندا ضد المغرب 1 الفجر. البرازيل هايتي 3:30 الفجر. تركيا والباراغواي 6 الصبح. هولندا والسويد 8 المساء. وألمانيا وساحل العاج 11 ليلاً.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان، للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
2: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: الوحش
5: وحش وحش وحش
6: تعال معي على البيت.
7: لشو؟
6: للحب.
7: مسرحية الوحش.
6: خلينا نروح من هون.
8: أنا لازم روح على البيت.
6: أنت ما عندك بيت.
7: كارول عبود
9: دوري السمراني،
7: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
8: مسرحية الوحش بمسرح منو، للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
10: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
1: طلعت شمسة
0: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا أوشن جاردن 400 جرام بدولار ونص. لبن مزارع تعنايل الكيلو بدولار و90 سنت.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكي انزو ابي عارف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان
7: هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان بعد إلغاء نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس رحلته إلى سويسرا حيث كان من المرتقب أن تجرى مراسم توقيع رسمية لمذكرة التفاهم وانطلاق المحادثات الفنية الإيرانية الأمريكية أعلنت سويسرا أن المفاوضات لن تعقد قالت وزارة الخارجية السويسرية في بيان إن المحادثات الأمريكية الإيرانية لن تعقد اليوم كما كان مخططا لها إلا أن البيان أتى مقتضبا من دون الإشارة إلى الأسباب الفعلية في وقت أشارت المعلومات إلى أن الخارجية السويسرية أعلنت تأجيل الاجتماع لأسباب تقنية كما قالت لكن السبب سياسي بامتياز يتعلق بعدم اتفاق أمريكا وإيران على بنود الاتفاق خصوصا فيما يتعلق بتفسير إيران البند المتعلق بحزب الله واليوم أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف أن المحادثات مع واشنطن مشروطة بخطوط حمراء وضعتها طهران تعليقا نقلت هارتس عن مصدر القول إن إلغاء محادثات اليوم ليس مفاجئا وإيران حاولت فرض تفسيرها البنود المتعلقة بلبنان على بقية الأطراف توازيا شهد الميدان تصعيدا ملحوظا إثر استهدافين طالا جنودا إسرائيليين في جنوب لبنان ما أدى إلى مقتل 4 جنود بينهم قائد كتيبة جفعاتي فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن مقتل 17 جنديا آخرين الجيش الإسرائيلي صعد هجماته جنوبا منفذا سلسلة غارات على قرى مأهولة ما أدى إلى استشهاد 18 شخصا وجرح 33 وفق آخر تحديث لوزارة الصحة المزيد حول المشهد جنوبا وحركة النزوح المتجددة في هذا التقرير لحسين معنا
8: صعد العدو الإسرائيلي اليوم من عدوانه واستهدافه لمعظم القرى والبلدات الجنوبية لا سيما في قضاء النبطية حيث شن الطيران الحربي عشرات الغارات التي لا تزال مستمرة وقد استهدفت بلدات عرب صليم وتول والريحان وزبدين وكفر جوز والشرقية وحروف وكفر سير والقطراني وسجد وفي جنوب الليطان استهدف الطيران المعادي تولين وصريفة أما الطيران المسير فقد استهدف اليوم بلدات جبشيت وكلوي والنبطية وحروف الطول وعرب صليم وطريق الحمادية صور وطريق عبة أنصار. وقد أسفر العدوان الجوي في حصيلة غير نهائية حتى الساعة عن سقوط حوالي 30 شهيد وعشرات الجرحى. العدوان الجوي ترافق مع قصف مدفعي بالقذائف الفسفورية طاول صريفة وقلواي وتولين والطويري وكفر الرمان وكفر تبنيت والنبطي الفوكة وميفدون وحبوش وزوتر الشرقية والزبدين والقطراني والريحان. إلى ذلك تشهد كرة وبلدات قضاء النبطية حركة نزوح كثيفة بدأت فجرا، كما يسجل حركة نزوح من بعض كرة قضاء صور. كذلك يسجل زحمة سير خانقة على الطرقات باتجاه صيدا وبيروت. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن أنه بعد رصد قوة إسرائيلية مؤلفة من فصيل مدرعات وفصيل مشاة تحاول التسلل باتجاه الجهة الشمالية لمرتفع علي الطاهر استدرجها مجاهدو حزب الله وتعاملوا معها بالأسلحة المختلفة مستهدفين 3 دبابات برجافة بصواريخ موجهة ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها واستكملوا تصديهم للقوة المعادية بصليات مكثفة من الصواريخ وقذائف المدفعية. وفي بيان لاحق أعلن حزب الله عن تصديه لقوة إسرائيلية ثانية حاولت التقدم لسحب القتلى والجرحى تحت غطاء دخاني كثيف بالتزامن مع إطلاق عشرات القنابل المضيئة باتجاه المنطقة فاستهدفها مجاهدو الحزب بصلية صاروخية وقذائف الهاون وحققوا إصابات مؤكدة. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
7: ردا على ما أسماه الجيش الإسرائيلي الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله، أغار الطيران الإسرائيلي على البقاع الغربية وبعلبك مستهدفا بنى تحتية تابعة للحزب بحسب ما زاعمه. التفاصيل مع حسين درويش.
9: وسع الطيران الحرب الإسرائيلي من غاراته على منطقة البقاع فاستهدف عند الساعة 11:45 مدينة بعلبك ب3 غارات. استهدفت الأولى بصاروخين مبنى في تلال عين برضاي خلف مدرسة البشائر. أسفرت الغارة عن تدمير المبنى بالكامل وعن سقوط شهيد وجريحين. فيما استهدفت الغارة الثانية وبنفس التوقيت مزرعة في بلدة الجمالية عائدة لآل رباح شمال مدينة بعلبك ب1 كيلومتر. أسفرت الغارة عن سقوط شهيدين وجريحين وعن تدمير المزرعة بالكامل. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد أغار مع ساعات الفجر الأولى على مرتفعات تلال أبو راشد في البقاع الغربي، كما نفذ غارة على أطراف مرتفعات بلدة زلاية في البقاع الغربي، ولم تسفر أي من الغارات الاثنين على البقاع الغربي عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
7: في الغضون نقلت صحيفة دعوت أحرنوت عن مصدر القول أن الجيش هاجم نحو 100 هدف لحزب الله بمناطق متفرقة في لبنان منها البقاع، وبالتزامن مع التصعيد الميداني يحلق الطيران المسير الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت. تعليقا على مقتل الجنود الإسرائيليين، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوك: صباح عصيب ومؤلم للغاية، استيقظنا بحزن عميق على نبأ مقتل 4 من أبنائنا في معارك لبنان. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير قال: إن مقابل كل دمعة لأم إسرائيلية يجب أن تبكي 1000 أم لبنانية، ولبنان كله يجب أن يحترق. وزير المال الإسرائيلي بيتسلايل سموتريتش قال: افتحوا أبواب الجحيم. أما سفير أمريكا في إسرائيل مايك هاجابي قال إن وقف النار يبدأ عندما يتوقف حزب الله عن إطلاق النار والقتل. وسط هذه الأجواء دعت الصين جميع الأطراف لا سيما إسرائيل إلى التوقف عن انتهاك اتفاق وقف النار.
6: النائبة نجاة عون صليبة ضيفة لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: كشفت مصادر في الخارجية الأمريكية عن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أنه سيجري اتصالاً بالرئيس جوزيف عون لاستكمال البحث في زيارة رئيس الجمهورية إلى البيت الأبيض في خلال شهر تموز. مصادر الخارجية الأمريكية قالت إن روبيو

الجزائر عريف خميسي وسويسرا نيكول رودر. في الخبر الأخير، نشرت المديرية العامة لأمن الدولة فيديو شرحت من خلاله إحباط عناصرها كارثة محتمة في مرفأ بيروت عبر تحرك حاسم أدى إلى عدم تكرار مأساة 4 آب 2020. نجحت بإخلاء مواد نفطية شديدة الاشتعال من مرفأ بيروت وإعادة تصديرها إلى خارج البلاد. ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: ولك انت مليون.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا.

0: القوة. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

الممثل السوري ميلاد يوسف ضيف سبوت اون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.

بصبحية ندى هالأسبوع، واحد من كل 3 لبنانيين يريد الهجرة، فهل يفقد لبنان أبناءه؟ التفاصيل مع الوزير السابق ناصر ياسين في الذكرى 150 لمولد فيلسوف الفريكي، سلسلة احتفالات ثقافية يتحدث عنها مسؤول متحفه نسيبه أمين الريحاني. تيليتون سطوح بيروت ينطلق في 25 من حزيران لدعم العائلات المحتاجة مع داليا داغر. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة عبر صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: الوحش
1: ده معي على البيت.
2: ده شو؟
1: للحب.
2: مسرحية الوحش.
1: خلينا نروح من هون.
3: أنا لازم روح على البيت.
1: أنت ما عندك بيت.
2: كارول عبود
0: دوري السمراني.
2: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
3: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
4: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة طحين 900 جرام بنص دولار. دورال البوب كورن 900 جرام بخمسة وسبعين سنت.
6: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
7: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بدنا نرجع المونديال. يورو السامبا
7: السامبا قالك هو دفك انزا بيعرف
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير. ايه
6: ما هلالك ركب كيف الفيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
10: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون الطريق إلى الأمام.
5: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
11: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على قرى الجنوب، فأغار الجيش الإسرائيلي منذ بعض الوقت على بلدة حبوش، كما نفذ سلسلة غارات استهدفت بلدات تول والريحان وعتشيت وحروف، حيث أفيد بإصابة 3 أشخاص بجروح مختلفة. في أعقاب هجمات حزب الله التي أسفرت عن مقتل 4 عسكريين، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بعقد اجتماعات أمنية وعسكرية مكثفة في تل أبيب لدرس الخطوات اللاحقة. الجيش الإسرائيلي قال هاجمنا قبل قليل أكثر من 80 هدفا وقضينا على عشرات العناصر من حزب الله جنوبي لبنان. اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أنه مع توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني بمفاعيله اللبنانية ومع تدخل إيران العسكري والتفاوضي إلى جانب الشعب اللبناني ومع حضور المقاومة وإصرارها على التصدي لأي عدوان إسرائيلي بتنا قادرين أن نتحدث عن توازن فاعل مع العدو الإسرائيلي يفتح الأفق على إلزامه الانسحاب من أرضنا. أسف فياض لأن تكون أولوية السلطة اللبنانية حصر السلاح وليس تحرير الأرض، معتبرا أنه لا يمكن فهم كل مواقفها السابقة وأخطائها المتكررة وإصرارها على أدائها التفاوضي بكل ضعفه وارتباكه وانسحاقه أمام العدو إلا من هذه الزاوية. فياض طالب السلطة بموقف ومعالجة تضع حدا لإصرار الإسرائيلي على حرية الحركة في الاستهدافات والاغتيالات التي تشكل استباحة لحقوق اللبنانيين واستهانة بأرواحهم، معتبرا أن وقف إطلاق النار في ظل استمرار العدو بالاستهدافات لا معنى له أن بقاء أي جندي إسرائيلي على أرضنا يؤكد شرعية المقاومة في قتاله والتصدي له. رأى الرئيس السابق فؤاد السنيورة أن اقتراح الرئيس ترامب الطلب إلى الرئيس السوري أحمد الشرع أن تبادر سوريا إلى التدخل العسكري في لبنان خطأ فادح، يدل على أن ترامب ربما غير مطلع بشكل جيد على حقيقة الأوضاع في المنطقة عموما وفي لبنان على وجه الخصوص، وإلا لما كان اقترح تدخل سوريا في لبنان. واعتبر السنيورة أن اللبنانيين بغالبيتهم الساحقة لا يريدون هذا التدخل على الإطلاق، وهم حرصاء مثل أشقائهم السوريين على تنقية ذاكراتهم الجماعية.
5: النائبة نجاة عون صليبة ضيفة لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
10: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
11: نواصل الأخبار من صوت كل لبنان. عزى وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار سبب عدم بدء مفاوضات سويسرا إلى انشغال مسؤولين إيرانيين بطقوس شهر محرم، مؤكدا أن لا عقبات أمام بدء المفاوضات، ويتعين استكمال المحادثات في خلال فترة 60 يوما. CNN أفادت بأن المسؤولين الإيرانيين يسعون للحصول على ضمانات بوقف الهجوم الإسرائيلي في لبنان قبل استئناف المحادثات. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لأكسيوس أن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة، مضيفا يتعين علينا إبقاؤه متعقلا بعض الشيء. وفي الخبر الأخير، يعتزم البنتاغون الطلب من الكونغرس الأمريكي الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 80 مليار دولار للمساهمة خصوصا في تغطية تكاليف الحرب على إيران، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال بحسب وكالة فرانس بريس. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: الممثل السوري ميلاد يوسف ضيف سبوت اون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.
2: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. نبقى هلأ مع فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم.
1: اسأل أكثر.
2: أهلا بكم مشاهدين الكرام. أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين فجر الخميس إسقاط الدفاع الجوي الروسي 180 مسيرة أوكرانية استهدفت العاصمة، مشيرا إلى تسجيل أضرار طفيفة في أحد المباني جراء سقوط حطام المسيرات في منطقة مركز للتسوق دون وقوع إصابات، فيما أعلنت سلطات مقاطعة موسكو إصابة 17 شخصا بينهم طفلان جراء الاستهدافات الأوكرانية. وزارة الدفاع الروسية أعلنت من جانبها إسقاط أكثر من 550 مسيرة في أجواء مقاطعات روسية مختلفة خلال الليلة الماضية في هجوم وصف بأنه الأكبر من نوعه خلال عامين. تطورات جاءت عقب يوم واحد من استهداف مسيرة أوكرانية في مقاطعة بريانسك، حافلة تقل فريق كرة قدم للأطفال من جمهورية بيلاروس المجاورة، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 7 أطفال كانوا في طريقهم لقضاء العطلة الصيفية. وترى موسكو أن هذه الهجمات الإرهابية المتعمدة على الأهداف المدنية تتم بدعم من حلفاء كييف الغربيين السعين لتعطيل الجهود الأمريكية في محاولة التوصل إلى حل ينهي الصراع في أوكرانيا، وتوعدت برد صارم على مرتكبي الهجمات ومواصلة العملية العسكرية حتى تحقيق كامل أهدافها. ويمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي: برأيك هل يعطل دعم أوروبا لإرهاب كييف مساعي ترامب للتسوية الأوكرانية؟ بإمكانكم الاختيار بين نعم أو لا في الإجابة على هذا السؤال. أرحب بضيفي الكريمين في اسأل أكثر. معنا من باريس الباحث في العلاقات الدولية هلال العبيدي، ومن تكساس في الولايات المتحدة الأمريكية عضو الحزب الجمهوري الدكتور فرانك مسمار. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. لا أبدأ معك دكتور فرانك في تكساس، يعني كيف يمكن أن تجيبنا على السؤال كما هو على موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.rt.com: برأيك هل يعطل دعم أوروبا لإرهاب كييف مساعي ترامب للتسوية الأوكرانية؟
3: نعم
2: تفضل.
3: دعم أوروبا يعطل، مش طبيعي.
2: طيب لكن ما الذي يعرقل في لماذا ترى بأن هذا يعرقل في تقديرك؟
3: شوفي، يعني أنا عندي وجهة نظر أن الأوروبيين ما زالوا ينظروا إلى روسيا أنها هي الاتحاد السوفيتي، لا يستطيعوا أن يذهبوا بالنقل النوعية ذهنيا أن الاتحاد السوفيتي غير موجود وروسيا دولة طبيعية موجودة في منطقة شرق أوروبا. عندما تحاول الولايات المتحدة أن تدمج روسيا مع المجموعة الغربية، تبعدها عن الصين، الولايات المتحدة لا تريد جبهة متقدمة للصين في أوروبا. حاولت تشرح الكلام هذا أكثر من مرة للأوروبيين. عندما يأتي زيلنسكي إلى الولايات المتحدة، عندما يخرج من الولايات المتحدة يذهب ويحج في فرنسا وفي بريطانيا وفي ألمانيا، وهم من يعني أصحاب فكرة أنه يجب على أوكرانيا أن تستمر في الحرب مع روسيا. ولكن أنا لاحظت باجتماع الجي 7 أنه تم مقايضة، أنا هاي وجهة نظري، ما بين موضوع إيران وما بين موضوع الملف الأوكراني روسيا. الأوروبيين يعلموا تماما أنه الولايات المتحدة يعني ممكن أن تستمر بالعملية العسكرية أو الحصار الاقتصادي على إيران إلى ما لا نهاية، ولكن الفتح هنا يحرك شوي نوع الاقتصاد اللي انضغط طبعا بعد الحرب الأوكرانية وطبعا بعد الحرب الإيرانية على أوروبا. فإذا لاحظنا الأوروبيين بدأوا يتكلموا أنه عندهم استعداد أن يجلسوا على تفاوض أو طاولة مفاوضات مع رئيس بوتين، فأتصور هناك مقايضة.
2: طيب على كل حال ابقى معي أستاذ هلال العبيدي، كيف يمكن أن تجيبنا بدورك على هذا السؤال؟ هل يعطل دعم أوروبا لإرهاب كييف مساعي ترامب للتسوية الأوكرانية؟
1: تحياتي لحضرتك وضيفك الكريم والمشاهدين. يعني حقيقة إذا أردنا أن نسمي الأشياء بمسمياتها فأوروبا لا تدعم الإرهابيين. أوروبا عانت من الإرهاب كما عانت دول أخرى من الإرهاب. القضية الرئيسية في أوكرانيا أن هناك
2: لا ترى أن الصمت الأوروبي لحظة فقط، أنت تقول بأنها لا تدعم، قد لا تعبر عن دعم مباشر، ألا ترى أن الصمت الأوروبي على ارتكاب أوكرانيا التجاوزات بحق أهداف مدنية مثل ما حدث أمس مع حافلة الأطفال، لا نسمع صوتا أوروبيا واحدا يدين مثل هذا العمل الإرهابي؟
1: القضية تحولت من عملية عسكرية إلى حرب استنزاف. كذلك الأوكرانيين يتعرضون في داخل مدنهم وحتى في العاصمة كييف إلى هجمات. لذلك مع الأسف الشديد يعني هناك مدنيين يتعرضون إلى هذه الهجمات سواء من طرف أوكرانيا أو من طرف روسيا أو من طرف بيلاروسيا. لذلك أعتقد أن هذه الحرب يجب أن يكون هناك عقلاء يدخلوا في مفاوضات جادة لإنهاء هذه الحرب دون مفاوضات، دون سماع الطرف الآخر وبإقصاء الطرف الآخر ستستمر هذه الهجمات. موسكو أما أن تحاول أن تقضي عسكريا على من تسميهم جماعات إرهابية، ونحن في أوروبا نسميهم جيش أوكراني يحمي حدوده يحاول استعادة أراضيه التي
2: لا لا لا لا, هنا لا, لا, لا, لا, لا يجب أن نخلط المفاهيم، لا نتحدث عن مجموعات إرهابية، نحن نتحدث عن هجمات إرهابية، عن ممارسات إرهابية
1: في أوكرانيا، وهؤلاء يدافعون عن أرضهم. الدعم الأوروبي يأتي بالتزام دول أوروبا، ونحن على فكرة يعني لضيفك الكريم في أوروبا لا ننظر إلى روسيا كاتحاد سوفيتي سابق، لا ليست لدينا هذه النظرة. روسيا حتى قبل هذه الهجمات حتى قبل الحرب شريك اقتصادي وشريك سياسي وشريك أمني في أوروبا. لا يمكن إقصاء دور روسيا، هذه روسيا البلد العظيم، ولكن حصر روسيا في معركة في أوكرانيا هو هذا الذي يجب أن يجلس مع الأوروبيين للتفاهم، وأن تتخلى موسكو عن طموحاتها بضم بعض الدول التي كانت سابقا في الاتحاد السوفيتي واستعادتها. هذه الدول لديها حساسية.
2: طيب
1: من حكم
2: ابقى معي على كل حال ليس إقصاء روسيا ليس هناك فشل المساعي الأوروبية والغربية في إقصاء روسيا أو في حصارها أو في إخضاعها، هم فشلوا فشلا ذريعا في ذلك، والآن هم يبحثون عن الطريقة كيف سيعيدون الوصول إلى موسكو، كيف سيربطون الاتصال مجددا مع موسكو، وهم لا يعرفون ذلك ويقولون أنه لضمان الأمن الأوروبي لابد أن نتواصل مع روسيا، لابد أن نعيد الاتصال مع روسيا. أين كان كل هذا الكلام منذ 4 سنوات؟ دكتور فرانك مسمار، ما هي مشكلة أوروبا مع روسيا؟ لماذا تريد أوروبا وضع العجلة أو وضع العصا في عجلة أي حل قد يقترحه ترامب؟
3: هلا هي مشكلة أوروبا مع روسيا مشكلة تاريخية، يعني من أيام نابليون لا أيام هتلر ومصادر الطاقة، وفعليا يعني أوروبا يعني فقيرة ليست بها أي مصادر طاقة، فهي لا تريد، هي تريد أن تكون شريكة مع روسيا ولكن لا تريد أن تكون لروسيا اليد العليا، لأنه فعليا من يملك الطاقة له اليد العليا. فأوروبا تريد أن تذهب إلى أبعد ما يمكن لتضغط على روسيا لكي تحصل ما تريد من روسيا. يعني هذا أنا ما أراه، ما يفعله الأوروبيين، ولكن هم لم يتعلموا من التاريخ. يعني أنا هنا طبعا يعني أنا أمريكي ومع الحزب الجمهوري، وأنا لا يعني هنا أزكي مثلا لدولة على أخرى يعني حتى يفهم الضيف، ولكن أنا أشرح كأكاديمي فعليا التاريخ أثبت أنه لا تستطيع القضاء على روسيا، هذا تاريخا يعني. فبناء عليه يجب أن تتعامل معها، الأوروبيين لا يستطيعوا أن يتعاملوا مع روسيا، هي مشكلتهم. النقطة الثانية ليس لديهم
2: دكتور فرانك، هم أثبتوا من خلال ممارساتهم المتغطرسة أنهم لا يريدون الاستماع إلى روسيا ولا إلى حوار روسيا ولا إلى أخذ المطالب الروسية بعين الاعتبار، كل هذا كان مرفوضا بالنسبة لهم.
3: هلا حاولت يعني شوف المشكله وين، انه حتى هم ليس لديهم القدره العسكريه، هم يعتمدوا على القدره العسكريه الامريكيه. امريكا تقول انا لا اريد ان اغرق في مستنقع اوكرانيا، لدي ديون كفايه. الاوروبيين لم يستثمروا في القطاع العسكري من بعد الحرب العالميه الثانيه، فهم حتى اصلا بدون الولايات المتحده غير قادرين، ولكن يريدوا ان يبقوا على سياساتهم، ويريدوا ان يضغطوا على الولايات المتحده ان تذهب باتجاه سياساتهم باتجاه روسيا. ولكن كما قلت لك، انا اتصور انه الحرب الايرانيه والمفاوضه يعني مسوده التفاهم الايرانيه سوف تغير نوعيا مجرى الحرب الاوكرانيه، يعني لانه المعضله الموجوده بين الثنتين بالاقتصاد والتاثر من الناحيه الاقتصاديه هي اوروبا.
4: طيب لكن استاذ هلال العبيدي، ما دلالات لجوء كييف الى مثل هذه الهجمات ضد اهداف مدنيه في العمق الروسي بينما تخفق على الجبهه في الدنباس؟ هي قواتها تتراجع ميدانيا في جبهه المعركه وتلجا الى مثل هذه الممارسات لاستهداف الاهداف المدنيه.
1: يعني أعتقد استهداف مصفاة نفط اللي هي الـ NNBZ وهي أكبر مصفاة نفط في موسكو وهي للتمويل العسكري، يعني أعتقد أنه استهداف هذه المصفاة هو ليس هدف مدني، هو يدخل في الجهد العسكري أيضا، لأن هذه تزود الجيش الروسي بمشتقات البترول. لذلك يعني استهداف
4: طيب
1: روسيا
4: طيب وحافلة الأطفال كيف. طيب لا تعمل لي زي الأوروبيين تشوف بنص عين والنص يعني الثاني ما بتشوف. طيب أنت شفت المصفات وما شفت الحافلة، حافلة الأطفال مبارح ما شفتها؟ هذا مش هدف، هذا هدف عسكري؟
1: أيضا تم استهداف أطفال وشقق مدنية وعمارات مدنية في كييف أيضا. أنا ما أريد أن أقوله أنا ضد استهداف الأطفال وضد استهداف المدنيين، ولكن الطرف الثاني ليس ملاكا، أيضا يستهدف الأطفال ويستهدف المدنيين. عليكم في موسكو أن تضعوا حدا لهذه الحرب، تضعوا حدا كيف؟ بالجلوس مع زيلينسكي والتفاهم معه. نحن في أوروبا وأقولها أمامك، سنبقى ندعم زيلينسكي. لماذا؟ لأنها هذه هي حائط الصد ضد بقية الدول، ضد ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبولونيا. هناك توسع روسي يريد، يعني هذا ما لا يفهمه الضيف حتى في الولايات المتحدة الأمريكية، هناك توسع روسي يريد أن يكبر من جيب لينينغراد على حساب كالينينغراد على حساب أوروبا. على موسكو أن تتفاهم حقيقة مع أوروبا لتكوين أمن أوروبي مشترك. وهنا نقطة، أن أوروبا ليست لديها
4: والله الأبواب في موسكو مفتوحة.
1: روسيا تاريخيا
4: يا سيد الفاضل، أوروبا عاقبت نفسها وحاصرت نفسها وهي التي ورطت نفسها. موسكو أبوابها مفتوحة للحوار مع الجميع، حتى مع أوكرانيا. منذ بداية هذه العملية العسكرية كانت أبواب الحوار مفتوحة، ذهبوا إلى إسطنبول وتفاوضوا وتحاوروا وتوصلوا إلى اتفاق، ثم جاء رئيس الوزراء البريطاني جونسون مسرعا إلى كييف وقال لهم حذاري أن تبرموا هذا الاتفاق بل واصلوا الحرب، ودعاهم إلى مواصلة الحرب، والنتيجة هم يخسرون إلى اليوم رغم كل الدعم الأمريكي والأوروبي، هم يخسرون الأرض يوما بعد يوم. النتيجة ليس هناك لم يكسبوا شيئا، بالنهاية لم يكسبوا شيئا، وأوروبا دفعت هذه الحرب من اقتصادها ومن أمنها الطاقوي. طيب دكتور فرانك مسمار، بالنهاية هل يمكن لأي دور أوروبي أو دور أمريكي أن يتجاهل مثل هذه الممارسات التي تقوم بها كييف لاستهداف المدنيين؟ ما دلالات مثل هذه الممارسات في ظل الوضع الميداني العسكري على الأرض؟
3: رئيس ترامب دائما وأبدا يعني يعلق ويقول هناك كثير من الشباب يموتوا يوميا وهكذا، وهو ينظر حتى إلى موضوع الحرب من جانب إنساني، بحيث أنه يعني فعليا هناك تكلفة بشرية، يعني بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية والعسكرية. الرئيس ترامب يريد أن ينجز إنجاز يجعله أفضل رئيس بتاريخ الولايات المتحدة، أن ينهي الحرب الأوكرانية، ينهي الملف الإيراني، وينهي القضية الخلاف في القضية الفلسطينية الإسرائيلية. هذا ما يسعى إليه، فهو حاول من أول يوم أن ينهي هذا الملف، ولكن المشكلة دائما وأبدا كما قلنا هو الجانب الأوروبي، وليس على فكرة السيد زيلينسكي. يعني زيلينسكي يعني ليس بهذه القدرة على اتخاذ القرارات بدون الدعم الأوروبي. فيعني حاولنا كم جولة وحاولنا واستضفنا الرئيس بوتين لدينا في ألاسكا ولم ننجح. لماذا؟ لأنه الطرف الأوروبي ما زال يظن أنه هو يستطيع أن يهزم روسيا عسكريا.
4: طيب على كل حال كيف تقرأ أوروبا أستاذ هلال العبيدي قضية إعادة نشر القوات الأمريكية في أوروبا، الدعوات لأوروبا من أجل الآن التعويل على نفسها في مجال الدفاع والأمن في ظل الشقاق الذي بات واضحا بين ضفتي الأطلسي؟
1: يعني هذا يؤكد ما جاء على لسان ماكرون قبل 4 أعوام بتكوين جيش أوروبي موحد، بزيادة حجم الانفاق العسكري من الناتج المحلي لدول الاتحاد الأوروبي، بزيادة التعاون العسكري خصوصا في الردع النووي مع بريطانيا بين فرنسا وبريطانيا ليشمل كل القارة الأوروبية. لذلك هذا شيء جيد، ونحن نؤيد سحب كل القوات الأمريكية حقيقة من أوروبا، لأن اليوم أوروبا تريد أن تعتمد على نفسها بقدراتها العسكرية، بتكنولوجيا عسكرية، بصناعات عسكرية. وألمانيا أيضا يعني حتى بعض القضايا التي كانت بعد الحرب العالمية الثانية ممنوعة على ألمانيا، اليوم ألمانيا الأبواب مفتوحة أمام الصناعات الألمانية للدخول أيضا في المجال العسكري. هناك تغيير في خارطة العالم، هناك تغيير في الجيوسياسي الذي يحكم العالم. لذلك اليوم على أوروبا أيضا أن تحاول أن تحمي نفسها وأن تكون قوية، لأن كما ذكر الرئيس ماكرون، إذا أردت أن تكون مهابا عليك أن تكون قويا. وأوروبا لديها القدرات الاقتصادية والعسكرية، ليس إلى غزو روسيا وليس إلى احتلال، لا أوروبا لن تفكر لا بغزو ولا بزيادة أراضيها ولا بغزو أحد. أوروبا تفكر في حماية أراضيها، في حماية نفسها، أن تكون لديها القدرة على الحماية. لذلك البرنامج العسكري الأوروبي هو برنامج حماية، كما أن حلف الناتو هو حلف دفاعي وليس حلف هجومي. حلف الناتو لا يريد أن يغزو أوروبا أو أن يغزو روسيا أو أن يهدد روسيا. حلف الناتو يريد أن يضع شروط متعادلة ومتوازنة مع روسيا، لأن روسيا أيضا قوة لا يستهان بها، روسيا قوة نووية، وحلف الناتو يدرك ذلك بالتأكيد، ونحن في أوروبا ندرك ذلك بالتأكيد. لذلك ليس هناك أفضل من الجلوس حول طاولة مفاوضات استعادة ما يمكن استعادته من الأمن الذي فقد حقيقة بعد غزو شبه جزيرة القرن، وبعد احتلال جزء الدونباس، أقليم الدونباس من أوكرانيا بواسطة غزو روسي.
4: في إطار دعني أسمع دكتور فرانك مسمار في هذا السياق، في إطار حالة الشقاق الآن ضمن حلف شمال الأطلسي، كيف يبدو مستقبل هذا الحلف خاصة بين ضفتي الأطلسي في ظل الدعوات لأوروبا من أجل التعويل على نفسها لضمان أمنها وعدم التركيز كثيرا على الدعم الأمريكي في هذا السياق؟
3: لا، هو سوف يبقى، يعني ما يتكلم عنه الضيف جميل، ولكن تحقيقا يعني يحتاج إلى أكثر من 20 سنة. يعني عملية استثمار الأوروبيين اليوم في المنظومة العسكرية التي لم يستثمروا فيها من بعد الحرب العالمية الثانية حتى يحصلوا على خروج الولايات أو ما يكافئ خروج الولايات المتحدة يحتاجوا أكثر من 20 سنة.
4: نعم.
3: فالموضوع هو ليس بهذه البساطة.
4: طيب
3: يا أستاذ الكريم، الجيش البريطاني، الجيش البريطاني ما تبقى من بريطانيا العظمى 80,000 جندي، القاعدة العسكرية الأمريكية في بريطانيا 20,000 جندي. يعني ماذا تتكلم؟ يعني أنا أتكلم أرقام وحقائق لا أضحك، ولكن يعني بالنسبة لأوروبا حاليا ومن حجم يعني الناتج المحلي لو استثمروا 5% حتى، وطبعا يعني هم يحتاجوا إلى جدية أكثر أنه يستثمروا بهذا المبلغ، يحتاجوا إلى فترة طويلة من الزمن. فعملية وجود المظلة الأمريكية سوف تبقى، ولكن كما قال الرئيس ترامب على حساب أوروبا ليست مجانا.
4: طيب، لكن في خضم الحديث عن ضمان الأمن الأوروبي، في خضم الحديث عن ضرورة تحديد العلاقة مع روسيا وتجديد هذه العلاقة أستاذ هلال العبيدي، ما هي خيارات أوروبا بالنسبة للإنهاء السريع لهذه الأزمة في أوكرانيا التي يبدو أنها طالت وبأنها بدأت أيضا تنعكس على الأمن الأوروبي بطريقة سلبية، وأنه من مصلحة الجميع إيجاد حلول تصل بهذه الأزمة إلى منتهاها؟
1: يعني حقيقة الكرة في ملعب موسكو، والقرار بيد الرئيس بوتين، والرئيس بوتين يستطيع أن يضع حد لهذه الحرب خلال ساعات يعني إذا أراد. لذلك أعتقد أنه اليوم الأوكران مستعدين للتفاوض ومستعدين لتقديم تنازلات، ولكن ما هو حجم هذه التنازلات؟ وهل روسيا أيضا مستعدة للنزول من برجها العادي بعدما احتلت إقليم دونباس أن تتفاوض حول ما تبقى من أراضي أوكرانية وأي الأراضي ستبقى فيها موسكو وكيف سيكون شكل الترتيب الأمني؟ يعني لا يمكننا شوف يا أستاذ بالتاريخ لا يمكننا أن نقف أمام رغبة الشعوب في الانضمام إلى هذا الجزء أو ذاك. هناك رغبة أوكرانية ملحة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
4: لكن كانت هناك أستاذ هلال كانت هناك أيضا بعد إذنك عذر على المقاطعة حضرتك يعني هناك تفاهمات روسية أمريكية في قمة ألاسكا من أجل كورقة طريق من أجل حل الأزمة الأوكرانية، وهناك شبه قناعة لدى الجانب الروسي وحتى لدى الجانب الأمريكي بأن أوروبا تعرقل الوصول إلى حل حسب التفاهمات الروسية الأمريكية.
1: إذا تريد موسكو السلام في أوكرانيا عليها أن تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي، مع الجان، مع الواقع الجغرافي، مع الواقع الاقتصادي. مستقبل روسيا الاقتصادي والجغرافي هو مع أوروبا وليس مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا يمكن للسيد ترامب أن يمنح أراضي أو أن يقرر مصير أوكرانيا وهو لا يهمه إلا بالنتيجة الاستثمار في أوكرانيا. لذلك أعتقد أن القضية مرتبطة بشكل ما بشكل رئيسي بأوروبا على القادة.
4: جميل جدا. هل تعتقد أنه الآن هناك قناعة جديدة لدى الأوروبيين بأنه لا بد من ربط العلاقة بشكل متبادل المنفعة مع روسيا بدل محاولات الحصار والتضييق والخناق وحزم العقوبات التي ثبت بأنها غير مجدية؟
1: يعني بالتأكيد السؤال لي أستاذ.
4: نعم لك أستاذ هلال، لك أريد إجابة مختصرة.
1: بالتأكيد مستقبل الاقتصادي مع موسكو هو أفضل، وفي أوروبا لدينا انفتاح أيضا على روسيا بعد انتهاء هذه الحرب، ولا نريد أن نخسر روسيا كعلاقات دبلوماسية واقتصادية. وأعتقد أن المستقبل واحد، ولكن المشكلة هي في هذه العملية العسكرية في هذه الحرب التي دخلت إلى مرحلة الاستنزاف والتي تطال المدنيين والأبرياء مع شديد الأسف. وهنا أعتقد أنه هذا التصعيد الجديد سيحاول أن يعجل بمسألة الوصول إلى مفاوضات وإلى تفاهمات.
4: دكتور فرانك مسمار في تكساس، ما هي أوراق ترامب في تقديرك من أجل الضغط على كل الأطراف من أجل تسريع الحل في أوكرانيا، وكانت هذه سياسته منذ توليه وعودته إلى البيت الأبيض؟
3: يعني إحنا بعد ما خرجنا من التفاوض المباشر ذهبنا إلى الملف، طبعا حاليا ملف الشرق الأوسط، الملف الإيراني، أتصور هو ملف الاقتصاد، لأنه يعني شوف عندما بدأت يعني أسعار النفط ترتفع روسيا استفادت من أسعار النفط، وتم الإفراج عن يعني بعض السفن التي كانت عالقة في البحر، تم السماح لها باستيراد والتصدير وبيع النفط وهكذا. فشوف المعضلة يعني من حيث الاقتصاد ممكن أن تكون بيد منطقة الخليج مثلا وبيد الولايات المتحدة من هذه النقطة مع أوروبا أيضا. فيعني الولايات المتحدة سوف تمرر هذا الاتفاق، لأنه يعني رئيس ترامب هذا الكلام يريد أن يصنع مستقبل جديد في منطقة الشرق الأوسط، ويريد أن يغير يعني من ملف خلينا نقول الملف العسكري ما بين أوكرانيا وروسيا إلى عملية تفاهم معين. وطبعا يعني تم القول أكثر من مرة أن الأوكرانيين مستعدين على تنازلات معينة والروس مستعدين على تنازلات معينة، بالإضافة أنه يعني الروس قالوا يعني قبل يومين على ما أظن أنه ما عندهم مشكلة أنه أوكرانيا تنضم إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن هم لا يريدوا أن تنضم إلى الناتو. فيعني هناك تفاهمات، هناك يعني قدرة على التواصل، ولكن كما قلنا عندما يخرج الأوروبيين من منظومة أنه يعني يجب أن يبقوا على حرب وعداء وحرب استنزاف مع روسيا، هنا ممكن أن نصل إلى نقطة تفاهم.
4: طيب أستاذ هلال العبيدي، ربما في خضم الحديث عن هذا الخلاف الأوروبي الأمريكي حول كيفية التعاطي مع الأزمة الأوكرانية، في تقديرك ما هو جوهر الخلاف بين الجانبين الأمريكي والأوروبي بخصوص طريقة حل الأزمة في أوكرانيا؟
1: يعني أعتقد أنه أكثر خلاف هو مستقبل أوكرانيا حقيقة، يعني وقضية انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وقضية الاستثمارات الأمريكية في المعادن التي تريدها أمريكا في أوكرانيا، لأنه يعني بالنتيجة أوكرانيا هي دولة أوروبية وليست في أمريكا اللاتينية أو دولة ليست لديها انتماء جيوغرافي أو انتماء اقتصادي ككتلة اقتصادية أوروبية. لذلك أنا أعتقد أن الخلافات هي هذه، أن هناك السيد ترامب الذي يريد أن يمنع روسيا، يريد أن يستعجل الأمور لمصلحته، لمصلحة حزبه، لمصلحته الشخصية، لمصلحة عائلته. هناك نوع من الاستثمار الخاص في داخل أمريكي، في داخل أوكرانيا، في مستقبل أوكرانيا. وأعتقد أن الأوروبيين لا يريدون ذلك، يريدون أن يكون يعني الكلمة الأخيرة والنهائية للشعب في أوكرانيا، لأن هناك
4: على كل
1: فاكتورة
4: على كل حال موسكو
1: حول الأضرار، حول إعادة الإعمار، حول الكثير من المسائل.
4: موسكو تقول بأنها خاصة الآن بعد توقيع الاتفاق الإيراني الأمريكي بأنها تنتظر مبعوثي ترامب قد يصلون إلى موسكو في الأيام المقبلة. هناك إعادة تحريك للدور الأمريكي وللمبادرة الأمريكية لإيجاد حل لهذا الصراع. دكتور فرانك، سؤال أخير، ما هي سبل الإنهاء السريع لهذه الأزمة ومنع المعرقلين من عرقلة أي حل لهذه الأزمة، خاصة أنه الهجمات التي تستهدف المدنيين كما نتابعها يجب أن تتوقف؟
3: يعني لا أريد أن أكرر نفسي، ولكن يعني الملف اللي ممكن يضغط على الأوروبيين هو الملف الاقتصادي، لأنه فعليا يعني هم يعني لا ينظروا إلى هذا الموضوع حاليا بالجدية كما كانت قبل. الآن جديتهم أكثر، لأنه فعليا الاقتصاد الأوروبي تضرر بطريقة كبيرة جدا من الحرب الإيرانية. فعملية خلينا نقول وصول الغاز والنفط من خلال روسيا وبأسعار جيدة كانت في السابق، يعني هذا ينعش الاقتصاد الأوروبي. يعني أنا كل يوم أسمع عن شركة تغلق أبوابها في ألمانيا، هناك يعني كساد في أوروبا. فيعني حتى نكون واقعيين، هو الملف الاقتصادي إذا ضغط من خلاله رئيس ترامب ممكن أن يحصل على نتيجة.
4: شكرا لكما. إلى نتيجة التصويت مشاهدينا الكرام، برأيك هل يعطل دعم أوروبا لإرهاب كييف مساعي ترامب للتسوية الأوكرانية؟ الذين أجابوا بنعم 84.54%، الذين أجابوا بلا 15.46%. بإمكانكم أنتم أيضا المشاركة معنا. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريمين من باريس الباحث في العلاقات الدولية هلال العبيدي، ومن تكساس عضو الحزب الجمهوري الدكتور فرانك مسمار، شكرا جزيلا لكما. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
0: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترأبوها الساعة 10 ليلا عبر صوت كل لبنان.

0: جدول مواعيد المباريات لبكرة السبت 20 حزيران 2026، سكوتلندا ضد المغرب 1 الفجر، البرازيل هايتي 3:30 الفجر، تركيا والباراغواي 6 الصبح، هولندا والسويد 8 المساء، وألمانيا وساحل العاج 11 ليلا.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
1: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026، من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
5: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: بلدي أصيل.
7: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
8: الوحش
9: تعال معي على البيت.
10: لشو؟
9: للحب.
10: مسرحية الوحش.
9: خلينا نروح من هون.
10: أنا لازم أروح على البيت.
9: أنت ما عندك بيت.
8: كارول عبود
9: دوري السمراني،
8: مسرحية الوحش
9: 21 أيار
8: مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
10: مسرحية الوحش بمسرح مونو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
11: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جبنة إدعم لوقية بدولار و80 سنت، مرتدلة تلياني لوقية بدولار و40 سنت.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
2: طلعت شمسة
1: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
3: يا ويلي ملا شوط السنة الماضية لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما قلكم شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص السامبا.
4: السامبا قال لك هو دبكي انسى بيعرف.
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير. ايه
3: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم الجمعة 19 حزيران 2026، تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع علاء الخوري ومريم، تنفيذ كريستيان ديب.

وساتم أوقاتا في عناوين هذه النشرة: التفاهم الأمريكي الإيراني أمام امتحان الخرق الإسرائيلي. بعد ليلة دامية إسرائيل توسع غاراتها جنوبا وبقاعا، ونتنياهو يتوعد الحزب بدفع الثمن. استنفار في الداخل الإسرائيلي بعد مقتل عدد من الجنود على الجبهة اللبنانية، واشتباكات عنيفة في محيط قلعة شقيف، وإسرائيل تتمسك بالسيطرة الميدانية. كاتس يقطع الطريق على التفاهمات لانسحاب من جنوب لبنان، وبن غفير ينفجر غضبا: أحرقوا كل لبنان. حزب الله يرد على مزاعم الخروقات: الاحتلال لم يلتزم بالهدنة والعدوان مستمر. السفير السعودي الجديد يسلم أوراق اعتماده لعون، وعلاء موسى من عبدة: مصر تدعم خيار الدولة. وفي النشرة أيضا: مفاوضات سويسرا علقت وباكستان تطمئن: لا عقبات أمام بدء المحادثات.

النائبة نجاة عون صليبة ضيفة لقاء الأحد التاسعة صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: مشوي مش مقلي، الأزي صحة ولذة. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. لم ينشف حبر التوقيع الأمريكي كما الإيراني على اتفاق وقف إطلاق النار حتى جاء التصعيد على الجبهة الجنوبية لينسف كل التصريحات الأمريكية والإيرانية التي رافقتنا على مدى أيام بشأن تداعيات هذا الاتفاق، وظهر جليا التناقض بين التعهدات الدولية والخطوات الأحادية على الأرض. حول اتفاق وقف إطلاق النار من وثيقة للحل إلى ورقة اختبار لقدرة الأطراف الدولية على ضبط حلفائها. فالجبهة اللبنانية والتي وصفها البعض بفخ الاتفاق اشتعلت فجأة في الساعات الماضية، حيث تستمر إسرائيل بشن الغارات على الجنوب والبقاع حاصدة عشرات الشهداء وجرحى بعد مقتل عدد من جنودها في اشتباكات ليلية مع عناصر حزب الله. الأمر الذي دفع بالمسؤولين في تل أبيب وعلى رأسهم نتنياهو إلى التهديد بتدفيع الحزب الثمن، فيما رفع بعض متطرفي حكومة نتنياهو السقف ضد لبنان. والتمركز الإسرائيلي في بعض النقاط وعلى رأسها قلعة شقيف لا يمثل مجرد إجراء أمني، بل هو محاولة لفرض معادلة جديدة تبقي الملف اللبناني رهينة للضرورات العسكرية الإسرائيلية وتفرغ التفاهمات القائمة من مضمونها السيادي. وبذلك يجد لبنان نفسه عالقا في منطقة رمادية، فلا حرب مفتوحة تتيح للمواجهة التقليدية، ولا هو سلام ناجز يسمح باستعادة الدولة لسلطتها، مما يضع استقرار الجنوب والقرار اللبناني برمته أمام استحقاق وجودي يتطلب أكثر من مجرد توافقات ورقية لضمان سيادة باتت مهددة بالتموضع العسكري الدائم.
4: إذن اشتعل الميدان جنوبا في الساعات الماضية، حيث شهدت الحدود اشتباكات عنيفة بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، لا سيما على محور قلعة شقيف وكفر تبنيت، الأمر الذي أدى إلى مقتل عدد من صفوف الجيش الإسرائيلي. ولفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه أجرى مشاورات وتقييما أمنيا للوضع مع وزير الدفاع ورئيس الأركان عقب الهجوم على القوات الإسرائيلية جنوبية لبنان، مؤكدا أنه لن يتسامح مع الهجمات على الجيش الإسرائيلي وسيجعل حزب الله يدفع ثمنا باهظا للغاية.
3: وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس كشف عن أن الجيش الإسرائيلي هجم أكثر من 80 هدفا في لبنان وعشرات من عناصر حزب الله في البقاع والنبطية، مشددا على أن تل أبيب لن تسمح بإيذاء جنودها ومواطنيها، وأي خرق لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله سيقابل برد قوي للغاية. وأشار كاتس إلى أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان من ساحل البحر حتى مرتفعات قلعة شقيف. أما حزب الله فأكد أن إسرائيل لم تلتزم يوما بأي اتفاق لوقف إطلاق النار، وبصورة خاصة التفاهم الإيراني الأمريكي الأخير الذي نص في بنده الأول على وجوب إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما يشمل لبنان، مشيرا إلى أن تل أبيب أمعنت في خروقاتها وارتكبت المجازر، إضافة إلى محاولاتها في التوغل والسيطرة على قرى ومناطق لم تتمكن من الوصول إليها قبل الاتفاق. واعتبر حزب الله في بيان أن إسرائيل لجأت إلى ارتكاب المجازر ضد المدنيين واستهداف القرى الآمنة، تعويضا عن عجزها في مواجهة وللتغطية على فشلها. وأكد الحزب أنه سيبقى في المرصاد لأي اعتداء وسيدافع بكل شجاعة عن الأرض والشعب.
4: توازيا شهد الميدان تصعيدا ملحوظا إثر استهدافين طالا جنودا إسرائيليين في جنوب لبنان، ما أدى إلى مقتل 4 جنود بينهم قائد كتيبة جفعاتي، فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن مقتل 17 جنديا آخرين. الجيش الإسرائيلي صعد من هجماته جنوبا منفذا سلسلة غارات على قرى مأهولة، ما أدى إلى استشهاد 18 شخصا وجرح 33 وفق آخر تحديث لوزارة الصحة. والمزيد من الجنوب مع حسين معنا.
5: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير، والتي تجاوزت اليوم 150 غارة وتركزت بشكل أساسي على قرى وبلدات قضاء النغطية، بالإضافة إلى استهداف عدد من القرى في جنوب الليطاني. العدوان الإسرائيلي الذي بدأ بعيد منتصف الليل لا يزال مستمرا وبشكل تصعيدي، وأسفر عن سقوط أكثر من 30 شهيد وعشرات الجرحى جراء الغارات التي استهدفت عشرات القرى والبلدات، منها الشرقية وكفر صير وحارو وجبشيت وكفر رمان وعبة والنبطية الفوقة وبريكع وشوكين والقصيبي والدوير والريحان وزبدين وكفر جوز وتول وعرب صليم والقطراني وسجد وتولين وصريفة وقلواي وطريق الحمادية صور. العدوان الجوي ترافق مع قصف مدفعي بالقذائف الفسفورية طاولة صريفة وقلواي وتولين والطويري وكفر رمان وكفر تبنيت والنبطية الفوقة وميفدون وحبوش وزوتر الشرقية وزبدين والقطراني والريحان. إلى ذلك شهدت قرى وبلدات قضاء النبطية حركة نزوح كثيفة بدأت فجرا، كما سجل حركة نزوح من بعض قرى قضاء صور، ويسجل زحمة سير خانقة على الطرقات باتجاه صيدا وبيروت. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن أنه بعد رصد قوة إسرائيلية مؤلفة من فصيل مدرعات وفصيل مشاة تحاول التسلل باتجاه الجهة الشمالية.

0: مؤكدة من الجنوب. حسيني معنا صوت كل لبنان.
1: وردا على ما أسماه الجيش الإسرائيلي الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار من قبل حزب الله، أغار الطيران الإسرائيلي على البقاع الغربية وعلى بك مستهدفا بنى تحتية تابعة للحزب بحسب مزاعمه. والتفاصيل مع حسين درويش.
0: وسعت طيران الحرب الإسرائيلي من غاراته على منطقة البقاع، فاستهدف عند الساعة 11:45 مدينة بعلبك بثلاث غارات. استهدفت الأولى بصاروخين مبنى في تلال عين برضاي خلف مدرسة البشائر. أسفرت الغارة عن تدمير المبنى بالكامل وعن سقوط شهيد وجريحين، فيما استهدفت الغارة الثانية وبنفس التوقيت مزرعة في بلدة الجمالية عائدة لآل رباح شمال مدينة بعلبك بواحد كيلومتر. أسفرت الغارة عن سقوط شهيدين وجريحين وعن تدمير المزرعة بالكامل. وكانت طيران الحرب الإسرائيلي قد أغار مع ساعات الفجر الأولى على مرتفعات تلال أبو راشد في البقاع الغربي، كما نفذ غارة على أطراف مرتفعات بلدة زلاية في البقاع الغربي، ولم تسفر أي من الغارات الاثنين على البقاع الغربي عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
2: إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة أن الغارة الإسرائيلية على بلدة عين برضاي قضاء بعلبك أدت إلى حصيلة أولية إلى 3 شهداء و6 جرحى، وهذه هي الحصيلة الأولية. وفي عقاب هجمات حزب الله التي أسفرت عن مقتل 4 عسكريين، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بعقد اجتماعات أمنية وعسكرية مكثفة في تل أبيب لدرس الخطوات اللاحقة. في الغضون نقلت صحيفة يدعوت أحرونوت عن مصدر قوله إن الجيش هاجم نحو 100 هدف لحزب الله بمناطق متفرقة في لبنان منها البقاع. الجيش الإسرائيلي قال هجمنا أكثر من 80 هدفا وقضينا على عشرات العناصر من حزب الله في الجنوب.
1: وتعليقا على مقتل الجنود الإسرائيليين، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ: صباح عصيب مؤلم للغاية، استيقظنا بحزن عميق على نبأ مقتل 4 من أبنائنا في معارك لبنان. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد أن إسرائيل لن تسمح بإيذاء جنودها ومواطنيها، وأن أي خرق لوقف إطلاق النار من جانب حزب الله سيقابل برد قوي للغاية، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية في لبنان من ساحل البحر حتى مرتفعات قلعة الشقيف. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير قال إن مقابل كل دمعة لأم إسرائيلية يجب أن تبكي 1000 أم لبنانية، ولبنان كله يجب أن يحترق. وزير المال الإسرائيلي بيتسلا إلسموتريتش قال بدوره: افتحوا أبواب الجحيم. سفير أمريكا في إسرائيل مايك هاجابي قال إن وقف النار يبدأ عندما يتوقف حزب الله عن إطلاق النار والقتل. وسط هذه الأجواء باشرت فرق من فوج الهندسة في الجيش بمؤازرة وحدات عسكرية أخرى بالدخول إلى بلدتي دبين وبلاط في قضاء مرج عيون للكشف الميداني على الأحياء والمناطق المتضررة عقب الأحداث الأخيرة. تتضمن الأعمال إجراء مسح شامل للبلدتين تمهيدا لرفع الأنقاض وإزالة الذخائر غير المنفجرة والمخلفات الحربية، إضافة إلى سحب جثامين الشهداء الذين لا يزال الوصول إليهم متعذرا في بعض المواقع. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتأمين عودة الأهالي إلى منازلهم ورفع المخاطر التي تهدد السلامة العامة.
2: كشفت مصادر في الخارجية الأمريكية عن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو سيجري اتصالا بالرئيس جوزيف عون لاستكمال البحث في زيارة رئيس الجمهورية إلى البيت الأبيض خلال شهر تموز. مصادر الخارجية الأمريكية قالت إن روبيو ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي اتصلا بسفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض للتأكيد على دعم الدولة اللبنانية وتعزيز استقرارها. وقبيل انعقاد جولة التفاوض 5 في واشنطن، يواصل رئيس الجمهورية التحضير لاجتماعات الأيام 3 التي تمتد من الثلاثاء 23 إلى الخميس 25 حزيران. وقد عقد سلسلة اجتماعات تقييمية خصوصا حول ورقة إعلان النيات التي وضع الملاحظات عليها بغية تسليمها إلى الوسيط الأمريكي يوم الثلاثاء. الرئيس جوزيف عون وقد أدان اليوم التصعيد الإسرائيلي المستمر، وقال ما نشهده اليوم في الجنوب والبقاع من توسيع للاعتداءات الإسرائيلية والمزيد من القتل والتدمير بشكل تصعيدي خطير هو مدان، لسيما وأنه طاول عشرات الأبرياء بينهم نساء وأطفال، ويستهدف عمليا كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، خصوصا بعد التطورات الأخيرة التي حصلت بين واشنطن وطهران. لكن ذلك، أضاف رئيس الجمهورية، لن يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن، وهذا ما أوصيت به الوفد اللبناني المفاوض في الجولة المقبلة في واشنطن، ولا يمكن التساهل في هذه المسألة لأن وقف النار الشامل هو المدخل للبحث في المواضيع الأخرى، وأهم تلك المواضيع الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وعودة الأسرى.
1: الرئيس عون عرض مع السفير المصري في لبنان علاء موسى التطورات الجارية لاسيما في ضوء

0: هم الأمريكي الإيراني وعشية عقد الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. السفير المصري أكد موقف بلاده الداعم خيارات الدولة اللبنانية مثمنا انخراط واشنطن في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لما في ذلك من دفع إيجابي من أجل استعادة استقرار المنطقة. نستمع للسفير المصري علاء موسى.
1: أكد لفخامته على أن احنا بندعم دائما خيار الدولة اللبنانية، وأعرضنا في بيان رئاسي صادر أمس عن ترحيبنا بالاتفاق الأمريكي الإيراني، وأملنا بأنه هذا الاتفاق ينعكس في عودة الاستقرار مرة أخرى إلى المنطقة، وطبعا من ضمن هذا الأمر أيضا لبنان. تمنيت طبعا لفخامته أنه الجولة القادمة من المفاوضات تحدث اختراق وفارق فيما هو قادم من أيام، لأنه احنا كلنا بنبحث عن استغلال الظرف من أجل عودة الهدوء مرة أخرى وحل المشاكل المزمنة. احنا على ثقة بأنه الانخراط الأمريكي في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، هذا الانخراط يعبر عن التزام على أعلى المستويات بلبنان، وده سيسهل كثيرا الوصول إلى تفاهمات تعيد الاستقرار مرة أخرى إلى لبنان.
0: واليوم تسلم الرئيس عون أوراق اعتماد سفراء المملكة العربية السعودية فهد بن عبد الرحمن الدوسري، الجزائر عريف خميسي، وسويسرا نيكول ريدر. الوزير يوسف رجي أكد أن الأولوية القصوى تبقى لوقف إطلاق النار، مرحبا بأي اتفاق يصب في خدمة الاستقرار، ومشددا في الوقت نفسه على أن لبنان مستمر في خيار المفاوضات لكن في مسار مستقل عن المسار الإيراني الأمريكي وصولا إلى حل شامل يحفظ سيادته واستقراره. كلام الوزير جو رجي جاء في خلال اتصال مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، استفسرت فيه عن تداعيات الاتفاق الإيراني الأمريكي على الساحة اللبنانية، مؤكدة وقوف بلادها إلى جانب لبنان واستمرار تقديم المساعدات له في هذه المرحلة الدقيقة.
2: ونبقى في إطار المواقف، حيث اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أنه مع توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني بمفاعيده اللبنانية ومع تدخل إيران العسكري والتفاوضي إلى جانب الشعب اللبناني ومع حضور المقاومة وإصرارها على التصدي لأي عدوان إسرائيلي، كنا قادرين على أن نتحدث عن توازن فاعل مع إسرائيل يفتح الأفق على إلزامها بالانسحاب من أراضينا.
3: كل اعتداء إسرائيلي إنما يعطي الحق للمقاومة في الرد عليه، وما دام هناك تواجد لأي جندي إسرائيلي على أرضنا اللبنانية فإن المقاومة ماضية في مواجهته ومقاومته حتى تحقيق الانسحاب الكامل من أرضنا. هذه الثوابت ليست عرضة للمساومة وليست عرضة للتراجع، هذه الثوابت إنما يقوم عليها موقف المقاومة التي لا هوادة فيه ولا تراجع.
0: شارى العميد الركن المتقاعد دكتور لياس أبو جودي عبر إذاعتنا هذا الصباح إلى أن جميع الأطراف في لبنان في حالة ترقب بما يتعلق بما ورد في المذكرة حول لبنان، معتبرا أن نتنياهو لا يريد الانسحاب رغم ضغوط الرئيس ترامب، هو يكتفي فقط بتقليص الوجود العسكري ووقف العمليات البرية مؤقتا.
4: رئيس الوزراء العدول نتنياهو غير راضي على ما ورد بالوثيقة، ويتبين بأنه لا يريد الانسحاب رغم ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورح يكتفي نتنياهو فقط بتقليص الوجود العسكري ووقف العمليات البرية مؤقتا خلال هذه الفترة الزمنية لمدة شهرين في حال التزم حزب الله بوقف عملياته. رح يعطي نتنياهو أولوية للمفاوضات اللبنانية مع إسرائيل بواشنطن من أجل التركيز على كيفية برمجة تسليم سلاح حزب الله للجيش اللبناني وعملية انتشار الجيش اللبناني بمنطقة جنوب بعد الانسحاب الإسرائيلي. بالمقابل جهة المناوئة لحزب الله بلبنان بحالة إحباط وترقب بمدى تقيد إسرائيل بمضمون المذكرة، وهي ضمنيا تعتبر اتفاق وقف النار هو انتصار لإيران وحزب الله بلبنان، وهذا الأمر سيؤثر سلبا على الداخل اللبناني من حيث زيادة نفوذ حزب الله إذا تم الانسحاب الإسرائيلي دون نزع السلاح.
2: رأى الرئيس السابق فؤاد السنيورة أن اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالطلب إلى الرئيس السوري أحمد الشارع أن تبادر سوريا إلى التدخل العسكري في لبنان هو خطأ فادح، ويدل على أن ترامب ربما غير مطلع بشكل جيد على حقيقة الأوضاع في المنطقة عموما وفي لبنان على وجه الخصوص، وإلا لما كان اقترح تدخل سوريا في لبنان. واعتبر السنيورة أن اللبنانيين وبغالبيتهم الساحقة لا يريدون هذا التدخل على الإطلاق، وهم حرصاء مثل أشقائهم السوريين على تنقية ذاكرتهم الجماعية.
0: دعا عضو لجنة التربية النيابية النائب إدغار ترابولسي لانتظار ما سيرشح عن جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل حول مصير الامتحانات الرسمية، وفي حديث إلى إذاعتنا أوضح أن لجنة التربية رفعت توصية إلى الحكومة بإلغاء الامتحانات نظرا للظروف الأمنية الراهنة.
5: ترجع للتوصية يلي لجنة التربية النيابية قدمت لها رسميا بأنه تعتمد 15 تموز لإجراء الامتحانات. يبقى السؤال إذا الظرف بيسمح لها. هلأ إذا الاتفاق الأمريكي الإيراني ولجنة الميكانيزم بيعطونا ضمانة، وإسرائيل يعني متأسف أقول تعطيك ضمانة أنه ما في ضرب، لحد اليوم الضرب مستمر. عندها كمان معضلة، هي معضلة الأساتذة يلي بدهم يشرفوا على الامتحانات، إذا في عندهم شيء بيغريهم ليروحوا يوم الامتحان يشرفوا على الامتحانات، لكن رح يكون في تسهيل لدرجة أنه بكرة الكل بيطلعوا ناجحين. فهون ببلش تسألي ليش الإصرار على طقوس الامتحانات الرسمية، أنه ليه بدي أعملها هيدي الطقوس هي، أنه عملت امتحان رسمي بالوقت اللي أنا امتحاني الرسمي منه بنفس الجودة والمعايير.
2: حمل جدول تركيب أسعار المحروقات تراجعا بسعر صفيحتي البنزين بلغت 32 ألف ليرة و 41 ألف ليرة على صفيحة المازوت، فيما بقي سعر قارورة الغاز مستقرا.
0: بعد إلغاء نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس رحلته إلى سويسرا، حيث كان من المرتقب أن تجرى مراسم توقيع رسمية لمذكرة التفاهم وانطلاق المحادثات الفنية الإيرانية الأمريكية، سويسرا أعلنت أن المفاوضات لن تعقد. وزارة الخارجية السويسرية قالت في بيان أن المحادثات الأمريكية الإيرانية لن تعقد اليوم كما كان مخططا لها، إلا أن البيان أتى مقتضبا من دون الإشارة إلى الأسباب الفعلية. أشارت المعلومات إلى أن الخارجية السويسرية أعلنت تأجيل الاجتماع لأسباب تقنية، لكن السبب سياسي بامتياز يتعلق بعدم اتفاق أمريكا وإيران على بنود الاتفاق، خصوصا فيما يتعلق بتفسير إيران بالبند المتعلق بحزب الله. اليوم أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف أن المباحثات مع واشنطن مشروطة بخطوط حمراء وضعتها طهران، وتعليقا نقلتها أرادس عن مصدر قوله إن إلغاء محادثات اليوم ليس مفاجئا، إيران حاولت فرض تفسيرها البنود المتعلقة بلبنان على بقية الأطراف.
2: قناة CNN أفادت بأن المسؤولين الإيرانيين يسعون للحصول على ضمانات بوقف الهجوم الإسرائيلي في لبنان قبل استئناف المحادثات. هذا وعزى وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار سبب عدم بدء مفاوضات سويسرا إلى انشغال مسؤولين إيرانيين بطقوس شهر محرم، مؤكدا أن لا عقبات أمام بدء المفاوضات ويتعين استكمال المحادثات خلال فترة 60 يوما. إلى ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لأكسيوس أن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة، مضيفا لكن يتعين علينا إبقاؤه متعقلا بعض الشيء.
0: يعتزم البنتاغون الطلب من الكونغرس الأمريكي الموافق على تمويل إضافي بقيمة 80 مليار دولار للمساهمة في تغطية تكاليف الحرب على إيران، وفق ما ذكرت وول ستريت جورنال بحسب وكالة فرانس بريس. رأى وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو أن على إسرائيل وقف هجماتها في لبنان وعلى واشنطن ممارسة الضغط على تل أبيب من أجل ذلك. بارو أكد أنه لن يتم رفع العقوبات الأممية عن إيران من دون موافقة فرنسا.
2: دعت الصين جميع الأطراف ولا سيما إسرائيل إلى التوقف عن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
0: هل ننتقل إلى الجو؟ الجو قليل الغيوم مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة، فيتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة، تستقر درجات الحرارة على السواحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل فتتخطى معدلاتها الموسمية.
2: وكان في هذه النشرة التفاهم الأمريكي الإيراني أمام امتحان الخرق الإسرائيلي بعد ليلة دامية. إسرائيل توسع من غاراتها جنوبا وبقاعا، ونتنياهو يتوعد الحزب بدفع الثمن. استنفار في الداخل الإسرائيلي بعد مقتل عدد من الجنود على الجبهات اللبنانية. اشتباكات عنيفة في محيط قلعة الشقيف، وإسرائيل تتمسك بالسيطرة الميدانية. كاتس يقطع الطريق على التفاهمات لانسحاب من جنوب لبنان، وبن غفير ينفجر غضبا: أحرقوا كل شيء أو كل لبنان. حزب الله يرد على مزاعم الخروقات: الاحتلال لم يلتزم بالهدنة والعدوان مستمر. السفير السعودي الجديد يسلم أوراق اعتماده لعون. وعلاء موسى: نبع عبد مصر تدعم خيار الدولة. مفاوضات سويسرا علقت، وباكستان تطمئن: لا عقبات أمام بدء المحادثات.
0: ختام نشرة الأخبار من صوتي كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
0: صوت كل لبنان.
2: نشاطات. نشاطات وتحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. اليوم بصرنا نحكي عن أتوليه VO2 يلي بيجسد صورة مشرقة بفن الرياضة مع الأستاذ مانويل ميلكونيان. أهلا وسهلا فيك مانويل عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات، وحابين نضوي مع حضرتك عن رحلة عمر فيها شغف وفيها حب بعالم الرياضة ومن العالم الأموال، وحضرتك كنت مدير بنك، إلى عالم الرياضة، ومن نعرف تفاصيل أكثر معك بهالإطار. أهلا وسهلا فيك.
3: مرحبا، سلام وتحياتي لجميع مستمعي صوت كل لبنان.
2: أهلا وسهلا.
3: أنا بتشكرك على مقابلة and I look forward to it.
2: أهلا وسهلا. بداية من مدير بنك لعالم الرياضة، شخص رياضي بامتياز، شخص يعشق الرياضة على مختلف أنواعها، وهلأ في عنا كمان الأتوليه VO2 ما نحكي عنه أكتر ونضوي عليه أكتر. تفضل.
3: صحيح. سلام، أنا بداياتي كانت من 20 سنة خلال المعترك المصرفي.
2: نعم.
3: اشتغلت وأخذت مناصب إدارية بكذا مصرف لآخر شيء ما صارت الأزمة المصرفية. نظهر شوي من الستريس، نقلت على الرياضة، رجعت للشغف يلي كان عندي من أنا وصغير. هذا الشغف تحول لهواية، هواية الركض مسافات طويلة. وبال 2022 اكتشفت حالي أنه بحب المسافات الطويلة بالركض، واشتركت بالماراثون بال 2022 وبال 2023.
2: نعم.
3: وهيك رجعت نميت هالشغف الرياضي اللي عندي، بعيدا اذا بدك عن الخبرة السنين الطويلة 20 سنة يلي كان عندي اياها بالمصارف.
2: نعم.
3: هيدي الفكرة، فكرة الـ VO2 Atelier اجت من وراء الشغف الرياضي يلي عندي، يلي هو كنت كل ما اركض او اشترك بمسابقة اخذ ميدالية اشتراك، يلي هي بتعبر عن الجهد يلي انت عملتيه خلال فترة التمرين او فترة هالمسابقة يلي اشتركت فيها.
2: نعم.
3: وكنت اخذ هالميدالية يا حطة بالجرور يا علقة وراء الباب او انسيها. انسيها لبين ما بال 2025 يعني السنة الماضية آخر السنة اشتركت بسباق اسمه هاف ايرون مان. هذا سباق بيتنظم كتير بالعالم.
2: نعم.
3: وبيجي على نوعين، طويل أو مسافات قصيرة. أنا اشتركت بالمسافة القصيرة اللي هي الهاف ايرون مان، وهذا سباق كتير معروف بلبنان والعدائين اللبنانية كتير بيشتركوا فيه برات لبنان.
2: نعم.
3: هو عبارة عن 2 كيلومتر تقريبا أو أقل شوي صغيرة سباحة، من بعده دغري 90 كيلومتر بيسيكلات، وبيلحقوا دغري من بعده 21 كيلو يعني هاف ماراثون ركض.
2: نعم.
3: من بعد 6 ساعات بالمسابقة، ومن بعد إذا بدك 5 أشهر أو 4.5 أشهر من التحضير، قطعنا الفينش لاين، وكانت لحظة كتير إيموشنال
2: مؤثرة وحلوة. نعم.
3: كتير فيها من الإيموشن. بقى وصلنا على لبنان، كنا أخذنا الميدالية، وهالميدالية ما لقيت محلها إلا بالجرور. بقى طلعت معي الفكرة أنه مش معقول أنا كل هالتعب اللي حطيته بهالفترة التحضير يروح هيك سدى، وما أكون أنه عم بتطلع لقدام بهالميدالية يلي تعطيني الأفرت وتعطيني الأنرجي تكفي.
2: نعم.
3: وطلعت معي فكرة أنه هالميدالية أنا مفروض أعملها مثل بروال. هيدا البرواز كل ما أطلع فيه ما بتطلع بالبرواز، أنا بتطلع بالميدالية يلي هي بتذكرني بالجهد وبالتعب يلي أنا عملته.
2: نعم بالقيمة يعني هون القيمة، يعني رح أتوقف عند هيدي النقطة. القيمة المعنوية قبل أي شيء تاني، قيمة لمجهودك ولعطائك ولشغفك، وهيدي نقطة كتير مهمة يعني أنا بحب ضوي عليها مع حضرتك مانويل. يعني هالشغف اللي حول هال إذا بدك هالهواية إلى عمل تجسد يعني من خلال الأتولية الفي او تو، وصار هيك يعني ينتشر شوي وشوي، وانت كمان اشتغلت على هذا الموضوع.
3: صحيح صحيح، انا صار لي تقريبا اكثر من 6-7 أشهر بشتغل عليه للكونسبت، وتظهروا برات نطاق مثل ما بيقولوا الشغل اللي انا كنت فيه، عم نعمل شيء جديد بلبنان، فكره جديده لكل العبائين. حيالله شو ما كانت نوعيه الرياضه اللي بيعملوها، ما كانت اعمارهم اذا كانوا صغار ولا كبار،
2: نعم.
3: هيدا التعب وهيدا الجهد يلي عم بيعملوه مفروض يتكرم بطريقه ما، وهو التكريم الوحيد يلي انا شفته انه هيدا التعب يتعلق على الحياة وينعطى قيمة، فكل مين شافه يجي ينبسط فيه، يشوف انه صح هيدا المجهود يلي انعمل ما نحط على جنب.
2: نعم.
3: شغلة كتير بحب ضوي عليها كمان انا سلام، انه نحن بالجي او تو افليه 100% لبناني، منشتغل لبناني.
2: نعم.
3: عنا كذا معمل بلبنان منشتغل معهم، شغلنا كله لبناني، ما في شيء منجيبه من برات البلد، يعني
2: صنع في لبنان،
3: اليد العامله اللبنانيه.
2: نعم صنع في لبنان بالنتيجه، وهيدي شغله كتير مهمه. وراح اسالك شوي عن الافكار الابداعيه، لانه اوقات كتير يعني منلاحظ انه في فكره ملفته، وحضرتك قلت انه ممكن تكون يعني صوره، ممكن يكون تابلو، ممكن يكون في حفر، خلينا كمان نفوت شوي بتفاصيل. انه
3: اكيد هو التابلو في منه كذا فاريشن او كذا نوع، اذا بدك الشخص ممكن يجي يقول انا بدي احط عندي ميداليه صغيره بدي احطها، في نوع تابلو مخصص لهيدي الشغله. ممكن يجي يقول انا عندي 3 و4 و5 ميداليات بدي كرمهم، نقدر نعمل له تابلو كبير يساع هيدي الشغله. ممكن يجي يقول انا عندي ميداليه بدي احط حدا صوره انا وعم بعمل كنت هالرياضه، او انا وعم بقطع الخط البدايه النهايه لماراثون او شيء، كمان فينا نقدر نعملها. ما عندنا مثل ما بيقولوا تمبليت معينه بنشتغل فيها، نحن الزبون شو عباله يكرم، شو الفكره يلي حابب يطورها، نحن بنساعده نعطيه من خبرتنا فيه للموضوع فنقدر نجسد هيدي الفكره او هيدا الشغف او هيدا التعب يلي بده اياه، ونقدر نكون عم نحط له هيدا التعب بكادر مرتب بيعطي قيمة لكل هالشغف اللي عنده إياه.
2: نعم. والسؤال
3: أكيد في عنا أمور جديدة عم ننزلها.
2: نعم.
3: إن شاء الله هلأ بهالفترة الجمعتين 3 كمان في عنا غير فكرة الكادرات عم نشتغل عليها، إن شاء الله بوقتها بنقدر نرجع نحكي عنها ونفرجي الصور ومنخبر المستمعين عنه. نعم. بإذن الله.
2: سؤالي لألك يعني هلأ بفترة المونديال، وبتعرف قديش يعني العالم كله مشغول ب يعني هذا الموضوع، هون قديش بتطلع أفكار يعني كمان حماسية وأفكار جديدة، لأنه بتعرف أكيد. أنت الناس بلبنان بتبقى يعني الطريقة اللبنانية تختلف تماما عن أي صحيح. طريقة أخرى، وحماسهم وشغفهم يعني للفيفا قديش بكون مختلف تماما. هل من أفكار جديدة كمان من وهلا عم تشتغلوا عليها لأنكم تطوروا لأنكم تواكبوا؟ ونحن بنعرف أنه من مختلف الأعمار يعني صغار وكبار بيشجعوا فرقون وكلهم على طريقته.
3: 100% 100% ما بس ما بنعتمد بس على الأفكار اللي عنا إياها، أو إذا بدك على الريسيرش اللي بنعملها أو السيرفي اللي بنعملها مع زبائننا. في عنا كتير من الأوقات بنلجأ على المنزل على الأرض، منسأل عالم، منأخذ أفكارهم ومنجرب نطورها. وهلأ بوجود المونديال وبوجود العالم بالمطاعم أو على التلفزيونات أو العيلة اللي قاعدة عم تحضر مع بعض،
2: نعم.
3: كتير من الأوقات منستوحي افكار من هونيك، ومنجرب نطبقها على الشغف اللي عنا اياه. بقى من هيك عم بقول لك بهالجمعتين ثلاثه اللي جايين في عنا تو لاينز، تو برودكت جديد باذن الله، رح يكونوا متماشين مع متطلبات العدائين والرياضيين اللبنانيين. لانه نحن بنكون دائما حابين نكون بالطليعه ومنلحق الترند ومنلحق الموضة مثل ما بيقولوا. سو منجرب قد ما فينا نكون بالطليعة بهيدي الشغلة تنضلنا ملبيين متطلبات الرياضيين اللبنانيين.
2: نعم، يعني سؤال أخير لو سمحت مانويل، شو في أفكار تنطرح؟ ممكن يطلبوا منك مثلا صورة، ممكن يطلبوا تابلو صغير، ممكن يطلبوا حفر مثلا اسم معين على صورة، أو شو بعد في أفكار هيك جديدة وإبداعية؟ ومن المعروف أنه الشعب اللبناني مبدع يعني بهالإطار.
3: صحيح. نحن يلي عم نعمله، يلي عم بلاقي رواج كتير هلأ مع العدائين، هو على التابلو يلي عم نعمله عم نحط QR كود. هيدا QR كود وقت اللي العداء يعمل له سكان بالتليفون بياخده على صفحة على الانترنت، بيكون هو عاطينا صوره أو بيكون عاطينا فيديوهات لقله، نحن بنعمل له المونتاج وإديتينج ومنحط له إياها.
2: حلو.
3: هيدا العداء يلي صارت عنده الميدالية بقلب التابلو، وانس بيعمل سكان لهالكيو آر بيرجع بيعيش السباق أو الكمبيتيشن تبعولته لحظة بلحظة على الصور أو الفيديوهات اللي عاطينا إياها. صراحة هيدا مثل ما بيقولوا الحصان الأسود تبعنا بالأتوليه. العدائين والرياضيين كتير عم بحبوها، لأنه بتعرفي سلام، واحد من بعد ما يكون عمل جهد وتمرين لفترة طويلة بينسى بعد فترة هالمجهود اللي عنده. بقى نحن منجرب نرجع نعيشه،
2: تذكروا فيها، تعيشوا اللحظات المؤثرة. نعم، تذكروا فيها.
3: صحيح.
2: نعم. نحن ما نتشكرك الأستاذ مانويل ميلكونيان، يعني حبينا اليوم نضوي بنشاطات ونروح نحن وياك يعني إلى عالم الرياضة والأجواء الحماسية، ونحكي عن شغفك الحقيقة بعالم الرياضة واللي تجسدت من خلال يعني الفي او تول أتليه يلي كمان أنت حضرتك مشرف عليه، إلى مزيد من التألق والنجاح والمزيد من الإبداعات بعالم الرياضة. أهلا وسهلا فيك أستاذ مانويل ميلكونيان عبر أثير صوت كل
3: لبنان، وبتشكر المستمعين الكرام.
2: أهلا وسهلا. النشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي كريستيان ديب.
0: نشاطات

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 19/6/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,312,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,330,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,964,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,224,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: ولك انت مليون.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكن سليم
0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026 أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية التجارية والمأكولات زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 للعشرة مساء للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة حمص بالطحينة شتورة 400 جرام بنص دولار، طحينة شتورة 400 جرام بدولار و40 سنت.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيف الفيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
8: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلاً بكم. نقلت قناة CNN عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة أبلغت إيران أن إسرائيل وافقت على ترك الأمر عند هذا الحد عقب الضربات في لبنان، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إعادة المحادثات المرتقبة مع إيران للمسار الصحيح. اعتبر رئيس الجمهورية جوزيف عون أن توسع الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب والبقاع يشكل تصعيدا خطيرا ومدانا، لا سيما وأنه طاول عشرات الأبرياء من بينهم نساء وأطفال، ويستهدف عمليا كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، لا سيما بعد الاتفاق بين واشنطن وطهران. وأوضح عون أن ذلك لن يحول من دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن، وهذا ما أوصى به الوفد اللبناني المفاوض في الجولة المقبلة في واشنطن، مؤكدا أنه لا يمكن التساهل في هذه المسألة لأن وقف النار الشامل هو المدخل للبحث في المواضيع الأخرى وعلى رأسها الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وعودة الأسرى. أوضح النائب حسن فضل الله أن إيران أبلغت حزب الله بأن المحادثات مع أمريكا لا يمكن أن تستمر من دون وقف شامل لإطلاق النار، مشيرا إلى أن واشنطن مسؤولة عن ضمان وقف إسرائيل للهجمات وتنفيذ الاتفاق. ودعا فضل الله في تصريح لوكالة رويترز الحكومة إلى رفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في ظل استمرار الهجمات على لبنان. في جديد الميدان الجنوبي، دمر الجيش الإسرائيلي مبنى قيادة إقليم الجنوب في حركة أمل في حي الراهبات في مدينة النبطية، كما استهدف الجيش الإسرائيلي بلدة جبشيت. هذا وسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق مدينة صيدا وشرقها. أشارت المديرية العامة للدفاع المدني أن عناصرها تعمل على فتح الطرقات الرئيسية والفرعية في محيط المواقع التي تعرضت للاستهداف في مدينة النبطية بهدف تسهيل حركة المرور وتأمين الوصول إلى المناطق المتضررة، مؤكدة مواصلة تنفيذ المهمات الإنسانية والإغاثية استجابة لنداءات المواطنين وفقا لمقتضيات السلامة العامة. في ظل الظروف الأمنية التي يمر بها لبنان، أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية تأجيل الامتحانات في فروع كليات ومعاهد الجامعة في الجنوب ومدينة صيدا أسبوعا إضافيا حتى مساء الأحد الواقع فيه 28 من الشهر الجاري. في عين التيني طلب نقيب صيادلة لبنان عبد الرحمن مرقباوي في خلال لقائه الرئيس نبيه بري إقرار مشروعي القوانين المطروحين أمام مجلس النواب، الأول المتعلق بفرض رسم عالم المتممات الغذائية بهدف دعم صندوق التقاعد، والثاني الهادف إلى تنظيم أعداد خريجي الصيادلة. كما عرض مرقباوي لأوضاع الصيادلة النازحين من الجنوب والصامدين في مناطقهم وسبل دعمهم ومساعدتهم. بري أكد من جهته حرصه على متابعة هذه الملفات والعمل على تسريع الإجراءات اللازمة بما يسهم في تسيير شؤون النقابة وحماية حقوق الصيادلة ودعم استمرارية عملهم.
7: النائبة نجاة عون صليبة ضيفة لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
8: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أنه سيتم منح السفن الراغبة في عبور المضيق حق المرور في خلال المدة الزمنية المعلن عنها في مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، شريطة استيفاء المتطلبات والإجراءات المنصوص عليها للعبور. أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي سيعقد اجتماعاً الأحد في مدينة العلمين مع نظرائه الباكستاني إسحاق دار والسعودي الأمير فيصل بن فرحان والتركي هاكان فيدان، ويعقب الاجتماع جلسة مباحثات موسعة ثم مؤتمر صحفي من دون تحديد فحوى المحادثات. وفي الخبر الأخير، اعتبر وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني أن الكلمات الخطيرة والمهينة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تهين إيطاليا بأكملها، معلنا إلغاء زيارته للولايات المتحدة التي كانت مقررة الأسبوع المقبل. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: بصبحية ندى هالأسبوع، واحد من كل 3 لبنانيين يريد الهجرة، فهل يفقد لبنان أبناءه؟ التفاصيل مع الوزير السابق ناصر ياسين في الذكرى 150 لمولد فيلسوف الفريكي، سلسلة احتفالات ثقافية يتحدث عنها مسؤول متحفه نسيبه أمين الريحاني. تيليتون سطوح بيروت ينطلق في 25 من حزيران لدعم العائلات المحتاجة مع داليا داغر. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة عبر صوت كل لبنان. الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
3: إذاعة سبوتنيك،
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: الجمعة 19 حزيران 2026 الولايات المتحدة وأستراليا 10 ليلاً. السبت 20 حزيران 2026 سكوتلندا ضد المغرب 1 الفجر. البرازيل هايتي 3:30 الفجر. تركيا والباراغواي 6 الصبح. هولندا والسويد 8 المساء. وألمانيا وساحل العاج 11 ليلاً.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: أنا لبنان تلقف
3: فيه. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
6: طلعت شمسة طلت
5: طار. الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
7: الوحش
8: ده معي على البيت.
9: ده شو؟
8: للحب.
9: مسرحية الوحش.
8: خلينا نروح من هون.
10: أنا لازم روح على البيت.
8: أنت ما عندك بيت.
9: كارول عبود
11: دوري السمراني.
9: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح مونو.
5: مسرحية الوحش بمسرح مونو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
12: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية. 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
1: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارنيز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
13: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كاس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.
14: صوت كل لبنان.
3: هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
7: بلاي باي بلاي مع أنطوني مجدلاني.
11: تحية رياضية لكل متابعينا عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان، مني من زميل كريستيان ديب على الهندسة الصوتية. هذا أول مرة برافقنا كريستيان ديب على الهندسة الصوتية من فترة طويلة، فوالكم باك يا كريستيان. بلاي باي بلاي بنطلع بالوقت، أكيد فيكم تتابعوها وتسمعوها وتشوفوها أيضا عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان على الموجة 93.3، كما فيكم تتابعوا الحلقة مباشرة بالصوت والصورة عبر فيسبوك عبر صفحة أنطوني مجدليني الرسمية. حلقتنا رياضية اليوم بامتياز، رياضية سلوية عكرية وشمالية. فعلا رح نعمل لفة اليوم من دبي من زوق الخراب وصولا إلى عكار وآخر مناطق عكار وقضاء عكار. عم بحكي هون عن منطقة عند إيطال، المنطقة اللي زرتها أنا مرتين والتالتة إذا الله راد سابتة كمان هالسنة بإذن الله إذا الأمور ضلت مثل ما هي على دائما صرنا نستعملها. ولكن هذه المنطقة فائقة الجمال وعندنا الرئيس بلدية نشط محب ودائما عنده شغف كبير للرياضة، فبوجه له تحية ببداية هذه الحلقة لرئيس بلدية عندئت تاني حنا. ضيف الحلقة اليوم هو فعلا رئيس شاب، مش شاب كتير بالعمر، نص من نص شاب بالشعر بركي شوي ولكن عنده شغل كبير. وهون بداية الحلقة بوجه لك تحية، أمين عام الاتحاد اللبناني لكرة السلة المحامي شربل مشرزة، وبيقول تحية إلى الصديقين ونحن كمان وجه لك كل التحية للرجل الذي لا ينام، فيعطيك ألف عافية على كل شيء عم تعمله. ماتر
15: نكبر فيه لماتر رزق
11: وبدنا نشوفه كمان هلا السنة إذا الله رد نكون
15: سوا فوق بعكار. أول شيء بدي رحب، بدي أشكرك وبرحب بالمستمعين والمخرج على هيدي الحلقة الحلوة.
11: نحن بدنا دائما نرحب فيك ودائما نشكرك على قدومك ونشكرك على الشغل يلي عم تعمله للمنطقة. أنا إذا بدك طلعت مرتين على عندئت، أول مرة قلت لي عندئت فكرت منطقة قريبة، بعدين فجأت على اللوكيشن وبدها ساعتين ونص، هذا كان أول مشوار.
15: وصلت تعبان.
11: وصلت تعبان.
15: تاني مرة.
11: تاني مرة لا خلاص حطيت حالي بجو إنه عندي ساعتين ونص، فصرت قاعد ببيت إذا بدك عم حضر حالي للساعتين ونص، بس عن جد كان المشوار بيستحق. خبرنا أول شيء عن دوري عكار، انتوا عاملين كمان السنة دوري عكار لكرة السلة تحت اشراف الاتحاد اللبناني لكرة السلة وحكام الاتحاد اللبناني لكرة السلة، خبرنا شو عن هالدوري كيف طلعت الفكرة.
15: اول شيء نحنا مش نادي عندئت، هيدي تكون الفكرة واضحة لكل الجمهور العكاري لانه هون في لغط صغير عم بيصير هونيك. دوري عكار اجتمعنا نحنا اربع شباب، بالاول كان عم ينعمل دوريات صغيرة بكل الضياع تبع عكار، وللأسف بما أنه دوريات صغيرة كانت الدوريات عم تنتهى مش بطرق حلوة، وإيش عم تنتهى بطرق حلوة مشاكل وأخبار. نحن اتفقنا نحن الأربعة، اجتمعنا نحن الأربعة كل واحد من باكراوند شيء، أنا طارق أحمد ومروان، اجتمعنا تنعمل دوري.
11: أوكي
15: هيك بلشت الفكرة. طب ليه نحن بدنا نضلنا بدوري صغير؟ خلينا نجرب نطور الرياضة بعكار، قلنا بنعمل دوري. بما أنه نادي عندئت هو نادي رسمي، بقى كان نادي عندئت هو الوجه قدام الاتحاد، وطلبنا اذن من الاتحاد، الاتحاد اللبناني اللي نحن منوجه له كل شكر، وعطينا الاذن وبلشنا شغل. نعمل الدوري بالاول وكانت فكره الدوري مش ينعمل بس على فرد ملعب، لانه نحن بدنا نطلق الرياضه بكل عكار، سو كانت عم تتوزع على كل الضياع. يعني انت عم تحكي انتوني دوري 85 جيم،
11: واو
15: منا لعبه 85 جيم، بدها تنظيم، بدها تعب، بدها ركض على اربع ملاعب خمس ملاعب. السنة في عنا 11 ضيعة مشاركين، راح نشارك على أربع ملاعب، ملعب عند إيت، ملعب التليل أول سنة بيشارك معنا، ملعب الدورة، وملعب شربيلة.
11: شربيلة حلو المنطقة، أنا كمان كنا شفناها طريقة.
15: ملعب التليل يلي هو استضافونا السنة واليوم في عندهم جيمات، أنا طالع بعد البطولة شغلة
11: بعد الحلقة
15: شغلة
11: راسك على البطولة
15: مجبور وراسي البطولة. يعني هونيك أول شيء حكينا مع ماتر إليا منصور يلي هو كمان محامي الاتحاد، رئيس البلدية جوزيف منصور، ما بتتخيل الجو قد حلو، ما بتتخيل مهرجان بضيعة. بقى نحنا بلشنا كلجنة، بلشنا نواجه عقبات، بس تنقطع العقبات اجتمعنا مرة واثنين وثلاثة، وصلنا نحنا كلنا سوا على فرد قلب، الهدف وحيد، مش كل واحد بيشد لضيعته، الكل بيشده لمصلحة هالمنطقة. وهيك قدرنا نجحنا أول مرة وتاني مرة وتالت مرة. في عندك أنا رئيس نادي عندئت، في طارق جريج نائب الرئيس، في عندك استاذ احمد الرز يلي هو عم يعمل شغل مخيف بضيعته. اذا بتشوف كيف طلع ضيعته مستوى اللعبه بضيعته، كيف بيركض ورا الشباب، صار له سنين بجمع الاولاد الصغار، وهذا كله جهد فرد. في عندك استاذ مروان مرعي يلي هو صاحب اكاديميه ام بي اي، هلا بنحكي عنه بعدين، مايند سيت اكاديمي. نحن هدول الاربعه اجتمعنا بس لمصلحه اللعبه، لا اكثر ولا اقل، تنقدر نوصل اجمل صوره عن عكار.
16: حكيتنا عن عقبات بمكان معين، شو العقبات اللي بتجوها؟
15: العقبات، اول عقبه كانت هي التنظيم. تقدر تغير العقليه تبع العالم من محل لمحل. كنا منفوت على الملاعب، في عندك دخان، في عندك أراجيل، في عندك ما بعرف شو. انت فت لعنا، صارت ملعبنا نظيفة، ملعبنا ما فيها دخان،
16: ما فيها أراجيل،
15: ملعبنا ما فيها مشاكل،
16: ولا أراجيل ولا مشاكل.
15: بسنتين ما صار ولا مشكل بالبطولة، ملعوب أكتر من 200 ماتش صار ولا مشكل. وهيدا يعني حضرتك حضرت الفينال، كان في أكتر من 2000 شخص على المدرج. صح. أجمل صورة انعطت عن عكار، بس للأسف وهيدي عن جد
16: أنا ملعب مفول يعني للأمانة صراحة.
15: للأسف في ناس بتعرقل، يعني إذا بدك تعطيك نموذج صغير بس ما بدي طول كتير بالموضوع، عندك نموذج من ناس موقوفين من الاتحاد توقفوا بسبب مشاكل، لأنه توقفوا صاروا عم بيعرقلوا بقلب ضيعتهم، وصاروا عم بيعرقلوا على غير ناس. نموذج تاني، شخص ما قدر كمل دورة 3 أيام بقلب ضيعته. دورة 3 أيام صار عنده إشكال، اضطرينا نحن نسحب الملاعب، لأنه الملاعب هي على مسؤوليتنا. الملعب يلي ما بيحفظ الأمان والسلام لكل الفرق وبيأدي الصورة المضبوطة، نحن كلجنة منظمة مضطرين نسحب الملعب ننقله على غير ملعب، لأنه سلامة اللعيبة وسلامة الحكام هني مسؤوليتنا. النموذج الثالث، هني كمان ناس جربوا يعملوا دورة، عارضوا قرار الاتحاد، انسحبوا الحكام ونزلوا حكام محلهم. طب هيدول الثلاث نماذج جايين عم بيعرقلوا دورة، عم ينعمل بطريقة كتير منظمة، عم ينعمل بطريقة كتير كتير محترفة، وفي حضرتك وفي مات الرزق وفي الحكام هني شهود على هيدا الموضوع، أنا ما بدي أحكي.
16: طه.
15: على سنتين جايين يعرقلوه، وبلشوا يضغطوا على ضيع من قبل بلدياتهم، وقدروا سحبوا للأسف 5 ضيع كانوا عم بيشاركوا، ونحن شفناهم. دوري بلش هيديك الجمعة، نحن شفناهم للشباب. أنا شفت ممثلين ضيع باليومين يلي قطعوا وحكيوني وزعلوا، انه هني زعلانين كيف انجاروا لهيدا الموضوع، بس هني شو استفادوا؟ هني طلبوا مطالب نحن أمنا لهم إياهم كلها، بس هني ما بدهم هدف انه يشاركوا، هني بس عندهم هدف يعرق له، وهيدا الشيء نحن ما بنعرفه. بس للأسف جربوا يدخلوا السياسة، جربوا يدخلوا البلديات، جربوا يدخلوا مين ما بدك. نحن كلجنة منظمة كانوا ايدينا مفتوحين، انه يا جماعة الرياضة بتجمع، نحن منآمن بهيدا الشيء، تعوا خلينا نجتمع كلنا، شو بدكم؟ تعوا تفضلوا. عطيناهم كل شيء ما بدهم. يلي بيضحك أكتر، قبل ما تبلش الدورة بثلاث أيام، شخص من هيدول الأشخاص اللي بيعرقلوا بيقول له لمروان، بيقول له إذا بتجي حضرتك معي أنت ولاعبين، أنا بفكس كل شيء بالمعارضة من ميلته وبخلي ضيعتي تشارك. يعني هيدا الزلمة من الأساس بس هدفه يعرقل لأنه فريقه منه حاضر. ما بدنا ننزل لهالمستوى. نحن هلأ هيدول تعرقل، نحن قطعناهم، بس أنا بقول لهم كلهم، لقلهم كلهم، للبلديات، لرؤساء الاتحادات، للضيع، لكل الجمهور العكاري، نحن اللجنة لكل الشباب يلي بعكار، نحن إيدينا مفتوحين للكل، ملعبنا مفتوحين للكل، يلي عنده أي اعتراض، يلي عنده أي ملاحظة، يلي عنده أي طلب، نحن دايما موجودين، لأنه ما حدا عم يشتغل شيء لمصلحته الشخصية، نحن عم نشتغل بس للمنطقة كلها.
16: بس مؤسف يلي عم تحكي اليوم هيدي التدخلات وهيدي الصعوبات يلي كنتوا عم تواجهوها بمكان معين، ولكن كمان بتطلع على الناحية الإيجابية، اليوم الدورة استؤنفت، الدورة استكملت، الدورة انطلقت وعندك مشاركات كبيرة. بس كمان في نقطة إيجابية تانية تضوى عليها كمان، وما بعرف قديش هيدا الموضوع رح يساعدكم لكم، افتتاح مطار الإلاعات، قد ايه رح يلعب دور ايجابي معكم، خصوصي كمان انه هذا المطار اذا بدي احكي من الناحيه الاقتصاديه الانمائيه الاجتماعيه رح يساعد كثير على ازدهار المنطقه، فقديش هذا الشيء رح يساعدكم كمان؟
15: ان شاء الله هلا افتتحوا بدك يمشي
16: بلش الشغل لا
15: يا رب بالنهايه اذا ازدهرت المنطقه بتزدهر البلديات بيصيروا يقدروا يدعموا فرقهم، لانه انتم احنا بلدياتنا ما معها مساري، في فرق ما معها تشتري تونيات، ما بدنا نضحك على بعضنا، نحن المنطقة فوق محرومة كرمال هيك. أنا بناشد كل البلديات وبناشد كل الفعاليات، بليز حطوا إيديكم بإيدين هالشباب، حطوا إيديكم بإيدين هالفرق، خلونا ننشر الرياضة، لأنه الرياضة بتوفر عليكم كتير تليفونات لبعدين. الرياضة ما بيروح
16: بالانحراف
15: يعمل مشكل، ما بيروح بالانحراف، صدقوني
16: صح.
15: أسلم بيئة هي البيئة الرياضية.
16: سوها سونيا صباغ دبس بتوجه لك تحية بتقلك هاي فايف.
15: هيدي اختي بكندا بتشاركنا بكل ايفنتات الضيعة، بتجي من كندا تتمشي معنا الهايك، وانت بعد ما طلعت مشيتها.
16: انا بعد ما طلعت مشيك ناطر كريستيان ديب، هلا هو كل مرة بأخذ.
15: يلا انت وياه معزومين،
16: يلا معزومين على الهايك انا وياك كريستيان، حضر لحالك. هو بيلعب فوتبول
15: كمان،
16: هو كان بفكر يسافر على كندا كمان لتشوف القصص المشتركة بتكون كيف. هيدا كان بفكر يسافر على كندا، شكله عدم على الرأي وقرر يضل بلبنان، شف انه الوضع شوي الى ثبات واستقرار
15: ان شاء الله خير.
16: طيب خلينا نحكي شوي عن النادي. يعني اول شيء عندكم نعمه، انا قلت لك يا على التليفون عندكم نعمه اسمها الثاني حنا موجود فوق، وجنينه يلي عملتوها فوق هي اكبر مثال على نمو هذا المنطقه وازدهارها، وثلاثه النادي اللي انعمل واللي عم شوفه انا بالسنتين الاخيرتين اللي كنا عم نطلع فيهم، هالفول هاوس اللي كنتوا عم تعملوها فوق، شو هذا؟ واو.
15: اول شيء بدي
16: اشكر
15: اول شيء بدي اشكر تاني باسمي وباسم اللجنه، بدي اشكر تاني واشكر جمعيه تدبير، لانه لولاهم نحن ما بنقدر نعمل الدوري. نحن الفيزياء اللي بناخده من الفرق ما بيسكر كلفه الحكام، كوست الحكام ما بيسكر. سو تاني وجمعيه تدبير تعهدوا ايمانا منهم بنشر الرياضه بقلب منطقه عكار، انه يسكروا كل الفيز الكامل من دون اي مقابل، بس لانه نحن بدنا ندعم. نحن محظوظين بتاني لانه تاني انت تعرفت عليه
16: بعقد.
15: علمنا الديسيبلين، علمنا انه يو هاف تو ليد باي اكزامبل، ما بتقدر تكون رئيس نادي وانت قاعد نو، بدك تركض قدام شبابك، بدك تتعب، بدك تحضر، بدك تعمل بلان
16: صح.
15: الجنينه اللي عملها هي ما في منها بكل المنطقه. هلا رح تطلع حضرتك على الفينال
16: اكزاكتلي
15: ورح تتفرج المهرجان يلي بيعملوا نعمله نحن على عيد الميلاد، وهلأ في عندنا كمان مهرجان كروي بدو ينعمل محل المهرجان. ما بنقدر إلا ما نشكره. شو بدي أقول أكتر من الله يحميه، بعتقد هيدي أجمل كلمة بتنقله.
16: كل أحوال زميلنا صديقنا علاء خوري كمان ابن عند إيت
15: أكيد.
16: موجود هون كمان عم بيتابع.
15: أنا بسلم على علاء وبوصل
16: طيب الحمد لله على السلامة يا علاء.
15: الحمد لله على السلامة،
16: وتعرض لحادث يعني بس ما عدتار شو صاير معه. هلا بشوفك بعد الهوى بطمن عليك علاء. تنرجع شوي على موضوع عند إيت اليوم، هذا الإنماء اللي صار بالضيعة كمان منه إنماء عادي اللي عملتوه بالتطور، بالإضافة إلى العلاقة الممتازة اللي عندكم إياها مع اتحاد اللعبة. يعني اليوم انتم من عائلة اللعبة
15: اكيد،
16: عندكم علاقة ممتازة مع اتحاد اللعبة، وعم بتساهموا بتطوير المدربين والاكاديميات بالمنطقة، واتحاد اللعبة منفتح على كل المناطق اللبنانية، وتحديدا من خلال انشاء لجنة لاكتشاف المواهب بالمناطق الريفية والمناطق اللبنانية. وبالتالي اليوم كيف انتم عم تلعبوا هذا الدور مع الاتحاد لتكونوا عم بتنموا الرياضة بمنطقة عكار؟
15: انا قبل ما احكي عن هذا الموضوع، ما بقدر إلا ما أوقف وأشكر أول شيء الاتحاد اللبناني بشخص رئيس وبريزدا أكرم الحلبي والأمين العام متشار الرزق على هيدا الجهد الجبار يلي هن عملوه من وقت اللي استلموا الاتحاد. إذا ما حدا منتبه خليهم ينتبهوا ويتذكروا منيح، هالجماعة استلموا الاتحاد كان مكسور، استلموا الاتحاد كانت اللعبة عم تدهور، كانت اللعبة حقها كم مئة ألف تنبيع لأي تلفزيون. هلأ الاتحاد عم يلعبوا أكتر من 5000 جيم، اللعبة صار حقها كذا مليون. أنا حاضر كذا جيم مع بريزيدان أكرم ومع ماتر شاربيل، شخصين يمكن حافظين لعيبة لبنان بالأسامة، يمكن حافظينهم وين ساكنين، حافظين كل واحد الويكنس تبعه والسترانس تبعه لهالدرجة. هن فايتين ان ما بتقدر ما تقلهم شابوبا، ما بتقدر ما تحترمهم، ما بتقدر ما تقلهم يعطيكم ألف عافية. نحن علاقتنا كلجنة منظمة لدوري عكار وعلاقتنا كنادي عند إتر الرياضي معهم هي أجمل علاقة، لأنه ما في شيء عم نطلبه منهم إلا ما عم بيأمنوا لنا إيه. بس شو بدكن؟ نحن قدامكن تأنتوا تطوروا اللعبة، تأنتوا تساعدوا الصغار بالأخص. نحن السنة كلجنة منظمة أول مرة تشترك معنا أكاديمية اللي هي أكاديمية الأبيات، إيمانا منا إنه هيدا اللعبة مش بس للشباب الكبار اللي عم يلعبوا، خلينا نشجع هالصغار تبع الأكاديميات.
16: Exactly.
15: شبابنا صغار وبناتنا صغار، خلينا نشجعهم يجوا يشاركوا. نحن قلنا بالأول إنون الدوري أنتوني كلهم أولاد الضيعة، نشجع البلديات تشتغل على أولاد ضيعتها، نسمح لهم بشخصين من برات عكا،
16: يعني يعتبروا هون أجانب فيه.
15: أجانب إذا بدك
16: أجانب.
15: بينما الأكاديمية سمحنا لها مين ما بده يكون، المهم يكون ابن الأكاديمية أندر 18 خليه يتفضل يجي يلعب. والسنة قصدنا نفتتح دوري عكار بماتشين للصغار أندر 12 وأندر 14، لعبوا قدام كل العالم صبيان وبنات.
16: أوكي.
15: بين أكاديمية NBA والأكاديمية تبعنا، بس تنقل لهم أنه هيدا اللي أنتوا نتركم بس تكبروا، هيدا الجو الحلو اللي نحن بدنا إياكم تربوا فيه، وهيدا الشيء نحن ما عم نقدر نحققه من دون دعم الاتحاد، ما بنقدر نحققه من دون مرافقتهم، من دون استشارتهم، من دون نصايحهم
16: ارشاداتهم.
15: اكيد اكيد،
16: خصوصا انه كان عم يشتغل على دوره اذا بدك تدريبيه للمدربين، از وركشوب باسكتبول وركشوب للمدربين، كان في حكي بهذا الموضوع.
15: نحن عملنا هديك السنه دوره ليفل 1، استضفنا دوره ليفل 1 هديك السنه بعند ايت، وكان فيها 29 شخص، هلا 29 شاب وصبي
16: من منطقة certified
15: level 1، وفي منهم أخذوا level 2، وهلا دعينا من يومين كرمال كل نادي كل أكاديمي يكون عنده كوتش جديد يعمل level 1. وأنا من هون بدعي كل البلديات، أنا حكيت مع مع مات الرزق وقال لي أول ما نأمن عدد أشخاص معين بالشمال هني مستعدين يعملوا لنا ليفل 1 تاني بالشمال لكل الشباب.
16: واو.
15: انا بكرمال هون هلا بدعي كل البلديات، بدعي كل الفعاليات، بدعي كل الضياع، بليز اذا حدا عنده اي شخص حابب يشتغل بهيدي اللعبه، اي شخص حضرتكم لازم تطوروا، بليز يتواصل معنا تنأيد اسمه، لانه وانس بنوصل للعدد.
16: قديه تقريبا حاطين انتوا عدد؟
15: بين العشرين والثلاثين شخص،
16: يعني تقريبا كمان مثل السنه الماضيه حوالي 29،
15: تقريبا حوالي 29
16: تقدروا تنظموا كمان لليفل،
15: تنقدر ننظم ليفل 1 هيك من ميل منكون اهلنا ناس يقدروا يواكبوا، يقدروا يواكبوا اطفالنا وشبابنا، ومن تاني ميل منكون عم نفتح لهم باب شغل لهم، لانه الباسكتبول صارت شغل، بطلت هوايه،
16: اتس فاميلي بزنس، صارت اذا بدك محل معين يعني.
15: اكيد،
16: لانه انا بالنسبه لي انا كل الفاميلي بزنس، لانه هو عمل اجتماعي مجتمعي اذا بدك، وعائله اللعبه هي عائله كبيره صارت، فانت طالما عم تشتغل باللعبه صارت فاميلي
15: بزنس. هي اكبر عائله رياضيه بلبنان بنظري
16: انا، اشوفها
15: انا مؤمن فيها، اكبر عائله رياضيه واكثر عائله رياضيه محترفه عم تشتغل بلبنان.
16: وجهه تحية لصديقنا وزميلنا روي نصار كمان عم بيتابعنا. خلينا شوي غوص معك شوي انمائيا اليوم، قديه ساعدت اليوم تطوير اللعبه انمائيا على صعيد المنطقه، وقديه لعبت دور لابعاد الشباب وبهذا اللون الناحيه الانمائيه عم بحكي الاجتماعيه الثقافيه، قديه بعدت الشباب عن عالم الانحرافات وتحديدا بضيعه بعيده عن بيروت حوالي ساعتين ونص.
15: انا تحكي عن هذا الدور بدي احكي عن دور الاكاديميات. اذا بدك بحكي عن أكاديمية عند إيت يلي هو نادي عند إيت، بحكي عن أكاديمية الأبيات، وبحكي عن أكاديمية مايندسيت لصاحبة مروان مرعي، هي مايندسيت باسكتبول أكاديمي. نحن عنا بحدود 70-80 ولد عم يلعبوا معنا وعم يتمرنوا معنا، في عنا بحدود 11 كوتش سيرتيفايد بين ليفل 1 وليفل 2، هيدول انفتح لهم فرص عمل، عم يقبضوا، عم يقدروا يطلعوا
16: جيل
15: بلس ماينس مصاري اخر الشهر. نفس الشيء في عندك بالقبيات ونفس الشيء في عندك بالان بي اي. طب هيدي الوظائف وهيدي الفرص يلي تأمنت للشباب الصغار ما كانت مأمنة قبل. هيدي يعني هيدا اجمل شيء عمل بعكار. صار في عندك هلا بهيدول الاكاديميات, وهلا كمان ما بدنا ننسى اكاديمية الحكمة فتحت بمنيارة كمان عم تأمن وظائف.
16: انتو كان في حكي عن توأم بمكان معين مع اكاديمية الحكمة ولا
15: لا؟
16: ما كان
15: في. لا لا لا ما صار شيء, لانه نحن ما عندنا ملعب مسكر. نحن هلا we are planning to have one تنقدر نستمر شغلنا صيف شتي. نحن شغلنا مستمر صيف شتي بس عم نتعذب, عم نضطر نستأجر غير محلات ويروحوا, بس بهالطريقة بيصير
16: هو كمان فيها كلفة. يعني لكون واضح انه كلفة اذا بدك اقفال ملعب هو فيها كلفة كبيرة من ناحية تسكير ومن ناحية باركة.
15: اذا بدك انا ما بقى لي عين اطلب منه لتاني. هادي بصراحة قد ما عم بحط حرام بالضيعة انمائيا ورياضيا وكل شيء, ما بقى لي عين اطلب منه. بس من وان ويك كنت باجتماع انا وياه, واذا الله راد لازم نحن من هلا لفتره قريبه يكون في عندنا ملعب مسكر
16: باركي.
15: ما بعرف, لا مش باركي,
16: بعد تخلوه بفينيل.
15: البلان الكبير تبعنا وقف, لانه نحن قبل ما تصير
16: الازمه
15: كان عندنا بلان ينعمل ملعب باركي 50x40 مسكر في بانورمز. بس هلا بعتقد بطلت هيدي الفكره موجوده. بدنا نعمل ملعب محترم على قدنا, يقدروا يستفيدوا منه شبابنا من كل المنطقة, يعني شباب عكار كلها سوا, مش بس شباب عند إد. نقدر نستفيد منه بأي طريقة, نقدر نطور هالشباب والصبايا الصغار طبعا.
16: على صعيد الشباب والصبايا, شو عم نحكي هون عن مواهب؟ يعني اليوم إديه هيدا الفرصة اللي عم تخلقوها فوق بالدوريات بعكار, قادرة من خلالها, خصوصا انت عم بتشارك اكاديميات, قادر من خلالها تكون عم بتساعد باكتشاف مواهب. بركي يوما ما نشوف المنتخبات الوطنية, لانه اكتر ناس بتطول معقول تلاقيها هي بتلاقيها بالارياف وبتضيع البعيدة عن بيروت.
15: بالزمانات كانوا يلعبوا الولاد على كبر,
16: ايه هلا خلقوا لهم فرصة يبلشوا اكبر.
15: هلا صار عندهم فرصة يبلشوا اكبر. نحن الجيمية اللي قطع طبعا عند ات لعب في ولاد عمره 14 سنة. هدول قبل ما كانوا يشوفوا الملعب.
16: واو.
15: ما عم قلك نحن اكاديميه مثل اكاديميات يلي موجوده بلبنان, مثل هوبس, مثل البرينرز, مثل ان اس اي, لا نحن على قدنا, او رياضي نحن على قدنا, بس عم نجرب نشتغل قد ما فينا. وهدول الاولاد بلشوا يتعلقوا باللعبه, بلش يصير عندهم ديسبلين. تلاقي صبي صغير جاي على التمرين, جاي يتمرن ويحمل حاله ويرجع على مدرسته. هيدي المايند سيت يلي بالراس ما كانت موجوده, هلا نحن عم نخلقها. منا هيني تقدر تخلق جيل رياضي بسنتين, هيدي بدها مسيره, بدها وقت.
16: ليك انت اكيد بطبيعه الحال اثرت على جيل الصاعد, يعني هذا جيل الجديد اليوم تاثر باللي عم بشوفه على ارض الملعب, وخلقت لهم موديول معين. انه اليوم انا ولد عم بحضر طوشه, صرت تشوف اللاعبين موجودين, صرت تشوف اتحاد عم يطلع على عكار. عم بحكي كولد,
15: مش بس عكار, خلينا نجي على لبنان, خلينا نجي على بيروت. يعني انا ما بدي انسى في جيم لمنتخب لبنان. حكيت مع مات رزق وبريزيدان اكرم من سنتين او ثلاثه بعتقد, وطلبت منهم تيكتس كرمال الملعب ل20 ولد, وقدموا لي تيكتس, جبناهم بفان. كانت اول مره بيجوا بيحضر منتخب لبنان. هذا الشيء ما تتخيل قد ايه بيساعد هالشباب الصغار, ما بتتخيل قد ايه بيعطيهم موتيفيشن.
16: اكزاكتلي. انت عم تخلق موديول معين, عم تفرجيهم صوره معينه. أكيد. مثال معين, مثال يحتذى به.
15: اكيد.
16: يكونوا واضحين انه بيقدروا اليوم يوصلوا اللي هن بدهم اياه, او يطمحوا يحققوا يلي هن
15: بدهم. بعدين هن شافوا انه في ناس عم تهتم فيهم. في ناس شايفتهم, يعني مات الرزق رفقنا من اول سنه, ورفقنا تاني سنه.
16: صح.
15: وهلا السنه كمان جايه. وكنت بحديث مع بريزيدان اكرم, واكد لي اذا السنه بوقت الفينال بيكون بلبنان 22/8 رح يطلع على عكار.
16: هو 22 اب رح يكون,
15: ايه
16: اوكي
15: الفينال. أوكي. انت محلك محجوز, بس ان شاء الله بريزيدان اكرم ما يكون مسافر, بركي بنشوفه معنا بالدوره, ناطرينه.
16: خلينا نحكي شو عن بطولة لبنان على صعيد الدرجات. انتو وين هلأ؟
15: نحن درجة رابعة.
16: اوكي بدكم عندكم هدف تطلعوا على التالتة سنة؟
15: نحن عنا هدف نطلع على التالتة, بس نحن الهدف تبعنا انه يلعب ولاد المنطقة. تقدر تطلع على التالتة انطوني, بتجيب شباب من بيروت عم يلعبوا ببيروت, طعم فريقك فيه. بس دور ولاد الضيعة وين؟ بهذه الطريقة ولاد الضيعة بيصيروا ديموتيفيتد. بقى أنا أكيد إذا ما طلعنا السنة سنة الجاي فورسور بنطلع بولاد النادي.
16: شو أنت بدك تطلع على الدرجة الثالثة بولاد الأكاديمية؟
15: طيب بصوا, لأنه هيدي بتكون ريوردز لألون. هيدي أجمل فرحة لألون.
16: أي خدشي أنت اللي بغى درجة جيل, هذا جيل عم يخرجك وعم بيطلعك درجة,
15: هيدا جيل عم بيطلعك درجة, بيصير في عنده موتيفيشن يطلع على الثانية, بيصير في عنده موتيفيشن ما بعرف إذا بيقدر يطلع على الأولى ولا لا, بس هيدي مسيرة طويلة.
16: وأنت عم تاخد الطريق الصحيح إذا بدك من خلال إنتاج هذا الجيل, لأنه اليوم الرياضة بلبنان فعلا صارت صناعة وصارت علم.
15: نحن
16: ما بقول رئيس الاتحاد أستاذ أكرم الحلب,
15: نحن لأنه عنا لك بالكوتشز كانوا بعكار. أنا بدي أحكي هلأ عن نادي عندت, اضطرينا نجيب اثنين كوتشز, اضطرينا نجيب على سنتين ورا بعضهم كوتش سربي يهتم بالأكاديمي تبعنا بالصيفية. هلأ السنة نحن على علاقة مع الاتحاد, وإذا قلارات جاي كوتش فرج يكون هو عم يهتم بكل شيء بالأكاديمي تبعنا, ويعلم الكوتشي ويتعلموا منه, ويحط لنا بلانينج للسمر كامب, ويحط لنا بلانينج للأكاديمي. إذا ما بنعمل هيك ما بنقدر نتطور. بس هيدا الشيء ساعد كوتشيتنا يصير عندهم ثقة بنفسهم أكثر, ساعد ولادنا
16: يتطوروا,
15: ساعد ولادنا يتطوروا ويصير عندهم ثقة بهذا الشيء اللي عم يعملوه, لأنه لقوا الاتحاد عم يهتم, لقوا النادي عم يهتم, لقوا العالم عم تتفرج عليهم وعم تشوفهم هن كيف عم يتطوروا, أهلهم أصحابهم الضيع يلي حواليهم. هيدا الشغلة كتير حلوة أنطوني.
16: بكل احوال يعني اليوم النادي عم يتطور, المنطقه عم تتطور, الاولاد عم تتطور, وانت اليوم عم بتخرج اجيال. مش عم اقول لك اياها, بضلني اقولها, انا اليوم الرياضه هي صناعه وعلم متكاملين مع بعض, ولا تقدر تخرج من خلاله اجيال. اذا قدرت تخرج اجيال وتطلع الى مصافي انديه الدرجه الاولى, وقدرت تكتشف مواهب خصوصي عامل الطول اللي هو عامل اساسي نحن بنقصنا بلبنان وموجود بفتكر بكثافه بعكار,
15: موجود
16: قادرين نحن يوما ما يكون عندنا لاعبين ارتكاز او لاعبين محليين طوال فوق 207.8 سنتيمتر يكونوا من عكار.
15: نحن لأنه من آمن أنه الرياضة هي علم صارت. بالنسبة للطوال أنتوني, هذيك السنة تعرفت على شاب من المنطقة عمره شيء 22 سنة, يمكن 204 205, بس للأسف منه لاعب قبل. هيدا لو كان في, لو كانت هيدي الأوبورتونيتي موجودة قدامه وقتها كان صغير, أكيد نحن كنا استفدنا منه لبعدين.
16: Exactly. كنت خلقت له مستقبل
15: اكيد, وايمانا منا انه الرياضه علم. نحن هلا كمان يو ار بلانينج باوغست نعمل وركشوب مع دكتور نتالي جبيلي.
16: وجهه تحيه صديقتي
15: او حبيبه قلبي نتالي, بدي اشكرها لانه نتالي دائما منعذبها بهيدي المواضيع. بدنا نعمل وركشوب للاهل, بدنا نعمل وركشوب للشباب الصغار والصبايا الصغار, وبنفس الوقت بدنا نعمل وركشوب للكوتشز مع إيمانا منا إنه نقدر نحسن شيء بهذا الموضوع.
16: ديك طبيعة الحال رح تحسن أنا برأيي, لأنه اليوم أنت عم تقدر تفوت ذهنيا ونفسيا على قول الأهل والجيل الجديد.
15: أكيد هذا شيء نحن بحاجة لقلو فوق. إن شاء الله نقدر, يعني بتمنى لكل الشباب والصبايا. وهذا الوركشوب تبع الكوتشز موجه لكل كوتشية عكار, لكل كوتشية الأكاديميات من دون استثناء. بس على الوركشوب أنا بقول لهم أهلا وسهلا فيكم, أنتوا أولاد هيدي الضيعة, أنتوا أولاد عندت, أنتوا أولاد عكار, أهلا وسهلا فيكم, تكلنا سوا نستفيد. لأنه أنا بآمن أنتوني, أنا بآمن بشغلة وقلت لهم إياها كذا مرة لأصحابي فوق.
16: Exactly.
15: قد ما تقدمت عندت تقدمها محدود. قد ما تقدمت حلبة, وهون بوجه تحية لرئيس بلديتها أستاذ عبد الحلبي, من أروع ناس ممكن تشتغل بمنطقة, وعدنا سنة جاي إذا الله راضي يكون معنا. قد ما تقدمت بيضلوا تقدمها محدود, قد ما تقدمت شربيلة, قد ما تقدمت التليل, قد ما تقدمت كل ضايع على وحدة, بيضلوا التقدم محدود. بس إذا كلنا سوا مع بعضنا تقدمنا منلاقي نتيجة يمكن تايمز 2 تايمز 4. كرمال هيك يعني. اذا بدك هيدا اذا بدك هيدي من اول اسباب انتاج دوري عكار. عرفت انه خلونا كلنا سوا خلينا كلنا سوا نتقدم مع بعضنا تما نكون نحن محدودين بمحل محل.
16: نحن وقتنا وصل الى ختامه دانيال. عندك اي كلمة اخيرة بتحب تقولها؟
15: اول شيء بدي اشكرك، بدي اشكر الاذاعة والمنتج
16: قلبش بيتنا.
15: بدي اشكر الاتحاد اللبناني. بدي اشكر اللجنة المنظمة. سوري بعتذر نسيت نسيت ليوني. ليوني يلي هي بتشتغلنا كل شيء بقلب اللجنة، كل شيء، تنظيم دوري، سكادجول، اعلانات، بتتعب اكثر منا كلنا سوا، بحق لها اكبر شكر. بدي اشكر جمعيه تدبير واستاذ ثاني حنا رئيس بلديتنا على الدعم المطلق اللي عم يعطونا اياه لنشر هيدي الصوره الحلوه عن عكار ونشر الرياضه. وبدي اشكر كل البلديات يلي شاركت معنا السنه على ايمانهم بهيدا الدوري، انه بهيدا الدوري نحن منوصل اجمل صوره عن عكار. بس خلص.
16: تانك لك دانيال صباغ، متابعينا عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان، زميلي كريستيان ضيب على الهندسة الصوتية. بدي أتشكركم وتقانا الأسبوع القادم بحلقة جديدة وموضوع رياضي جديد. من هلأ لوقتها إلى اللقاء.
17: هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
18: بلاي باي بلاي على صوت كل لبنان.

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
4: يا دار السلام،
5: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
6: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
8: طلعت شمسة
7: الأحد 21 حزيران 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي سانيتا 650 ملي بدولار واحد فاب 20 قرص ب 95 سنت.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يروس سامبا
2: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.
7: أهلا بكم إلى موجز أهم وآخر الأخبار. دخل اتفاق لوقف النار بين حزب الله وإسرائيل حيز التنفيذ عند 4 من هذا العصر، حيث أشار مسؤول أمريكي لأن وساطة قادتها واشنطن والدوحة أثبرت اتخاذ القرار بوقف إطلاق النار على الجبهة الجنوبية في لبنان بعد تصعيد غير مسبوق سجل خلال الساعات الماضية. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن منطقة صيدا والجنوب عانت ولا تزال، وأن من واجبات الدولة الوقوف إلى جانبها، مشددا على أهمية المحافظة على المؤسسات والجيش. مواقف رئيس عون جاءت خلال استقباله محافظ الجنوب منصور ضو مع وفد اتحاد بلديات صيدا الزهراني. في عين التين عرض رئيس نبيه بري لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة مع السفير السعودي الجديد فهد بن عبد الرحمن الدوسري في زيارة بروتوكولية بعد تسلمه مهامه الجديدة، وبحث في العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة السعودية. ردا على دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير لحرق كل لبنان، رأى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن جماعة الموت في تل أبيب هدفها الوحيد هو الحرب الدائمة. هذا واستنكرت وزارة الخارجية الإيرانية العمليات العدوانية الإرهابية الإسرائيلية في لبنان وحذرت من تداعياتها الخطيرة الناجمة أيضا على الاحتلال وإشعال الاحتلال الإسرائيلي الحروب في المنطقة، محملة الولايات المتحدة المسؤولية المباشرة عن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان. وفي جديد الميدان أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا بلدتي حبوش والنميرية، وأفدنا بآخر المعلومات عن وقوع إصابات. بحث وزير الدفاع ميشيل منسا في خلال لقائه سفير مملكة الدنمارك لدى لبنان في مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران والمفاوضات الجارية مع إسرائيل ومرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفل. السفير الدنماركي أكد التزام بلاده مواصلة دعم لبنان ومؤسساته العسكرية، وأن حكومة الدنمارك قررت استحداث ملحقية عسكرية في السفارة في بيروت وإفادة ملحق عسكري دنماركي إلى لبنان في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين. رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران انتهت ولم يعد لديها بعد الآن سلاح جو أو بحرية أو معدات دفاع جوي أو رادارات. ولفت ترامب إلى أن الديمقراطيين يقولون إن إيران أصبحت في وضع أفضل مما كانت عليه قبل 4 أشهر. ومن هنا نسأل، هل يمكن تخيل أن يمر هذا الكلام؟ ترامب رأى أن أمر إيران انتهى وأن واشنطن ستمضي حتى النهاية لمهلة 60 يوما، لأن طهران لن تحصل على أي أموال ولا حتى على سنتات، موضحا أنه لم يتلقى بعد مع إيران أو لم يلتقي مع إيران بدافع اليأس، بل هي التي كانت يائسة. هذا وأعلنت القيادة الأمريكية المركزية أن مقاتلات F-16 مستمرة في دورياتها في الشرق الأوسط وهي مستعدة للتدخل في أي وقت. نختم مع مضيق هرمز، حيث كشفت هيئة إدارة المضيق الإيرانية أنه لا يتم فرض أي رسوم على السفن التي ترغب في عبور المضيق في خلال فترة 60 يوما. شكرا للمتابعة من صوت كل لبنان.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دافك انسو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: الوحش
7: تعال معي على البيت
8: لشو
7: للحب
8: مسرحية الوحش
7: خلينا نروح من هون
8: انا لازم اروح على البيت
7: انت ما عندك بيت
8: كارول عبود
9: دوري السمراني
8: مسرحية الوحش 21 أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو
10: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com إخراج جاك مارون
11: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 أخبار، تحليل، أحوال جوية والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربي الشلالة راديو راما على صوت كل لبنان
12: مونديال زون 2026 مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم كواليس ومعلومات أهداف نتائج ومفاجآت كاس وناس وكتير من الحماس مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان
13: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار تعليقات لكتاب وأصحاب رأي سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس اسمعون على صوت كل لبنان
11: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم 6:45 مساء سبوتنيك
14: إذاعة سبوتنيك
11: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل على صوت كل لبنان
0: صوت كل لبنان

معكم حلقة جديدة من Little Choices، خيارات صغيرة. عم تسمعونا عبر إذاعة صوت كل لبنان 93.3 FM. معكم ورا الميكرو كارلا كيشيشان وكيم، عم بيرفقنا اليوم أحسن مخرج كريستيان ديب. برحب فيكم من وين ما كنتوا عم بتابعونا، محضرين حالكم للويكند أكيد، ماشيين على هالطريق ويلا ماشيين، وانتوا ماشيين بديكم تستفيدوا الماكسيموم. يمكن في ناس بعد بالمكاتب بالبيوت، بدنا نستفيد مع بعضنا لأنه هيدا الحياة made of change، وهيدا الشيء اللي نحنا كلنا بنكرهه، change التغيير ما بدنا إياه. يعني منكون شوي وصلنا لمطرح بدنا إياه، هيك شوية أمان شوية سلام، فجأة عن جد في شيء بيصير منحس حالنا أنه oh my god I'm not ready for this. كارلا أنا ما كنت هلأ يعني ready لهيدا الشيء أنه يصير معي، أنا ما كنت ready لأسمع هالخبرية، ما كنت ready أبدا أنه يصير معي هيك شيء. شو هالحياة هيدي عن جد؟ منفكر انه في وقت نحنا منكون فيه ردي، ولا مرة نحنا ردي لولا شيء. نحنا بدنا security and certainty، بس بدروب الحياة هيك. تعرفوا قدي حلو لما نحنا نكون عم نعيش هيك كل يوم نشوف انه في تغيير، لانه اوقات بيكون في تغيير حلو، هيدا التغيير الحلو اللي نحنا بدنا اياه، التغيير التشينج اللي بيجي فجأة، حدا بيفاجئنا بخبرية، حدا بيفاجئنا بشغلة بتخوفنا ما بدنا اياها. بس لما التغيير يكون positive a beautiful surprise أكيد هيدا بدنا إياه. بتعرفوا يمكن هلأ أكتر منكم عم تقولوا كارلا أي تغيير حلو، ما ياريت التغيير إجمالا بيكون عاطل بيكون negative، وين بعد في شي حلو؟ أنا بقلكن عن جد لأ، sometimes we witness miracles in life. أوقات منشوف إنه عن جد في تغيير حلو كتير عم بيصير، منشوف عيلة عم تقطع بشي حلو، صار معها شي رائع، إن كان مع الولاد أو الأهل أو حدا إن كان عم يسعى ليوصل لأوبورتونيتي مشي حاله، مننبسط بهذا التغيير كتير. بتعرفوا المشكلة مش بتغيير حلو عم بيصير، ولا بتغيير هيك صدن فجائة هيك بيضايقنا بينطحنا. التغيير اللي أنا أكتر بيخوفني هو هذا التغيير اللي بيصير على السكت، اللي بيصير شوي شوي شوي شوي، وإن نحنا مش منتبهين مفكرين إنه يلا ماشي معلي بضل محلي it's okay. نحنا ما عم نضل محلنا، this is the problem، إنه نحنا عم نرجع لورا a petit pas شوي شوي شوي شوي. فإذا أنا اليوم ما عم طور حالي، ما عم سقف حالي، ما عم جرب على القليلة أقل الأمور to take control of my mind، أوكي أنا لازم كون عارفة كتير منيح إنه هيدا المطرح محل ما أنا واللي حبته هلأ ما رح ضلني فيه لوقت طويل. بس المشكلة إنه شو سحب السجادة عم تنسحب شوي شوي من تحت إجري، بس أنا ما عم بلاحظ هيدا الشيء. رح يجي نهار فجأة هيك بوعى على حالي بشوف إنه my god what happened إيه صار إنه نحنا ولا شيء بدل محله كله بيرجع لورا، صرنا نعرف هيدا الشيء. We don't want that. وهاللحظات الحلوة تعرفون هيك لحظات حلوة أوقات بتصيروا معنا، قدي منحبهم قدي منتعلق فيهم، منتعلق بلحظة هيك بتضلها هيك بذكرياتنا بننبش عليها بدنا إياها، منتعلق بمطرح منحبه كتير، بعطر لما نشم هالعطر منتذكر قصص حلوة، ببني آدم نتعلق we cling this is what we do، خصوصا لما الشغلة نحنا نكون حبينا نتعلق ومنفكر إنه إذا خسرنا هيدا الشيء ما بقى في شيء لقدام. أنا بدي أقولكم أكيد لا، أكيد لا، حلو إنه أنا خلي هيدا الشيء كmemory بعقد لإلي، بس إذا عن جد هيدا الشيء راح من حياتي ما بدي ضلني أنا البكاء على الأطلال. إيه شيء حلو صار معي خلاص خليه and this marker اوكي انديكيتر انه هيدي الحياه حضنتني لإلي كمان لو كان للحظه وحده بس ات واز اناف. بس انا بستعمل هيدا الشيء مش كرمالي حطمني يا الله انا على طول نوستالجيك لهيدي اللحظه، لا هيك ما رح يمشي حالي، بالعكس بقول لحالي اف اي كرييتد ذات، اذا انا كنت ورا هيدي اللحظه اللي صارت انا بقدر ارجع اخلق لحظه تانية. بس ليتل تشويسز منه بس عن هيك، ليتل تشويسز كمان عن هاللحظه وين نحن منكون واقفين قدام باب، قدام باب بيهمنا نفوت على هالبناية ونحنا هالباب قدامنا مسكر لما يطلع جواتنا توتر وقلق وخوف وdiscouragement أوقات وهالإحساس إنه I'm not comfortable and I'm not okay. أوكي مثل كأنه أصوات عم نسمعهم we misinterpret هدول الأصوات، منفكر إنه في شيء عم بيقول لي أنت بخطر روحي هربي روح هروب، هذا الباب منه لألك، والدليل إنك خايف وما يترعبي. نحنا بالchoices نعرف ومنصدق ومنعطي تولز بيقولوا إنه نو هيدا ساين لإلي، مش إني أنا أهرب، هيدا ساين لإلي إنه يلا يلا بدي أتحمل هالديسكومفورت

حتى أنا أتعلم شيء جديد وقلبته لهيدا الباب وأفتحه لحتى فوت لجوا. This is what little choices is all about. حلو كتير أني أنا أفهم كل موسم بموسمه، وحلو كتير كمان أفهم أنه لو أنا بدي inner peace وبدي سلام داخلي وبدي يكون هيك عندي شوية رواقر لهيك، خليني هلأ دور السيارة، it's the weekend, feel good Friday، أوكي روح ارتاح حد البحر، اخد درينك، ضلني بهالأمان، هيدا إله وقته. وفي شيء تاني كمان إله وقته، الشيء التاني اللي إله وقته هو أنه أنا لازم أعرف إمتى عم برخي وعم بسترخي وعم كون بأمان وبسلام وعندي سلام داخلي، وإمتى أنا أم هاسلينج، إمتى أنا عبيت طاقة ويلا أوف أي جو، ببلش يلا ناطح وإركض وإفتح بواب، وحتى لو عم يطلع جواتي ديسكومفورت، وحتى لو عم بتعب، حتى لو عم تفرج حوالي عم لاقي غير ناس مرتاحين ولا على بالهم بال، مش معناتها انه هيدا ساين لإلي اني انا واقف، هيدا ساين لإلي انه if I want more out of life and I need to want more out of life، لازم وإلا برجع لورا، معناتها انا لازم اعرف اتحمل هيدا الشيء، لانه هيدا هو ذاته اللي انا عم فكر انه لازم اهرب منه، اذا ما بهرب منه بقعد معه بيعلمني كتير قصص لحتى انا اقدر افتحه لهيدا الباب وفوت لجوا. كل حدا عن جد حابي بيفتح بواب بحياته، إن كان emotionally, intellectually, spiritually، أي حدا حابي بأنه ليه لهلا أنا I don't have a beautiful relationship، الأعزب بيفكر أنه المجوز ارتاح لاقى حدا، لا، ما هو المجوز كمان بده يتعلم tools و skills لحتى يعرف أنه أنا how can I make this work. تعرفوا اللي بينجح مثلا مرة بشيء صار أضرب هلا لقى بده يركض لحتى يضل محافظ على هالنجاح، في ستاندار. دونك لكل حدا مجوز وبده يحافظ على هالعلاقة، لكل حدا بده صحبة عم بحس حاله lonely، لكل حدا منه healthy ولازم يهتم بالhealth تبعوله إن كان physically أو mentally، لكل حدا عم بحس أنه بالcareer تبعولي أنا كلا I can do so much more، ما عم بفهم ليه هالقد limited income تبعي، ليه أنا هيك بجورة صغيرة ما عم بعرف أطلع منها. تعملوا لي follow على الإنستغرام على الفيسبوك، رح تشوفوا أنه في كتير فيديوهات رح يساعدوكم لحتى تشقلوا حالكم وتروحوا to another level. أوقات كمان لما نشوف أنه البروغرامينج اللي جواتنا قوي، البروغرامينج اللي جواتنا عم يمنعنا من أنه نحن نطبق هالأمور اللي نحن عم نسمعهم، مفروض تقدر نطبقهم، أوكي؟ إذا ما عم بقدر يعني البروغرامينج قاسي جواتي، يعني معناتها كتير أمور اشتغلوا ضدي أنا وأصغر، أنا وبالطفولة، أنا وبالأدوليسانس، ما بيمنع استشير، اطلب المساعدة بكم سيانس لحتى أنا أعرف الله وين حطتني، أعرف نقاط ضعفي، شو اللي أنا بقدر أعمله لحتى استخدم نقاط القوة اللي أنا عندي إياها كرمال أنا غير وشقلي بوصل للريزالتس اللي أنا بديهن. أكيد الصلاة له محله، وفي كتير ناس بيفكروا أنه أنا بصلي وبس وبسلمها ربانية، أنا بعمل كل شيء علي وبتعلم التولز والسكيلز اللي بيسهلوها على رب العالمين انه هو يفرج علي. شو رأيكم؟ فعلى الانستغرام كارلا اندرسكور كيشيشان اندرسكور وكيم، على الفيسبوك كارلا كيشيشان وكيم فاميلي اند تينيجر كوتش، واذا حابين تلاقوا هيدي الحلقة اليوم وصلتوا عم بتصفوا بدكم تلاقوها للحلقة مع كل فقراتها، بتروحوا على الويب سايت تبع الإذاعة www.vdlnews.com/category/littlechoices. Let's go, Christian, to our first segment ever. Can I ask you a personal question? Can I ask you a personal question? إذا اليوم الكل حواليك، إذا الكل حواليك حكيوك مثل ما أنت بتحكي مع حالك، بتلاقي حالك أنه أنت حدا محبوب ولا بتحس حالك أنه أنت حدا عم بيعمل لك bullying؟ So it's a very simple question. إذا اليوم الناس اللي حواليك كلهم بيحكوك مثل ما أنت بتحكي مع حالك، رح تحس حالك هيك suddenly أنه أنا أوف قدي محبوب، ولا بحس حالي أنه أنا واو عم بيعملوا bullying علي، عم بيتنمروا علي؟ لأنه نحن كتير بنعتل هم أنه الناس كيف بدهم يحكونا، كيف رح يعاملونا، بننسى أنه أوقات نحن منكون كتير قاسيين مع حالنا. يمكن نكون تعلمنا انه اذا انا بكون قاسية مع حالي يعني معناتها انا هيدا الشيء رح يحركني لحتى انا روح سوبر ريزولتس. انا بدي قلكن هيدا القساوه هي ذاتها كتير اوقات بتخلق خوف، قلق، توتر، انهبيشن، انه الواحد يقول انه لا انا بفضل اجل، انا باجل ليش بخاف، اوكي سو هيدا هو ذاته بده يخلق انهبيشن عنا، فانا باخر، أنا بطول لحتى أعمل شغلة، وأنا بيكون عندي إرهاق، بيكون عندي تعب، إيه أكيد، لأنه هيدا الـ negative self-talk ما بيوصلنا لولا محل.
أكيد نحن كلنا منعرف أنه لازم نتعلم نحط باوندريز للعالم، ما هيك؟ وين منكون حاطين تقلنا نحن؟ وين؟ نحن منكون حاطين تقلنا أنه أنا I need to learn to put boundaries to people، بدي أتعلم حط حدود للعالم، كيف يحكوني، إذا بيحكوني بطريقة بلا مربى بلا أخلاق، عم بيضووا على أمور ما لها عازة أو عم بيتعدوا علي، بحط boundaries، بحط حدود. ولا مرة أنا بفكر أنه أول شيء بدي أفكر كون عم بحط boundaries لإلي أنا، للساني أنا، لحكي مع حالي أنا، لأنه هيدي أول conversation. إذا هيدي الconversation اللي هي كل يوم عم تتكرر، هيدا أي شخص موجود بحياتي، لو كان شريك حياتي أو ولادي أو أي حدا قريب لإلي أنا بعيش معه، ما رح يقدر يحكيني قد ما أنا بحكي مع حالي خلال النهار. فأنا خليني ركز شوف وين تعلمت أنه أنا لازم هالقد يكون قاسية مع حالي، هيدا الشيء غلط وهيدا الشيء كذب. الكلمات نحنا مننسى عزيزي المستمع، بيرفع ماماسيتا بدي يكون تنتبهوا لنقطة، الكلمات تبعولنا منفكرون بس كلمات هيك كلمة ونقالت وراحت وانتست، لا أبدا. الكلمة is a weapon، الكلمة مثل سلاح، مثل رصاصة، لما تطلع رح تفوت ورح تجرح ورح تعمل a mark، رح تترك مطرح. فأنا كتير بدي انتبه الكلمات تبعولي كيف بستعملهم، وبعد بدكن level أكتر. الكلمة لما أنا أكون عم بقولها لحالي، وبتعرفوا نحنا لما نكون عم نعمل بولينج لحالنا، الكلمة ذاتها الوسخة والبشعة والنيجاتيف واللي بتجرح عم نكررها. هالكلمة قد ما فيها ريبيتيشن، شوفوا أنا هيدي الكلمة اللي عم بقولها عم فوتها على نص صدري، على نص قلبي، وكأنه أنا معي هامر، أوكي، أو كأنه معي أنا شيشاكوش وعم بضرب بضرب بضرب على هيدا المطرح لحديد ما هدول الكلمات يصيروا كأنه تاتو على قلبي، على روحي، على عقلي. وهن وهنيك مع ريبيتيشن، حذروا شو يلي رح يصير مع التكرار، كأنه هدول الكلمات رح ينزرعوا جواتي، رح يطلع لون غاسين جذور. متى طلعوا هدول الجذور وأنا عم بسقيهم كل يوم بهالكلمات اللي عم بيتكرروا، يعني رح يزهروا، رح يوردوا، بس شو مش ورد ولا زهر، شوك. فأنا خليني أقول لحالي، وأصلاً بتفرج، إذا بدكم دليل تتفرجوا على علاقاتكم مع الناس اللي حواليكم، لما تلاقوا أنه في شي غلط بالعلاقات مع الناس اللي حواليكم لازم تنبشوا بمحل واحد بس، مع حالكم، مع العلاقة يلي أنتوا عندكم إياها مع حالكم. Be very very careful beautiful mamacita، عزيزي المستمع، شو يلي أنت تحكي مع حالك، لأنه هيدا الشي عم ينزرع جواتك، عم بيكون تاتو على عقلك، تاتو على قلبك. شو يا كريستيان، نسمع شي هيك عزوقك وبعدين نكمل segment number 2. Let's go.

عمتت سمعوا لليتل تشويسز خيارات صغيرة معكم ورا الميكرو كارلا كيشيشان واكيم سيجمنت نمبر 2 فور توداي. بعرف انه بتحبوا هيدا السيجمنت. ذا هاني مون از اوفر, خلص شهر العسل. بخلص شهر العسل بقلكن شو اسرع طريقة لحتى نقتل فيها الحب بين الكابل. يمكن تفكروا انه اسرع طريقة لحتى انا اقتل الحب بالعلاقة هو انه انا صريخ, عيط, انتقيد, اتخانق, اعمل مشاكل. لا لا ولا, اسرع طريقة هي اني انا اخد my partner for granted. لما انا فكر انه هيدا الشخص اللي مقابلي عم باخده تحصيل حاصل, فبيجي بسأل حالي أنا إمتى بطلت عن جد أقشعه لهالشخص اللي قدامي؟ إمتى أنا صرت حاسسه أنه لو هو شو ما عمل وشو ما حط على الطاولة قد ما عمل أنرجي أنا ما عم بقدر شوف ولا شيء؟ لأنه هيدا هو ذاته اللي بده يخلي شخص يحس حاله أنه أنا لا مني منشاف بقلب هيدا العلاقة, أنا ما عندي أهمية بقلب هيدا العلاقة. وكمان هالإحساس اللي بيطلع إيد بإيد إنه أنا ليه بدي حط أفرت؟ ما فهمت, أنا ليه ممكن حط أفرت بعد ما زال ما في شيء له قيمة هون؟ نحنا في شيء ضروري كتير نفهمه بأول العلاقة. نحنا شو بنعمل بأول العلاقة؟ نحنا منلاحظ كل شيء, ولما تقلع العلاقة ويمشي حالنا بيصير شيء تاني. شوفوا كتير ركزوا, بأول علاقة نحنا شو بنعمل؟ منلاحظ كل شيء. لما شوي تمشي العلاقة نحنا خلص ما بقى منلاحظ ولا شيء, منبلش نفترض. أوكي؟ منصير نعمل شو؟ assumptions, لأنه هون نحنا بطلنا curious about the other person. فexercise for this week, a tool for this week, أنا بدي نبش أولا على شيء أنا بقدره be my partner. تاني شغلة بدي نبش على شيء بيعجبني be my partner. وشي كمان تالت اني انا بدي لاحظه in my partner, لانه انا لاحظت انه ما عم لاحظ ولا شيء. يعني بعد يكون اكزامب كتير ساب فيه, اجي اقول له لشريك حياتي عن جد thank you so much لانه بلاحظ قدي بتعطي اهمية لولادنا, بلاحظ قديش حاطي تقلك كله سوا تاخدون وتجيبون معي. This is number one. Number two, بعرف انك كتير عم تتعب كرمالنا وبتضلك عم بتكمل, بقدر هيدا الشيء. وإذا بدي لاحظ شيء وبدو يكون حقيقي طبعا, بس أنا عم بعطيكم an example, لاحظت عليك أنه رجعت كتير مأخر مبارح وكنت كتير تعبان, I appreciate it. شو بيصير هون لما أنا أعمل هيك مع الشخص؟ تعرفوا قديل شخص بيطلع عباله بعد يعطينا أكتر إذا نحن عم نكون هيك؟ فكروا فيها, is it a story of spending money؟ أنا اليوم بدي حط هدية ولا بدي حط هالقد كلمات ولا هالقد ظهرات وفيها هالقد صرف No, it's just that I'm observing, I'm noticing وعم بحكي عن الموضوع. أدي رائع أني أنا أكون موجودة بهيدي الطريقة. وإذا بدي لكم إكزرسيس هيك لهيدا الموضوع, بدي أسأل حالي إمتى آخر مرة خليت my life partner يحس أنه أنا I really see you and I really see your effort. منقول the honeymoon is over, بس ولا مرة منقول انه عن جد طيب اذا honeymoon is over لكلنا وما في مهرب من هيدا الشيء, طيب what started then in that moment. يعني هل خلص ديغرانجولاد رح نرجع لورا؟ هيدا لكل الكابلز ولكل الناس اللي هلأ هالصيفية حجزين بدون يتجوزوا, the honeymoon will be over. منقولها بلا خوف. ليه؟ لانه منعرف انه في شيء تاني بلش. وإذا أنا ما بعيد لحالي هيدا الحكي ما في شيء أبدا رح يتغير. أنا لازم كون الناس اللي I have this belief, هيدا معتقد بيقول إيه وإذا the honeymoon is over, شو يعني the honeymoon is over but something else has started, في شيء تاني بلش وأنا بعرف شو هو هيدا الشيء التاني. my choice, الخيار اللي أنا عندي إياه إني أقول إنه أنا مني مثل غير عالم فيهم يقولوا كل الناس عايشين هيك, كل الناس مع بعضهم هيك بس كرمال الأولاد وكله ادعى وأصلا كلهم عم بيخونوا وما حدا مع التاني ولا لا خلص هيدا قصة العلاقة الزوجية منا زابطة. أنا بختار إني ما أقول هيك, أنا بختار إنه أنا إذا فشخت فشخة وفتت فيها وجبت أولاد I'm gonna make it work. وإذا I'm gonna make it work أنا I need to have all the skills. فأنا منا شطارة إني أنا أقول كل العالم هيك عايشين, أنا شطارة إني أقول
أنا بختار أتعلم tools وskills بيخلونا ننقذ هيدي العلاقة. دليل بقولكم إنه كل الكابلز اللي بيجوا لعندي بيكونوا واصلين يا على بواب طلاق يا أما عن جد مش عم بيتطايقوا بعد خلص يعني من بعد شوفي في طلاق ما عم بيتطايقوا مع بعضهم. لما نشتغل من أول كم سيانس ببلشوا يقولوا إنه أنا عم بلاحظ، لكن نحن بكل بساطة we don't have the tools and we don't have the skills. Yes of course you don't have the tools and you don't have the skills always. مثل اثنين ما بيعرفوا يرسموا بعدهم كتير جديد، تجي انت بتشو بتعطيهم كانفاس فاضي وبتعطيهم بنسو والوان وبتقولهم يلا go ahead عمول شي ماستر بيس حلو هيك لحتى نحن نتفرج. chances are it will not happen لانه ما بيعرفوا حتى يخلطوا الالوان let alone كيف يلقطوا البنسو. فنحن منجي منعلم انه شو التولز والسكيلز. شي مرة منفكر انه انا اليوم لحتى هيدي العلاقة تنجح عطول بدي فكر انه It's okay that we are different. هيدا اللي كتير بيزعلنا. It's okay that we are different. ما عليه. أنا ما رح ركز قدي أنا وياك مختلفين مع بعضنا. ما بدي نبش على هيدا الشيء لأنه رح لقيه. أكيد رح لقيه حتى لو منه موجود رح لقيه. أنا رح ركز بعد هلأ كيف نحنا نشبه بعضنا. و I'm gonna promote that. بعرف إنه في كتير أمور غير وبتزعجني. I'm not gonna really talk about it all the time. بس أنا بدي أحكي أكتر عن الأمور اللي بتجمعنا. As a celebration لأنه هيدا اللي أنا بركز عليه وأنا بحكي عنه وبحطه على الطاولة هيدا هو اللي بده يزيد بيناتنا. هيدا هيك مثل كتير صغير لحتى قلكن أنه The honeymoon is over إيه بس في شي تاني أكيد بلش. هلأ كريستيان بده يسمعنا شي عزو وأنا بعرف أنه عندك ذوق كتير حلو كريستيان.

0: Little Choices من صوت كل لبنان.
1: عم تتسمعوا لليتل تشويسز، خيارات صغيره. عرفتون هودي الخيارات الصغار بنعملهم ان ريليشن شيب، بيوصلونا لشي. خيارات صغيره بنعملهم باكلنا، شو رح نحط بالصحن، كمان بيوصلونا لشي بيضايقنا. خيارات صغار عم نعملهم كل يوم randomly very innocent، بنفكر انه ولا شي هن، بس لما يتكدسوا هن عم يخلقوا كل حياتنا. نحن هون بليتل تشويسز لحتى نضوي على هيدا الموضوع بامور صغيره حلوه، نعمل beautiful soft changes in our life، لانه it's one life and we want to get it right. لكل حدا عم بيحب الحديث وبده عن جد more out of life، give it to me. تعملوا لي فولو على الانستغرام carla_keshishan_wakim، رح تلاقوا انه في كتير فيديوهات رح يساعدوكم. على الفيسبوك carla keshishan wakim family and teenager coach نفس الموضوع، فيكن كتير تساعدوا حالكم. ليه بيضلني انا عم بتعذب؟ ليه؟ يمكن ما بدي اتقدم بالحياة، بسمعك I hear you. يمكن ما بدك تتقدم بالحياة، ما عندي مشكلة ابدا، بس اذا عم تتعب، اذا عم تتعذب، اذا موجوع، اذا في عندك جرح، إذا دايما في تعصيب، دايما في قلق، دايما في توتر، ما في ثقة بالنفس، لما بدي فوت بين الناس بدي أعتلهم، برجع على بيتي كأنه منه بيتي، بدي أهرب منه، بدي ضلني ساعة بالسيارة قبل ما أطلع، ببكي، بعمل كل شيء لحالي. نو، بلا ما أتقدم بالحياة، انسوا الموضوع، خليني أنا بس أفهم كيف حت عرفته دواء على هيدا الجرح لحتى يصح، وغير البونسمون كل يوم لحتى أنا أقدر أوصل لشي بحياتي. هيدا هو ليتل تشويسز كمان، مش بس كرمال أنا أتقدم وأتطور. شو اللي بدي؟ في شي بده يشجعني، في شي بده يحمسني، يا أما أني أنا أهرب من وجع لأنه خلاص enough is enough I cannot take it anymore، أو في شي تاني بده يحمسني هو أنه I want more out of life. ليه للناس اللي أكتر بيكونوا ركدين صوب I want more، give me more، بدي أنبسط بحياتي أكتر بكل شي، بس أكترية الناس بيكونوا هربانين من وجع. تعرفوا it's a rule of the mind، the mind will do anything to take you away from pain and into pleasure، بس حقيقة the mind is more ready to do everything to take you away from pain. فهيدا الشيء عن جد احفظوه، العقل ما هالقد رح يحط effort لحتى ياخدنا. مثلا إذا أنا بقولكم اعملوا هيدا الافورت رح تطلعوا 10,000 دولار، يمكن في كتار ما رح يعملوا هيدا الافورت، عرفتوا؟ بس إذا بقولكم إذا ما بتعملوا هيدا الافورت، هيدا العشرة آلاف اللي بجايبتكم رح تروح. الكل رح يحط أفرت لحتى هال10,000 الموجودين ما يروحوا. عم تشوفوا الفرق وعم تشوفوا الإنسان كيف بيفكر. تخيلوا نحن ما بدنا نكون الناس اللي ناطرين the pain. Yes, let's go to our third segment, beautiful people. Segment number three بيقول stop lying to yourself، ما بقى تكذب على حالك.

Stop lying to yourself. Please ما بقى تكذب على حالك وتقول ما عندي وقت. ما عندي وقت لحتى أعمل هيدا الشيء. وبتفرج عليك أنا مخبية عم شوفك. عندك وقت to scroll على الإنستا والتيك توك. عندك وقت تضلك ساعة على التليفون. عندك وقت تقعد قدام التيفي وتسردها. أوكي؟ كأنه بنج. أوكي؟ بس ما عندك وقت عن جد لهيدا الشيء المهم يلي كل مرة أنت عم بتقول أنه أنا لازم أعمله. مع أنه الواحد بيستغرب لما يتفرج عليك. يعني هالشغلة هي ذاتها إذا بتعملها يمكن كل حياتك تتغير. بس انت you're resisting it. فوقت نسأل حالنا عن جد نحن عن جد ما عنا وقت ولا هيدا الشيء اللي نحن بدنا نعمله في سبب عم بيمنعنا من انه نحن نعمله. شو هو؟ يا هل ترى انا بصير اقول انه انا بخاف اعمل هالشغلة لانه ما رح تزبط معي، ما بعرف كيف، فبدل ما فكر انه في شيء عم يمنعني لانه بتعرفي شو ما بعرف كيف بدي اعملها، مشان هيك عم بقول انه ما عندي وقت. اوكي؟ او بخاف اني انا وعم جرب اعمل هالشغله اللي انا عم بقول له ما عندي وقت اعملها اني انا رح اكون كتير مزعوجه. وانتبهوا كل مره نحن بنقول انه this is the feeling we hate، منكره هالاحساس of discomfort انه انا لازم اعمل الشغله انا وعم بعملها كتير رح اتضايق بس من بعدها رح اكون مبسوطه. بس كتير اوقات انا ما بقدر اقعد in this discomfort، ما بقدر. اوكي؟ ويمكن لا، يمكن انا هالقد عتلانه هم in my subconscious mind اني انا اعمل الشغله جربها وما تزبط وانا رح اكون so disappointed اذا ما زبطت. عم بحمي حالي من انه انا اعمل هاي الشغله. انتبهوا، واوقات الموضوع منه هيك، الموضوع سهل اكثر من هيك. يمكن لازم تلفن لوالدتي وانا ما عم تلفن، لازم اخذ ولا حيلا خطوه صغيره، لازم روح على الجيم وانا ما عم بروح، ممكن يكون شيء كتير صغير. فانا بعد هلا بدي اقول انا لما اقول اني انا ما عندي وقت انا بكون شو عم بعمل؟ عم بكون ضحيه. ولما انا اقول انا ما عم بختار اعمل هيدا الشغله انا هون عم باخذ المسؤوليه. فايه اكيد طبيعي انه انا يمكن بدي اهرب من المسؤوليه لحتى الامور ما تتقل علي، فبجي بقول انا ما عندي وقت. شفتوا كيف زحتها للشغله؟ اذا انا بدي اجي اقول انا ما عم بعملها اولويه وانا ما عم بختار اني انا احط وقتي على هيدا الشيء، انا رح احس بالمسؤوليه. واذا انا بقول ما كان عندي وقت خلص خلصت هون، ما فيها overthinking، ما فيها وجع، ما في شيء بده يحركني لحتى أنا أخذ خطوة. فبعد هلأ أنا بقلكن بي stop lying to yourself اللي بقلكن يه كتير واضح وكتير هين. بعد هلأ عن جد ما تعملوا اللي ما بدكن تعملوا، بس عشرت شرط واحد بس. بعد هلأ بدي أقول لحالي أنا عن جد ما عندي وقت أو أنا ما عم بختار أعمل هالشي أولوية.

0: Little Choices من صوت كلبنان.
1: وصلنا لآخر سيجمنت يلي هو The Mental Gym. هيدا السيجمنت اللي انتو بتحبوه كتير تنتروه لأنه عن جد سريع وبيعطيكم طول هيك كتير سريع. فإذا سيجمنت نمبر 4 Mental Gym، هيدا المطرح اللي ما نكون بحاجة فيه لا يوغا مات ولا رانينج شوز. قدي كتروا مشاكلنا وقدي نحنا تعبانين، أنا بدي أعطيكم الحل بـ The Mental Gym for this week. هيدا المطرح وين نحنا مش بحاجة فيه لا يوغا مات ولا رانينج شوز. هون نحنا ما منعلي أثقال، هون منعلي أفكارنا. The exercise for this week اسمه The Backpack Test، كأنه أنا حاملة شنطة ورا ظهري وهيدا هو التست لهالأسبوع. فمنقول بالوارم أب، بدي فكر شوي صغيرة وتخيل أنه على ظهري في باكباك، هيك هالشنطة عرفتوها اللي بنحطها على ظهرنا، هالشنطة اللي حطتها أنا على ظهري، وبدي اتخيل عم بكب جوا كل القصص اللي أنا عندي إياها كل يوم كل يوم كل يوم صار لي فترة بكب فيها، الخوف، القلق، التوتر، الندم، المسؤولية، واحد ورا التاني عم بيروحوا يقعدوا بهالباكباك لحديد ما عم بيصير كتير كتير. هلا بالأكسرسايز بدي اجي افكر، بدي نقي شي واحد بس انا حطته بهالباكباك وعن جد ما بقى في لزوم ابدا اني انا اكون حطته، لانه اذا بتفرج على حالي هالاسبوع واسبوع الجاي على القليلة انا مني بحاجة ابدا ابدا اني افكر فيه. وبالستريتشنج اخر شي بجي بقول لحالي بس بمجرد اني انا عبيت هالباكباك بقصص وحتى هيدا الموضوع بالباكباك كمان، ما بيعني بس لاني انا تعودت وبس لانه باغ ديفو انا بعرف انه هيدا الشيء موجود هونيك، يعني انا بدي ضلني عم بحمله لحتى اثبت لحالي انه انا I'm strong, I'm powerful, I'm on the top of my game. بدي اقول لحالي القوة اوقات ما بتكون اني انا اقدر احمل بعد اكتر، كتير اوقات القوة بتكون اني اعرف باي لحظة انا هالشغلة لا ما بقى في ضرورة اني انا احملها، لو ما رح في شي رح يتغير فانا بشيلها هالشغلة وما بقى بحملها. شوفوا الفرق بين اني اعرف شو اللي بيكون عم بيخليني كون عن جد قوية وبدي احمل المواضيع، وين انا في قصص عن جد I really need to let go. شوفوا هالمنتل جيم اكسرسايز لهالجمعة بتعلمنا انه نغير نظرتنا شوي صغيرة للقوة. القوة منا اني انا عبي عبي عبي جواتي كل شيء، اقشع افهم وعبي واعمل منتل نوت وكمان افوت لجواتي، لا القوة اني انا اقول هلأ هون ما في زوم لهيدا الشيء ابدا، ما بكون اقوى اذا انا عم بحمل كل شيء. تعرفوا كيف نحنا منحمل اوقات في عنا مسؤولياتنا بشغلنا بعائلتنا بولادنا، مش هيدا هو البروبلم، هيدا نحنا بدنا نحمله، بس نحنا اوقات مش المسؤولية اللي نحنا حاملينا بعد اوفر مسؤولية فوق المسؤولية. يعني اذا مثلا انت ولادك صاروا young adults وفي قرارات هن لازم يعملوها، اذا انت هالقد عم تعمل overthinking و trying to control them عم بتجرب تتحكم فيهم، هيدا صار مثلا من القصص اللي انت لازم هيك تشيلهم من الباكباك وتخليهم يروحوا لبرا، لانه ما في لزوم ابدا اني انا احمل مسؤولية فوق المسؤولية. انا بشغلي انا بدي احمل مسؤولية وبدي اكون حدا جدي، عندي انضباط، عندي التزام، بفكر بحلل بعطي قبل الديدلاين. بس انا كمان اذا عم فكر انه غلطة صارت معي سنة الماضية وبعدني لهلا انا عم بحمل الندم او الشيم او العار، هون هاي شغلي انا خلص بفتكر صار الوقت اني انا شيلها من الباكباك تبعولي. اذا انا عطول بفكر انه in my relationships I need to be the perfect one، انا عطول لازم اكون عم لحق على كل واحد وعلى كل شيء، انا بدي اقول لحالي لا ما فيني اكون انا بقى هيدا الشخص وين في perfection. I show up, I'm there، انا موجودة للناس اللي انا بحبهم، بس في perfection ابدا. بس هيدا الباكباك بدي افكر عزيزي المستمع بيفهم ماماسيتا، هيدا الباكباك امتى انا عبيته هالقد؟ امتى انا قررت انه هيدا الباكباك هيدا الساك اللي انا حطته على ظهري هالقد بده يكون تقيل؟ ما مننتبه يمكن، تعرفوا هيدي الضفدعة اللي بيحطوها بمي بتكون عادية وشوي شوي بيعلوا الحرارة تحتها، هيدي الضفدعة رح تضلها بقلب المي، ما رح تحس انه المي هالقد سخنت، بس اذا هي المي كانت عم تغلي من الاول وفوتوها كانت رح تنط وتهرب، مزبوط ولا لا؟ نحن نفس الشيء، إذا حدا بيعطينا باكباك هالقد تقيل نهرب، بنقول لا نو واي نو واي ليه أنا بدي أحمل هذا الشيء. مشان هيك كتير سهل لقلنا نحن نتفرج على العالم لما يخبرونا أصحابنا قريبيننا واتفر بأي قاعدة, لما حدا يخبركن على كيس مثلا برايفت إنه بشو عم بيقطعوا وقديه بيتحملوا قصص, بتصيروا يمكن تستغربوا إنه كيف هذا الشخص عم يفكر بهالطريقة, ليه هذا الشخص هالقد ديماندينج من حاله, ليه هالشخص ما عم بيحط حدود. قديه سهل لقلنا إنه نقدر نشوف أغلاط الناس التانيين, وقديه صعب لقلنا نشوف نحنا شو عم نعمل بحالنا, قديه عنا معتقدات غلط, قديه عنا معتقدات كذب بيسيطروا علينا. ولا مرة استغربتوا عن جد, فكروا فيها, ولا مرة استغربتوا كيف لما تكونوا قدام شي مهم لإلكن كيف القرار دغري بيطلع بتكة؟ شي مرة سألتوا حالكن كيف هيدا القرار طلع معي هالقد بسرعة؟ كيف؟ ما أنا رح إلكن, لأنه البليفز تبعولنا عندهم دور, كأنه في جوجز قاعدين هيك على تابل غوند, أوكي دي جوج قاعدين على تابل غوند وهن حاضرين بكبسة زر أنه يطلعوا لي قرار شو الصح اللي أنا أعمله وشو الغلط اللي أعمله. بس وين المصيبة؟ أنه هيدا الجوج اللي أنا حطته, هيدا المعتقد اللي أنا عندي إيه, أنا لقمته لهيدا المعتقد شو بده يكون وشو بده يقول. First we make our beliefs and then our beliefs make our whole life. أول شيء أنا بختار معتقداتي, بس المصيبة وين؟ عم بختار على الأوتوبايلت. أنا وصغيرة كبرت بموسم تاني كنت عم بحمي حالي, هلأ مني بحاجة لهالمعتقد, بس بعده هيدا المعتقد مسيطر علي. مثلا أني أنا I need to be perfect, لازم يكون أنا top بكل شيء كرمال ما أسمع ولا كلمة من أي حدا, لأنه أنا وأصغر كانوا ينتقدوني كتير. فأنا حتى أحمي حالي تعلمت أنه كل شيء بده يكون perfect. مصيبتكم وين؟ أنه لما بتكون جربوا تكونوا هيك رح يطلع القلق والتوتر بشكل منه طبيعي جواتنا. فإذن فرجوا معي على هيدا البليف اللي أنا عندي جواي اللي هو جوج عم بيطلع لي كل قراراتي, هو ورا خياراتي وقراراتي. ولا مرة بفكر أنه My beliefs are mine to change. قدي رائع وقدي فيها ماتوريتي اني انا افهم هيدا الشيء. مشان هيك منقول هاي الجملة اللي كتير بحبها انا, ايه لجبران خليل جبران, I used to look through the glass and see darkly. كنت اطلع من خلال الازاز وشوف الدنيا سودة, او الامور اللي بحياتي سودة, او اي شغلة عم بتصير هلأ بهاللحظة سودة. But now that I understood, هلأ فهمت وهلأ غيرت المعتقد اللي أنا عندي إياه وصار عندي غير perception, غير نظرة للمواضيع, يلي صار إنه I can look through the same glass and see clearly now. أنا بقدر من خلال نفس قطعة الأزاز أرجع أطلع وشوف القصص بوضوح أكتر. واو قدي حلو. من هيك هيدا الكوت يلي هو شوي تشيزي, يعني ما في حدا بعد ما بيعرفه انه ما انت بس تغير نظرتك للشغلة هالشغلة هي زي ترح تتغير. Of course it's the art of reframing. لما نقولها بهالطريقة قدي بتبين بيخة, قدي بتبين انه if قدي overused, بس لا مزبوطة. It's the art of reframing. The art of reframing, تعرف شو بيقوله؟ بيقوله the art of reframing is akin to alchemy. يعني مثل كأنه عم بعمل abracadabra. أوكي هيدا هو it's akin, يعني مثل it's akin to alchemy, abracadabra. لما أنا غير نظرتي للموضوع, لما أطلع على هيدا الموضوع through the glasses and lenses of growth, رح شوف أنه نفس الشيء اللي هو كان setback لألي, هو كان شيء كتير بخوفني, كتير بيضيقني, كتير بيوجعني, كتير بيحطني بdiscomfort, هيدا هو ذاته لما أنا طلعت عليه من خلال عدسات لاصقة غير العلاقة بأنه أنا عم بكبر, أنا عم بنمى, أنا عم بنضج, لأنه الوجع بيخليني انضج. ساعتها أنا برجع بطلع نفس الشغلة بقولي هاي الشغلة منا هون كرمال تأذيني, هاي دي الشغلة هون بس كرمال تاخدني to my next level, كون أنا حدا انضج أوعى حتى أوصل للأمور اللي بديها بالحياة. يلا بلش شاور لك كريستيان, ما فينا إلكون قدي. أوكي سو خلي صوتي يروح معكم, يتغلغل لجواتكم, يفعل جواتكم ويوعي جواتكم كل قوتكم وطاقاتكم, وخلي كمان صوتي يكسر كل الحواجز اللي عاملينها يلي بتقول إنه أنتوا تعبانين وما نكون قادرين تكملوا. إلى اللقاء بحلقة جديدة من Little Choices نهار الجمعة الجايين. الله راد.
0: Little Choices عبر صوتي كل لبنان.

0: جدول مواعيد المباريات لبكرة السبت 20 حزيران 2026، سكوتلندا ضد المغرب 1 الفجر، البرازيل هايتي 3:30 الفجر، تركيا والباراغواي 6 الصبح، هولندا والسويد 8 المساء، وألمانيا وساحل العاج 11 ليلا.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: مشوي مش مقلي، الأزي صحة ولزي.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 ل 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
2: طلعت شمسة طلت
1: الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساءً. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بازيلا أوشن جاردن 400 جرام بدولار ونص، لبن مزارع تعنايل الكيلو بدولار وتسعين سنت.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بس يرجع المونديال يورو السامبا
2: السامبا قالك هو دفكي انسو بيعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط التاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
0: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان
8: الميدان يدخل في هدنة جديدة فهل تصمد أم تسقطها الحسابات الإقليمية والدولية؟
9: راديو رما من صوت كل لبنان مع علاء الخوري وجان خوري وكريستيان ديب

0: العناوين.
1: تقبل إسرائيل بتمرير هذا الاتفاق من دون الحصول على مكاسب، يعني ما زلنا في مرحلة اختبار. إسرائيل ستمارس الاعتراض الآن بطريقتها.
2: كل اعتداء إسرائيلي إنما يعطي الحق للمقاومة في الرد عليه.
3: احنا على ثقة بانه الانخراط الامريكي في مسار المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية سيعبر عن التزام على اعلى المستويات، سيسهل كثيرا الوصول الى تفاهمات تعيد الاستقرار مرة اخرى الى لبنان.
4: في راديو رما ايضا، واشنطن، الرياض وقطر ينجحان او ينجحون بفرض هدنة على الجبهات الجنوبية، واسرائيل لم تلتزم حتى الساعة. الحزب يؤكد التزامه الهدنة ويحذر من خرقها، واسرائيل تؤكد بقائها في منطقة عازلة. ساعات من الغارات والتصعيد شهدها لبنان وقلق دولي من انفجار الجبهة. الرئيس عون مستنكرا ما نشهده تصعيد خطير ومدان. السفير السعودي الجديد يسلم اوراق اعتماده لعون. ترامب يحذر لا أموال لإيران وماضون في مهلة 60 يوما.
0: تتابعون في الخاص أيضا الكاتب الصحفي إبراهيم بيرم والأحوال الجوية قبل بداية الصيف يوم الأحد.
5: النائبة نجاة عون صليبة ضيفة لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بينما تلوح الدبلوماسية الدولية بوعود التهدئة، يصر الميدان على فرض لغته الخاصة ليصبح اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله هيكلا سياسيا يتداعى أمام أول اختبار عسكري. فالتزام الطرفين الذي أعلن عنه رسميا يخضع لامتحان دقيق قد يسقط أو يسقط في أي لحظة، ليفتح الصراع مجددا على احتمالات التصعيد، حيث يختبئ فتيل الانفجار خلف كل محاولة لترميم تفاهمات تفتقر إلى الحد الأدنى من الثقة. فبينما تمثل الموافقة السياسية من نتنياهو والحزب ضرورة تكتيكية لاحتواء الضغوط الدولية وتفادي الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، فإن السلوك الميداني يكشف عن استراتيجية إدارة التصعيد تحت سقف التهدئة. فإسرائيل تشرعن عملياتها العسكرية تحت مسمى حرية العمل الأمني، بينما يبقي حزب الله على جاهزيته الردعية كآلية حماية للاتفاق. فهل نحن أمام إرادة خارجية أقوى من طموحات إسرائيل، أم أن الاتفاق مجرد استراحة يختبر فيها الطرفان حدود القوة والصبر وسط مخاطر حقيقية بأن تتحول التفسيرات المتبادلة لحق الدفاع عن النفس إلى الشرارة التي قد تعيد إشعال الجبهة؟
1: إذن كشف مسؤول أمريكي لأكسيوس عن أن إسرائيل وحزب الله توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بواسطة أمريكية قطرية. المسؤول الأمريكي أوضح في تصريحاته أيضا لرويترز أن الطرفين وافقا على وقف إطلاق النار بعد جهود الدوحة وواشنطن خلال الساعات الماضية لاحتواء التصعيد العسكري على الجبهة الجنوبية للبنان. الاتفاق يهدف إلى وقف العمليات العسكرية المتبادلة وتهيئة الظروف أمام تثبيت التهدئة بعد سلسلة مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، ورفعت مستوى القلق من احتمال توسع المواجهة إلى حرب شاملة.
0: وتولت المواقف الإسرائيلية رسمية بعد الإعلان عن الاتفاق، حيث أكدت تل أبيب تمسكها بالاحتفاظ بحرية العمل العسكري داخل الأراضي اللبنانية، معتبرة ذلك ضرورة أمنية لمواجهة التهديدات الوشيكة. وفي هذا السياق أيضا نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول رفيع تأكيده أن القوات الإسرائيلية ستحتفظ بوجودها في جنوب لبنان، مشددا على أن إسرائيل ملتزمة بالتهدئة طالما التزم الطرف الآخر بذلك وفق معادلة الوقت ليس وقت حرب ما لم يبادر حزب الله بالهجوم. وبالتوازي أوضحت مصادر لصحيفة إسرائيل هيوم أن التوجه الإسرائيلي الحالي يقوم على مبدأ عدم المبادرة بالهجوم مع استثناء حق الرد الفوري في حال تعرضها لأي استهداف.
1: من جانبه أعلن الإسرائيلي أن عملياته العسكرية ستستمر في منطقة النبطية حتى استكمال تدمير البنية التحتية لحزب الله، وأن قواته العاملة ميدانيا داخل لبنان تملك صلاحية التحرك ضد أي تهديد يصنف كخطر وشيك، بهدف ضمان فصل حزب الله عن مناطق التماس مع شمال إسرائيل. المتحدث العسكري الإسرائيلي كان أفاد بأن المنطقة الأمنية في الجنوب اللبناني تمتد على 12 كيلومتر، وسيواصل الجيش الإسرائيلي تعزيزاته هناك، وتعليمات رئيس الأركان لم تتغير، فلا قيود أمام التخلص من أي تهديد، معتبرا أن حزب الله يقود حربا ضد الإسرائيلي وهو من انتهك وقف إطلاق النار. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تنفيذ غارات واسعة استهدفت أكثر من 100 موقع بين البقاع والنبطي، متهما الحزب بخرق التهدئة مجددا.
0: في المقابل أكد حزب الله التزامه باتفاق وقف إطلاق النار المعلن مع إسرائيل، وشدد في الوقت نفسه على أن هذا الالتزام يبقى مشروطا بتقيد الجانب الإسرائيلي ببنود التهدئة، مع احتفاظ الحزب بحقه الكامل في الرد على أي خروقات أو اعتداءات. وفي أول تعليق له عقب إعلان التوصل إلى الاتفاق، نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في حزب الله تأكيدهم أن الحزب ملتزم بوقف الأعمال العدائية وفقا لما تم التوصل إليه. وعلى صعيد آخر، أوضح مصدر قيادي في الحزب للتلفزيون العربي أن الحزب لا يزال في مرحلة المتابعة والتقييم، مشيرا إلى أنه لم يتلقى إخطارا رسميا يحدد توقيتا دقيقا لتثبيت وقف إطلاق النار، وأكد أن قنوات التواصل لا تزال قائمة لمتابعة المستجدات. وتعليقا على الاتفاق، أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة أن إبراهيم الموسوي في تصريح أن الحزب سيلتزم بوقف إطلاق النار إن التزمت به إسرائيل مع الاحتفاظ بحق الرد. وتردد أن التنسيق بين المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان ووزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي ساهم في التقدم على خط وقف إطلاق النار.
1: هذا في السياسة. أما في الميدان فتطورات دراماتيكية وتصعيد واسع بعد هدوء نسبي أعقب توقيع الاتفاق الإيراني الأمريكي، فإثر يوم دام حصد عشرات الضحايا في الجنوب نتيجة الغارات وسع الإسرائيلي بكار استهدافاته. التفاصيل من الجبهة مع حسين معنا.
2: بعد الإعلان عن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل يبدأ سريانه عند الساعة 4 عصرا بحسب رويترز، سجل سلسلة غارات استهدفت بلدات كفر سير والنبطية الفوق وكفر تبنيت وحي المقاصد في مدينة النبطية والجبل الرفيع ومحيط بلدتي عتشيت جبشيت. سبق ذلك تصعيد إسرائيلي وعدوان واسع بالقصف المدفعي وبالغارات الجوية التي تجاوزت اليوم 150 غارة واستهدفت بلدات كوثرية السياد وجبشيت ومقر لحركة أمل في مدينة النبطية وحبوش والماري ودوار كفر رمان وعرب صليم والدوير وحاروف والشرقية والقصيبي وتول، بعد أن كان الطيران الحربي والمسير قد استهدف خلال ساعات الظهر وقبله أكثر من 30 قرية وبلدة في قضاء النبطية وجنوب الليطاني. وأسفر العدوان الجوي هذا عن سقوط ما لا يقل عن 30 شهيد وعشرات الجرحى. العدوان الجوي ترافق مع قصف مدفعي بالقذائف الفسفورية طاول صريفها وكلاوي وتولين والطويري وكفر رمان وكفر تبنيت والنبطي الفوق وميفدون وحبوش وزوتر الشرقية والزبدين والقطران والريحان. إلى ذلك شهدت كرة وبلدات قضاء النبطية حركة نزوح كثيفة بدأت فجرا، كما سجل حركة نزوح من بعض كرة قضاء سور وسجل زحمة سير خانقة على الطرقات باتجاه صيدا وبيروت. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن أنه بعد رصد قوة إسرائيلية مؤلفة من فصيل مدرعات وفصيل مشاة تحاول التسلل باتجاه الجهة الشمالية لمرتفع علي الطاهر استدرجها مجاهدو حزب الله وتعاملوا معها بالأسلحة المختلفة مستهدفين 3 دبابات مرجابة بصواريخ موجهة ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها.

0: آخر اتفاق قبل أيام من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
1: بقاع شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدة عين ورضاي قرب مدينة بعلبك ومزرعة في بلدة الجمالية. حسين درويش.
0: وسع الطيران الحربي الإسرائيلي من غاراته على منطقة البقاع، فاستهدف عند الساعة 11:45 مدينة بعلبك بثلاث غارات. استهدفت الأولى بصاروخين مبنى في تلال عين برضاي خلف مدرسة البشائر. أسفرت الغارة عن تدمير المبنى بالكامل وعن سقوط شهيد وجريحين، فيما استهدفت الغارة الثانية وبنفس التوقيت مزرعة في بلدة الجمالية عائدة لآل رباح شمال مدينة بعلبك بواحد كيلومتر. أسفرت الغارة عن سقوط شهيدين وجريحين وعن تدمير المزرعة بالكامل. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد أغار مع ساعات الفجر الأولى على مرتفعات تلال أبو راشد في البقاع الغربي، كما نفذ غارة على أطراف مرتفعات بلدة زلاية في البقاع الغربي، ولم تسفر أي من الغارات الاثنين على البقاع الغربي عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
1: وفي تحديث جديد أعلنت وزارة الصحة سقوط 47 شهيدا و 97 جريحا في حصيلة محدثة للغارات الإسرائيلية منذ منتصف الليل وحتى بعد ظهر اليوم.
2: وردا على دعوة وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن جفير لحرق لبنان، رأى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن جماعة الموت في تل أبيب هدفها الوحيد هو الحرب الدائمة. إلى ذلك استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية العمليات العدوانية الإرهابية الإسرائيلية في لبنان وحذرت من تداعياتها الخطيرة، وحملت الولايات المتحدة المسؤولية المباشرة عن الهجمات الإسرائيلية.
1: وفي المواقف الداخلية، اعتبر رئيس الجمهورية العماد يوزاف عون أن توسع الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب والبقاع يشكل تصعيدا خطيرا ومدانا، لا سيما وأنه طاول عشرات الأبرياء من بينهم نساء وأطفال، ويستهدف عمليا كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار. وأوضح أن ذلك لن يحول من دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن، وهذا ما أوصى به الوفد اللبناني المفاوض في الجولة المقبلة في واشنطن. وأكد رئيس الجمهورية أنه لا يمكن التساهل في هذه المسألة، لأن فالنار الشامل هو المدخل للبحث في المواضيع الأخرى، وعلى رأسها الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش وعودة الأسرى. وقبيل انعقاد جولة التفاوض الخامسة في واشنطن، يواصل رئيس الجمهورية التحضير لاجتماعات الأيام الثلاثة التي تمتد من الثلاثاء 23 إلى الخميس 25 حزيران. وقد عقد سلسلة اجتماعات تقييمية خصوصا حول ورقة إعلان النيات التي وضع الملاحظات عليها بغية تسليمها إلى الوسيط الأمريكي يوم الثلاثاء.
2: الرئيس عون كان عرض مع سفير المصري لدى لبنان علاء موسى التطورات في ظل التفاهم الأمريكي الإيراني الأخير وعشية جولة المفاوضات مع إسرائيل. موسى أكد دعم مصر الدائم لخيارات الدولة اللبنانية.
3: أكد لفخامته على أن احنا بندعم دائما خيار الدولة اللبنانية. تمنيت طبعا لفخامته أنه الجولة القادمة من المفاوضات تحدث اختراق وفارق فيما هو قادم. احنا على ثقة بأنه الانخراط الأمريكي في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، هذا الانخراط يعبر عن التزام على أعلى المستويات بلبنان، وده سيسهل كثيرا الوصول إلى تفاهمات تعيد الاستقرار مرة أخرى إلى لبنان.
2: وكان رئيس الجمهورية قد تسلم اليوم في بعبدة أوراق اعتماد سفراء المملكة السعودية الجديد فهد بن عبد الرحمن الدوسري والجزائر عريف الخميسي وسويسرا نيكول رودر. وكان الرئيس نبيه بري قد عرض في عين التيني مع سفير السعودي الجديد فهد بن عبد الرحمن الدوسري في زيارته البروتوكولية بعد تسلمه مهامه العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة.
1: أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن الأولوية القصوى تبقى لوقف إطلاق النار، مرحبا بأي اتفاق يصب في خدمة الاستقرار، ومشددا في الوقت نفسه على أن لبنان مستمر في خيار المفاوضات ولكن في مسار مستقل عن المسار الإيراني الأمريكي وصولا إلى حل شامل يحفظ سيادته واستقراره.
2: بحث وزير الدفاع ميشيل منسا مع سفير مملكة الدنمارك كريستوفر فيفيك في مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا بين أمريكا وإيران. السفير الدنماركي أكد التزام بلاده مواصلة دعم لبنان والمؤسسات العسكري، وأشار إلى أن حكومته قررت استحداث ملحقية عسكرية دنماركية في السفارة في بيروت. أوضح النائب حسن فضل الله أن إيران أبلغت حزب الله بأن المحادثات مع أمريكا لا يمكن أن تستمر من دون وقف شامل لإطلاق

0: إطلاق النار، وأن واشنطن مسؤولة عن ضمان وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان. فضل الله دعا في تصريحه الحكومة اللبنانية لرفض المفاوضات المباشرة في ظل استمرار إسرائيل في عدوانها.
1: وكان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض اعتبر أنه مع توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني بمفاعيله اللبنانية، ومع تدخل إيران العسكري والتفاوضي إلى جانب الشعب اللبناني، ومع حضور المقاومة وإصرارها على التصدي لأي عدوان إسرائيلي، بتنا قادرين على أن نتحدث عن توازن فاعل مع العدو الإسرائيلي يفتح الأفق على إلزامه الانسحاب من أرضنا.
2: كل اعتداء إسرائيلي إنما يعطي الحق للمقاومة في الرد عليه، ومدام هناك تواجد لأي جندي إسرائيلي على أرضنا اللبنانية فإن المقاومة ماضية في مواجهته ومقاومته حتى تحقيق الانسحاب الكامل من أرضها. هذه الثوابت ليست عرضة للمساومة وليست عرضة للتراجع، هذه الثوابت إنما يقوم عليها موقف المقاومة التي لا هوادة فيه ولا تراجع.
0: في موقف لافت له اليوم، رأى الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيور أن اقتراح الرئيس الأمريكي الطلب من الرئيس السوري الشرع أن تبادر سوريا للتدخل العسكري في لبنان ضد حزب الله خطأ فادح، يدل على أن ترامب غير مطلع بشكل جيد على حقيقة الأوضاع في المنطقة وفي لبنان بشكل خاص، وإلا لما كان اقترح تدخل سوريا في لبنان. السنيور اعتبر أن اللبنانيين بغالبيتهم الساحقة لا يريدون التدخل السوري على الإطلاق، بل هم حريصون مثل أشقائهم السوريين على تنقية الذاكرة الجماعية بين الشعبين.
3: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بيرم، أهلا بك.
4: أهلا بك، شكرا لك.
3: يعني يوم حافل بالأحداث والمواقف بين إصرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب في لبنان في وقت سابق اليوم، والاتفاق الذي أعلن عنه منذ قليل بين إسرائيل وحزب الله بشأن وقف إطلاق النار. كيف يمكن تقييم المرحلة المقبلة؟
4: ما كان أحد توقع بأن إسرائيل تلتزم مباشرة باتفاق، هي أعلنت أكثر من مرة باعتراضها على هذا الاتفاق الإيراني الأمريكي في اختبار يعني بدها تعمل إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية ولحزب الله وللبنان عموما. واضح أنه إسرائيل من الآن فصاعدا رح يمارس سياسة الابتزاز، يعني لن تقبل إسرائيل بتمرير هذا الاتفاق من دون الحصول على مكاسب. يعني ما زلنا في مرحلة اختبار اتفاق مهم للبنان، مهم لإيران، لكن ليس بالضرورة أن يعني يكون مهما لإسرائيل. إسرائيل ستمارس الاعتراض الآن بطريقتها، علينا أن نراقب من الآن فصاعدا الموقف الأمريكي، حقيقة الموقف الأمريكي.
3: أستاذ إبراهيم، ما هي المكاسب التي تكلمت عنها والتي يمكن لإسرائيل الحصول عليها؟
4: ربما الأكيد أنه بدأ تبحث عن شيء اتفاقية أمنية مع لبنان تمنع على حزب الله أو أي يكون أخرى مستقبلا أنها ترجع تعمل تهديد جامنة من الجنوب اللبناني. واضح تماما أنه هذا الهدف المعلن والمقيم،
3: ولكن حزب الله مصر على الإبقاء على سلاحه.
4: بطبيعة الحال حزب الله كما يعني ما هو معروف هذا الأمر يعارضه، وبالتالي يعتبر بأنه في مستجدات أو وقائع جديدة فرضها الاتفاق الإيراني الأمريكي أنه على لبنان الرسمي أنه يعني يعتمد عليها كورقة قوة، يرجع يعيد النظر بطريقة التفاوض غير المباشر مع إسرائيل، لأنه ما عطى شيء للبنان يعني هذا التفاوض.
3: استنادا إلى التعنت الإيراني والمواقف بشأن ربط المسارين اللبناني والإيراني وتأجيل الاجتماع في سويسرا اليوم، هل يمكن القول أن الاتفاق الأمريكي الإيراني من الممكن أن يسقط في الأيام المقبلة؟
4: الإيراني الواضح تماما بأنه مش عم يقبل مسألة تجزئة الاتفاق. اتفاق نص على أن لبنان جزء من وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان هو مطلب أساسي. إيران متمسك بهذا الاتفاق ومتمسك ببنوده ومندرجاته، لأنه يعني لن يكرر تجربة ما بعد 27 تشرين تاني حتى 2 آذار.
3: الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بيرم، شكرا جزيلا لك.
4: شكرا لك.
0: في ظل الظروف الأمنية التي يمر بها لبنان، أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية تأجيل الامتحانات في فروع وكليات ومعهد الجامعة في الجنوب وصيدا أسبوعا إضافيا حتى مساء الأحد في 28 من حزيران. في أخبارنا الدولية، رأى الرئيس الأمريكي أن إيران انتهت ولم يعد لديها أي سلاح جو أو بحر أو معدات دفاع أو رادارات، ولفت إلى أن الديمقراطيين بقولهم أن إيران في وضع أفضل عما كانت عليه قبل 4 أشهر لا يمكن تخيل أن يمر هذا الكلام عنهم. رأى ترامب أن أمر إيران انتهى وأن واشنطن ستمضي حتى نهاية 60 يوما ولن تحصل فيها إيران على أي أموال، وأنه لم يلتقي مع إيران بدافع اليأس بل هي التي كانت يائسة. هذا في واشنطن. أما في سويسرا فأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الترتيبات مستمرة لعقد المحادثات في سويسرا في الأيام المقبلة، وأن مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب وقعت إلكترونيا، مما يجعل اجتماع سويسرا غير عاجل. وعلى ضوء الأوضاع الأمنية المتوترة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن مقاتلات F-16 مستمرة في دورياتها في الشرق الأوسط. هذا وأعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أنه سيتم منح السفن الراغبة في عبور المضيق حق المرور خلال 60 يوما، الفترة الممتدة في مذكرة التفاهم. وزارة الخارجية المصرية كانت أعلنت أن الوزير بدر عبد العاطي سيعقد اجتماعا في العلمين مع نظرائه الباكستاني والتركي والسعودي، ويعقب الاجتماع جلسة مباحثات موسعة ومن بعدها مؤتمر صحفي من دون تحديد فحوى المحادثات الثلاثية. اعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن الكلمات الخطيرة والمهينة التي وجهها الرئيس ترامب إلى رئيسة وزراء إيطاليا تهين إيطاليا بأكملها، معلنا إلغاء زيارته المقررة إلى أمريكا الأسبوع المقبل. ماذا في أحوالنا الجوية مع نهاية الربيع؟ فصل الربيع يختم أيامه مع أجواء فيها نسبة رطوبة مرتفعة وتشكل ضباب فوق المرتفعات المتوسطة. تستقر درجات الحرارة على السواحل بينما ترتفع بشكل بسيط فوق الجبال وفي الداخل البقاعي لتتخطى معدلاتها الموسمية مع بداية الصيف يوم الأحد. في ختام راديو راما تذكير بعناوينها: الميدان يدخل في هدنة جديدة، فهل تصمد أم تسقطها أو تسقطها الحسابات الإقليمية والدولية؟ واشنطن، الرياض وقطر ينجحون بفرض هدنة على الجبهة الجنوبية وإسرائيل لم تلتزم حتى الساعة. الحزب يؤكد التزامه ويحذر إسرائيل من خرقها وساعات من الغارات، والتصعيد شهدها لبنان وقلق دولي من الانفجار. الرئيس عون مستنكرا ما نشهده تصعيد خطير ومدان. السفير السعودي الجديد يسلم أوراقه في بعبدة، وعلاء موسى مصر على دعم خيار الدولة. ترامب يحذر لا أموال لإيران ومضون في مهلة 60 يوما. تابعنا ضمن الخاص الكاتب الصحفي إبراهيم بيرم والأحوال الجوية لختام فصل الربيع. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى لقاء غدا 5:15 عصرا.

0: نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: عالم سبوتنيك،
4: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
3: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
5: والاقتصادية
4: والرياضية،
5: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
3: عالم سبوتنيك.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم نوران عطلة وجيهان لطفي. والبداية من العناوين.
7: توتر العلاقة بين ترامب ونتنياهو بعد توقيع مذكرة التفاهم مع إيران.
6: خريطة طريق ليبية جديدة تستهدف إجراء انتخابات متزامنة بحلول فبراير 2027.
7: وزير الحرب الأمريكي يقول إن البنتاغون يجري مراجعة لانتشار القوات الأمريكية في أوروبا.
6: أرامكو تدرس إنشاء مرافق تخزين كبرى حول العالم بعد أزمة مضيق هرمز.
7: وثيقة سياسة ملكية الدولة تثير جدلا في مصر حول دور صندوق النقد ورئيس الوزراء يرد.
6: إلى تفاصيل. تشهد العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توترا واضحا بحسب عدة مصادر ومسؤولين أمريكيين. وقبل أيام قال ترامب بشكل صريح عن نتنياهو إنه شخص صعب للغاية، وينبغي عليه أن يكون ممتنا جدا للولايات المتحدة، لأنه لو كانت إيران تمتلك سلاحا نوويا لما بقيت إسرائيل موجودة. وقال مسؤولون أمريكيون إن الرئيس ترامب بات يطلب من مستشاريه عقب كل اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي التحقق من دقة المعلومة التي يتلقاها منه، في مؤشر على تراجع مستوى الثقة بين الجانبين مقارنة بالفترات السابقة.
7: من جانبها تناولت الصحافة الإسرائيلية تنامي القلق داخل إسرائيل من احتمال أن تضغط إدارات ترامب نحو انسحاب سريع من جنوب لبنان، خصوصا بعد انتقاد ترامب العلني للهجمات الإسرائيلية واعتباره أن على بنيامين نتنياهو اعتماد نهج أقل حدة في الملف اللبناني. وأظهر استطلاع أجره المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن 57.5% من الإسرائيليين يرون أن إنهاء الصراع مع إيران وفق الصيغة المطروحة لا ينسجم مع مصالح الدولة العبرية.
6: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من نابلس خبير الشؤون الإسرائيلية والأزمات الدولية الدكتور نزار نزال. أهلا بك معنا، وبداية ما هي أسباب التوتر الذي حدث بين ترامب ونتنياهو نتيجة توقيع مذكرة التفاهم مع إيران، وهل هذا الخلاف حقيقي هذه المرة؟
8: بالتأكيد هو حقيقي، لأن الإسرائيليون يعني هم ضللوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالمعلومات التي سربوها أو التي حملها مع نتنياهو إلى واشنطن في الفترة الماضية فيما يتعلق بهشاشة النظام في طهران وإسقاط الدولة خلال 4 أيام. ولكن بعد أن بدأت الحرب في 28 من فبراير الماضي لاحظنا أن هناك عجز أمريكي وإسرائيلي عن تحقيق الأهداف التي تحدثت عنها إسرائيل وتحدثت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هناك تحويل للصراع من قبل الإيرانيين إلى جغرافي، وبدأت إشكالية هرمز. نحن لم نكن يعني نتابع في تلك الفترة أو لم يكن هناك أي إشكالية أو منغصات فيما يتعلق بعبور يعني السفن وسلاسل التوريد من هذا المضيق، وبالتالي نجحت إيران في نقل يعني أو في تحويل الصراع إلى صراع جغرافي وبعد ذلك صراع اقتصادي وبعد ذلك صراع طاقة. هناك أرقام مرعبة فيما يتعلق بالخسائر، أكثر من 112 مليار دولار خسائر الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر وبشكل غير مباشر 58 مليار دولار. نحن نتحدث عن أرقام خيالية، وبالتالي عجزت أمريكا، عجزت إسرائيل بفعل المعلومات المضللة. اليوم وبعد أن اقتنعت الإدارة الأمريكية يعني بعدم جدوى العمل العسكري مع الإيرانيين، ذهبوا إلى الخطة باء التي من خلالها اعتقد الأمريكي بأنهم ممكن أن تحقق الأهداف التي لم تستطع الحرب أن تحققها، كتقليص نفوذ إيران في المنطقة، ضرب أدوات إيران الردعية، الملف النووي، الملف الصاروخي. أيضا لم تحقق الولايات المتحدة الأمريكية الأهداف التي تحدثت عنها منذ بداية الحرب أو بعد أن بدأ الوسيط الباكستاني بالحديث عنها. بالتالي ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الوصول إلى اتفاق أو إلى ديل ما بين الأمريكان ويعني الإيرانيين. إسرائيل لا تريد مطلقا، والدولة يعني العميقة في إسرائيل لا تريد مطلقا أن يكون هناك تبريد لهذه الجبهة بفعل يعني الوعود التي قطعها نتنياهو على نفسه أمام الشارع الإسرائيلي، خاصة أن هناك انتخابات في إسرائيل في 20 أكتوبر، وكل النخب السياسية يعني تحاول أن تسوق نفسها جيدا لدى الشارع الإسرائيلي. وبالتالي لم يلتزم نتنياهو بالرؤية الأمريكية وبالاستراتيجية ترامب فيما يتعلق بطبيعة تعاطيه مع ملفات الشرق الأوسط. لا، الإسرائيليين التزموا ببنود 21 التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 10 أكتوبر في شرم الشيخ، وتم التوافق عليها والتوقيع عليها من قبل قيادات وازنة في منطقة الشرق الأوسط. لم يحترم نتنياهو يعني هذه الورقة، ولم يتعامل معها، ولم يذهب إلى المرحلة الثانية، وبقيت الأمور على ما هي عليه داخل قطاع غزة. وبالتالي الموضوع اللبناني والملف اللبناني، لم تتوقف إسرائيل عن القصف اليومي والتدمير والقتل في لبنان، في عموم لبنان، في كل لبنان، وهو ما أثار طبعا إشكالية كبيرة أدت إلى قصف إيراني على شمال يعني فلسطين المحتلة. وبالتالي إسرائيل لم تتعظ أيضا من يعني هذه الضربة، ولم تأخذ بنظر الاعتبار، بل كان هناك تحدي يعني من قبل سموتريتش وإيتمار بن جبير على أنهم سيستهدفوا الضاحية الجنوبي مرة أخرى، وفعلا استهدفوها وبلعت إيران يعني ذاك الحدث، ولم تقم بالرد بناء على التوافق أمريكي إيراني حول دفع أثمان جديدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أمريكا دفعت أثمان جديدة مقابل استهداف هدف داخل الضاحية الجنوبية. ما يثير الجنون لدى الطبقة الحاكمة والمستوى السياسي في إسرائيل هو أن قبل الحرب على إيران كانت إسرائيل ترتاح في طبيعة تعاطيها مع أي هدف في كل الشرق الأوسط، كانت تقوم باستهدافات في لبنان، في اليمن، في سوريا. اليوم نتائج هذه الحرب كما تحدثنا في أكثر من مناسبة بأن نتائج هذه الحرب ستكون نظام مختلف، وهذا تحدثت عنه كثيرا، وموازين قوى جديدة ونظام جديد وتحالفات جديدة.
6: ترامب وصف نتنياهو بالشخص الصعب جدا، برأيك دكتور نزار هل يمكن أن يفيد هذا الوصف نتنياهو داخليا بحيث يبدو حريصا على مصالح بلاده حتى لو اضطر إلى الاصطدام مع واشنطن؟
8: يعني الرئيس الأمريكي تربطه علاقة شخصية برئيس الوزراء الإسرائيلي، هو يريد نتنياهو رئيسا للوزراء في المرحلة المقبلة، ولكن لا يريد البيئة السياسية التي تحيط بنتنياهو كإيتمار بن جبير وبتسيل سموتريتش وغيرهم من عتلات يعني الصهيونية الدينية. وبالتالي هذا غزل لنتنياهو من أجل يعني تسويقه انتخابيا. وأعتقد أن الرئيس الأمريكي بالغ كثيرا في هذا الموضوع. نتنياهو لا يستطيع مطلقا الخروج عن العباءة الأمريكية، ولا يستطيع مطلقا أن يعني يستمر في الخلاف مع واشنطن. استمعت أكيد معي إلى تصريحات يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي قبل فترة، قال أننا يعني سنبقى في علاقات استراتيجية، وهذه العلاقة رسمت عبر عقود طويلة مع الأمريكان، ولا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال أن يكون أن نسمح لأن يكون هناك خلاف. هذا مؤشر على أن الإسرائيلي صحيح ممكن أن يختلف في وجهات النظر، ولكن الاختلاف ليس استراتيجي، اختلاف تكتيكي، له علاقة بملف لبنان، له علاقة بملف غزة، له علاقة بقضايا إلى حد ما تحيط بإسرائيل، وإسرائيل تأخذ الأريحية من الولايات المتحدة الأمريكية في طبيعة تعاطيها. ولكن هذه المرة كما قلنا، لأنه إيران ربطت الملف اللبناني في نجاح المفاوضات في سويسرا، ولاحظت معي أن هناك تجميد لهذه المفاوضات وعدم الذهاب من قبل الوفد يعني الإيراني، وأيضا نائب الرئيس الأمريكي فانس. وبالتالي هذا يخدش المصالح الأمريكية. في نهاية المطاف أمريكا لديها مصالح في منطقة الشرق الأوسط، وإسرائيل جزء من هذه المصالح وليست صاحبة المصالح، بمعنى القرار في واشنطن وليس القرار في تل أبيب. وبالتالي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد أن يكون هناك قطيعة أو طلاق بالثلاث بين يعني الأمريكان وبين الإسرائيليين. هي خلاف عابر أنا أعتقد، والمرحلة المقبلة ممكن أن يكون يعني زيادة في الخلافات أو أن تتفاقم الأمور، ولكن لن تصل إلى الحد التي تقدس العلاقة الاستراتيجية ما بين الطرفين.
6: تحدثت حضرتك عن قيود على تحركات إسرائيل في الإقليم وتحالفات جديدة بازغة، ماذا خسرت إسرائيل في الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة؟
8: أولا لم تحقق الأهداف التي تحدث عنها نتنياهو والطبقة الحاكمة، وأصبح محرج أمام الشارع الإسرائيلي، هذا واحد. اثنين، هناك تحالفات مهمة جدا، يعني المملكة العربية السعودية والأتراك حيدوا إسرائيل من مركز تجاري. عودي بالذاكرة معي عندما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة وعرض خارطة اعتقد بأن إسرائيل ستكون المركز التجاري الكبير في الشرق الأوسط، والتي ستتحكم يعني حتى بالحركة التجارية في منطقة الشرق الأوسط. اليوم يتحدث هنا في إسرائيل بأن العثمانيين يعودون إلى منطقة الشرق الأوسط من البوابة الاقتصادية والتجارية، عندما كان هناك اتفاق بين الدولتين، أقصد المملكة العربية السعودية وتركيا، على إقامة سكك حديدية لها علاقة ب يعني الوصول إلى أوروبا من الخليج العربي وتحييد إسرائيل. ناهيك على أن مصر اليوم أيضا ممكن أن تندم إلى هذا الاتفاق أو هذا التحالف. نحن نتحدث عن أربع قوى وازنة في المنطقة، مصر والمملكة العربية السعودية والباكستان وأيضا الأتراك. هذا يعتبر أكبر فشل. هناك تسليط للإعلام العبري على هذا الموضوع، على هذا التحالف، على هذا التحالف، ويعتبرونه نتيجة سلبية للحرب على إيران. وبدأنا نسمع أصوات في إسرائيل تقول لو لم نذهب إلى هذه الحرب لكان يعني أفضل بكثير. كانت إسرائيل تسير في طريق إلى حد ما تحقق لها أهداف استراتيجية كبيرة كقطار التطبيع، وخاصة أن المملكة العربية السعودية نزلت من هذا القطار على ما يبدو وتركته فارغا يعني يتحرك في الشرق الأوسط، وهذا مهم. القضية الأخرى موضوع السكك الحديدية والتحالف مع الأتراك. القضية الثالثة مصر ودخولها يمكن إلى هذا التحالف، وأيضا عدم تحقيق أهداف كبيرة في إيران. لا سقط النظام، ولا تم تدمير المشروع النووي، ولا المشروع الصاروخي، ولا تحجيم إيران في المنطقة. بالعكس، إيران جسدت معادلة جديدة في منطقة الشرق الأوسط تخشاها إسرائيل، وهذا ما نلحظه في الملف اللبناني. هي تريد أن تعيد لوحدة الساحات يعني بيرقها ووجودها، وهذه المعادلة تستفز الجانب الإسرائيلي، وهذا ما لاحظناه صباح هذا اليوم من استهدافات في الجنوب اللبناني وفي لبنان بشكل عام. أيضا هناك تصريحات من قبل يعني قيادة في الصهيونية الدينية كسموتريتش وإيتمار بن كبير، هذا ينم على أن هناك نية على ما يبدو يعني لتصعيد الموقف داخل لبنان. ولكن ما يستفز الإسرائيلي أكثر أن الحدث حصل في يعني الجنوب اللبناني، ولم يكن هناك استهداف للشمال فلسطين المحتلة، الأمر الذي يعطي مبرر لإسرائيل استهداف الضاحية الجنوبية. بالتالي هذه التراكمات بالتأكيد ستلقي بظلالها على العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، وبالتأكيد سيكون هناك مزيد من الضغط. نعم.
6: أخيرا وبالحديث عن هذه النقطة، ما زال هناك مفاوضات تستمر شهرين، هل يمكن لنتنياهو أن ينجح في عرقلة الاتفاق خاصة من خلال ما يفعله في لبنان؟
8: باختصار شديد جدا، نعم، نتنياهو يعمل على تخريب المفاوضات، ولن يصل الأمريكي والإيراني بتقديري إلى يعني اتفاق نهائي. ستبقى الأمور متوترة، وإيران على ما يبدو أنها تراجع نفسها. يعني استمعنا إلى تصريحات من قبل المرشد أو رسالة يقول بأنني وثقت بمسعود بسكشيان وأخذ على عاتقه يعني الضمانات الأمريكية. وبالتالي أيضا داخل إيران هناك معارضة، هذا يغذي إلى حد ما ويساعد الإسرائيلي في تخريب يعني هذه المفاوضات. ولن تنجح أمريكا وإيران بإخراج رؤية حقيقية إلى النور، وبالتالي نحن على موعد مع منازلات جديدة على ما يبدو خلال الشهور القادمة، وأرجح أن تكون قبل الانتخابات الإسرائيلية.
7: أعلن رؤساء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في ليبيا اعتماد خارطة طريق جديدة تقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بحد أقصى في 17 من فبراير شباط 2027، ضمن حزمة تفاهمات تهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار والسيادة الوطنية. ونصت الخطة على إجراء الانتخابات تحت إشراف لجنة سيادية عليا تضم محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعضوين عن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين العملية الانتخابية.
6: وبحسب الوثيقة ستجرى الانتخابات استنادا إلى القوانين التي تعدها لجنة 6+6 المنبثقة عن التعديل الوزاري 13، مع الاسترشاد بتوصيات اللجنة الاستشارية ومخرجات الحوار المجتمعي قبل إحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها. كما اتفق المجتمعون على إعداد تعديل دستوري للمرة 14 يلزم الرئيس المنتخب بإطلاق حوار وطني موسع عبر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور تمهيدا لإقرار دستور دائم للبلاد.
7: من طرابلس ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي أستاذ محمود إسماعيل بعد التحية. هل هذه الخريطة اتفق عليها مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس السياسي؟ هل هناك من يعترض عليها؟
9: بداية يتلخص المشهد السياسي الليبي الملبد الذي يعاني تدخل الخارج وضعف الداخل وغياب أفق الحل الحقيقي الذي يرسم حقيقة في كثير من رؤاه في تحت قعقعة السلاح، في وضع دولة جد هشة منقسمة على ذاتها، بها حكومتين وبها مجلسين وبها إلا أن ما لها وما يمكن أن يكون لها من موارد ربما يحل إشكالياتها. فالواقع العملي أنه للآن نحن نتكلم على الانجام أو انقسام حاد فيما يتعلق بالمفهوم المؤسسي في ليبيا ما بين المنطقة الشرق الليبي وما بين الغرب الليبي، وهناك أيضا مجالس بلدية كثير تم إيقافها خاصة في المنطقة الشرقية من قبل حفتر ومستمرة في عملها في المنطقة الغربية وإن كانت على خجل في بعض الإجراءات، والوضع الأمني شبه متردي حيث أن هناك الكثير من المهجرين، وأيضا الوضع الأمني من الوضع الاقتصادي يتجه إلى السوء في ظل توقف أو لعله هناك تذبذبات فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في تحسين مستوى المواطن، وهناك أيضا رغبة دولية في إمكانية أن يكون هناك تولي لما يتعلق بالمشهد، إلا أن هذه الرغبة مشبعة بملامح رئيسية ألا وهي أن هناك بعثة أممية تم الاتفاق بناء على قرار مجلس الأمن في 2011 على أن يكون هناك إعانة أو استعانة بالمجتمع الدولي لمساعدة الليبيين. نص صراحة القرار على المساعدة ستكون للليبيين وليس لأجسام الأمر الواقع وليس للأجسام المسيطرة وليس لحفتر وليس للميليشيات. إذن رغبة المجتمع الدولي في وجود جهة موحدة يمكن مخاطبتها والتعامل معها ربما يدفع إلى إمكانية خلق آلية من الآليات. فشلت البعثة بامتياز بعد توالي 9 مبعوثين عشرهم السيدة الحالية وكنا آخر ما تم هو ما يتعلق بالحوار المهيكل وهو لا يدرى أين طرفاه، وبدأ مخالفة كبيرة حتى في الاختيار، لأن الاختيار لأن العملية السياسية إلى أن الذين اختاروا هؤلاء الذين يمثلون العملية السياسية أو يقاربونها لم يكون الليبيون، إذن هي البعثة بامتياز.
7: لم يتم ذكر الحوار المهيكل في هذه الخريطة لكن تم الإعلان عن حوار مجتمعي، فماذا نفهم من ذلك؟
9: ليبيا نعم تحتاج إلى دستور، لكن أيضا في المقابل يجب أن يشار إلى أن هناك 3 مساعي. هناك مسعى لما يتعلق بالتاجر بولس اللبناني الأصل الأمريكي الجنسية والذي يقود فكرة إمكانية مقاسمة أو قسمة غيزة تقاد ما بين الشرق والغرب للمناطق السيادية، إعادة تنصيب حفتر على جزء وربما عبد الحميد البيب على جزء آخر، وهو هذا مشروع ولكن هو مشروع أيضا مرفوض بل يمكن قبوله، أن ليبيا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقوم بإعادة صناعة شخص أو إعادة صناعة الدكتاتور، وإلا لا بقى القذافي ولا تم إبقاؤه. من الزاوية الثانية هناك المشروع الثاني الذي تقوده الأمم المتحدة في خلال الحوار المهيكل والذي كانت نتائجه قد برزت للوجود وتم الإعلان عنها في إحاطة الأمس أمام مجلس الأمن من قبل المبعوثة الأممية ومن قبل رئيسة البعثة الأممية تيتا، والذي قال فيه بالحرف الواحد بأن هناك أكثر من 600 نقطة تم التحاور والتوصل إليها، لكن لا يوجد إجماع من زاوية فيما يتعلق بالحوكمة هناك أيضا انتقادات حادة للمشهد على وعلى أن الاختيار لم يكن ليبيا، وأيضا عناصر الإلزام كيف سيتم إلزامه، إذا كان الإلزام سيكون ليبيا هذا أمر، لكن معنى ذلك سيكون هناك استفتاء ورجوع إلى الليبيين، أما أن يكون من خلال قرارات فوقية فأعتقد بأن الأمور لا تزال مشوهة، والبعثة حقيقة فشلت بامتياز باتخاذ أي إجراء من شأنه أن يقود ليبيا إلى الاستقرار. نحن نتكلم على بعثة فاشلة بالامتياز، بل يجب العمل بشكل حقيقي على القول بضرورة إعادة تصحيح العلاقة التي بنيت بينها وبين الليبيين في 2012 والتي لم تنتج إلا مزيدا من الرغد ومزيدا من التمطيط والتمديد لمدة 15 عاما لم يستطع الليبيون، أو لعلها لم تستطع لأن الليبيون ليس لديهم دراية كافية، البعثة لم تستطع إلى الآن مساعدة الليبيين في الوصول إلى مشروع دستور ينظم العلاقات فيما بينها ويقبل السلطات ويحافظ على الحد الأدنى، ساهمت في عمل على أن تتواصل فقط مع الموجودين الذين لديهم سلاح من قعقعة السلاح يحاولوا إنتاج إعادة صناعة الدكتاتور، وهو أمر لم ولن ينجح في ليبيا لأن الليبيون كان لديهم قوة عسكرية فيما يتعلق في أيام القذافي وتم إزاحته، إذن إمكانية إعادة صناعة الدكتاتور هو أمر مرفوض بالمطلق من الزاوية الثانية.
7: وما هي آليات تنفيذ هذه الخريطة الجديدة خاصة بالنسبة للمفوضية العليا للانتخابات والتي حدث بشأنها جدل كبير؟
9: نعم، الآليات التي للآن لم تطرح آليات كبيرة، لكن بدأ واضحا أن هناك توجه إلى التوافق على ما يمكن القول بأنها انتخابات رئاسية وبرلمانية بشكل متزامن في موعد أقصى 17/2027 بموجب القوانين التي تم التوصل إليها بلجنة 6+6 والتي تم تفعيلها والمشكلة بموجب تعديل الدستوري 13 بناء على التوصيات اللجنة الاستشارية ومساورات الحوار المجتمعي، على أن تحال إلى مجلس النواب لاستصدار القوانين لأن من يصدرها هو مجلس النواب أي عجيلة صالح، على أن يجرى تعديل دستوري هو التعديل 14 وفقا للاتفاق السياسي، ويلزم رئيس على أن يلتزم الرئيس المنتخب فيما يتعلق بهذا المشهد بعد الانتخاب بدعوة الهيئة التأسيسية للدستور بالعمل على حوار وطني موسع على مشاورات، أي أن الدستور لن يمس إجراءاته إلا ما بعد انتخابات 27 هذا إذا تمت هذه الإجراءات، ومن شأن هذا قطع الطريق على بولس من زاوية وقطع الطريق على الذين يريدون أن يكون هناك زواج مصلحة في إطار السلطة من زاوية ثانية، والتوجه أيضا إلى اعتماد اتفاق بوزنيقة بشكل حرفي لتسمية المناصب السيادية، وهي المناصب التي دائما ما يتم العمل على النزاع عليها ابتداء من مطرح ليبيا المركزي والرقابة وديوان المحاسبة والنائب العام، وهو أمر ذو أهمية، وتم إضافة أيضا الاستثمارات الخارجية، كما تم إضافة أيضا من ضمن الأشياء تم إضافة أيضا المؤسسة الوطنية للنفط من أجل سحبها من حكومة الوحدة الوطنية أو من أي حكومة، وإضافتها إلى ما يتعلق بإمكانية أن تكون أيضا أداة من أدوات الضغط لدى هؤلاء، ولعل هناك أيضا مسار اقتصادي في العمل على أن يكون هناك رفض لمشروع حساب المستفيد ورفض لفك تجميد الأموال على ليبيا ورفض أيضا لمشاريع التوطين، وأيضا إطار قانوني ربما تم التنبيه إليه يضمن الرقابة ولكن كيف ستكون على قطاعي النفط والغاز، وهنا إشارة صريحة أو ضمنية لإمكانية أن يكون هناك عقود أبرمت أو ستبرم من أجل الاستحواذ على ما يتعلق بجزء من الثروات وفقا لما المعلن من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.
6: أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيت أن البنتاغون سيجري مراجعة لانتشار قواته في أوروبا، مشيرا إلى أن بعض حلفاء الولايات المتحدة سيفشلون في اجتياز هذه المراجعة. وقال هيجزيت خلال اجتماع وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي الناتو في بروكسل إن هذه المراجعة تهدف إلى ضمان تقدم الناتو السريع نحو قيادة أوروبا وتعزيز مسؤولية الحلف عن الدفاع عن المنطقة، وأيضا ضمان توافق القوات الأمريكية مع الاحتياجات العالمية، وأضاف أن مساهمة الولايات المتحدة في حلف الناتو مستقبلاً ستكون مرتبطة بشكل مباشر بمدى زيادة الدول الأعضاء في الحلف لإنفاقها الدفاعي.
7: وهدد بوقف دفع بعض المستحقات الأمريكية لحلف الناتو إذا لم يفي من وصفهم بالحلفاء المستفيدين مجاناً بالتزاماتهم المتعلقة بالإنفاق الدفاعي. وقال هاجث إن المراجعة الأمريكية ستستمر لمدة تصل إلى 6 أشهر، وستشمل مشاورات مع الكونغرس الأمريكي الذي سن قانوناً يحدد العدد الأدنى للقوة الأمريكية في أوروبا. كما انتقد الحلفاء الذين لم يدعموا الولايات المتحدة خلال حرب إيران بعد أن رفض بعضهم منح الولايات المتحدة حقوق إقامة القواعد العسكرية وحقوق التحليق فوق أراضيهم لأغراض الأنشطة المتعلقة بالحرب.
6: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس رئيس تحرير صحيفة كل العرب الأستاذ علي المرعبي. أهلا بك، وبداية ما هي أسس هذه المراجعة الأمريكية لانتشار القوات الأمريكية في أوروبا؟
10: للحقيقة هيدا القرار اللي صدر عن الوزير الأمريكي أتى بعد فترة من التوتر، يعني هذه المسألة يعني التغطية الأمريكية الدفاعية لأوروبا مش حديثة العهد، يعني قبل حتى شهرين ثلاثة كمان أثيرت مجددا هذا الموضوع. الأمريكان بيتهموا الأوروبيين أنه هن لا يساهموا بشكل فعال ماليا وتسليحيا بحلف الناتو، وأيضا ترامب عمل مأخذ كبير أنه وقت دخل بالحرب ضد إيران أنه الأوروبيين حلفاء الأوروبيين بحلف الناتو ما قبلوا يدخلوا بهذه الحرب. إذن في عدة عوامل ساهمت كلياتها بالقرار الأمريكي بمراجعة لانتشار الأسلحة، وخاصة الطائرات الاستراتيجية اللي بتحمل يعني ممكن تحمل قنابل نووية أو غيرها، بدهم يخفضوها بنسبة الثلث، يعني في 150 طائرة من هذا النوع في أوروبا بدهم يخفضوها ل 100 طائرة فقط. أيضا الانتشار البري بالقواعد الأمريكية اللي هي غالبيتها في ألمانيا وبولندا أيضا بده يخففوا منها. في الأوروبيين كمان عندهم طرح آخر أيضا ليس حديث العهد، يعني وهو تشكيل جيش أوروبي أو قوة أوروبية موحدة مستقلة عن الناتو من أجل حماية الأمن في أوروبا، لأن الأوروبيين كمان بيقولوا أنه بالنسبة للحل بالحرب في أوكرانيا أنه الأمريكان ما كانوا واقفين مع أوروبا بشكل جيد، وخاصة أن الحرب تدور في أوروبا، وبالتالي هم بقمة إيفيان قبل يومين قدروا ياخدوا يعني موافقة أمريكية على تزويد أوكرانيا بمنظومة صواريخ مضادة، يعني صواريخ أرض جو، ولكن هذه صواريخ دفاعية لا تغير ولا تحسم الحرب في أوكرانيا أو غيرها. إذن هناك معضلة فعلية تتشكل بسبب الخلاف في وجهات النظر وبالمواقف السياسية وبالسياسة سياسة التسلح في حلف الناتو بين أمريكا من جهة وحلفائها في أوروبا.
6: بالحديث عن هذا الخلاف وإعلان واشنطن عزمها سحب القوات، هل بدأت واشنطن بالفعل تنفيذ الانسحاب أم أن الأمر يظل مجرد تهديد للحصول على مكاسب ومشاركة أوروبية أوسع في خدمة الصراعات الأمريكية وربما في خدمة المجمع الصناعي العسكري أيضا؟
10: لحد الآن ما في أي إجراءات فعلية، كلها بقيت قصة كلام، يعني أنه قرارات وأنه نحن مفكرين نعمل هيك وأنه في توجه عندنا للسحب. أنا بعتقد كما أشرتي هي يعني نوع من الضغط أو الابتزاز إن صح التعبير لأوروبا من أجل تغيير مواقفها من الطروحات الأمريكية على الصعيد العالمي الجيوستراتيجي، ولكن فعليا لم يتم سحب أي جندي أمريكي حتى الآن، ولم يتم سحب أي طائرة أو أي قطعة سلاح من أوروبا، ولكن الأوروبيين يخشون خاصة مع ترامب اللي سريع التقلب، يعني يخشون أنه تعمل إجراءات، ولكن حتى إذا عملت هذه الإجراءات فهي لا تشكل يعني مخاطر جدية على الأمن في أوروبا، لأن حتى إذا انخفضت 150 طائرة إلى 100 طائرة فبتبقى في يعني تغطية جوية كبيرة لأوروبا، وحتى إذا سحبوا 5000 جندي فهن عندهم يعني الأمريكان عشرات الألوف من الضباط والجنود في القواعد الأمريكية في أوروبا وخاصة تلك المنتشرة في ألمانيا.
6: وزير الحرب الأمريكي هدد بوقف تمويل الناتو مشترطا دفع الدول الأوروبية تمويلا كافيا. هل نحن أمام توجه أمريكي أصيل لتفكيك الناتو، وهل هذه الأمور قابلة للمعالجة بين الحلفاء التقليديين؟
10: أنا ما بعتقد أنه في نية عند الأمريكان لتفكيك الناتو، لأنه هم بيستفيدوا منه للناتو بشكل كبير، وبيستفيدوا من القواعد العسكرية وخاصة لسلاح الطيران الذي يعني يجيز تواجد ومرور وعبور الطائرات الحربية الأمريكية في كل دول حلف الناتو، التي يعني منها مفصل أساسي في تركيا. نحن الدور التركي هو دور كبير بسبب وجودها في منطقة مشتعلة إن صح التعبير، والقواعد حلف الناتو بأمريكا بتركيا موجودة على حافة المنطقة التي تعصف بها الرياح. بالنسبة للضغط على أوروبا، هن الأمريكان بدون شك بدهم يضغطوا على أوروبا لزيادة التمويل للتسليح العسكري، ولكن الأوروبيين وخاصة فرنسا وألمانيا مثل ما بنعرف يعانوا من فترة من أزمات اقتصادية كبيرة وخانقة، وهناك عشرات الآلاف من الشركات التي أغلقت نتيجة العجز المالي، وهناك يعني المنافسة الكبيرة للسيارات الكهربائية الصينية التي تغزو أوروبا، والتي أدت إلى إقفال عدد مهم من مصانع السيارات الألمانية والفرنسية.
6: هيجزيت قال إن بعض حلفاء الولايات المتحدة سيفشلون في اجتياز هذه المراجعة. من يقصد بهؤلاء الحلفاء ولماذا يستبق المراجعة؟
10: يعني نحن بنعرف أن السياسة الأمريكية تنطلق دائما من مصلحة أمريكا أولا وثانيا وثالثا، وبعد ذلك تفكر بمصالح حلفائها، وهذه مسألة تاريخية معروفة. هو يقصد الدول التي تحاول أن لا تتجاوب، ما بدي أقول لا تتمرد، لا تتجاوب مع الطلبات الأمريكية في الأزمات السياسية والعسكرية الدولية، والتي يعني كان مثالها الأبرز مؤخرا في الحرب على إيران. عدم يعني مشاركة الحلفاء الأوروبيين حتى عندما دعوا الأمريكان الأوروبيين للمشاركة في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز عسكريا، نعرف أنه الأوروبيين تجنبوا هذا الأمر ودعوا إيران إلى فتح المضيق أمام الملاحة الدولية، وخاصة يعني ناقلات النفط العملاقة من أجل السوق الدولي وخاصة احتياجات أوروبا. إذن يعني التهديد الأمريكي يبقى بحسب وجهة نظري في إطار التهديد، ولا أعتقد أنها ستنفذ تهديداتها. ممكن تقلص بشكل محدود جدا وغير مؤثر لوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، ولكن سيبقى يعني محصور بشكل هامشي جدا، ولن يؤثر على قوة وقوة الردع للناتو في أوروبا.
6: بالحديث عن قوة الردع للناتو، كيف تؤثر هذه الخلافات على معادلة الأمن الأوروبي؟ وهل يمكن أن تدفع أوروبا باتجاه التراجع عن التشدد تجاه روسيا؟
10: يعني الأوروبيين بعد قمة إفيان الأخيرة اعتبروا أنه يعني الموقف الأمريكي الجديد بتزويد أوكرانيا بمنظومة صواريخ أرض جو، اعتبروا أنه هني حققوا مكسب كبير من أمريكا، لأن أمريكا كانت ترفض تزويد أوكرانيا بأي شيء، وكان ترامب أخذ يعني اتجاه بمصالحة كبرى مع بوتين بما فيها تنازل أوكرانيا عن أجزاء مهمة من أراضيها، وهذا أعلنوه يعني خاصة بعد القمة التي جرت بين بوتين وترامب في ألاسكا قبل شي سنة تقريبا. أعلنوا ذلك. أنا بعتقد أنه الأمر كان بيفتشوا كما أشرت إلى مصالحهم هن بعيدا عن حلفاء، وهن وترامب بيعتقد أنه روسيا وبوتين لهم دور يعني مهم في المعادلات الدولية الاقتصادية والعسكرية أيضا. من هون بنشوف أنه دائما ترامب بيحاول يكون حبل التواصل قوي مع روسيا، حتى يعني على الأقل إذا ما كانت حليفة فعلى الأقل لا تكون معادية، بالانتظار أيضا أن هناك صراع اقتصادي وتجاري قوي جدا بين أمريكا والصين، وبنعرف أن الصين قدرت تحقق خطوات كبرى على حساب المصالح الأمريكية الاقتصادية الكبرى في العالم، وأن الصناعات الصينية تغزو الآن حتى الأسواق الأمريكية، لأن بدأت يعني تخرج صناعات ذات جودة منيحة بالإضافة إلى السعر الرخيص مقارنة بالأسعار الأمريكية والأوروبية.
7: تدرس شركة أرامكو السعودية إنشاء مرافق تخزين كبرى حول العالم بالإضافة لما تملكه حاليا، بحسب ياسر الروميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الأكبر في العالم. وقال الروميان في تصريحات خلال قمة الأولوية أوروبا 2026 في العاصمة الإيطالية روما، قال إن التخطيط طويل الأمد الذي دفع أرامكو إلى إنشاء خط أنابيب شرق غرب في الثمانينات، بالإضافة إلى الاحتياطات الاستراتيجية في دول مثل الصين والولايات المتحدة، أنقذ العالم من وضع سيء جدا مع إغلاق مضيق هرمز.
6: وأضاف أن أرامكو لديها مرافق تخزين في أنحاء العالم، خاصة في آسيا وكوريا الجنوبية واليابان، وهناك تفكير بجدية في توسع طاقات التخزين عبر إنشاء مرافق أكبر في مختلف الأسواق العالمية. يذكر أن السعودية وقعت الأحد الماضي مذكرة تفاهم مع كوريا الجنوبية تشمل النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، مع التركيز على توسيع تخزين الخام السعودي داخل الاحتياط البترولي الاستراتيجي في كوريا الجنوبية.
7: من بيروت ينضم إلينا دكتور بيير عزر، الخبير بشؤون الجيوسياسية والاقتصادية. بعد التحية دكتور، ما هي المناطق المقترحة لإنشاء مرافق تخزين كبرى لأرامكو حول العالم؟
11: بداية تحيتنا لحضرتك ولكل المستمعين. هنالك مناطق كثيرة، ولكن في نهاية الأمر تسعى شركة أرامكو، وهي يعني الولايات المتحدة مساهمة جدا في هذا الموضوع، بغض النظر اليوم المملكة العربية السعودية استعادت كل الأسهم ونسبة كبيرة من الأسهم، يعني في الأساس كانت أرامكو أمريكية سعودية، اليوم أصبحت سعودية أكثر مما هي أمريكية، ولكن تبقى في نهاية الأمر علاقة خاصة مع شركة النفط الأمريكية. عندما نقول أمريكية غلط يعني بمفهوم الدولة، نحن نتكلم بمفهوم الشركات. مما لا شك فيه هنالك مسعى سواء ضمن المملكة العربية السعودية، لأن شركة أرامكو في منطقة الخليج العربي موجودة بقوة داخل المملكة العربية السعودية، ولكن هنالك مسعى، ولكن هذا الأمر فيه نوع من الالتباس مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لأن هنالك مشروع كبير لتحويل إمارة الفجيرة داخل الإمارات العربية المتحدة، اللي هي فيها إشكالية بين سلطنة عمان والإمارات، ولكن هي طبعا إمارة إماراتية ولكن جغرافيا متداخلة مع سلطنة عمان، الفجيرة اللي هي تتجنب حكما مضيق هرمز وهي على بحر العرب. وحتى هذه في لحظة الأزمة كان هنالك مسعى دائم من خلال تطوير المخزونات داخل إمارة الفجيرة، ولكن لم تستطع أبو ظبي تصدير كمية تتخطى المليونين برميل في حد الأقصى في اليوم. طبعا من هنا هنالك مسعى، يعني الفجيرة نقطة حساسة جدا ومهمة جدا، ولكن هذا الأمر يتطلب توافق سعودي إماراتي كبير جدا، لأن طبعا الإمارات هنالك تأثيرات اليوم من بريطانيا ومن دولة إسرائيل في العلاقات المتميزة اليوم مع أبو ظبي، وهذا ينعكس بطبيعة الحال على مجمل القرارات التي يمكن أن تتخذها أبو ظبي في علاقتها مع شركة أرامكو إذا من أجل تحقيق عملية تطوير المخزونات داخل إمارة الفجيرة التي تعتبر أهم نقطة. بس طبعا بغض النظر عن المملكة العربية السعودية، لديها المملكة العربية السعودية إمكانيات هائلة، مساحة شاسعة جدا، وهنالك نقطة أساسية بأن البحر الأحمر كله مشاطط للمملكة العربية السعودية من جهة معينة، طبعا هنالك من جهة ثانية القارة الأفريقية. فإذا أرامكو لديها نقطتين أساسيتين داخل المملكة العربية السعودية وداخل إمارة الفجيرة من أجل تخطي أي إمكانية حصول أزمة يوما من الأيام في مضيق هرمز.
7: هل هذه الفكرة يمكن أن تكون أساس جديد لعملية تصدير النفط بدلا من الاعتماد على أساليب النقل المستمرة والتي تأثرت بما حدث في مضيق هرمز؟
11: هذا طموح، ولكنه يبقى ناقص، لأنه لا يمكن لأحد أن يتخلى عن الخطوط البحرية، هذا أمر محسوم، لأن الكمية التي يتم تصديرها عبر البحار كميات فلكية بغض النظر خاصة في موضوع البترول النفط، لأن الغاز تستطيع روسيا هي الوحيدة التي تصدر بالأنابيب الغاز الطبيعي، وهي تسعى اليوم جاهدة لتحويله إلى غاز طبيعي مسال، ولكن قطر مثلا الدولة الأساسية في موضوع تصدير الغاز المسال، قطر لا يمكنها أن تتخلى عن موضوع البحار، وهي التي ساهمت بشكل مباشر بالأمس في حل النزاع إلى جانب المملكة العربية السعودية من خلال دولة الباكستان. يعني عندما نقول باكستان يعني نقول المملكة العربية السعودية، لأنه لا يمكن لأي كان أن يتحرك في هذا الموضوع تحديدا باكستان خارج إطار موافقة المملكة العربية السعودية.
7: السعودية لديها بالفعل مرافق تخزين في الصين والولايات المتحدة، لكن هل يمكن أن يكون لهذه العملية أي جوانب سلبية إذا تأثرت العلاقات بين السعودية وأي دولة تقوم بالتخزين فيها؟ والجميع يعرف مدى تغير السياسات بين الدول.
11: صحيح، ولكن إعلاميتنا المملكة العربية السعودية في دولة محورية، الكل بات مقتنع سواء دول مجلس التعاون الخليجي، بغض النظر عن التذبذبات التي تحصل بين قطر والمملكة العربية السعودية وبين قطر والإمارات وبين الكويت، والكل يعتبر بأن المملكة العربية السعودية هي الأخ الشقيق الأكبر الذي يستطيع أن يسيطر لما يمتلك من مقدرات هائلة. ولكن شئنا أم أبينا استطاعت المملكة العربية السعودية اليوم في الأمس أيضا، ولكن اليوم أكثر وتحديدا تحت قيادة السمو الملكي والملك سلمان بشكل غير معلن العاهل السعودي، ولكن الموضوع الأساسي اللي علينا أن ننتبه بأن المملكة العربية السعودية هي تشارك في كل المنتديات العالمية سواء بمجموعة العشرين وحتى منظومة البريكس على علاقة متميزة جدا، ولا يمكن لأي دولة في العالم أن تصطدم اليوم مع المملكة العربية السعودية، لأنها المملكة العربية السعودية تسلك مسارات اقتصادية متنوعة، لأنها تنوع اقتصادها بمعزل عن المقدرات البترولية والغازية، وهذا أمر يسمح دائما على نسج علاقات متميزة مع كافة الدول. لا أحد يستطيع أن يصطدم بالمملكة العربية السعودية، خاصة بأنها تسلك مشاريع اقتصادية مثل النيوم، بغض النظر إذا كان فيه إمكانية تحقق هذا المشروع الكبير والذي بدأ يتقلص لأسباب كثيرة لوجستية وغير لوجستية، ولكن تبقى هنالك طموحات سعودية لتطوير البنى الاقتصادية في كافة القطاعات، فهذا أمر تحتاج له كل دول العالم، لأن المملكة خزان مالي، خزان نفطي، ثروات هائلة ومساحة جغرافية مهولة، وهي تسيطر إلى حد ما على شبه الجزيرة العربية.
7: إذن هل هذا التفكير يمكن أن يقلل نفقات النقل ومن ثم يؤثر على أسعار النفط عالميا؟
11: إذا حصل المقصود بالتخزين، يعني التخزين، يعني التخزين لا يمكن عالميتنا أن يعوض عن الخطوط النقل، يعني عملية الهبوط والصعود بالأسعار هي لم تعد خاضعة في هذا الزمن لمفهوم العرض والطلب، باستثناء طبعا ما حصل بالأمس، يعني قضية مبيك هرمز هذه قضية استثنائية أدت إلى توقف كل الإمدادات، ولكن نحن نتكلم في الحالة الطبيعية العرض والطلب لم يعد هو العامل المؤثر فقط في تحديد منسوب الأسعار ارتفاعا أو هبوطا، لأن هنالك مضاربات هائلة باتت في موضوع المشتقات الطاقية بشكل عام، وما هو طرح الطاقة المتجددة وعوامل أخرى، ولكن مهما حاولت البشرية في أقله في المدى البعيد يعني البعيد تبقى الوقود الأحفورية هي الأساس، وبالتالي تخضع لعملية مضاربات هائلة بغض النظر عن عملية العرض والطلب، خاصة بالعقود الطويلة الأمد وكل يعني أصبح هنالك بورصات بطريقة أو بأخرى تتعاطى بموضوع النفط تتخطى موضوع عملية العرض والطلب، ويدخل عملية الاقتراض، تدخل عملية التطوير في البنى التحتية، وهنالك عوامل عديدة وعديدة جدا باتت تساهم في عملية تحديد الأسعار للمشتقات النفطية على كافة تفرعاتها.
6: أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري

0: لتعزيز التحول الرقمي، وقد تم إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030. ويأتي إطلاق هذا الإصدار المحدث لصياغة مرحلة جديدة من الإصلاحات الهيكلية، وتأكيدا على التزام الدولة الراسخ بتمكين القطاع الخاص وتعظيم مشاركته كقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي المستدام.
1: وللمزيد حول وثيقة ملكية الدولة معنا من القاهرة الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي رئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام. أهلا بك معنا دكتور علاء، وبداية ما تقييم حضرتك للتحديثات التي أضيفت على وثيقة ملكية الدولة في مصر، وكيف ستحدد دور الدولة في الاقتصاد خاصة فيما يتعلق بتقليص دور الدولة وتعزيز القطاع الخاص؟
2: وفي البداية طبعا أن وثيقة ملكية الدولة نقدر نقول أن هي آلية من الآليات الهامة جدا اللي الدولة المصرية انتهجت ليها في الفترة الماضية، بالتزامن طبعا مع عملية الإصلاح الاقتصادي اللي الدولة المصرية بتحاول ان هي تحقق مستهدفات من أما ان هي تصل الى ان تكون من افضل 30 اقتصاد على مستوى العالم. الحقيقة يمكن الفترة الاولى، يمكن الفترة من بعد 2014 تحديدا الى حوالي 2019، كان هناك نقدر نقول اهتمام من الدولة بقطاعاتها المختلفة ومؤسساتها ان هي تضع ايديها على مجمل الاوضاع الاقتصادية عشان يبقى فيه ضبط لإيقاع المعاملات الاقتصادية والأنشطة، وده الحقيقة يمكن اللي اسبغ عليها مفهوم الدولة التنموية. الحقيقة نقدر نقول ان ده كان فيه نجاح الى حد ما، ان احنا نكون من اقل الدول تأثرا بالازمات العالمية، وخاصة ازمة جائحة كورونا اللي كان هناك تدخل سافر من قبل الدول على رأسها طبعا الولايات الأمريكية التي تدخلت تدخل مباشر في النظام الاقتصادي لديها، وده طبعا ضد الرأسمالية. اللي نقدر نقوله أن الدولة كان بعد 2020 بدأت أنها تتجه شيئا فشيئا نحو تمكين القطاع الخاص، وهذا التمكين الحقيقة ممكن تم إصداغ عليه الوثيقة، ووثيقة دي معناه أن هناك إطار استراتيجي بيهدف إلى تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، وفي المقابل في زيادة لمشاركة القطاع الخاص. هذه الزيادة مش زيادة مطلقة، لكن تم تحديدها بنسب معينة. هذه النسب بتتصاعد شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى أكثر من 65%. عشان كده نقدر نقول إن توجه الدولة المصرية نحو إصدار الإصدار الثاني من الوثيقة من هذا العام 2026 بينتهي برؤية مصر 2030، أعتقد إن هو هيكون له دور كبير جدا، لأنه بيحمل حتى عنوان مهم هو تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر.
1: إذن دكتور، لماذا يستمر الجدل حول علاقة صندوق النقد الدولي بالسياسات الاقتصادية في مصر؟ وهل ترتبط التحديثات الأخيرة بمفاوضات مصر مع الصندوق؟
2: بص حضرتك، علاقة مصر بالصندوق علاقة قديمة جدا، يمكن من السبعينات تحديدا. يمكن الفترة دي كان هناك شد وجذب في علاقة مصر مع الصندوق، لكن كان هناك نظام اقتصادي مصري، نظام معين. أعتقد الوقت يمكن بعد الألفية الثالثة اللي احنا عايشين فيها الوقت، أعتقد التوجهات الحالية نحو الاندماج في الاقتصاد العالمي. ما فيش دولة اقتصادية تقدر تقول إن هي تكون قادرة بالفعل على إن هي تكون لها تأثير مطلق على مجمل الأوضاع حتى في محيط الإقليم. وممكن شفنا الصين الحقيقة كانت اتجهت إلى شراكات مع دول كتير جدا، حتى في علاقتها بدول العالم بدأت تتجه نحو إحياء مشروع اللي هو طريق الحرير بالتكامل والتنسيق والتشاور مع الدول الاقتصادية الأخرى. الولايات المتحدة الأمريكية نفسها في تكتلات مع دول النفطة، مع التكتلات حتى مع الدول الأوروبية، وبالتالي لا يمكن أبدا لأي دولة إن هي تتجه إلا من خلال الاندماج في الاقتصاد العالمي. كون ان صندوق النقد الدولي او البنك الدولي او منظمه التجاره العالميه هما الاساس الحقيقي او العلامات المؤثره على مجمل الاوضاع الاقتصاديه، هذا لا يعيب ابدا التوجه نحو الصندوق. لكن نقدر نقول ان هناك دول اتجهت نحو الصندوق واستطاعت ان هي تحقق بالفعل بعض النجاحات، ودول اخرى لم تتجه وحققت بعض النجاحات ايضا. اذا العبره في قدره المفاوض المصري، في قدره الاداره المصريه على ان هي تستغل الفرص وتقدر تقدم فرص حقيقية. واعتقد ان احنا عندنا فرص كبيرة جدا، وده اللي احنا حتى يمكن شفناها حتى في مجموعة 20 الماضية اللي كانت في فرنسا.

0: الرئيس السيسي الحقيقة يمكن عرض رؤية مصر والفرص الاستثمارية الحقيقية في ظل طبعا أوضاع مضطربة جدا على مستوى العالم، لكن أقدر أقول لحضرتك تعاوننا مع الصندوق لا يمكن أبدا أن احنا نغفله، حتى وإن كان هناك بعض المشروطية اللي كانت قبل كده والبعض شايفها دلوقتي، لكن أعتقد أن احنا يمكن أمضينا وقتا طويلا في التباحث للوصول إلى مستهدفات حقيقية تليق بالمواطن المصري.
1: بالحديث عن هذه النقطة، حصيلة صفقات تخارج الدولة تقترب من 6 مليارات دولار، وهناك جدل حول ما يعتبره البعض تفريطا من الحكومة في أصول مهمة. برأيك دكتور، هل ما يتم تنفيذه من وثيقة ملكية الدولة يسير في الاتجاه الصحيح نحو نمو مستدام للاقتصاد؟
0: حضرتك احنا يعني لما بنتكلم على الوثيقة في أهداف محددة، الهدف الأول يبقى فيه نوع من تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة، ودي نقطة يمكن كانت غايبة فترة من الفترات، وكانت الشركات المملوكة للدولة الحقيقة كانت لها الأسبقية على الشركات الخاصة، وده ما كانش بيؤدي إلى بيئة يعني بيئة عمل عادلة، ده اللي يمكن نقدر نقول كان سبب من أسباب التوجه نحو وثيقة ملكية الدولة. لكن المهم جدا ان احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في الموازنة العامة للدولة. الموازنة العامة للدولة عندنا الحقيقة يمكن المصروفات بتطغى بشكل كبير جدا على الإيرادات، وبالتالي في عجز في الموازنة العامة للدولة. هذا العجز يتطلب ان احنا لابد ان احنا نحاول نغطيه او نحاول ان احنا نقلل منه بالنسبته الى مجمل الناتج المحلي الإجمالي. هذا لن يكون إلا من خلال بعض الآليات، من أهم هذه الآليات هو عوائد التخارج في من المشروعات الخاصة بالدولة لدعم الموازنة العامة للدولة. وفي نفس الوقت أيضا هناك برامج حماية اجتماعية بالمليارات، منها مشروع حياة كريمة اللي يمكن أكثر من 1000 مليار جنيه. فأعتقد أن هذا من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي الدولة المصرية بتتجه. لكن الأهم عشان برضو نكون برضو منصفين، هل الدولة هتقدر تدير أصولها وفقا لمبادئ الاستثمار والانتقال من إدارة المؤسسات إلى إدارة رأس المال؟ أعتقد هو ده السؤال المهم جدا. هذا يرتبط ارتباط وثيق جدا بقدرة مصر على تعزيز مفهوم وآلية الحوكمة.
1: أخيرا دكتور، هل يمثل نقل إدارات الشركات الحكومية إلى صندوق مصر السيادي حلا فعالا لتحسين الحوكمة والكفاءة، أم أنه مجرد إعادة تدوير للأصول داخل الجهاز الحكومي؟
0: هو سؤال مهم جدا. يعني احنا طبعا ضمن الحاجات المهمة جدا ان وثيقة ملكية الدولة ان هي بتحدد القطاعات ذات الأولوية، القطاعات اللي تقدر الدولة تبني عليها وتقدر ان هي تحدد عمل الدولة. إدارة محفظة الشركات، التركيز على استمرار تواجد الدولة في قطاعات استراتيجية وسيادية معينة، افساح المجال للقطاع الخاص في قطاعات أخرى مثل طبعا البنوك والاتصالات، كل ده الحقيقة يمكن له مردود مهم جدا. لذلك نقدر نقول ان عملية الطرح البيع او عملية الهيكلة لابد ان هي تشمل نقدر نقول الاهتمام بمدى الاقبال من جانب المستثمرين وتحقيق الاثر المالي المتوقع على الاقتصاد القومي. عشان كده الحقيقة نقدر نقول ان القطاع الخاص من الممكن ان هو يكون له دور مهم جدا في تعزيز اداء النشاط الاقتصادي المصري من خلال طبعا تشجيع تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الى السوق المصري، لان احنا طبعا عانينا قبل كده في ما قبل 2018 من تدفقات نقدر نقول مضطربة ومريبة للاستثمار الأجنبي غير المباشر، كلفت الاقتصاد المصري كتير جدا. عشان كده اهتمام الدولة بتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ده بيعزز ويدعم استدامة معدلات النمو الاقتصادي اللي الدولة المصرية بتسعى عليها ان هي تكون اكتر من 6%، ممكن تصل الى 7%، عشان تقدر بالفعل ان هي تستكمل خطواتها نحو تنفيذ خطة صحية متكاملة تقدر ان هي تحسن مناخ الاستثمار وتزيد من دور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة للدولة المصرية.
2: والآن مستمعينا إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات مجموعة الجنوب الروسية حررت بلدة يوروكوفكا في جمهورية دونتسك الشعبية. وفي بيان آخر للوزارة قالت إن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 133 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق مناطق روسية عدة. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن المسيرات تم إسقاطها فوق أراضي مقاطعات بيلغرود وبريانسك وكالوغا وكارسك وفورينيك وأوريول وسوليمينسك وتولا وروستوف وريازان وموسكو وجمهورية القرم وفوق مياه البحر الأسود.
1: قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الدول الأوروبية تتعامل مع ملف الحرب في أوكرانيا بمنطق فرض الإملاءات للتفاوض، مشيرا إلى أن الدعوات الغربية للحوار مع موسكو تهدف إلى إعادة تشكيل شروط المواجهة وليس الوصول إلى تسوية سلمية حقيقية. أضاف لافروف أن الاجتماع الذي عقد في لندن في 7 يونيو وضم قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا مع فلاديمير زيلينسكي أسفر عن طرح مجموعة من الشروط المسبقة، لكنه اعتبرها عمليا إنذارا سياسيا يهدف إلى فرض رؤية أوروبية على روسيا بدلا من الدخول في مفاوضات متوازنة. وأكمل أن أكثر من عقدين من التفاوض مع أوروبا ضمن ما يسمى بالغرب الجماعي لا يقود إلا إلى نتيجة واحدة، وهي أن الحوار مع روسيا كان بمثابة غطاء دبلوماسي للتوسع الجيوسياسي للمؤسسات الغربية وعلى رأسها الناتو والاتحاد الأوروبي شرقا حتى حدود روسيا.
2: أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 عسكريين بينهم قائد كتيبة برتبة مقدم نتيجة لاستهداف دبابة بطائرة مسيرة مفخخة جنوب لبنان. ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا أكد من خلاله مقتل 4 عسكريين بينهم قائد الكتيبة رقم 52 وهو برتبة مقدم يدعى دور جداليا بن سمحون ومعه 3 جنود آخرين. وأشار الجيش إلى أن مقتل العسكريين 4 وقعت في قرية تبنيت جنوب لبنان حيث استهدف هدف مشبوه دبابة تابعة للقوات العسكرية الإسرائيلية.
1: والآن موعدكم مع جديد أخبار الاقتصاد. تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح لإيران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من عائدات نفطية مجمدة في قطر لشراء سلع ومنتجات أمريكية غير خاضعة للعقوبات، وذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين. يعد هذا الإجراء جزءاً من حزمة حوافز مالية بمليارات الدولارات تعرضها الإدارة الأمريكية لضمان التزام إيران بمذكرة التفاهم. وسيتم الإفراج عن الأموال على مراحل خلال فترة وقف إطلاق النار الممتدة لمدة 60 يوماً، وذلك وفقاً لمستوى التقدم في إعادة فتح مضيق هرمز وسير المفاوضات نحو اتفاق نهائي. وقال دبلوماسي مطلع إن هذه الأموال ستستخدم حصراً لشراء منتجات أمريكية. والآن إلى أخبار الرياضة.
2: رفضت دائرة التحقيق في محكمة فرساي طلب أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان بإسقاط الدعوى المرفوعة ضده، وأكدت أن الظهير المغربي سيخضع للمحاكمة بتهمة الاعتداء الجنسي. وذكرت تقارير فرنسية أن المحكمة رفضت الحجج التي تقدمت بها محامية اللاعب فاني كولين في مطالبتها بإسقاط الدعوى ضد حكيمي المتواجد حاليا رفقة المنتخب المغربي في كأس العالم.
1: بهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. سعدنا بصحبتكم، نوران عطلة وجيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
4: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
5: نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: برنامج شؤون عسكرية.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم لافروف يؤكد أن الدول الأوروبية تتعامل مع ملف الحرب في أوكرانيا بمنطق فرض الإملاءات لا التفاوض. اجتماع ثلاثي يبحث تأمين الحدود المشتركة بين تونس وليبيا والجزائر. ونبدأ التفاصيل من تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الدول الأوروبية تتعامل مع ملف الحرب في أوكرانيا بمنطق فرض الإملاءات لا التفاوض، مشيرا إلى أن الدعوات الغربية للحوار مع موسكو تهدف إلى إعادة تشكيل شروط المواجهة وليس الوصول إلى تسوية سلمية حقيقية. كما اتهم الاتحاد الأوروبي بإطلاق مسار قانوني ضد روسيا داخل مجلس أوروبا يتضمن إنشاء سجل أضرار ولجنة مطالبات ومحكمة خاصة. قال أن أوروبا سمحت باحتجاز سفن تجارية في أعالي البحار بينما تتجاهل أعمال تخريب أوكرانية في البحر الأسود والبحر المتوسط. في سياق متصل، دعا البنتاغون دول الناتو إلى زيادة دعمها لكييف عبر برنامج شراء الأسلحة الأمريكية، بينما أكدت روسيا مراراً أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تعيق التسوية وتورط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع وتعتبرها لعباً بالنار. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور عمر معربوني. أهلاً بحضرتك دكتور عمر في برنامج شؤون عسكرية. وأبدأ معك من تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الاتحاد الأوروبي يماطل في الاستعداد لصراع مع روسيا. ما هي القدرات الاقتصادية وقدرات التعبئة الحقيقية لأوروبا الحديثة على التسلح الكامل، طبعا في ظل أزمة هيكلية مطولة؟
8: تواجه القارة الأوروبية معضلة بنيوية مركبة تجعل من الانتقال للاقتصاد الحرب الكامل أو الدخول في سباق تسلح مستدام مع روسيا أمرا شبه مستحيل في المدى المنظور. من الناحية الاقتصادية والإنتاجية تفتقر أوروبا إلى الاستقلالية الاستراتيجية في مجالات الطاقة والمواد الخام الأساسية. الصناعات العسكرية الأوروبية الثقيلة مصابة بالشلل الناتج عن قطع إمدادات الغاز الروسي الرخيص، ناهيك طبعا عن الاعتماد المطلق على استيراد المعادن النادرة والمكونات الإلكترونية الدقيقة من آسيا. أيضا سلاسل التوريد معقدة وبطيئة وخطوط الإنتاج لا تمتلك المرونة الكافية لتوسيع وتيرة التصنيع الكمي لقذائف المدفعية والصواريخ والمدرعات وما إلى ذلك، مما يجعلها عاجزة تماما عن مجارات وتيرة المجمع الصناعي العسكري الروسي الذي يعمل بطاقة إنتاجية قصوى وعلى مدار الساعة دون أي عوائق في المواد الخام أو الطاقة. أما على مستوى التعبئة البشرية والعسكرية فإن الأزمة أكثر عمقا وخطورة. المجتمعات الأوروبية الحديثة التي نشأت وعاشت بعقود في ظل رفاهية اقتصادية وحماية أمريكية مطلقة تعاني طبعا وأيضا من تفكك عقائدي وثقافي حاد، وتفتقر إلى العقيدة القتالية والروح الوطنية اللازمة لخوض الحروب الكبرى. لماذا؟ لأن هناك عزوف كامل وغير مسبوق من الشباب الأوروبي عن الانخراط في الخدمة العسكرية. الجيوش الحالية في أوروبا تعاني من ظاهرة الاستقالات المبكرة والنقص الحاد في الكوادر الفنية والميدانية. الجيوش الأوروبية أيضا هي جيوش نموذجية استعراضية مصممة لعمليات حفظ السلام أو تدخلات خاطفة محدودة وليست مهيئة إطلاقا لعمليات تعبئة، تحديدا تعبئة عامة تدفع بمئات الألاف من الجنود إلى خنادق حروب برية واسعة النطاق وطويلة الأمد. من حيث المبدأ تتطلب صمودا وتحملا لنسب خسائر بشرية هائلة. بناء عليه فإن المماطلة الأوروبية ليست مناورة واعية بل هي محاولة لكسب الوقت والتغطية على العجز اللوجستي والبشري الحقيقي بعد أن أفرغت مستودعاتها العسكرية لإمداد جبهات أوكرانيا بالتأكيد دون القدرة على تعويضها.
7: كيف ينبغي دكتور عمر، كيف ينبغي تقييم تصريح لافروف؟ يعني هل هو دليل على حتمية صراع عسكري مباشر أم أن موسكو ترى في تحركات بروكسل مجرد مناورة سياسية؟
8: تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لا ينبغي أبدا قراءته كتهويل سياسي أو مناورة دبلوماسية عابرة. بالحقيقة هو تحذير استراتيجي شديد اللهجة يستند إلى قراءة ميدانية واستخباراتية دقيقة لنوايا حلف الناتو. القيادة الروسية تتعامل مع الموقف انطلاقا من فرضية أساسية وهي أن الصدام العسكري المباشر مع الغرب الجماعي بات احتمالا قائما ومرتفعا وأن موسكو لن تسمح بوقوعه تحت الشروط الغربية. الموقف الروسي ينظر بجدية بالغة إلى التحركات الفعلية على الأرض في بروكسل فعلى الرغم من العزل والمماطله الاوروبيه الحاليه الا ان هناك مساع ممنهجه لعسكره القاره وتحويل البنى التحتيه المدنيه يعني طرق الجسور السكك الحديديه في شرق اوروبا لتكون صالحه لنقل الجيوش الثقيله نحو الحدود الروسيه، فضلا عن خطط نشر صواريخ امريكيه متوسطه وقصيره المدى في المانيا والبلدان المتاخمه. بالنسبه لموسكو فان تحركات الاتحاد الاوروبي ليست مجرد مناورة تكتيكية لرفع المعنويات أو الضغط السياسي، بل هي عملية إعداد وإعادة تموضع بطيئة وطويلة الأمد بصراع حتمي قادم. الغرب الحقيقة يسعى إلى تجميد الصراع الحالي أو إطالته لكسب 5 إلى 10 سنوات تكون كافية لإعادة بناء ترسانته العسكرية وسد الثغرات الهيكلية في خطوط إنتاجه وتدريب قواته. يأتي تصريح لافروف يعني ليعلن أن روسيا واعية تماما لهذا المخطط الغربي، وأنها لن تمنح يعني الناتو وواشنطن الرفاهية الزمنية لإعادة ترتيب الأوراق وعسكرة القارة. شو بيعني هيدا؟ هذا يعني أن موسكو مستعدة للذهاب إلى خيارات استباقية وتصعيدية حاسمة مستندة إلى تفوقها الحالي في مجال الأسلحة الفرد صوتية والردع النووي التكتيكي لقطع الطريق على هذا المسار ومنع الناتو من الوصول إلى الجاهزية الهجومية التي يطمح إليها.
7: دعا البنتاغون حلف الناتو إلى زيادة دعمه لأوكرانيا من خلال برنامج BRL. ما مدى جدوى هذه الآلية للضغط المالي الأمريكي على الحلفاء على المدى الطويل؟ يعني هل ستؤدي هذه السياسة إلى إطالة أمد الصراع أم أن واشنطن تمارس ضغطا متعمدا على حلفائها في الناتو؟
8: يمثل برنامج BRL يعني المشتريات المشتركة لتعزيز الدعم وصمود الحلفاء على المدى الطويل الذروة الجديدة لآليات الهيمنة والابتزاز المالي التي تمارسها واشنطن على القارة الأوروبية. الجدوى الاقتصادية والاستراتيجية لهذه الآلية تصب بالكامل في مصلحة مجمع الصناعي العسكري الأمريكي على المدى الطويل، حيث يعني تجبر الدول الأوروبية على توقيع عقود تسليح وشراء مشتركة يعني تمتد لسنوات وعقود قادمة. هذا البرنامج يحقق لواشنطن هدفين محوريين. الأول هو ربط الخطط الدفاعية واللوجستية لجميع الجيوش الأوروبية بالمعايير والتقنيات الأمريكية بشكل مطلق، مما يلغي أي فرصة مستقبلية لاستقلال القرار الدفاعي الأوروبي. والثاني هو استنزاف الخزائن الأوروبية وتحويل فوائدها المالية الحيوية إلى أرباح صافية لشركات السلاح العملاقة في الولايات المتحدة، وهذا كله على حساب ميزانيات الرفاهية والتعليم والصحة وغيرها للشعوب الأوروبية. هذه السياسة مصممة خصيصا لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا وتثبيته كاستنزاف دائم على حدود روسيا. الاستراتيجية الأمريكية لا تبحث يعني الحقيقة عن حسم عسكري سريع لصالح أوكرانيا، وهو أمر مستحيل ميدانيا، بل تريد تحويل الجبهة الشرقية يعني إلى استنزاف دائم يلتهم القدرات العسكرية والاقتصادية الروسية لأطول فترة ممكنة، بشرط أن لا تدفع واشنطن الثمن المباشر لذلك. بما معناه يعني واشنطن تمارس ضغطا متعمدا ومدروسا على حلفائها، فهي من حيث المبدأ تخلق لديهم حالة من الرعب الوجودي من الخطر الروسي القادم، الروسفوبيا هذه اللي بيحكوا عنها بشكل دائم، وهذا يتم عبر ماكينة إعلامية واستخباراتية، ثم تقدم لهم برامج مثل BRL كطوق نجاة يعني وحيد. النتيجة الحتمية هي تحويل أوروبا إلى تابع أمني واقتصادي منزوع السيادة يتحمل لوحده العبء المالي واللوجستي والتبعات الكارثية لاستمرار الحرب، في حين تحصد واشنطن ثمار الاستنزاف الجيوسياسي لخصمها الروسي وتبعثر أي أمل في تقارب أوراسي مستقبلي.
7: أعلن البنتاغون عن مراجعة لقواته في أوروبا. دكتور عمر، هل يدل هذا على سياسة حقيقية لإدارة ترامب لتقليص وجودها في أوروبا، أم أنها مناورة تكتيكية تهدف إلى إجبار الدول الأوروبية التابعة على زيادة انفاقها الدفاعي بشكل كبير؟ وما هي الاختلالات التي ستطرأ على نظام أمن الناتو نتيجة تقليص القوات الأمريكية برأيك؟
8: إعلان البنتاغون عن مراجعة حجم وتموضع قواته في القارة الأوروبية لا يعكس توجها حقيقيا أو استراتيجيا لانسحاب أمريكي شامل من أوروبا، بل هو مناورة تكتيكية بامتياز وأداة ضغط قاسية تتماشى تماما مع عقلية إدارة ترامب البراغماتية والتجارية القائمة على الصفقات. يعني ترامب لا يريد تفكيك الناتو كأداة سيطرة عالمية، بل يريد تغيير قواعد اللعبة المالية داخل الحلف. يعني حيث ينظر إلى الوجود العسكري الأمريكي كخدمة حماية أمنية مدفوعة الثمن. الهدف من هذه المراجعة والتهديد بتقليص القوات هو إحراج القيادات الأوروبية أمام شعوبها ووضعها تحت ضغط المجهول الأمني لإجبارها طبعاً على رفع إنفاقها الدفاعي يتجاوز نسبة 2%. هذا عم ينحكى أنه من الناتج المحلي الإجمالي وضخ مئات المليارات في صفقات تسليح فورية مع واشنطن، مما يخدم شعار أمريكا أولاً اقتصادياً طبعاً. إذا ما ترجم هذا التقليص إلى خطوات فعلية ولو بشكل محدود، فإن الاختلالات التي ستطرأ يعني على نظام أمن الناتو ستكون بنيوية وقاتلة وتكشف حقيقة العجز الأوروبي المنفرد. الجيوش الأوروبية مجتمعة تعاني من فقدان عمودها الفقري العملياتي الذي توفره الولايات المتحدة حصراً. فأوروبا تفتقر تماماً إلى منظومات القيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات الفائقة اللي بنختصره نحن بالISR4C، ولا تمتلك شبكات الأقمار الصناعية العسكرية الكافية لإدارة مصارح عمليات ضخمة. علاوة على ذلك يعني سيؤدي أي غياب أمريكي إلى انهيار منظومة الدفاع الجوي والصاروخي الاستراتيجي لحلف الناتو في القارة وشل القدرات اللوجستية على النقل السريع والانتشار وصيانة الأسلحة الثقيلة. يعني هذا الفراغ الأمني الاستراتيجي سيجعل القارة الأوروبية مكشوفة عسكرياً وعاجزة عن تشكيل أي قوة ردع تقليدية متوازنة أمام العقيدة العسكرية البرية الهجومية لروسيا. وهذا يعني بالتأكيد يعني يحول الدفاع الأوروبي إلى هيكل ورقي يفتقد لمظلة الحماية الحقيقية.
7: الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور عمر معربوني، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. وإلى التعاون الأمني المغاربي، حيث عقد بالعاصمة الليبية طرابلس الاجتماع الثاني لفريق العمل الليبي الجزائري التونسي المكلف بتأمين الحدود المشتركة. وقد بحث الاجتماع آليات تطوير التنسيق الأمني وتوحيد الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. ناقش الاجتماع سبل دعم التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث في مجال تأمين الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والتصدي لخطر الإرهاب والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المصالح المشتركة لشعوب المنطقة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا عبر شاشة زوم الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية الأستاذ مصطفى كمال. أهلا بك أستاذ مصطفى في برنامج شؤون عسكرية.
9: أهلا وسهلا أستاذ محمد، تحياتي لك.
7: وأبدأ معك من الاجتماع المغاربي الثلاثي تونس ليبيا الجزائر، يعني السؤال بداية، ما الذي دفع هذه الدول الثلاث لتعزيز التعاون الأمني؟ عن أي تحديات أمنية مشتركة يجري الحديث الآن؟
9: بداية تلقي الأزمة الأخيرة في مالي والتطورات المرافقة لها وحالة الانهيار التي شهدتها مالي بظلالها وبالارتدادات على دول الجوار بحكم التماس الجغرافي ما بين منطقة الساحل والفضاء المغاربي وسيولة التهديدات التي تشهدها المنطقة وديناميكيات التحديات الأمنية. كل هذه المعطيات وهذه التحديات أفرزت لنا هذا الواقع الأمني الذي يحتم على دول المنطقة التنسيق الأمني لتحقيق حزام مغاربي ضد التهديدات، ومن خلفه أيضا دول الاتحاد الأوروبي. ولعل كما سبق وأن أشرت، الهجرة والإرهاب وحالة الفوضى العامة التي أفرزها الوضع في مالي، كل ذلك كان دافعا للتحرك الوقائي لمواجهة هذه التهديدات، ما يستدعي أيضا تنسيق إقليمي وحالة من الاعتماد المتبادل بين الدول لرفع الكفاءة الأمنية في مجابهة هذا التحديات والدفع نحو الاستقرار الإقليمي.
7: نعم أستاذ مصطفى، بخصوص هذا التكامل الأمني الذي تحدثنا عنه الآن، هل يمكن برأيك أن يمتد ليشمل دولا أخرى في المنطقة، خاصة في ظل هذه التحديات الأمنية المشتركة التي تفرضها الأوضاع في ليبيا وفي الساحل الأفريقي أيضا؟
9: انطلاقا من الديناميكية التي تشهدها الجزائر باعتبارها دولة فاعل مركزي وذات قوة عسكرية، و ولها تحركات في منطقة الساحل طبعا لتحقيق طموحها الطاقوي عبر نقل الغاز النيجيري عبر النيجر وإلى الاتحاد الأوروبي. هذا الطموح الطاقوي يحتاج إلى بيئة أمنية، وهذا ما تشهده الدبلوماسية الجزائرية في تحركاتها في دول الساحل وكذلك في بعدها المغاربي. كل هذه المعطيات تشير إلى أنه بالإمكان أن يمتد هذا التعاون لتشبيك وربط الفضاء الساحلي بالفضاء المغاربي نظرا للتحديات المشتركة والتهديدات المشتركة، وفي ظل السيولة المتدفقة والعابرة للحدود والتي تهدد جميع الدول في الإقليم، ما يستدعي تنسيق وتعاون مشترك إقليمي وتحييد القوى الخارجية والدفع نحو أفرقة الحلول المقاربة التي تطرحها الجزائر والتي ترتكز على رفض التدخلات الخارجية والعمل على أفرقة الحلول والدفع بالبعد التنموي لدول الساحل وأيضا في دول المغاربية. وهذا كما سبق وأن أشرت إليه ما تشهده الدبلوماسية الجزائرية عبر تحركاتها في التشاد، إن شهدت إنشاء محطة لتوليد الكهرباء وكذلك تعاون مع موريتانيا ومع تونس ومع النيجر. كل هذا يصب في صالح الاستقرار وطبعا في تحييد المنطقة عن التجاذبات الدولية والإقليمية والأطمار للدول الغربية.
7: نعم، وفقا للتقارير الدولية الصادرة عن الجهات المختصة بالهجرة غير الشرعية طبعا، أن المهاجرين ينتقلون من تونس والجزائر إلى ليبيا ومن ثم إلى أوروبا. طيب لماذا يا سيد الكريم مصطفى، لماذا يعني هناك تخوف من ليبيا مع العلم أن البحر الأبيض المتوسط تتشاطأ مع تونس ومع الجزائر أيضا؟
9: حالة الفراغ الأمني، الوضع في ليبيا غير مستقر، وحالة غياب المؤسسات وحالة الاستقطاب، هناك جهة شرقية وهناك جهة غربية وحالة التدخلات، هذا جانب. كذلك هذه عناوين في المعلن، مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة الغير الشرعية، هذه العوامل تبدو كيافطة وعناوين عريضة في الواجهة، بينما في الظل تبرز الأطماع في النفط الليبي وفي الثروة الليبية، هذه عناوين معلنة، لكن الحقائق المخفية هي الأطماع في الثروة الليبية، هذا أمر مفروغ منه. كما لا ننسى أن الدول الأوروبية والدول الغربية فاعل أزموي في هذه المنطقة من خلال تدخلاته، وبالخصوص السياسة الفرنسية. السياسة الفرنسية تقوم على تقويض الاستقرار وعلى دعم الانقلابات وعلى بالعموم هي فاعل أزموي في المنطقة، فبالتالي التحديات الناجمة عن منطقة الساحل وأولها الهجرة غير الشرعية، أحد مسبباتها هو سلوك الدول الأوروبية بنهجها الإمبريالي وبنهجها الاستغلالي على حساب مصالح الشعوب. هذا الوضع يفرز لنا هذه التحديات ويفرز لنا حالة الهجرة عبر الاتحاد الأوروبي.
7: نعم،
9: ما يستدعي بإعادة مقاربة دول الاتحاد الأوروبي في سلوكها بالمنطقة بالساحل وفي الفضاء المغاربي. سياسة التدخلات هي التي تعفن الوضع وتجعل البيئة طاردة للمواطنين والسكان وتدفع للهجرة نحو الدول الأوروبية.
7: وأسألك أيضا يعني لماذا في ليبيا هناك رفض شعبي وسياسي لأي ترتيبات قد تجعل البلاد خط دفاع أول عن الحدود الأوروبية؟
9: هنا حالة من الاستقطاب وهناك حالة من التجاذبات، وكما سبق وأن ذكرت العنصر التدخل، عنصر التدخل الخارجي، عنصر تهزيم وعنصر يفاقم الوضع في ليبيا. كما لا ننسى أن ليبيا ذات بعد قبلي ولم ترقى بعد إلى مستوى الدولة، الحالة القبلية أيضا وتجاذبات القبلية، كل هذه العوامل تعثر المسار نحو بناء الدولة. وبالخصوص البعد التدخلات الخارجية، كثرة التدخلات الخارجية تبعث وتعرقل عملية إتمام مسار بناء الدولة.
7: نعم،
9: بعيدا عن الحالة الداخلية المؤسسة على البعد القبلي.
7: نعم، برأيك أستاذ مصطفى، ألا يندرج هذا الاجتماع الثلاثي الآن تونس والجزائر وليبيا في إطار سلسلة الاجتماعات
10: السابقة بالقمة المغاربية الثلاثية التي تمت سابقا، وفهم منها أنها خطوة لتعويض اتحاد المغرب العربي الذي كان يضم إلى جانب الدول الثلاث كلا من المغرب وموريتانيا، وهذا يشهد شللا تاما بسبب الخلافات بين الجزائر والرباط.
9: الحالة الإقليمية والتحديات في ساحل هي التي تفرض الوضع الراهن، حالة انسداد المغاربي طبعا، الخلافات المعروفة ولدخول إسرائيل على الخط أيضا زادت في تحكيم وتعطيل الوضع المغاربي. إسرائيل عنصر زعزعة استقرار، وهذا ما شاهدناه في منطقة القرن الإفريقي في اعترافها بأرض الصومال، وفي حرائق منطقة الشرق الأوسط وحتى في السودان. التطبيع لم يحقق أي مكاسب للسودان ولم يعد ذلك بأي استقرار، هذا أدى إلى تعطيل الفضاء المغاربي، هذا من جانب. أما الخطوات الحالية فهي تندرج كأحد المخرجات للقمة الثلاثية وفي إطار تعزيز التعاون الإقليمي. الحاجات الأمنية والتحديات الراهنة هي التي تفرض بالدول المغاربية للدفع نحو التكامل والتنسيق لمجابهة جماعية لهذه التحديات. شهدت تونس موجة من النزوح الإفريقي وتضغط على تونس، كذلك حالة الهشاشة وضعف الدولة في ليبيا، وكذلك حالة كما سبق وأشرت التحدي في مالي. كل هذه المؤشرات تدفع إلى التنسيق، وهذه الخطوة أحد مخرجات اللقاء الثلاثي.
10: يعني ما الذي منع من دعوة المغرب يعني إلى هذا التنسيق الأمني الثلاثي بين تونس والجزائر وليبيا، وكان ذلك قد يكون خطوة نحو تحسين العلاقات بين الجزائر والمغرب؟ يعني
9: حقيقة الحال كما سبق أشارت، هناك تراكمات من الخلافات، ليست بخصوص ملف الصحراء، أحد الملفات هو قضية الصحراء، لكن كما سبق أشارت دخول إسرائيل إلى المنطقة المغاربية هذا تهديد إلى المغرب، عنصر زعزعة الاستقرار، وهذا ما يفسر في المنظور الجزائري بأنه تهديد للجزائر، وهذا واقع حال رأيناه وشيء شاهدناه في السودان. التطبيع كما سبق وأشار، التطبيع مع السودان لم يعد بأي استقرار على السودان، وكذلك التحركات الإسرائيلية في القرن الإفريقي تهدد تركيا، المصالح التركية وتحدد المصالح المصرية، وكذلك في منطقة الشرق الأوسط التقارب الإسرائيلي الإماراتي والتقارب البحريني الإسرائيلي لم يحقق أي مكاسب أمنية للمنطقة، بل كان عنصر تهزيم وتأجيج، وكذلك الحرب مع إيران. أما بخصوص التطبيع المغربي وزيادة التعاون العسكري المغربي الإسرائيلي، هذا يفسر جزائريا بأنه موجه ضد الجزائر ولتحقيق تفوق عسكري تبدو فشله حتى مع فصائل فلسطينية، وهذا يفسر كما سبق وأن أشرت أنه موجه للجزائر، وكذلك السوابق الإسرائيلية، فعلا إسرائيل تهديد وعنصر لا استقرار في المنطقة.
10: نعم، وهناك سؤال لابد من المرور إليه، يعني رحنا غفلناه قليلا، أسألك عن الأهمية الاستراتيجية للحدود المشتركة بين الدول الثلاث، بين تونس والجزائر وليبيا، هناك مساحات صحراوية شاسعة جدا، ما هي الأهمية الاستراتيجية لهذه الحدود المشتركة؟
9: بداية تحقيق الأمن والاستقرار ينعكس بالأبعاد الأخرى الاقتصادية والتنموية، هناك مناطق صحراوية ما بين الجزائر وليبيا، وتأتي مرحلة تنمية الحدود كمرحلة لاحقة. أما بخصوص العلاقات التونسية في المجال التعاون الاقتصادي، هناك ديناميكية وهناك تكامل اقتصادي جزائري تونسي، وهذا ما شهدناه في عديد المحطات وفي عديد التعاونات في مختلف القطاعات فيما يخص العلاقات التونسية الجزائرية، وكذلك في التعاون فيما يخص بالعلاقة الجزائرية الليبية، وأيضا على مستوى العلاقة الجزائرية الساحلية. البعد الأمني هو اللبنة الأولى لتحقيق التكامل وتنمية المناطق الحدودية ونحو خلق مناطق تبادل حر على المناطق الحدودية.
10: يعني هذا البعد الأمني برأيك هو مستقل يعني بالعلاقات بين الدول الثلاث، أم سينعكس إلى بعد آخر قد يكون اقتصادي تجاري حسن جوار علاقات أخرى تتعدى حدود البعد الأمني؟
9: بالتأكيد بالتأكيد المعطى الأمني هو اللبنة الأولى لتحقيق الأبعاد الأخرى، وهذا ما تنتهجه الجزائر. الديناميكية الجزائرية اتجاه دول الساحل والزيارات المتبادلة مع دول الساحل، وكذلك في حالة التنسيق مع الفضاء المغاربي، هذه الديناميكية من شأنها أن تنعكس بالاستقرار الإقليمي في كافة أبعاده الأمنية والاقتصادية وتحقيق التكامل. هناك مشروع طموح للجزائر، طموح طاقوي، وهذا المشروع يحتاج إلى بيئة أمنية وبنية تحتية اقتصادية. هذا يدفع بالجزائر لتحقيق التنمية في دول الجوار والدفع بها نحو التطور من أجل ضمان استقرار هذا المشروع الطاقوي. وكذلك ليبيا دولة طاقوية، وهنا يبرز أثق التعاون الطاقوي كأحد الملفات المطروحة، وكذلك إعادة مؤسسة المؤسسات الليبية لدى الجزائر خبرة أمنية في مكافحة ظاهرة الإرهاب، وكذلك لديها خبرة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لدول الاتحاد الأوروبي. دولة الجزائر دولة مركزية وضابط إيقاع في المنطقة وبوابة الأمن الأوروبي، كل هذا من شأنه أن يحقق الاستقرار الإقليمي. وكما سبق وأن أشرت، وهذه مقاربة جزائرية، الأهم لدى الجزائر هو تحييد المنطقة عن التدخلات الخارجية، حيث سبق وأن رأينا التدخلات الأجنبية في مختلف الفضاءات الجغرافية النتائج التي وصلت إليها هذه الدول من جراء التدخلات الخارجية، وهذا ما تناهض ضده الجزائر وتعكس على أفرقة الحلول وعلى الحوار السلمي والدفع بالبعد التنموي وتحييد المناطق المجاورة لها عن التدخلات الخارجية.
10: نعم نعم، شكرا جزيلا الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية الأستاذ مصطفى كمال، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لكم. وإلى فقرة التكنولوجيا العسكرية، وفيها نتحدث عن آخر تطورات التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم. الصين تطور مسيرة بحجم بعوضة للمهام الاستطلاعية. تواصل الصين العمل على تطوير أنواع مختلفة من الطائرات الاستطلاعية المصغرة غير المأهولة، وقد جرى مؤخرا الكشف عن طائرة مسيرة مصغرة بحجم بعوضة في الجامعة الوطنية لتكنولوجيا الدفاع بجمهورية الصين الشعبية، صممت لأغراض الاستطلاع السري وتنفيذ المهام الخاصة. يزن هذا الجهاز أقل من 0.3 جرام، ويعتمد على تصميم حيوي يحاكي حركة الحشرات أثناء الطيران، إذ تصل سرعة رفرفة أجنحته إلى نحو 500 رفرفة في الثانية. وتزود الطائرة بجناحين يشبهان ورقتين صغيرتين، كما تتركز عند الهبوط أو ترتكز على 3 أرجل دقيقة. وعلى الرغم من صغر حجمها، يمكن تزويدها بأجهزة وبأنظمة تحكم متطورة تمكنها من تنفيذ مهام استطلاع وجمع معلومات. تتميز هذه الطائرة بقدرتها العالية على التخفي وعلى التسلل إلى مواقع ومنشآت يصعب على وسائل الاستطلاع التقليدية الوصول إليها. مع ذلك، لا تزال مشكلة محدودية عمر البطاريات تشكل تحديا رئيسيا، ما يقلص مدة بقائها في الجو، كما أن خفة وزنها تجعلها عرضة للتأثر بالرياح القوية، والتي قد تدفعها أحيانا بعيدا عن مسارها المحدد. يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تعمل هي الأخرى أيضا على تطوير طائرات مسيرة متناهية الصغر، إلا أنه لم يكشف حتى الآن عن نموذج جاهز للعمل من هذا النوع. إلى هنا مستمعين الكرام، نهاية حلقة برنامج شؤون عسكرية، كنت معكم أنا محمد جمعة، إلى اللقاء.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
12: في حياتنا تتشكل المساحات، نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
13: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
12: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
13: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
12: فأهلا بك في
13: مساحة حرة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، أقدمها لكم أنا نوران عطلة. سنتحدث اليوم بعد انخفاض أسعار الذهب في مصر، هل حان وقت الشراء للمواطنين؟ الذي تشهد فيه الأسواق العالمية تراجعاً في أسعار الذهب نتيجة تغيرات في حركة الدولار، يترقب المصريون انعكاس هذه التطورات على السوق المحلية والتي اتسمت خلال الفترة الماضية بحركة مختلفة عن الاتجاه العالمي. فقد شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب تأثرت بعوامل داخلية عدة، أبرزها سعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب، إلى جانب ما يعرف بفجوة التسعير التي لعبت دوراً مهماً في تحديد الأسعار النهائية للمستهلك. ويطرح الانخفاض الأخير في أسعار الذهب عالمياً تساؤلات حول مدى قدرة السوق المصرية على الاستجابة لهذه المتغيرات، وما إذا كانت الفجوة بين السعر المحلي والعالمي ستتقلص خلال الفترة المقبلة، أم أن العوامل الداخلية ستظل هي المحرك الرئيسي للأسعار؟ هذه المعطيات تثير اهتمام شريحة واسعة من المواطنين، سواء من المستثمرين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم أو المقبلين على الزواج الذين يتابعون أسعار المعدن الأصفر بشكل يومي. وفي ظل ارتباط الذهب بالمجتمع المصري ليس فقط كأداة للاستثمار والادخار، بل أيضا كجزء من العادات والتقاليد الاجتماعية تبرز أهمية فهم العوامل التي تتحكم في حركة الأسعار، واستشراف ما إذا كان تراجع الذهب عالميا سيمنح السوق المحلية فرصة لالتقاط الأنفاس بعد موجات الارتفاع المتتالية التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة. فهل سيقبل الشارع المصري على شراء الذهب، وما الوقت الأمثل للشراء أو حتى البيع؟ كل هذا سنناقش في هذه الحلقة من مساحة حرة. وينضم إلينا من القاهرة أستاذ عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية. بعد التحية أستاذ عمرو، كيف تقيم حركة أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الحالية مقارنة بالاتجاه العالمي؟
14: في البداية طبعا هو احنا نقول ان اسباب انخفاض الذهب محليا هو انعكاس لانخفاض قيمة او سعر الأونصة في البورصة العالمية، نظرا للأحداث الموجودة واللي مؤثر الفترة الحالية على أسعار الذهب، هي الحرب الأمريكية والإيرانية، هي السبب الرئيسي في انخفاض سعر الذهب بسبب لجوء الدول الكبرى كلها لشراء البترول، وبالتالي بيحتاجوا لتسهيل الفلوس فبيبيعوا ذهب كتير لتوفير الدولار لشراء البترول، لأن الحرب دي استثنائية غير الحروب السابقة، والمشكلة الأكبر هنا على البترول. حركة السوق المحلي طبعا شهدنا حالة من الرواج، استغلال المواطنين لانخفاض السعر، وهي فرصة كويسة ان انا اشتري والسعر منخفض، حتى لو الناس اللي كانت مشترية على سعر اعلى من كده فلجأت للشراء مرة اخرى عشان يبقى عندها متوسط للأسعار الحاجة اللي هي شاريها.
2: ولماذا لم تنخفض اسعار الذهب في السوق المصرية بنفس وتيرة التراجع العالمي؟
14: لا، احنا عندنا انخفاض كبير في السعر في السوق المحلي، وفي ملحوظة لازم ناخد بالنا منها برضو، ان فيها الآخر بيؤثر على سعر الذهب في السوق المحلي، وهو العرض والطلب وسعر صرف الجنيه أمام الدولار. أحيانا نلاقي انخفاضات كبيرة في السوق العالمي ولكن مش منخفض بشكل كبير.
2: إذا ما المقصود بفجوة التسعير بين السوق المحلية والعالمية، وما أسباب وجودها أساسا؟
14: لا، الفجوة السعرية احنا مش بنقول ان في فجوة سعرية كبيرة، هتلاقي في كل الدول مش شرط انها بتكون نفس السعر في السوق المحلي بتاعها، العرض والطلب في كل دولة يعني.
2: وما هي العوامل الاكثر تأثيرا في تسعير الذهب داخل مصر حاليا؟
14: عندنا ثلاث عوامل اساسيين هما اللي بيؤثروا على سعر الذهب. اول حاجة سعر الوقية في البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه امام الدولار، والعرض والطلب. احيانا ممكن نلاقي ارتفاعات في السوق العالمي، ولكن هنا نلاقي في بعض الانخفاضات او ثبات في السوق المحلي لما بيكون عندنا المعروض اكثر من المطلوب. فبالتالي دايما او في بعض الاحيان اكيد بيبقى في اختلاف بين السعر المحلي والسعر العالمي، وده مش في مصر بس، في كل دول العالم يعني.
2: هل ثقافة المصريين في شراء الذهب تغيرت خلال السنوات الأخيرة؟
14: المصريين استوعبوا جيدا مدى أهمية الذهب وأن هو الملاذ الآمن للادخار، وبالتالي بدأ أن هم يوجهوا ادخاراتهم أو أغلبها لشراء الذهب لحفظ قيمة المال. وبدأ كمان أن هم يقولوا أن الذهب هو كزينة، حاجة كويسة جدا. في المصريين معروفين من زمان بحبهم الذهب، ولكن ممكن نقول ان الشباب دلوقتي والبنات بدأوا يلجأوا للذهب كزينة وخزينة، ان هم بيتزينوا بالذهب وفي نفس الوقت بيحفظوا قيمة فلوسهم. فطبعا شاهدنا ان المواطنين او المواطن المصري بدأ يلجأ للذهب بقالنا اكثر من 4 أو 5 سنين كملاذ امن وفي نفس الوقت كزينة يعني.
2: وهل تتوقع مزيدا من التراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة؟
14: الذهب دايما معودنا أن مهما ينخفض لازم بيرجع لأعلى نقطة وصل لها ويتخطاها. الانخفاضات دي ممكن تستمر في حالة استمرار الحرب، ولكن مع توقف الحرب هنشهد ارتفاعات كبيرة ومرة أخرى بشكل مفاجئ وكبير، بسبب أن هيبقى فيه تعويض للدول الكبرى للذهب اللي باعته في الفترات السابقة، وهترجع تعويض تاني شراؤه، وبالتالي هيبقى عندنا ارتفاعات في أسعار الذهب مع بداية وقف الحرب بنسبة كبيرة جدا يعني.
2: ماذا تقول للمستثمرين في الذهب؟ هل من الأفضل لهم الإقبال على الشراء الآن أم الانتظار؟
14: لا، من وجهة نظر الشراء، لأن أنا دلوقتي السعر عندي منخفض. يمكن إحنا من 4 أيام بالضبط مع قرار أو إعلان الرئيس الأمريكي إن في اتفاقية لوقف الحرب مع إيران، شهدنا ارتفاع في الذهب بشكل كبير في غضون ساعة بالضبط كده، فجأة لقينا الذهب زاد بشكل كبير عالميا وبالتالي محليا. فأنا شايف أن ده سعر مناسب للشراء، حتى لو انخفض أنا ممكن أشتري تاني وفي الآخر هيبقى معايا متوسط أسعار. لكن إحنا عندنا ممكن يحدث ارتفاع في سعر الذهب في أي وقت، وبالتالي أنا شايف أن ده للشراء يعني.
2: إذن هل هناك مؤشرات على عودة التوازن الكامل بين الأسعار المحلية والعالمية؟
14: زي ما ذكرت لحضرتك أكثر من مرة، هو الفرق بين المحلي والعالمي مش دايما بيبقى فيه فرق. احنا أحيانا بنكون احنا أغلى من العالمي، وأحيانا بنكون أرخص من العالمي. ويمكن في رمضان اللي فات احنا كان عندنا فترة نص شهر أو أكثر كان السعر المحلي أرخص من السعر العالمي. ده مش موجود في مصر بس، ده موجود في كل دول العالم. مش شرط يكون السعر المحلي هو نفس السعر العالمي، لأن عوامل العرض والطلب بتؤثر بشكل كبير جدا على أسعار الذهب محليا.
2: أشكرك شكرا جزيلا لك أستاذ عمر المغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، كنت معنا من القاهرة.
11: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجرأ الضيوف. تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. مساحة حرة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم. في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش. مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع.
2: وتنضم إلينا دكتورة هبة محمد خيري، مدرس الاقتصاد في الجامعة الكندية، لتحدثنا أكثر عن تذبذب أسعار الذهب في السوق المصرية. كيف يمكن تفسير ارتفاع أو استقرار أسعار الذهب في مصر رغم تراجع الأسعار عالميا دكتورة؟
15: لازم نفهم ان منظومه الذهب في مصر مش مرتبطه بس بالاسعار العالميه، لكن احنا مرتبطين كمان بعوامل دوليه ومحليه، ومن اهمها ان سعر الذهب عندنا مرتبط بسعر الدولار مقابل الجنيه المصري. ده احد اهم العوامل اللي بيؤثر بالفعل على ارتفاع اسعار الذهب في مصر. فبجانب عوامل العرض والطلب بيلعب كمان سعر الدولار العامل الأهم أو العامل الرئيسي في التأثير على سعر الذهب. فكلما كان سعر الدولار مستقر في مصر نلاحظ أن يبقى فيه استقرار في أسعار الذهب والعكس صحيح. طبعا بوجود عوامل أخرى زي التأثير قوة الطلب والعرض، عوامل كمان التغيرات الاقتصادية أو التغيرات حتى السياسية اللي تشهدها المنطقة الشرق الأوسط، كل ده بيأثر عندي على سعر الذهب في مصر. بس أقدر أقول إن التأثير الأكبر هو لسعر الدولار للأسف.
2: وما حجم تأثير سعر الدولار مقابل الجنيه على تسعير الذهب في السوق المصرية؟ هل له تأثير أو علاقة؟
15: بالضبط يا فندم، لأن أنا زي ما شرحت قبل كده قلت أنا سوق الذهب في مصر عندي مرتبط بشكل أساسي بسعر الدولار. وبس عشان ما نبقى فاهمين ده مش في مصر بس، أنا عندي سعر الدولار عالمياً يتم تقييمه أو حتى تداوله بالدولار. فأنا بالتالي أنا كدولة نانية أنا مرتبطة بالدولار، ومعندي أقدر أقول إن برغم إن الحكومة المصرية في السنوات اللي فاتت حققت استقرار نسبي في سعر الدولار، إلا إني مع تزايد الأحداث والتوترات اللي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ده أثر على سعر الدولار عندي بشكل واضح، وده اللي خلى التفاوت اللي إحنا شايفينه في الأسعار العالمية. بالإضافة طبعاً إحجام بعض التجار أو حتى صغار المستثمرين إن هم يبيعوا في الوقت الحالي نتيجة إن إحنا منتظرين إن السعر يعلى. مش كده وبس، أنا عندي مشكلة كمان في تغير أسعار التكلفة الاستيراد والنقل والشحن والتأمينات وعلاوات التحويل، كل دي عوامل بتأثر عندي على سعر الذهب. فأنا بالتالي كل ما كانت العملة مستقرة عندي كل ما كان سعر الذهب فيه أكثر استقرار.
2: ما تقولي حضرتك بشكل علمي ربما يكون صحيحا، ولكن بشكل عملي يختلف على أرض الواقع. يعني التجار لا يلتزمون عادة بتغير الأسعار، يعني عندما يرتفع الدولار ترتفع الأسعار، وعندما ينخفض تظل الأسعار كما هي مرتفعة، وهذا لا ينطبق على الذهب فقط بل يسري على جميع المنتجات الاستهلاكية.
15: ما ده احنا قلنا عليه. أنا عندي احنا للأسف عندنا مش في مصر بس، ده في الشرق الأوسط نفسه، احنا ما عندناش مبدا المصلحه العامه. احنا عندنا بعض التجار بيحجموا اصلا عن البيع، بمعنى انا بحتفظ بالذهب مستني ان الاسعار تعلى مره اخرى او الدولار يرتفع مره اخرى، فانا بعمل ازمه. ده غير الناس اللي اوريدي بتخش تشتري، فبيبقى عندي المطلوب اكتر من المعروض، فبالتالي بعمل ازمه، انا اللي بخلق السعر العالي. حضرتك فهماني؟ فالمشكله نفسها في ثقافه، هل انا عارف زي ما بيتقال كده أغلب المصلحة العامة، ولا أنا بفكر في مصلحتي الشخصية؟ فإحنا عندنا مشكلة التجار في مصر، مش في مصر بس، ده كل الدول النامية. هبص تلاقي إن حتى في السلع الأساسية أنا بحجم السلعة ومستني عشان أعمل أزمة عشان أسعارها تزيد، وده في حد ذاته بيخلق أزمة. قلة الوعي ما بين المواطنين أو حتى صغار المستثمرين، أنا إمتى أشتري وإمتى أبيع، ده برضو بيعمل أزمة. أنا في حالة طلب دائم على الدولار في نفس الوقت المعروض زي ما هو أو قليل، فكل ده عندي بيزود الأسعار، فبالتالي بيحصل عندي المعروض بفجوة التسعير من الأسعار العالمية في تراجع وأنا عندي الأسعار في تزايد. بس نتيجة تغير الدولار ده، أنا عندي العوامل المحلية نفسها، التجار، كل قلة الوعي والثقافة. أنا مش عارف أنت حتى أتعامل مع الذهب، إحنا ماشيين بمنطق المضاربة في الذهب، وده حد ذاته بيعمل أزمة.
2: إذن حضرتك تقصدين أن المواطنين الذين يقبلون على شراء الذهب وقت ارتفاع أسعاره هم من يخلقون الأزمة أم التجار؟
15: هم جزء بس من الأزمة. لسبب إيه؟ إحنا بنتعامل كدول عربية أو كمصر، خلينا نتكلم على مصر، أنا ما بتعاملش مع الذهب كمبدأ ادخار، أنا بتعامل معاه أنه هو ادخار أو استثمارات قصيرة الأجل. ما بتعاملش معاه أنا لازم أعرف أن أنا بشتري ولازم وقت الشراء ده يبقى متوسط أو طويل الأجل، بمعنى أصح أن أنا استنى دورة السوق، ان انا اشوف التقلبات الاسعار العالميه، اعرف سعر الصرف رايح وجاي منين، فبالتالي ما بعرفش امتى اشتري بالظبط او ما بعرفش امتى ابيع بالظبط. فاللي بيحصل ان اللي بيشتري الذهب هو متوقع ان بالظبط شهرين ثلاثه ان انا لازم ابيع، فبالتالي هحقق مكسب. لكن ما بنقدرش نبقى فاهمين ان مفهوم الاستثمار طويل الاجل، ان انا هستثمر الذهب في اجل طويل كمدخرات طويله الاجل مش فصيله الاجل، ان انا حتى ما بنوعش ما بين مدخراتي دي من الذهب ما بين انواع او انواع اكتر من كذا نوع من السبائك او حتى المشغولات الذهبيه او الجنيه الذهب نفسه، ان انا اروح اخلي دايما عندي اوزان الذهب مختلفه في الادخار. انا كل ده ما عنديش ثقافه، ده غير طبعا انا عندي مشكله فعلا مع التجار اللي بتحجب الذهب بحيث ان انا بعطش السوق زي ما بيقول، فده كل ده بيعمل ازمه. ولأ ما نقدرش نفكر ان سعر الدولار كمان في الفتره الاخيره اثر على سوق الذهب في مصر. انت دوله

0: استثمار ولا بدافع ان هو للزينه. خلينا نقول ان الجيل المصري فيه بيواجه اضطرابات وده موجود عادي، احنا دوله ناميه بتواجه ازمات وبتواجه كمان موقع جغرافي بيتميز بالمنطقه الشرق الاوسط كلها فيها توترات وصراعات، فبالتالي انت ما تقدريش تتحكمي في سعر الدولار بالشكل اللي ينبغي لان انت بتتاثري بالعوامل دي كلها اقتصاديا. ثانيا انا لازم ابقى فاهم ان انا ما بحققش اكتفاء ذاتي من حاجات كتير قوي، انا بستورد اكتر ما بصدر، فانا بالتالي انا عندي ازمه طول الوقت في الدولار. تمام؟ فلو جينا نقول بقى انا كمستثمر او انا كمواطن امتى اشتري؟ اولا اشتري لما يكون السعر امثل، بمعنى لا هو عالي قوي ولا هو منخفض قوي. راعي برضو التقلبات او ما يسمى في الدوره الاقتصاديه، حالات الركود اللي ممكن تنزل مره واحده ممكن نخش نشتري، بس وانا بشتري انوع الشراء ده، بمعنى ما احطش مدخرات مثلا نسبه 100% في الدهب، لا طب ما نخلي 60% من الدهب، وال 60% دول انوعهم كمان ما بين السبائك ما بين الجنيهات باوزانها المختلفه، ممكن كمان اشتري في صناديق الذهب اللي في البنوك تبقى مضمونه، وبعد كده اسال ال 40% الباقيين ليه ما يبقاش ما بين اصول مختلفه، فبالتالي يبقى دايما استثماراتي امنه.
1: وما المقصود بفجوه التسعير وكيف تنشا اساسا؟
0: تمام يا فندم. اولا فجوه التسعير هو الفرق بين السعر العالمي للذهب والسعر في السوق المحلي للسوق المصري. احنا عندنا حاليا سعر الذهب منخفض عالميا، تمام؟ طب ليه السعر مرتفع في مصر؟ وهي دي فجوه الذهب، الفرق ما بينهم زي ما قلنا، اول حاجه احنا متاثرين بسعر الصرف، احنا متاثرين بتكاليف الاستيراد والشراء، احنا متاثرين بعوامل الطلب والعرض، كل دي اسباب بتؤدي للسعر الفجوه السعريه او ما يعرف بفجوه تسعير الذهب، بالاضافه طبعا لمتغيرات العوامل الاقتصاديه والسياسيه اللي بتشهدها مش بس الساحه الاقليميه، الساحه العالميه. اختلاف اسعار الدولار، انا العمل الذهب كسبيكة او كعمله هي مرتبطه بالدولار، والدولار حاليا نتيجه التوترات اللي تشهدها الولايات المتحده الامريكيه وهو ما بين الصعود طاره وما بين الانخفاض طاره، فبالتالي من هنا بتيجي فجوه الذهب او بينشا ما يعرف بدود الذهب اللي هو الفرق بين السوق العالمي والسوق المحلي.
1: هل تعكس أسعار الذهب الحالية العرض والطلب الحقيقيين أم أن هناك عوامل أخرى تتحكم في السوق؟
0: نقدر نقول إن ده شيء نسبي، هو ما نقدرش نقول العرض والطلب لوحده بس اللي بيأثر على سوق الذهب في مصر، لأن أنا عندي سعر الدولار هو العامل الأساسي أو المحرك أصلا بالإضافة للعرض والطلب. عندي الأسعار العالمية للوقاية وتكاليف الاستيراد زي ما إحنا قلنا، مستوى السيولة في إيد الأفراد. كل ما زاد مستوى السيولة في إيد الأفراد مع التوترات اللي بتشهدها منطقة الشرق الأوسط من توترات اقتصادية وسياسية، كتير مننا كأفراد بيشوف إن الذهب هو الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة العملة بتاعتي أو قيمة المدخرات، فكل ده بيأثر بالفعل على أسعار الذهب أو بينعكس على أسعار الذهب بالفعل، لأن مصر فيها مزيج ما بين الطلب والعرض كعامل اساسي وما بين اسعار الدولار كعامل اساسي، فما اقدرش اقول ان السعر الذهب هو السعر الحقيقي حاليا او ان الطلب لوحده بس والعرض هو اللي بيأثر على اسعار الذهب في مصر في السوق المحلي.
1: وما هي النصيحه التي توجهيها للمستثمر الصغير مع التذبذب الحالي في الاسعار؟
0: اولا احاول قبل ما اخش اشتري ذهب، انا لازم احدد انا بشتري الهدف، انا لو بشتري الهدف الادخار والاستثمار يبقى لازم افهم ان انا ادخاراتي دي لازم تبقى طويله او متوسطه الامد، يعني انا مش هشتري عشان ابيع بكره او الشهر الجاي، انا هشتري بدخر على المدى الطويل اللي هو او المتوسط على الاقل 6 شهور. لازم اتابع الاسعار العالميه للذهب بجانب الاسعار السوق المحليه، ولازم بجانب ده ابقى فاهم سعر الدولار وتوقعاته من الاقتصاديين رايح لفين، بالاضافه للتنوع او دخول الشراء التدريجي، ما اشتريش بكل ادخاراتي مره واحده، لان انا فيها برضه بتاعين لو احنا كلنا دخلنا نشتري مره واحده انا اللي بخلق الازمه، لا انا بشتري تدريجيا، انوع الشراء الذهب ما بين السبائك او ما بين جنيهات الذهب باوزانها المختلفه زي ما احنا قلنا، ان انا ممكن كمان اشتري صناديق الذهب بنوك زي بنك مصر، ان انا احط جزء من استثماراتي في هيئه اصول ثانيه. تمام؟ فهي الملاذ الامن هو تنويع الشراء، ان انا اشتري تدريجيا او ان انا على الاقل اتابع خبير اقتصادي في سوق الذهب او اسواق الذهب، واحنا عندنا اكتر من كذا خبير بيطلع دلوقتي بشكل يومي او اكتر من كذا سوق بيقدم تحليل يومي لحرف يوم شهر، اللي هو انا ما اشتريش وحسب اراء العامه، اشوف الخبير دايما بيقول ايه، اشتري تدريجيا ابيع تدريجي عشان كده بنقول دايما الشراء ما يبقاش في

0: حجم كبير قوي من الذهب، وبعد كده استني مثلا اتعرض لازمه نفسيه ولا انا هبيع. لا، طب ما النوع ده الدخول التدريجي، ده الدخول الامن للاسواق حتى في حاله الشراء او البيع، بيع تدريجيا او اشتري تدريجيا.
1: إذن دكتورة هبة، يعني مع ارتباط المجتمع المصري بالذهب، يعني من حيث المكانة الاجتماعية والثقافية المرتبطة بالزواج والمناسبات، هل أصبح الذهب في مصر مجرد أداة للادخار والاستثمار، أم أنه لا يزال يحتفظ بمكانته الاجتماعية والثقافية المرتبطة بالزواج والمناسبات؟ وأيضا السيدات التي يقبلن على شراء المشغولات الذهبية، هل تنصحهم بأن يشتروا المشغولات الذهبية أم أيضا يتجهوا إلى المعادن مثل السبائك أو الجنيهات المصرية للادخار والاستثمار؟
0: تمام يا فندم. أولا لازم نبقى فاهمين إن زي ما حضرتك قلتي، شراء الذهب في مصر هو مرتبط بالمصريين بمصر القديم، يعني أكثر من 7000 سنة، والذهب محتفظ كمعدن له قيمة جدا في الحياة المصرية، سواء بقى كمشغولات أو للزين. فبالتالي لو هنيجي نتكلم، هو جزء من الثقافة أو الموروث المصري اللي صعب تغييره على مدى العصور، أو هنيجي نغيره مرة واحدة. طيب هل هو تأثر بالأحداث الحالية؟ لا بالعكس، أنا شايفة إن قيمته زادت جدا. الناس بتطبل عليه بهدف فعلا الاستثمار والادخار، لأنه هو فعلا الملاذ الآمن للمدخرات في حالة لا قدر الله اندلاع حروب في المنطقة. فبالتالي إحنا كل اللي هنقوله نشتري، بس نشتري بحرص. السيدات عاده اكثر حرصا في شراء الذهب، لما تيجي تشتري مشغولات ذهبيه ما بتتفرجش فيها زي ما بتقال بسهوله. فبالتالي بقى احنا بس النوع الشراء اللي هو، لو هشتري مشغولات ذهبيه اخلي جزء كمان في هيئه الجنيهات او سبائك الذهب بمختلف اوزانها، ده يعتبر برضو ملاذ امن او استثمار امن، وبقلل خسائري حتى فيما بعد.
1: هل تتوقعين إذن استقرار اسعار الذهب خصوصا مع توقف الحرب الامريكيه الايرانيه؟
0: لو استقرت الأوضاع في الشرق الأوسط أو استقر وضع الدولار، لأن إذا اتفقنا إحنا بنتكلم عن عملة أو معدن مرتبط بالدولار الأمريكي، فلو استقرت الأوضاع العالمية والفدرالي الأمريكي أو أسعار الفايدة، ده هينتج عن استقرار في سعر الذهب في السوق المصري. فبالتالي إحنا ما زلنا مرتبطين بالتغيرات الإقليمية والعالمية، اللي ما زلنا العالم كله بيقرأ مؤشراتها ما بين لحظة والتانية. فأقدر أقول إن ممكن يبقى في الفترة الجاية استقرار نسبي في أسعار الذهب نتيجة استقرار نسبي في أسعار الدولار، نتيجة إن أنا عندي الحكومة المصرية بتعمل بالفعل إن إحنا بنحاول نثبت سعر الدولار أو على الأقل ما نزوده، وده مجهود صعب إن إحنا ننكره. فبالتالي نقدر نقول إن الفترة المقبلة هيشهد استقرار نسبي في أسعار الذهب بإذن الله.
1: وبعد استقرار الذهب في أسعاره، هل سيرتفع فجأة؟
0: ده عادي جدا ومتوقع، لان انت بتتكلمي عن سلعه زيها زي اي سلعه. احنا وقلنا بتواجه فترات من الرواج الشديد قوي نتيجه بقى زياده الاقبال على الشراء، زياده الطلب نفسه، ومره واحده هتبص تلاقي فيه كساد، ودي الدوره الاقتصاديه اللي بيشهدها الذهب كل فتره حتى. فده طبيعي جدا ان يعني بعد فترات الانخفاض اللي احنا شايفينها دي لا هيحدث ارتفاع، وده طبيعي. طب هل الارتفاع ده هيبقى الارتفاع العالي اللي كل متوقعه؟ ده هيبقى مرتبط هل بسؤال بقى، هل هتحدث تغيرات على الساحة العالمية والإقليمية تؤدي لارتفاع أسعار الدولار أو لا؟ وده كلنا بنتابعه في الأحداث اللي بنشوفها، سواء حرب واشنطن مع إيران أو حتى الصراع العربي الإسرائيلي أو الأحداث في دول الجوار وبعض الأحداث العالمية، التوتر حتى ما بين روسيا وأوكرانيا، كل دي أحداث انت ما بين عالم على سطح ساحن، اتصال على سطح ساحن.
1: وهل يمكن أن يعود سعر الذهب إلى ما قبل 2022؟
0: لا، في صعوبة السبب. أنت بتتكلمي على أسعار أيام ما كان الجنيه مقابل الدولار، كان الجنيه المصري كان شادد حيله شوية. أنا دلوقتي بواجه إن أنا دولة بعاني مشاكل زي المخزونية ومشاكل اقتصادية طافية، هذا غير مشاكل ممكن تبقى الداخلية اللي عندي. فأنا بالتالي أنا دولة محتاجة أشتغل أعمل، الحل الوحيد إن يبقى فيه إنتاج. فيه إنتاج ليه؟ عشان أقلل الاعتماد على الدولار. لو قللت الاعتماد على الدولار، فأنا هنا بقى ممكن أحط بسوق زي سوق الذهب أو أو أو أو، فبالتالي بعمل استقرار لسعر العملة أو انخفاض لقيمة العملة عندي. فالحل الوحيد الإنتاج، الاهتمام بالإنتاج المصري، سواء التنصيب على الذهب، المعالجات، وده لجأت ليه الصين لما نشوف بتعمله الصين حالياً، ان انا ازود انتاجي حتى من السلع الاخرى، بحيث ان انا دايما اوفر السيوله النقديه، فتحول من دوله بتستورد فقط الى دوله مصدره في المقام الاول. ان انا ابتدي اصدر، انا اللي اصدر، فبالتالي انا اللي بخلق العمله او بخلق لنفسي فائض بسيوني. لكن ان الذهب يرجع ل 500 جنيه ده صعب شويه،
2: مستحيل.
0: الفتره الحاليه
2: الامل في ارتفاع سعر الجنيه المصري او ارتفاع قيمه الجنيه المصري.
0: الحل الوحيد لاي ازمه بتواجهنا اقتصاديا ان انا ابقى اتحول من دوله بتستورد لدوله منتجه. وده عملته الصين. احنا لو درسنا تجربه الصين بقى.
1: أخيراً دكتورة، يعني بالحديث عن ضرورة اتجاه السوق المصري إلى الإنتاج أكثر من الاستيراد، هناك إقبال على الإنتاج المحلي للسيارات، هل هذا يمكن أن يحدث انفراجة في السوق المصري والعملة؟
0: ده أكيد يا فندم طبعاً. أنت كل ما بتشبعي السوق أو بتعملي اكتفاء ذاتي، كل ما بوفر عملة، كل ما بزود او بقدر البي احتياجات السوق من غير ما ابقى تحت رحمه الاسعار العالميه او المستورد او حتى الظروف، لان ساعات ظروف الحرب نفسها او التوترات بتمنع عن دخول بعض البضائع. فانا بالتالي كل ما بعمل اكتفاء ذاتي لسلعه ما، كل ما ده بيعمل انفراج في الاسواق المصريه. فنحن نتمنى توطين صناعه السيارات في مصر، واحنا شايفه ان احنا عندنا القدره والامكانيات وعندنا القدره كمان على جذب الاستثمار. احنا بنعمل مناطق صناعيه في مصر في مختلف المجالات، فإحنا لا ينقصنا إلا جذب الاستثمارات والثقة في المنتج المصري، إن إحنا كمواطنين مصريين يبقى عندي ثقة في منتج بلدي. لأن أنا عندي مشكلة، أنا ساعات المنتج المصري بيبقى موجود بيبقى فيه إحجام للشراء لأن أنا مش واثق فيه أوي، مع إن التجربة أثبتت، وده أثبتته كورونا، إن المنتج المصري هو مش بس بديل كفء، ده بديل أفضل في حاجات كتير.
1: شكرا جزيلا لك دكتورة هبة محمد خيري، مدرس الاقتصاد في الجامعة الكندية، كنت معنا من القاهرة.
3: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية، كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة، برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة.
1: إلى هنا مستمعين أختتم معكم حلقة اليوم من مساحة حرة. للمزيد زوروا موقعنا arabic.ae.
4: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
5: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
4: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
5: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
4: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
5: arabic.sputniknews.com.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: إلى اللقاء.
6: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
7: مساء الخير من صوت كل لبنان، ننتقل مباشرة لنتابع نشرة أخبار الأم تي في.
8: اتفاق لوقف النار بين حزب الله وإسرائيل برعاية أمريكية قطرية، فهل يصمد؟ لبنان، الاختبار الأول للتفاهم الأمريكي الإيراني، والعين على الأيام الستين المقبلة. هل تستعد واشنطن لتوسيع دائرة العقوبات ضد من تعتبرهم معرقلين لمسار التفاوض في لبنان؟ الام تي في تكشف قصة الدرونات المهربة من فرنسا إلى لبنان.

0: مساء الخير. سقط وقف إطلاق النار في لبنان، فسقط موعد التوقيع الرسمي لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وتأجلت المحادثات الفنية العملية فيها. البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية السويسرية معلنة فيه تأجيل المحادثات جاء ملتبسا وغامضا، إذ لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الإرجاء، وما إذا كانت تقنية أم سياسية. لكن المعلومات المستقاة من أكثر من مصدر تشير إلى أن مذكرة التفاهم غير الواضحة بالنسبة إلى لبنان وإلى الدور الإيراني فيه، وخصوصا بالنسبة إلى وضع حزب الله ودوره مستقبلا، هي التي تحدد اتجاهات المرحلة المقبلة. لذلك كانت المفاوضات بالنار في الجنوب والبقاع البديل اليوم عن المفاوضات الدبلوماسية في بيرغنشتوك، وهذا يعني أن الأيام الستين المقبلة خطرة وحساسة، والمعيار هو جنوب لبنان. فصمود وقف إطلاق النار يعني أن المحادثات في سويسرا يمكن أن تحقق نتيجة، علما أن وقف إطلاق النار هذا جاء بعد جهود مكثفة بذلتها قطر، إضافة طبعا إلى أمريكا، ما يثبت أكثر فأكثر الدور المحوري الذي تلعبه قطر على صعيد تثبيت ركائز السلم الإقليمي. في هذا الوقت ترددت العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية أمس على عدد من الشخصيات السياسية ومنهم سليمان الفرنجي لا تزال تتفاعل، والواضح أن القرار الأخير يشكل استكمالا لمسار متدرج هدفه الضغط على حلفاء حزب الله لفك الارتباط بينهم وبين الحزب، ولإفهامهم أن دعمه سياسيا ممنوع. وبالتالي فأن فرض عقوبات على فرنجي شخصيا هو للتأكيد لجميع قيادات الصف الأول المتعاطفة مع الحزب أنها لم تعد بمنجات من العقوبات، وبعدما كان الأمر يقتصر في السابق على المقربين منها. فهل الرسالة الأمريكية تشمل رئيس مجلس النواب نبيه بري أيضا؟ البداية من جنوب لبنان واتفاق وقف النار الذي دخل حيز التنفيذ بعد ساعات عنيفة أسقطت عشرات الشهداء والجرحى. التفاصيل من داخل الاستوديو مع زميلنا صبح إبلاوي. تفضل صبحي.
1: شكرا ديانا. إذن بوساطة قطرية أمريكية بدأ وقف إطلاق النار، لكن بعد ليلة لم تشبه أي ليلة سابقة خلال أكثر من 100 يوم على بداية هذه الجولة من الحرب. بحسب المعلومات اشتعلت الجبهة من جديد عند محاولة الجيش الإسرائيلي لليلة الخامسة على التوالي الدخول إلى منشأة علي الطاهر، واحدة من أكبر المنشآت التابعة لحزب الله شمال الليطاني. لكن الاشتباك الأعنف وقع ليتمكن حزب الله بحسب وسائل إعلام إسرائيلية من قتل 4 جنود إسرائيليين، بينهم قائد الدبابة التي أصيبت بصاروخ في ليلة استخدم فيها حزب الله صواريخ بركان وزلزال، واستخدمت إسرائيل فيها القبة الحديدية والمدفعية التي وصل صداها إلى العاصمة بيروت فجراً. نهار النبطية والجنوب لم يختلف عن ليل النبطية، حيث شنت إسرائيل أكثر من 150 غارة أدت إلى سقوط 47 شهيد وحوالي 100 جريح، ما رفع عدد الضحايا بشكل عام إلى 4000 وعدد الجرحى إلى 12000، علما أن الغارات استهدفت أيضا مرتفعات الريحان ووصلت إلى البقاع الغربي وبعلبك، كما أغار الطيران الحربي على مقر حركة أمل في النبطية، في رسالة واضحة على ما يبدو للرئيس نبيه بري بحسب ما نقلت مصادر ميدانية متابعة للأحداث. الجيش الإسرائيلي بدوره نشر فيديو لعدد من الغارات التي نفذها في لبنان، فيما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 3 عناصر من حزب الله تلقوا العلاج في مستشفى صفد شمال فلسطين، وما دفع طبعا الوسائل الإعلامية الإسرائيلية للتكهن أن هؤلاء هم من عداد الأسرى، خصوصا أن تلقي العلاج في وسط شمال إسرائيل لن يكون بطبعا إرادة عناصر حزب الله. عودة الغارات والقصف الإسرائيلي أدت إلى حركة نزوح كبيرة جدا من النبطية وقضاء النبطية، علما أن عددا كبيرا من العائلات فضلت عدم العودة إلى الجنوب في ظل عدم توقيع اتفاق ينهي الحرب كليا، وفي ظل حديث إسرائيلي عن حركة جديدة وحرية الحركة في لبنان. وأيضا إذا ما انتقلنا إلى خريطة العمليات العسكرية، وإذا ما دخلنا إلى المنطقة الواقعة بالقرب من النبطية وعلي الطاهر، نلاحظ أن اللون البرتقالي وهي هذه النقاط هنا ازدادت بشكل كبير وارتفعت بنسبة 200% بعدما انخفضت بنسبة 90% في اليومين السابقين. أضف أيضا إلى أن اللون البنفسجي هنا، وهو اللون الذي يدل على تواجد الجيش الإسرائيلي واحتلال أراضي لبنانية جديدة بعد حرب إسناد إيران، قد ازدادت، وأن أيضا النقاط الحمراء التي تشير هنا إلى الصواريخ التي يسقطها حزب الله أيضا ازدادت. لكن الجديد في هذه الأيام بعد وقف إطلاق النار هو إذا ما اتجهنا بالخريطة إلى البقاع تحديدا إلى بعلبك، نلاحظ أن الغارات، وإذا ما تعمقنا أكثر، وصلت إلى بعلبك، وبالتالي هي كانت مستثناة حتى تقريبا في الأيام والأسابيع الأخيرة. بشكل عام الأمر غير مستقر في جنوب لبنان، وعادت هذه الخرائط الميدانية لتعطي إشارات حمراء وبرتقالية وأيضا بنفسجية. حتى هذه اللحظة وقف إطلاق النار ثابت، فقط بعض القذائف المدفعية سقطت بالقرب من النبطية الفوقة أدت إلى اشتعال الحريق في محل لي دواليب السيارات. عدا ذلك لا غارات ولا قصف حتى هذه اللحظة. ديانا،
0: الأمل أن يدوم وقف إطلاق النار
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك. صبحي. بين وقف النار في الجنوب واتفاق هاش بين واشنطن وطهران، هل تحول لبنان إلى صندوق بريد بين إيران وأمريكا؟ معنا مباشرة من واشنطن زميل أنطوني مرشاق للإجابة عن هذا السؤال. إذن أنطوني مساء الخير، ماذا في كواليس واشنطن؟
2: ديانا، يعني من واشنطن الرسالة الأهم هذه الليلة أنه لبنان لم يعد تفصيل بالاتفاق الأمريكي الإيراني، بل أصبح اختبار التنفيذ الأول. البيت الأبيض لا يبيع وقف إطلاق النار عابر بالجنوب، بل عم بيحاول أنه يثبت أنه قادر على ضبط طرفين بوقت واحد، إسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى. المعلومة الأساسية هنا أن مسؤول رفيع في البيت الأبيض ديانا يقول أن بنيامين نتنياهو وافق بنسبة 100% على تجديد وقف إطلاق النار في لبنان. سياسيا بحسب المصادر الأمريكية أنه هيدا منا جملة عادية، معناتها أنه واشنطن تريد أن تقول لطهران إسرائيل لن تفجر المسار الآن، وتريد أن تقول للكونغرس أنها لا تقدم تنازل مجاني لإيران، بل تضع حزب الله تحت الاختبار. وبموازاة ذلك ديانا، بتأكد المصادر الأمريكية أنه النقاش لم يعد محصور بجنوب الليطاني فقط، بل ما بعد جنوب الليطاني أيضا، فإسرائيل لا تزال تربط أي انسحاب كامل بضمان أمن شمالها، فيما تركز واشنطن على ما تسميه هنا بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وأيضا منع حزب الله من إعادة التسلح وإعادة بناء قدراته العسكرية. وفي هذا السياق تنظر الإدارة الأمريكية إلى زيارة الرئيس جوزيف عون المرتقبة إلى واشنطن كفرصة لترجمة هذه الأهداف إلى خطوات عملية، بالتوازي مع مواصلة الضغوط والعقوبات على حزب الله وشبكات دعمه. لكن ديانا، عمق المشهد هنا أن وقف النار في لبنان أصبح شبه بصندوق ضمان للاتفاق الأمريكي الإيراني، فإذا صمد الجنوب تبقى نافذة 60 يوم مفتوحة وتستمر المحادثات التقنية والسياسية. أما إذا انهار وقف النار فستتهم طهران واشنطن بأنها عاجزة عن ضبط نتنياهو، وسيتهم الكونغرس الإدارة الأمريكية بأنها وثقت بإيران أكثر مما ينبغي. لذلك هذه هي الأجواء حتى هذه الساعة، والأيام واحدة رح توضح ماذا سيحصل في الجنوب اللبناني وتأثيره على المفاوضات.
0: شكرا أنتوني.
3: إدراج سليمان فرنجية على لائحة العقوبات الأمريكية يطرح أسئلة جديدة، هل هي رسالة إلى جميع القوى السياسية اللبنانية؟ وهل تستعد واشنطن لتوسيع دائرة العقوبات ضد من تعتبرهم معرقلين لمسار التفاوض والسلام في لبنان؟ الجواب مع ألان درغام. بدا المشهد وكأنه أكثر من مجرد عقوبات مالية، ففي لحظة سياسية حساسة تشهد مفاوضات غير مسبوقة على مستقبل الجنوب اللبناني وسلاح حزب الله والعلاقة بين لبنان وإسرائيل، اختارت واشنطن أن تضع سليمان فرنجية في الواجهة. الرسالة الأمريكية جاءت واضحة، لم يعد الاستهداف مقتصرا على القيادات العسكرية أو الشبكات المالية المرتبطة بحزب الله، بل وصل إلى قلب الطبقة السياسية اللبنانية. وتقول الإدارة الأمريكية أن العقوبات جاءت بسبب دعم فرنجي لحزب الله وتوفير غطاء سياسي لمواقفه في وقت تسعى فيه واشنطن إلى فرض واقع جديد في لبنان يقوم على تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها. لكن خلف القرار الأمريكي يقرأ كثيرون رسالة أشد وقعا، فرنجي ليس الهدف الأخير.
4: رسائل إلى الجميع أنه ليس هنالك خطوط حمر بقى على من سيتدخل أو يوقف هذه العملية أو يحاول وقف هذه العملية بغض النظر عن مركزه ووظيفته ووجوده السياسي وغير السياسي. وهذا قد يشمل، بعد ما رأينا من الأسبوع الماضي رأينا الرسالة اللي وصلت لنبيه بري، وهذا قد يشمل رئيس مجلس النواب نبيه بري في الفترة القادمة.
3: وفي الكواليس يبرز سؤال آخر لا يقل أهمية، من أوصل اسم سليمان فرنجي إلى مكتب العقوبات في واشنطن؟
4: اليوم في لبنان هنالك سفير أمريكي لديه علاقة مباشرة مع الرئيس الأمريكي، لذلك ليس بالضرورة له أن يذهب عبر وزارة الخارجية لوضع أسماء على اللائحة، ومن المرجح أن يكون السفير عيسى هو من يأخذ هذه القرارات اليوم.
3: بين العقوبات والرسائل السياسية يبدو أن واشنطن انتقلت إلى مرحلة جديدة من الضغط. أما السؤال الذي يشغل بيروت اليوم فلم يعد لماذا عقب سليمان فرنجي، بل من سيكون الاسم التالي على لائحة الأمريكية. والجديد في المشهد أن صاحب الكلمة الأخيرة هو السفير الأمريكي.
5: الام تي في في سويسرا، حيث لم تعقد مفاوضات كانت منتظرة بين أمريكا وإيران. آخر الأجواء توافينا بها مباشرة من هناك الزميلة جويس عائيئي. جويس، يعني ما هي أسباب عدم انعقاد هذه المفاوضات، وهل من موعد جديد؟
6: اتصالات مكثفة تحصل بين الأطراف المعنية، وذلك في محاولة لاستئناف هذه المفاوضات. قبل أن أدخل في المضمون أود أن أقول أنني أقف مباشرة وخلفي منتجع بيركنشتوك، الذي منذ بعض الوقت اجتمع رئيس أو وزير الخارجية القطرية مع نظيره وزير الخارجية السويسرية في هذا المنتجع. هناك تدابير أمنية مشددة، لا يمكننا أن نقترب من هذا المنتجع. زميلي فرناندو حويك إذن في الصورة معكم. إذن حصل هذا الاجتماع، هذا يدل على أنه هناك اتصالات مكثفة واجتماعات مكثفة لمحاولة استئناف هذه المحادثات. طبعا بحسب ما علمنا أيضا أنه عرقجي وزير الخارجية الإيرانية أيضا اتصل بنظيره الباكستاني. هناك حراك أيضا باكستاني، هناك حراك قطري، إذن في محاولة لاستئناف هذه المحادثات. أما بالعودة إلى سؤالك، ما الذي أخر هذه المحادثات؟ طبعا ما قيل من الجانب الأمريكي والسويسري عن أنه الأسباب تقنية، ومن الجانب الإيراني عن أنه الأسباب شهر محرم وما إلى ذلك، ولكن الحقيقة هي أنه هناك خلافات سياسي بشأن بنود هذا الاتفاق. على رأس هذه البنود لبنان تحديدا، استمرار إسرائيل بقصف لبنان. هذا البند وضع مذكرة التفاهم بين لبنان وأمريكا في مهب الريح، وأيضا ملف تخصيب اليورانيوم. طبعا نحن هذا الاجتماع لم نغطيه لأنه لم يحصل، ولكن هناك معلومات تقول أنه قد يحصل هذا الاجتماع في الأيام القليلة المقبلة. ولكن في السياسة كل شيء يتغير. أود الإشارة إلى أمر أخير، هو أنه ليس فقط المفاجأة كان بإلغاء هذا إلغاء هذه المحادثات التي يفترض أن كانت أن تبدأ بالبنود، بنود مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين ترامب وبيزكشان، ولكن أيضا المفاجأة الأخرى أنه الطقس تحول فجأة في لوسيرن حيث أنا أقف الآن في سويسرا من صيفي بامتياز إلى أيضا شتوي بامتياز. هناك متغيرات طقسية ومتغيرات في السياسة. طبعا أنا وزميلي فرناندو موجودان هنا في سويسرا في لوسيرن تحديدا، في وسنوافيكم في حال ورود أي جديد. نخلي
5: الزميلة جويس عائي، شكرا جزيلا لك.
0: توقيع إيراني واسم لبنان في البنود، مشهد أعاد فتح واحد من أهم الأسئلة، من يقرر عن لبنان؟ الدولة اللبنانية أم القوى التي ما زالت تتعامل معها كساحة نفوذ؟ تقرير ماريو دويري.
7: برافو. بعد الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة رجع سؤال السيادة اللبنانية يفرض حاله من جديد. فلبنان يلي أكد رسميا أكثر من مرة أنه بفاوض عن حاله وبمسار منفصل عن إيران حضر ببنود الاتفاق عبر إدراجه ضمن تفاهمات وقف التصعيد. تقنيا هيدا بعده مش اتفاق نهائي بل أعلان نوايا، أما سياسيا فمجرد إدراج لبنان ضمن هالإطار بيعطي طهران فرصة لتقديم حالة أمام جمهور حزب الله، الحزب يلي أعلنت الحكومة اللبنانية نشاطه العسكري خارج عن القانون كطرف ما زال بيتعامل مع لبنان كساحة نفوذ إقليمية لا كدولة مستقلة بقراره.
8: يوم البند الذاكر لبنان على باتفاقية أمريكا وإيران هذا هامش جدا وما ما بيؤدي لاستقرار لبنان. اللي بيؤدي استقرار لبنان هي الدولة اللبنانية تأخذ مواقف قوية على مستوى الدبلوماسي. اليوم في مسار اسمه التفاوض بين لبنان وإسرائيل، هذا التفاوض له أهمية كتير كبيرة. لأول مرة من 50 سنة لبنان يعترف فيه كدولة وبينحط على طاولة هالقد مهمة وبيقولوا تفضل فاوض عن نفسك، دولة عم تروح تفاوض عن نفسها. في كتير معترضين لأن ما بدهم الدولة تكون موجودة بالصورة.
7: وهون ما بيبقى الموضوع سيادة وسياسة فقط، لأن أي إعادة ربط للبنان بالمحور الإيراني بتكلف البلد اقتصاديا، ثقة أقل، استثمارات أقل، وفرص أقل للخروج من أزمته، وأمنيا بيعيد تكريس صورة لبنان كأحدى ساحات النفوذ الإيرانية بدل ما يكون شريك اقتصادي لدول الجوار.
8: اليوم الاختيار بده يكون بين رؤيتين، رؤية إما الحرب مثل ما كنا وبالتالي انتصارات وهمية وإيران بتبيع مجموعة من الناس نوع من الانتصارات وهلوسة جماعية بالانتصارات، أو ما نفكر برؤية جديدة يلي هي انخراط بالمحيط يلي هي الاقتصاد يلي هي الانفتاح وبالتالي السلام هو المسار اللي بيخدق هذا المجال.
7: فالمشكلة ليست فيما كتب عن لبنان بل فيما نعتبر من حقه أنه يكتبه، وهو حتى سفير شرعي على الأراضي اللبنانية ما عنده.
5: في سياق متصل، سوريا لا تريد المستنقع ولبنان لا يحتمل الوصاية. تقرير مجدلين لحم.
9: سنخرج من هذه الحرب ورؤوسنا مرفوعة وسنعلن التحرير الثالث قريبا بإذن الله تعالى.
10: تحرير ثالث يكابر حزب الله أنه صعب يتحقق، بالتزامن مع ضغط موازي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرئيس السوري أحمد الشرع يلي بيعتبره ترامب أفضل أداء من نتنياهو بالتخلص من حزب الله بلبنان إن تدخل. وفي مقابل الضغوط الأمريكية تكشف مصادر دبلوماسية عن تعاون سعودي قطري وتركي لمساعدة سوريا على عدم الرضوخ لإعادة سيناريو الأسد وعدم الانجرار إلى تدخل في لبنان على مستوى الاقتصاص من حزب الله.
11: في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح. عم نطرح إيقاف الحرب دائما.
12: الرئيس ترامب عم بيدعي ويبشر بعرس لا في العريس إبلان ولا العروس إبلاني ولا أهل العريس إبلاني إبلانين ولا أهل العروس إبلانين، يعني لا الدولة السورية ولا الدولة اللبنانية بهذا الوارد. أصلا الدولة السورية رئيس الشرع لا يريد أن يكون حافظ الأسد آخر في لبنان. المحزن بهذا الطرح أنه يصور وكأنه لبنان هو بلد مريض يحتاج إلى طبيب من خارج لكي يداويه من معضلة حزب الله وسلاح حزب الله والمشروع الإيراني. هذا الكلام هو تحفيز إضافي للدولة اللبنانية لأن تستكمل ما بدأت به.
10: إذن لا سوريا تريد أن تشارك في المستنقع الدائر، ولا لبنان الدولة يحتمل عودة أي وصاية سورية عليه، ولا حزب الله قادر أنه يبيع جمهوره تحرير فعلي فيما الجنوب بجزء كبير منه محتل أو مكبل.
12: جيد أن لم يتراجع لبنان على المفاوضات، والجيد أكثر أن يتقدم أكثر فأكثر في تأكيد سلطة الدولة.
10: بالنهاية ليست المسألة إن كانت سوريا قادرة على التدخل في لبنان، بل إن كان لبنان قادر على منع الآخرين من التدخل فيه أو يخوض حروب الآخرين.
0: وفي ظل أجواء مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية يتم الترويج لمعادلة شكرا إيران من جهة وإعادة سردية نزع السلاح ينتج حربا أهلية من جهة أخرى، معادلتان تكشفان حقيقة حزب الله. تقرير ماريان زوين.
13: والشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية على ربط ساحة لبنان كمقاومة.
14: أكيد الشيخ نعيم ما بقى لازم يزعل لما بينحكى عن أنه حزب الله فصيل إيراني أهدى فوزه لإيران بارك لإيران، لبنان مش موجود بحساباته. بأساس المسألة الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني هو وراء التفاوض يلي عم بيصير بالولايات المتحدة الأمريكية بإدارة فخامة رئيس الجمهورية، وبدي سلم جدلاً أنه هو مبسوط بالاتفاقية. هاي الاتفاقية بأول بند بتقول أنه الأفرقاء المتصارعين ما بقى لا يهددوا بالسلاح ولا يقدروا يستعملوا السلاح، وسلاحه ما بقى له أي قيمة ولازم يتفضل يسلمه أو لشو بقى للداخل.
15: هالاتفاق هيدا هو أولاً مذكرة تفاهم، منه اتفاق، مذكرة تفاهم لبداية مفاوضات لا اتفاق. هدنة 60 يوم بحاجة لألا الطرفين لأسباب داخلية مش لأسباب ميدانية. ميدانياً واضح العملية العسكرية الأمريكية بكل المقاييس أنجح عملية عسكرية بتاريخ القرن 21. بدي ذكر أنه همش أول هدنة، طالما أسباب الصراع بعدها معناتها ما انتهى.
14: حرب أهلية وفتنة، هيدا غسيل دماغ. بيحب يصدق هاي السردية الوهم، كل إنسان ما بده يتحمل مسؤوليته. مثل ما طلع الانتصار كذب ووهم، ومثل ما طلعت المقاومة بوعودها كذب ووهم. الحرب الأهلية والفتنة هن كذب ووهم، لأنه آخر شيء الجيش اللبناني هو المسؤول عن أنه يواجه فريق خارج عن القانون ويحطه عند حدوده.
15: هالخطاب السياسي حرب أهلية بينقسم الجيش حلوا عنا، هيدا شيء غير صحيح. لو في إمكانية حرب أهلية كان حزب الله بلشها هو مش إنه سمحت نفس ما عم بيعمل حرب أهلية. لو قادر يعملها عملها، ولو الجيش بده ينقسم من أصلا الجيش ما حينقسم. هيدي كلها تهديدات وتهويل. الدولة اللبنانية لازم ترجع توقف على إجريها، لأنه عندها الإمكانيات. حزب الله اليوم أضعف من أي وقت مضى بالأربعين سنة اللي مرقوا، لما كان بأوج قوته وعم بيمارس ضغوطات على اللبنانيين الأحرار ما ردخوله. هلأ بدو يردخوله.
0: قضائيا لبنان يوقف شخص بإشارة من القضاء الفرنسي بتهمة استيراد مواد لتصنيع المسيرات، والأم تي في تكشف القصة الكاملة من باريس إلى أبو هادي. التفاصيل مع صبح إبلوي.
16: من فرنسا إلى بيروت مرورا بدولة أوروبية ثالثة، قصة أدوات كهربائية استخدمت في صناعة المسيرات بحسب القضاء الفرنسي. قبل حوالي 10 أيام أوقفت شعبة المعلومات المواطن ربيع طه بناء على استنابة قضائية فرنسية وصلت عبر الانتربول إلى مكتب المدعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج الذي أشرف على تنفيذها شخصيا. بحسب المعلومات يملك ربيع شركة تعنى باستيراد الأدوات المنزلية والكهربائية منذ 20 سنة تقريبا، وقبل أكثر من 4 سنوات تواصل معه شخص عرف عن نفسه على أنه أبو هادي، وطلب منه استيراد بعض المواد المخصصة لألعاب الدرون على أساس أن ابنه يملك محلا لبيع الألعاب ويحتاج لتلك المواد. طلب ربيع المواد عبر الإنترنت لتصل إلى أبو هادي الذي يرجح أنه مرتبط بحزب الله من دون أي دليل قضائي حتى الآن، خصوصا أن ربيع نفى أمام المحكمة العسكرية كل التهم، معتبرا أنه لا يعلم هوية أبو هادي أو طبيعة عمله. الملف يتابع بدقة أيضا من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم وقاضي التحقيق غادة أبو علوان الذي وصل إليها الملف أخيرا. وعلمت الام تي في أن المدعي العام طلب من السلطات الفرنسية إرسال الأدلة والتحقيقات الكاملة، خصوصا أن الاستنابة الفرنسية أتت بناء على توقيف شخص لبناني في فرنسا في العام 2022، وتتهم الموقوف اللبناني لديها بالإرهاب، وتتحدث عن شبكة فككتها في أكثر من بلد أوروبي، وتتهم الجميع بالإرهاب. وحصول لبنان على هذه التحقيقات سيسهل عمل الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية في ملف يعتبر من الأكثر حساسية حاليا لارتباطه بتعقيدات المشهد الإقليمي والدولي.
5: مشاهدينا، تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مساء اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، تم خلاله التداول في الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. وخلال الاتصال أكد الوزير روبيو على وقوف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب لبنان والعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه وبسط سلطة الدولة على أراضيها كافة ودعم مؤسساتها الشرعية والأمنية والعسكرية وفي مقدمها الجيش. وشكر الرئيس عون الوزير الأمريكي على دعم بلاده للبنان، مشددا على ضرورة توقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار الذي يعتبره لبنان ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية المقررة في واشنطن الأسبوع المقبل للوصول إلى الأهداف الثوابت التي انطلقت منها هذه المفاوضات لاستعادة لبنان أمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضيه.
0: بعد الآن سلام وقرار الدولة
5: ومصير الودائع.

0: صقرة، صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الوحش
3: تعال معي على البيت.
4: لشو؟
3: للحب.
4: مسرحية الوحش.
3: خلينا نروح من هون.
5: أنا لازم روح على البيت.
3: أنت ما عندك بيت.
4: كارول عبود،
6: دوري السمراني،
4: مسرحية الوحش بـ 21 أيار مع كارول عبود، دوري السمراني على مسرح منو.
5: مسرحية الوحش بمسرح منو بالحجز 70 62 62 0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك مارون.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.
8: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاريز غيب ورشيد درباس. اسمعون على صوت كل لبنان. صبحية ندى، فترة منوعة، شوي من كل شيء، خبريات، مقابلات، أغنيات وتواصل بين ندى صليبة والمستمعين. صبحية ندى، السبت 10:30 صباحاً على صوت كل لبنان.
9: مونديال زون 2026، مواكبة لمباريات كأس العالم بكرة القدم، كواليس ومعلومات، أهداف، نتائج ومفاجآت، كأس وناس وكتير من الحماس. مونديال زون 2026 يومياً مع إلان على صوت كل لبنان.

0: في قصر أبو عبدة تسلم رئيس الجمهورية جوزيف عون أوراق اعتماد السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري وسفير الجزائر وسفيرة سويسرا، كما استقبل وفدا من اتحاد بلدية صيدا الزهراني والسفير المصري علاء موسى الذي جدد دعم بلاده للسلطة اللبنانية والجيش اللبناني حصرا.
1: تناقشنا في موضوعات كثيرة، ويمكن أهمها التطورات الحادثة في الجنوب، أيضا الجولة القادمة للمفاوضات في واشنطن. أكدت لفخامته على أن احنا بندعم دائما خيار الدولة اللبنانية. أعربنا في بيان رئاسي صادر أمس عن ترحيبنا بالاتفاق الأمريكي الإيراني، وأملنا بأنه هذا الاتفاق ينعكس في عودة الاستقرار مرة أخرى إلى المنطقة.
2: احتفلت جامعة سيدة لويزة NDU بحفل تخرج طلاب فوج 2026 بحضور رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الجامعة الأب بشار الخوري وعدد من المسؤولين والمعنيين. سلام شدد على أن بناء مستقبل شباب لبنان يبدأ باستعادة الدولة نفسها، ثقة أبنائها، عبر مسار متكامل يقوم على ركيزتين متلازمتين: الإصلاح وبسط سيادة الدولة. فلا إصلاح حقيقيا في ظل دولة عاجزة عن إنقاذ أو عن إنفاذ قوانينها وقراراتها على كامل راضيها.
3: ولا من الآخر ولا من المجهول.
4: أما السيادة فدعني أن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار في شؤون الحرب والسلم، دولة تقرر ولا يقرر عنها. ولا يتحدث باسمها أو يفاوض عنها غير سلطتها الدستورية. دولة تكون لها حصرية السلاح على كامل أراضيها، وتكون مؤسساتها الشرعية وحدها المرجع في حماية المواطن والمواطنين. دولة يطبق فيها القانون بالتساوي على الجميع من دون استثناء أو انتقائية. فالدولة التي تعجز عن صون قرارها الوطني تفقد صدقيتها في الخارج وفي الداخل. ومن هنا أجدد التزام حكومتي، حكومة الإنقاذ والتغيير، ألا تراجع عن مسيرة الإصلاح التي بدأتها، وألا تساوم على أي شبر من أرض الوطن، وألا تتهاون في حصر السلاح بدل القوى الشرعية وحدها.
0: قانون إعادة هيكلة المصارف يعود للتعديل والأنظار إلى مصير ودائع المودعين. تفاصيل مع أنطوان سعدي.
5: عاد قانون إعادة هيكلة المصارف إلى الواجهة مجددا، لكن هذه المرة من بوابة الملاحظات التي يقدمها صندوق النقد الدولي بعدما أثارت صيغته الحالية اعتراضات واسعة ومطالب بإدخال تعديلات عليه قبل إقراره.
6: صندوق النقد الدولي اعترف أنه الأزمة نظامية، هذا بيعني أنه قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي يلي بيطلب من كل مصرف بحد ذاته أنه هو يرفع من رأس ماله، هذا كمان بطل قائم. ما أنت عم تحكي عن أزمة نظامية، يعني ضارب كل المصارف. الدولة عندها أصول، في الذهب بمصرف لبنان، في عندك غاز لبنان يلي قابع بالبحر، والثروة بتقديراتي صافي الدولة بفوق 200 مليار دولار. فإذا ليش بدك تشطبي من أموال المودعين؟ ليه؟
5: أما في حال الوصول إلى خيار تصفية مصرف وفق أحكام هذا القانون، فتبرز تساؤلات حول مصير المودعين وكيفية التعامل مع ودائعهم في المصرف الذي سيصار إلى تصفيته.
6: الودائع اللي بقلبها المصرف شو بيصير فيها؟ اليوم بحسب القانون اليوم مثل ما نحن اليوم، هذا بيروح على هيئة ضمان الودائع، يعني قد ما تكون وديعته رح يعطوه 700 أو 800 دولار ويعطيك العافية. إن صندوق النقد عم يوجه ملاحظاته لأنه نحن عم ناخذ له شقف، ولا مرة يخدله خطة كاملة مكملة، وبالتالي هو رافض أنه يحمل الدولة أي مسؤولية داخلية، بس عم بحملها مسؤولية الديون الخارجية. يعني بكرة بتدفع الديون الخارجية للشركات الكبيرة، بس للداخل ما بتدفعهم. لا، هذا الأمر مش مقبول.
5: هذا القانون سيعاد تعديله في لجنة المال والموازنة قبل أن يعرض مجددا على الهيئة العامة لإقراره. فهل تكون المرة الأخيرة أم يطرح صندوق النقد ملاحظات إضافية؟
0: أطلقت جمعية نورج المرحلة الثالثة من برنامج دعم القرى الجنوبية الحدودية خلال جولة لرئيسها الدكتور فؤاد أبو ناضر على بلدات زي الميماس والقليعة ومرج عيون وكوكبة. واستكملت الجمعية المرحلة الثانية من مساعداتها عبر تقديم منح ومساعدات لطلاب عدد من المدارس في مرج عيون وحصبية، كما سلمت بلدية دير ميماس مولدا كهربائيا. وفي كوكبة دشنت مشروع ليدي أوف حلمون فود كورت، وقدمت آلة لصناعة المثلجات لدعم النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل. وأكد أبو ناضر استمرار الجمعية في دعم صمود أبناء المنطقة وتعزيز بقائهم في أرضهم.
2: في الأثناء ومن الفصائل والميليشيات الكبيرة إلى الخلايا الصغيرة والمغلقة في العراق لمهاجمة دول الخليج، مؤشر واضح على تراجع النفوذ الإيراني. التفاصيل مع رنا نمر.
7: بينما أعلنت فصائل عراقية بارزة استعدادها لتسليم سلاحها للدولة والانخراط أكثر في العمل السياسي، تكشف وكالة رويترز أن الحرس الثوري الإيراني بدأ تشكيل خلايا سرية صغيرة تعمل خارج الأطر التقليدية للفصائل الموالية لطهران. ثلاث أو أربع خلايا تتألف كل منها من نحو 10 مقاتلين شيعة تتحرك بسرية تامة وترفع تقاريرها مباشرة إلى الحرس الثوري بعيدا من القيادات العراقية المعروفة. ووفق المعلومات نفذت هذه المجموعات هجمات بالمسيرات ضد أهداف في الكويت والسعودية والإمارات خلال الحرب الأخيرة. عسكريا ما يحصل هو اعتراف إيراني غير مباشر بتراجع فعالية الميليشيات التقليدية التي شكلت لعقود رأس حربة النفوذ الإيراني في العراق. فبعد الضربات والخسائر والضغوط الدولية لم تعد الفصائل الكبيرة قادرة على التحرك بحرية كما في السابق، ما دفع طهران إلى اللجوء إلى نموذج الخلايا المغلقة الأصغر والأكثر تشددا. سياسيا يتزامن هذا التحول مع مسار جديد تقوده حكومة علي الزيدي التي تعهدت خلال اجتماع مع المبعوث الأمريكي توم براق بالمضي نحو النزع الكامل للسلاح وتفكيك الجماعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة ومنع استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول المنطقة. لكن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في جمع السلاح المعلن، بل في كشف السلاح المخفي. فبينما تدخل بعض الفصائل إلى السياسة، يبدو أن إيران تحاول إبقاء أصابعها العسكرية داخل العراق بأسماء جديدة ووجوه جديدة. والسؤال اليوم، هل تنجح بغداد في استعادة قرارها الأمني كاملا، أم أن الخلايا السرية ستكون النسخة الجديدة من النفوذ الإيراني في العراق؟
2: في أكبر انفتاح اقتصادي منذ عقود، تحاول كوبا إنقاذ اقتصادها المتعثر عبر توسيع دور القطاع الخاص من دون التخلي عن النظام الاشتراكي. تقرير نامي الخازن.
8: تحت وطأة واحدة من أعمق أزماتها الاقتصادية ومع تصاعد الضغوط الأمريكية، أقرت كوبا أحد أبرز الانفتاحات في تاريخها الشيوعي. فقد صادق الحزب الشيوعي على حزمة طارئة تضم 176 إصلاحا تبنتها لاحقا الجمعية الوطنية، وتهدف إلى تقليص هيمنة الدولة ومنح رأس المال الخاص دورا أوسع. وتشمل الإجراءات السماح بإنشاء شركات خاصة كبيرة وتمكين الكوبيين من تأسيس أكثر من شركة وإتاحة شراء حصص في مؤسسات الدولة لمستثمرين كوبيين وأجانب. كما لن يعود المستثمرون الأجانب ملزمين بالدخول في شراكات مع الدولة في وقت يفتح فيه المجال أمام القطاع الخاص في المصارف وتوزيع الوقود والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتطوير العقاري. وتسمح الإصلاحات أيضا بفتح حسابات بالعملات الأجنبية وبإنشاء مكاتب صيرفة خاصة وباستخدام أكثر مرونة لأراضي الدولة بموجب ترتيبات انتفاع طويلة الأمد. هذا وأقر الرئيس ميغيل دياس كانيل بأن أزمة كوبا لا يمكن تحميلها فقط للحصار الأمريكي وحصار الوقود، مشيرا أيضا إلى البيروقراطية والقرارات المؤجلة والقواعد التي تعرقل الإنتاج. لكنه شدد في الوقت نفسه على أن التغييرات تهدف إلى الحفاظ على الاشتراكية لا التخلي عنها. تأتي الخطوة بعد أشهر من انقطاعات قاسية في الكهرباء ونقص في الغذاء والدواء والمياه والوقود، فيما تشير واشنطن إلى أن تغييرات أعمق قد تحسن العلاقة مع سكان كوبا المنهكين وقطاعها الخاص.
0: بعد الإعلان، المونديال يحرك الاقتصاد.
2: ومهرجان الموسيقى في الجديده.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: أنا لبنان تلقى فضل
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف لكن اختلافنا لا يعني خلافنا خلينا نفكر نختلف ونتحاور
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان الممثل السوري ميلاد يوسف ضيف سبوت اون الأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان
2: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم 6:45 مساءً سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك
2: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان
0: النائب وليد البعريني تحت الضوء هل من مساع لإسقاط الحكومة؟ في المرحلة المقبلة وما تداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني على لبنان والمنطقة عكار حاضرة في الاستحقاقات وغائبة عن الأولويات من المسؤول وهل يشكل مطار القليعات مدخلاً للإنماء والإعمار في الشمال تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العلم حبشي عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في
5: لا تقتصر بطولة كأس العالم على المنافسة داخل المستطيل الأخضر ففي لبنان تنعكس أجواءها حركة على الاقتصاد تقرير ماريو دويري
6: بطولة كرة القدم أكثر من مناسبة رياضية بالنسبة لكثير من اللبنانيين هي فرصة اقتصادية بتساعدهم يرفعوا مدخولهم ويخففوا من وطئة الأزمة المعيشية هون على جانب هالطريق سيارة قديمة تحولت لمحل أكسسوار
7: أنا هيدا البزنس صار لي زمان عامله يعني من 2000-2005 عامله الأسعار يعني عم تبلش من 300 ألف وبتطلع مثلا عندك العالم بال500 ألف عندك الفولار تنقول بال300 ألف

0: بيكون على الرياضة، عم بيكون المونديال عم بشكل 20-25% للمبيعات اليومية.
1: وحتى على جانب الطرقات، التكاكين حملت ألوان البلدان المشاركة بمباراة كأس العالم.
2: هلأ بفترة المونديال زدنا الأعلام، عم نبيع تقريبا بالليلة بين 30-40 أعلام، عم بيتراوح أسعارهم بين 100-200 ألف، هذا الشيء عم بيزد لنا البيع.
1: صار وقت الماتش،
3: نحن اليوم نشجع البرتغال.
1: الحماس بلش والمطاعم عم تستفيد من تسارع العجلة الاقتصادية.
4: حابين الأولاد يجربوا هالإكسبرينس، يحضروا لايف على سكرين كبيرة المونديال ويعيشوا هالفرحة الحلوة.
5: نسبة الأرباح طلعت تقريبا من 30-40% بفترة المونديال، ومثل ما شايف عم بيجوا كل الأعمار، صغار كبار، هذا عم يعطي جو حلو للمونديال.
1: هيك الحماس سجل أهداف بالملعب، والعجلة الاقتصادية سجلت نقاط بالأسواق.
6: إلى الفقرة الاقتصادية.
7: أعلن رئيس مجلس إدارة لمصرف الإسكان أنطوان حبيب عن تحويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الدفعة الخامسة من قرض 165 مليون دولار لمصرف الإسكان، وقيمة الدفعة 24,308,000 دولار، وبلغ بآخر 7 أشهر إجمالي الدفعات التي تسلمها مصرف الإسكان من القرض حوالي 92 مليون دولار من مجموع قيمة القرض. أيضا لبنانياً تراجعت أسعار المحروقات، وبحسب الأسعار الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه اللي صدرت صباح اليوم، أمام على الشاشة الأسعار البنزين 95 أوكتان 92 أوكتان، الديزل أويل وجارة الغاز 10 كيلو. بعد تأجيل محادثات سويسرا بين طهران وواشنطن، تراجعت حركة الشحن عبر مضيق هرمز بالساعات الماضية بعد يوم واحد فقط من تدفق النفط عبر الممر المائي ووصول عدد عمليات عبور السفن التجارية من المضيق ل 25 رحلة يوم أمس الخميس، وهو أعلى مستوى يومي من منتصف نيسان، لكنه لا يزال أقل بكثير من المعدلات اللي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب مع عبور 120 رحلة يوميا. وترسو ناقلات نفط عملاقة محملة بحوالي 80 مليون برميل من النفط بالخليج العربي، وهي على أهب الاستعداد لعبور مضيق هرمز بأي لحظة إذا وافق التجار وملكوا السفن. أبلغ نائب وزير الدفاع الأمريكي ستيفن ويبرغ مشرعين أمريكيين بأن وزارة الحرب الأمريكية بحاجة ل 80 مليون دولار لتغطية تكاليف الحرب على إيران، بالإضافة لنفقات أخرى غير متعلقة بالحرب بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. وبنيسان الماضي أشار مسؤول بالبنتاغون لرويترز أن حرب إيران كلفت حوالي 25 مليار دولار، بوقت لا تزال التكلفة الكاملة للحرب موضع تساؤل بالكونغرس، بوقت كان قوبل طلب مبدئي بقيمة 200 مليار دولار للتمويل إضافي للحرب قوبل بمعارضة من المشرعين الأمريكيين. إلى الأسواق، البداية محليا بورصة بيروت اللي أنهت فيها جلسة أسهم سيدر آ على أو أسهم سيدر بي على تراجعات تقارب 3.5% تقريبا. الأسواق الخليجية طبعا جلسة اليوم لا تداولات فيها، فقط بالإمارات التداولات كانت خلال هذا النهار، تراجعات على مؤشر سوق دبي بحوالي 1.5%. الأسواق الأوروبية تراجعت نهاية الجلسة بالفعل بضغط من عدم اليقين، عدم الوضوح بشأن استدامة اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران بعد إلغاء الاجتماع بسويسرا أو تأجيله. وأيضا بسياق آخر، بتواجه الحكومة البريطانية تحديات سياسية متزايدة مع ارتفاع الديون وعجز الموازنة، أيضا بالتوازي مع تطورات سياسية ببريطانيا ممكن تفتح الباب أمام تحدي محتمل لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، حيث فاز أندي بيرهام بمقعد بالبرلمان بعد انتخابات خاصة. هالأمر بيعزز موقعه داخل حزب العمل وبيفتح أمامه إمكانية السعي لقيادة الحزب بالفترة المقبلة. أنتقل إلى وول ستريت مقفلة اليوم بمناسبة يوم التحرير على أن تستأنف تعاملاتها يوم الاثنين المقبل. المعدن النفط ومسوم العباد، الذهب والفضة مزيد ومزيد من التراجع مع ارتفاع الدولار، بظل تنامي توقعات رفع الفيدرالي للفايدة بما تبقى من عام 2027. التداولات هادية بشكل عام بظل العطلة بالولايات المتحدة بوول ستريت، وأيضا العطلة بالصين مع مهرجان قوارب التنين، وأيضا إغلاق الأسواق بالصين وبهونغ كونغ. النفط عاد وسأنف مكاسبه بالفعل مع اعلان سويسرا الغاء المحادثات اللي كانت مقرر عقدها بين واشنطن وطهران، وانطق للعملات المشفره وقبل العملات الرئيسيه. اليورو مقابل الدولار عاد وشد طلوعا اليورو بالفعل بعض المكاسب مقابل الدولار بعشر متمئويه، وانهي مع العملات المشفره. بشكل عام هذه العملات ايضا عادت لتتراجع مع انتظار التطور على صعيد اسعار الفايدة بالولايات المتحده ومسار ومصير المفاوضات الامريكيه الايرانيه. لهون بنكون وصلنا لنهايه جولتنا، اصبحوا على خير، نتابع النشر معكم.
8: شكرا موريس.
6: شكرا موريس.
8: اخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
9: بعد الاداء البطولي اللي قدمه حارس مرمى كابوفيردي فوزينيا امام اسبانيا واللي كنا حكينا عنه، تحولت شوارع كابوفيردي الى لوحات تكريم ضخمه بتحمل صوره. فوزينيا اللي عمره 40 سنه

0: صار رمز وطني للفخر والصمود، وسيطرت الاحتفالات مختلف أنحاء البلاد وتصدرت أسطى العناوين بالعالم، وصار عدد الفولوورز اليوم على إنستغرام 14 مليون. إلى الجمهور الكولومبي من بعد فوزه على منتخب أوزباكستان بنتيجة 3-1، حماس الجمهور كان زايد وصارت المدارج بحالة فوضى. ومن ملاعب كأس العالم لقطة صارت فايرل من بعد ما استعمل أحد الموجودين كاميرا صنعت سنة 1950 بمباراة هولندا واليابان. ومنخطو من شوارع أمريكا والجمهور الاسكتلندي اللي ظهر بمسيرة بتيابهم التقليدية، وهالنوع من الفيديوز عم نشوفه مع أغلب المنتخبات اللي بتحب تعكس ثقافتها وتقاليدها. هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
1: إلى الصفحة الرياضية،
2: أخبار سارة لجمهور المنتخب البرازيلي مع الظهور الأول للنجم نيمار بالتدريبات، وذلك عشية المباراة الثانية لسيليساو أمام هايتي بكأس العالم 2026 لكرة القدم. رغم خوضه التمارين لأول مرة مع زملائه بعد تعرضه قبل شهر لإصابة عضلية مع نادي سانتوس، ما رح يشارك نيمار أمام هايتي، حيث ما بيرغب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وجهازه الفني باستعجال عودته تفاديا لأي انتكاسة ممكن تأثر لاحقا على مشاركته بالأدوار الحاسمة، وهو اللي أصبح بالمرحلة النهائية من عملية التعافي. إذن البرازيل رح تخوض واحدة من أربع مباريات تقام بين الليلة وفجر بكرة، طبعا ضمن المجموعة الرابعة أمريكا وأستراليا بصراع على صدارة المجموعة بعد ما حققوا فوز أول، وبالتالي بصراع على بطاقة التأهل. أما طبعا 10 المساء رح تقام بتوقيت بيروت المباراة، 6 الفجر تركيا بتواجه الباراغواي. ضمن المجموعة الثالثة إذن البرازيل رح تلتقي مع هايتي 3:30 الفجر، لكن قبلها مباراة مهمة جدا للمنتخب المغربي يلي تعادل مع البرازيل افتتاحا 1-1، رح يواجه سكوتلندا. وعشية المواجهة المهمة أمام سكوتلندا أعلنت محكمة الاستئناف بفيرساي صباح اليوم أنه قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي رح يحاكم بتهمة الاغتصاب الموجهة له. بشباط 2023 وجهت سيدة إلى حكيمي اتهامات بالاعتداء عليها، الأمر اللي نفاه مدافع باريس سان جيرمان مرارا وتكرارا. وبمجرد ما أصدرت محكمة الاستئناف قراره صرح اللاعب عبر أكس أنه عم ينتظر بفارغ الصبر المحاكمة، مؤكدا أنه رح يتمكن أخيرا من الكلام، ومعبرا عن أسفه لنظرة النظام القضائي، حيث برأيه لو ما كان مشهور ما كان رح يكون في قضية أصلا. الختام مع خبر محلي، حيث رح يمثل لبنان قارة آسيا ببطولة العالم الجامعية لكرة اليد اللي بتنطلق بعشرين الشهر الحالي، وذلك بمدينة بوردو الفرنسي، ليسجل المنتخب الجامعي أول ظهور للبنان بتاريخ البطولة العالمية. لبنان رح ينافس مجموعة من أبرز المنتخبات الجامعية بالعالم، حيث بيلعب ضمن مجموعة بتضمه إلى فرنسا المضيفة بولندا والبرازيل. وكان الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات أطلق من أكثر من شهرين برنامج إعدادي خاص لهالمشاركة، عامل لتحقيق المنتخب نتائج إيجابية وترك بصمة مميزة بهالبطولة لتأكيد قدرة الشباب اللبناني على المنافسة بأكبر المحافل الرياضية العالمية. هذا كان الأبرز بأخبارنا الرياضية لليلة، عودة لكم.
3: ما قلت لنا شربي كيف قلت لنا ميسي بأول ماتش؟
2: ميسي ما بده يحكى عنه.
3: فنيا بلدية الجيدة البوشرية السد تطلق مهرجان الموسيقى 2026. الأجواء من هناك مع الزميلة يارا الهندي. يارا، يعني عبكير حفلة عيد الموسيقى بالجيدة والأجواء والعانة عندك؟
4: صحيح نخلي، يعني اللبنانيين وأبناء المتن صراحة اشتاقوا للمهرجانات وللحياة ولهيك ايام حلوة يكون عم تقطع عليهم. فاليوم قررت بلدية الجديدة تنظم هيدا المهرجان، مهرجان حفل الموسيقى. تفاصيل هيدا المهرجان اللي رح يستمر 3 ايام رح يكون عم يعطينا هي رئيس بلدية الجديدة البشرية السيد أوغيوست باخص. رئيس، يعني آلاف الأشخاص موجودة الليلة، خبرنا أولا وعدت أبناء المتن وخصوصا الجديدة وفي تخبرنا عن هالمهرجان.
5: أول شيء أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا بالأم تي في والوان تي في الميديا بارتنرز، كنتوا دعم كبير وأساسية لنجاح هذا المهرجان والحمد لله شايفين النتيجة. كتير مبسوط أنا اليوم وكتير حاسس بالفرح بقلوب الناس، وفي رسالة حقيقية واقعية لازم توصل لكل اللبنانيين لنقول إنه الفرح والموسيقى والاستمرارية هي نوع من نوع الصمود، ونحن صامدين ومستمرين، ونحن منآمن كمان إنه من البلديات ممكن هذا البلد يبصر النور، من البلديات للبنان للعالمية. كل شيء بالنتيجة بده يبلش بالبلديات، وبجديدة بوشرية السد نحن عاصمة المتن، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نقدر نوسع البهجة لكل لبنان وكل اللبنانيين. فإذا عم تطلعوا فينا علينا وقفوا وتعوا ووقفوا التلفزيون، ناطرين نكون على الأرض، وأهلا وسهلا فيكم ونحن مستمرين.
4: أكيد نحن بندعي الكل أكيد يجوا على جديدة. رئيس، سؤال، مسؤولية كبيرة اليوم بلشت يعني من أول ما استلمت مهامك، ولكن اليوم أكثر وأكثر لأنه هيدا المهرجان بنسخته الأولى، بتوعدنا سنة جاي كمان بهيك مشاريع؟
5: أول شيء نحن اللي وعدنا فيه رح نوفيه، والمشروع اللي تم انتخابنا على أساسه ملتزمين فيه إلى الآخر. نحن رح نحن شو وهذا اللي عم نقوله بس.
4: شكرا لك رئيس بلدية الجديدة السيد. أنا رح انتقل لناجي القسطى، يعني الليلة مزين الجديدة كمان بهيدي السهرة، شو بدك تقلنا بهيدي الليلة؟
6: أول شيء بتشرف أن نكون اليوم خاصة افتتاح المهرجانات نعتبر هيدي السنة، وإن شاء الله هيك يكون وجهنا خير نحن والبوشري وأهل البوشري والرئيس على يعني على مهرجانات السنة بلبنان. نتمنى يضل هيك الأجواء لأنه هيدا لبنان اللي بيشبهنا بالآخر.
4: اليوم هيك شو بتوعدنا على أم تي في وان تي في؟
6: سهرة رح تكون ولعانة أكيد مثل العادة، وإن شاء الله كل العالم ينبسطوا يا رب.
4: شكرا لك نازي، بدنا نشكرك يعني لكل اللبنانيين اليوم وأبناء المتن تحديدا فيهم يكونوا عم يوصلوا على جديدة البوشرية السد كرمال يكونوا عم يشاركوا بثلاث أيام بمهرجان الموسيقى. في حفلات كتير رائعة رح تكون فيكم تتابعوا ونخلف.
1: شكرا يا رب. من الأحوال الجوية، هالويك أند ما تعتلوا هم الطقس شو ما كانت مشاريعكم، فالأجواء مستقرة بكل المناطق، الحرارة ضمن معدلاتها، بس الرطوبة العالية على الساحل بتزيد الإحساس بالشوب. الهواء بكرة شمالي خفيف وبتوصل سرعته لعشرة كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة ف70%. قديش رح تكون الحرارة؟ منشوف بكرة 28 درجة ببيروت، 24 ببعقلين و23 بريفون. أما الحرارة بالليل عم توطى خاصة على الجبال لتسجل 21 ببيروت، 16 بميروبة و17 بكفر شوبة. ببيروت السماء صافية والشمس قوية، يعني إذا رحتوا على البحر أكيد ما تنسوا السانسكرين. على الجبال كمان الأجواء قليلة الغيوم، رطوبة متوسطة والحرارة عم تسجل 23 درجة. كيف بيخلص أسبوعنا؟ بكرة والأحد الطقس صافي ومستقر، ومنحس بالشوب بنهار بسبب الرطوبة العالية، بس الحرارة بعد ضمن معدلاتها وبتسجل 28 درجة. التنين والتلاتة الطقس كتير ما بيتغير، يعني استقرار وشمس قوية، وبتعلى الحرارة لل 29 درجة على الساحل، بس لأنه رطوبة عالية أوقات فمنحس كأنها 33 درجة. هيك منوصل لختام نشرتنا، بتمنى لكم ويك أند حلو وين ما قررتوا تقضوا، وتصبحوا على خير.
3: شكراً علي.
1: أنا شو انتهت، شكراً للمتابعة، المزيد عبر صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وأما فأمني.
3: نشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: الجمعة 19 حزيران 2026 الولايات المتحدة وأستراليا 10 ليلاً. السبت 20 حزيران 2026 سكوتلندا ضد المغرب 1 الفجر. البرازيل هايتي 3:30 الفجر. تركيا والباراغواي 6 الصبح. هولندا والسويد 8 المساء. وألمانيا وساحل العاج 11 ليلاً.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان. تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انزو بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح لانه العلم هو رايتنا والمعرفه طريقنا ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه
6: طلعت شمسة
5: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء للحجز تيكتينج بوكس أوفيس
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام

0: أسعد الله مساءهم. كيف تعاطت الشاشات مع عناوين اليوم والأحداث؟
1: تلفزيون لبنان.

0: نشرة الأخبار من تلفزيون لبنان، مساء الخير. وفي عناوين نشرتنا المسائية: بواسطة أمريكية قطرية إعلان عن دخول وقف إطلاق نار هش، حيز التنفيذ بين إسرائيل وحزب الله وجهد قطري أثمر تجديد وقف النار بعد يوم دام جنوبا وبقاعا. ترامب: سأكون قادرا على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان، فهم يكنون لي الاحترام ويفعلون ما أقوله. الوضع في لبنان أطاح بانطلاق اليوم الأول من محادثات التفاهم الأمريكي الإيراني في سويسرا. الرئيس عون دان التصعيد الإسرائيلي في الجنوب والبقاع، نواصل العمل لوقف شامل لإطلاق النار.
1: لعله الخبر الأهم منذ بدء هذه الحرب في 2 آذار الفائت. يقول الخبر: أفاد دبلوماسي خليجي أن حزب الله وإسرائيل وافقا على تعليق الأعمال العدائية في اتفاق بوساطة قطر والولايات المتحدة وإيران. هذا الخبر الذي أوردته وكالة الصحافة الفرنسية يضع إسرائيل وحزب الله وجها لوجه من دون السلطة اللبنانية بوساطة قطر والولايات المتحدة وإيران. فهل نحن أمام إعادة ربط لبنان بالمسار الإيراني؟ وما هو تأثير هذا التطور على الجولة 5 من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية الأسبوع المقبل في واشنطن؟ الخبر المكمل للخبر الأول أن مسؤولا أمريكيا قال للوكالة إن الهدنة بين إسرائيل وحزب الله دخلت حيز التنفيذ بعد ظهر الجمعة. صحيح أنه جرى خرق وقف النار، لكن المعطى الجديد أن إسرائيل والحزب أصبحا بالمباشر ولو بواسطة أمريكية إيرانية قطرية. جاء هذا التطور بعد 24 ساعة دموية. فبحسب بيان وزارة الصحة، فإن الغارات المكثفة منذ منتصف الليل حتى بعد ظهر اليوم أدت إلى 47 شهيدا و97 جريحا. الجو من تل أبيب يمكن إيجازه بالتالي: سارت إسرائيل على خطين في تصعيدها الأخير في لبنان، الرد على مقتل 5 من جنودها بينهم ضابطان في أقل من 24 ساعة، السعي لعرقلة الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي يلزمها في نهاية المطاف الانسحاب من لبنان، والذي كان يفترض أن تنطلق المرحلة التالية منه الجمعة. التصعيد كان الهدف منه كسب الوقت لفرض معطيات ميدانية تفضي إلى تفاهمات على مطلبين تريدهما من لبنان: الحفاظ على حزام أمني في الجنوب والاحتفاظ بحرية حركة طيرانها في سمائه.
2: الجديد. مساء الخير. بعدما ترنح على حافة الانهيار تمت معاجلته ومعالجته بالإسعافات الأولية والمواد المنشطة، فالفيلم الأمريكي الإيراني الطويل تأرجحت عروضه قبل أن تبدأ، وعلى أرض الميدان الجنوبي المشتعل خرق البند الأول من مذكرة التفاهم. وفي المنتجع السويسري الهادئ أعلنت وزارة الخارجية السويسرية تأجيل المحادثات التي كانت مقررة اليوم بين وفدي البلدين، لكن وقفا معجلا مكررا لإطلاق النار ولد عصرا بعد ليل تصعيدي صاخب ونهار قلق على توتر وخرق ومواجهات. فعلى إيقاع التصعيد الإسرائيلي ومحاولة فرض معادلات ميدانية جديدة وتحقيق المزيد من المكاسب عبر التمدد والتوسع واحتدام المواجهات بين القوات الإسرائيلية وحزب الله، تم تشغيل المحركات الدولية والإقليمية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وعدم انزلاق الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، فنشطت الجهود السعودية والقطرية على الواقع اللبناني المشتعل. وفي معلومات الجديد أن تنسيقا مباشرا بين المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان ووزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي ساهم في التقدم على خط وقف إطلاق النار، وكانت مروحة الاتصالات دائرة على الخطوط الأمريكية والسعودية والقطرية وصولا إلى خط عين التين والتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وعبره مع حزب الله الذي أعلنت مصادره الالتزام بوقف إطلاق النار بمجرد أن تلقى الحزب نبأ التوصل إليه، مضيفة أنه إذا التزمت إسرائيل سنلتزم وإذا خرقت فسيكون لنا حق الرد في المقابل كانت القناة الثانية عشرة العبرية تنقل عن مصدر إسرائيلي إعلانه الدخول في وقف إطلاق النار مع البقاء في المنطقة الأمنية ومع التلويح بالرد في حال التعرض لهجوم من حزب الله، وعلى واقع الالتزام من الطرفين معطوفا على الأدوات الشرطية. يدخل لبنان في أجواء التحضيرات لجولات المفاوضات المباشرة في واشنطن الأسبوع المقبل وعلى مدى أيام ثلاثة، حيث ستضم الجلسة الأولى الوفدين العسكري والدبلوماسي على أن تكون الثانية للعسكر والثالثة للدبلوماسية وحدها. ومن المفترض بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التطبيق الفعلي أن يستأنف الوفد اللبناني مفاوضاته من البند الثاني ألا وهو الانسحاب، لكن إسرائيل سبق وحاولت في الأيام الأخيرة عبر الضغط بالنار رسم وقائع ميدانية جديدة لتحويلها إلى أوراق تفاوضية على الطاولة، وأبرزها التمسك بالمنطقة الأمنية داخل الأراضي اللبنانية. أما على الخط اللبناني فتقول المعلومات إن ورقة أعلان النوايا خضعت لإعادة قراءة ونقاش وترتيب على ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وقد غادر الوفد اللبناني متوجها إلى واشنطن مزودا بتوجيهات المراجع السياسية اللبنانية مجتمعة ومواكبة لما يجري على خطوط واشنطن وسويسرا. تنعقد الأحد أولى اجتماعات الرباعية الإقليمية السعودية ومصر وتركيا وباكستان في إطار الإعداد لما هو مقبل من تطورات، ومواكبة لخط المفاوضات الأمريكية الإيرانية وانعكاساتها على المنطقة لستين يوما قادمة أو ربما أكثر.
3: MTV. مساء الخير. سقط وقف إطلاق النار في لبنان، فسقط موعد التوقيع الرسمي لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وتأجلت المحادثات الفنية العملية فيها. البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية السويسرية معلنة فيه تأجيل المحادثات جاء ملتبسا وغامضا، إذ لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الإرجاء، وما إذا كانت تقنية أم سياسية. لكن المعلومات المستقاة من أكثر من مصدر تشير إلى أن مذكرة التفاهم غير الواضحة بالنسبة إلى لبنان وإلى الدور الإيراني فيه، وخصوصا بالنسبة إلى وضع حزب الله ودوره مستقبلا، هي التي تحدد اتجاهات المرحلة المقبلة. لذلك كانت المفاوضات بالنار في الجنوب والبقاع البديل اليوم عن المفاوضات الدبلوماسية في بيرغنشتوك، وهذا يعني أن الأيام الستين المقبلة خطرة وحساسة، والمعيار هو جنوب لبنان. فصمود وقف إطلاق النار يعني أن المحادثات في سويسرا يمكن أن تحقق نتيجة، علما أن وقف إطلاق النار هذا جاء بعد جهود مكثفة بذلتها قطر، إضافة طبعا إلى أمريكا، ما يثبت أكثر فأكثر الدور المحوري الذي تلعبه قطر على صعيد تثبيت ركائز السلم الإقليمي. في هذا الوقت ترددت العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية أمس على عدد من الشخصيات السياسية ومنهم سليمان الفرنجي لا تزال تتفاعل، والواضح أن القرار الأخير يشكل استكمالا لمسار متدرج هدفه الضغط على حلفاء حزب الله لفك الارتباط بينهم وبين الحزب ولإفهامهم أن دعمه سياسيا ممنوع، وبالتالي فأن فرض عقوبات على فرنجي شخصيا هو للتأكيد لجميع قيادات الصف الأول المتعاطفة مع الحزب أنها لم تعد بمنجات من العقوبات، وبعدما كان الأمر يقتصر في السابق على المقربين منها. فهل الرسالة الأمريكية تشمل رئيس مجلس النواب نبيه بري أيضا؟
4: NBN. مساء الخير. قالب إعلان مسؤول أمريكي عن أن إسرائيل وحزب الله اتفقا على وقف لإطلاق النار ابتداء من الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي المشهد برمته، وعلى ساعة الصفر هذا فجر العدو غضبه على مدى ساعة بغارات واستهدافات هدأت بعد الخامسة تماما. وكان بنيامين نتنياهو سبق هذا الإعلان واستهدف بشكل مباشر التفاهمات بين واشنطن وطهران من خلال جنون النار الإسرائيلية على لبنان. وقبل لجم نتنياهو فرملت المواجهات العنيفة التي خاضتها المقاومة ضد قوات العدو محاولة التقدم باتجاه مرتفعات علي الطاهر تحت غطاء ناري كثيف من القصف المدفعي والقذائف الفوسفورية والمضيئة. وفيما تحدثت المقاومة عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات العدو التي حاولت تنفيذ عمليات إجلاء، أقرت وسائل الإعلام العبرية بفشل السيطرة على مرتفعات علي الطاهر، وكشفت عن سقوط 4 قتلى من بينهم قائد كتيبة 52 من لواء غفعاتي وإصابة 17 جنديا. إخفاق العدو الإسرائيلي في الجنوب باعتراف كثر ترجمه اليوم عبر شنه سلسلة غارات عنيفة مستهدفا قرى وبلدات النبطية وصور وجزين وصولا إلى البقاع، أسفرت عن سقوط 10 شهداء والجرحى. هذه التطورات كانت دفعت رئيس حكومة العدو إلى عقد مشاورات أمنية سريعة مع وزير الحرب ورئيس الأركان، وادعى نتنياهو أن حزب الله خرق اتفاق وقف إطلاق النار، متوعدا الحزب بأنه سيدفع ثمنا باهظا، ومؤكدا أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية جنوب لبنان لحماية مستوطنات الشمال بحسب تعبيره. وفي رد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التصعيد الإسرائيلي، أكد أنه قادر على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان لأنهم يفعلون ما يقوله، وقال لولا تدخلي لكانت إسرائيل قد سحقت. وعقب التصعيد الإسرائيلي، اعتبر رئيس الجمهورية جوزيف عون أن توسيع الاعتداءات في الجنوب والبقاع يشكل تصعيدا خطيرا ومدانا، لسيما وأنه طاول 10 الأبرياء، ومؤكدا أن التصعيد يستهدف عمليا كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، خصوصا بعد التطورات الأخيرة التي حصلت بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفيما كانت سويسرا تستعد لعقد الجولة الأولى من المفاوضات الإيرانية الأمريكية، أرجأت طهران زيارتها التي كانت مقررة اليوم بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. وجاء الإعلان السويسري بعد ساعات من إلغاء نائب الرئيس الأمريكي جين ديفانس زيارة كانت مقررة إلى سويسرا للقاء المفاوضين الإيرانيين والتمهيد لانطلاق المباحثات الخاصة بمذكرة التفاهم.
5: ترامب يحتفي بالنصر وإيران تتريث بتفاوض وقف النار في لبنان على الطاولة. هذه هي خلاصة مجريات الساعات الأخيرة التي حفلت بالتناقض في المواقف وبالتسريبات المتضاربة وبالإعلانات التي ظلت كلاما في الهواء وحبرا على ورق. فالرئيس الأمريكي كرر اعتبار الاتفاق مع طهران انتصارا لبلاده، حيث قال انتهى أمر إيران وسنمضي حتى نهاية مهلة 60 يوما ولن يحصل على أي أموال ولا حتى 10 سنتات. أما إيران فأعلنت في المقابل أنها ليست في عجلة، وكشفت خارجيتها أن المشاورات تجري حاليا عبر الوسطاء، لكن بدء المفاوضات مشروط بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم وأولها ما يرتبط بلبنان. في وقت أكد عباس عرقجي لنظيره الباكستاني مسؤولية واشنطن بإنهاء الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، ورد وزير الخارجية الإيرانية على دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير لحرق لبنان بالقول جماعة الموت في تل أبيب هدفها الوحيد هو الحرب الدائمة. واليوم أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تتمتع بحرية عملية كاملة لإزالة التهديدات في كل منطقة، حيث أوعز رئيس الأركان بتقديم كافة القدرات للقوات العسكرية في الميدان، وختم بالقول لن نسمح لأحد بأن يهددنا. وفي وقت نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي كبير معطيات عن اتفاق على وقف كامل لإطلاق النار في لبنان بعد ظهر اليوم، أعلن مسؤول إسرائيلي وصف بالكبير بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان مع استمرارها في الرد على أي هجوم. وفي الموازاة كشف مصدران في حزب الله لرويترز أن الحزب طبق وقف إطلاق النار فيما لم تلتزم إسرائيل. واليوم أعلن مركز عمليات طوارئ وزارة الصحة في لبنان أن حصيلة الشهداء منذ 2 آذار في لبنان بلغت 3980 شهيد إلى جانب 12,000 جريح.
6: استمعنا ضمن هذه الفترة الإخبارية الطويلة لنشرة أخبار الام تي في ومن بعد لمقدمات النشرات التلفزيونية. ترقبونا مساء بكرة دايما عبر صوت كل لبنان.

الفنان والكاتب ورجل الأعمال الدكتور مارون مخول في وجوه البلد، بين اللون والفراغ والواقع والخيال، أين يختبئ الجزء الأجمل من روح الفنان؟ كيف يواجه العقل الإبداعي تحديات الاقتصاد؟ وهل من فرص للنهوض وصناعة مستقبل أفضل؟ وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: بالتعاون مع بلدية زحل معلقة وتعنايل، شركة ميديا تريد تدعيكم للمشاركة بزحل ألايف 2026، أكبر معرض بالبقاع ببارك جوزيف سكاف بزحل. زحل ألايف 2026 على مساحة 7000 متر مربع وأكثر من 150 جناح من مختلف النشاطات الصناعية، التجارية والمأكولات. زحل ألايف 2026 من 17 ل 19 تموز 2026 من 5 إلى 10 مساء. للحجز والاستفسار ميديا تريد 81 81 63 15.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير ب $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: كنا
4: متأمل أنا لبنان تلقى فريق.
5: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
5: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: بلدي أصيل.
7: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
8: طلعت شمسة
7: الأحد 21 حزيران ساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
9: الوحش
10: وحش
9: وحش
10: وحش
9: وحش
11: تعال معي على البيت.
10: لشو؟
11: للحب.
10: مسرحية الوحش.
11: خلينا نروح من هون.
12: أنا لازم روح على البيت.
11: أنت ما عندك بيت.
10: كارول عبود
9: دوري السمراني
10: مسرحية الوحش
9: 21
10: أيار مع كارول عبود دوري السمراني على مسرح منو.
12: مسرحية الوحش بمسرح منو. للحجز 70-62-62-0 أو ticketingboxoffice.com. إخراج جاك بارون.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: مساء الخير، موجز لأهم وآخر الأخبار. سيجري وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو اتصالاً بالرئيس جوزيف عون لاستكمال البحث في زيارة الرئيس عون للبيت الأبيض خلال شهر تموز المقبل. بعد فرض حزمة جديدة من العقوبات استهدفت مسؤولين لبنانيين من حزب الله ومتحالفين معه، اعتبرت الخارجية الأمريكية أن حزب الله هو العقبة الأكبر أمام تعافي لبنان، وهو يحتجز الدولة رهينة صراع دائم. وقالت الخارجية الأمريكية على حزب الله نزع سلاحه لتحقيق سلام دائم في المنطقة وضمان استقرار لبنان وازدهاره. وأوضحت الخارجية الأمريكية أنها فرضت عقوبات على متحالفين مع حزب الله لتقويضهم سلطة الدولة بشكل منهجي. واعتبرت أيضا أن أنشطة حلفاء الحزب ترسخ نظام سلطة موازية يبقي لبنان ضعيفا ومقسما. أشار الأمين العام لحزب الله شيرهايم قاسم خلال الليلة العاشورائية إلى أن حزب الله التزم باتفاق الطائف والدستور وحصر الخلاف السياسي ضمن الوحدة الداخلية ووجه سلاحه نحو إسرائيل، فالمقاومة تواجه كل أشكال التبعية، وعندما تواجهها إسرائيل بالسلاح تقوم بالشيء نفسه. وسأل قاسم في مرقد الأمين العام السابق حسن نصر الله: إذا كنا قادرين على النصر فلماذا نستسلم؟ إن منع تل أبيب من تحقيق أهدافها هو نصر، وإن لبنان يمر في أخطر مرحلة وأخطر مشروع مؤامرة عليه. ورأى قاسم أن وعي الجيش والمسؤولين عنه جعلت من محاولة التحريض عليه على الفتنة ضد المقاومة لا تمر، كما أن الفتنة السنية الشيعية تحت عنوان حماية موقع رئاسة الحكومة بالقرارات التي يأخذها ضد المقاومة فشلت أيضا. قاسم اعتبر أن مخطط الأعداء يهدف إلى جعل السلطة في لبنان المظلة لمواجهة وإسقاط المقاومة، وأن مشروع إنهاء الحزب وتثبيت الاحتلال سقط بلا رجعة، والنصر بإخراج إسرائيل حتى آخر شبر من أرض لبنان سيتحقق.
1: النائبة نجاة عون صليبة ضيفة لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس بالستين دولار بالسنة. حمل تطبيق قمن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل الموجز في أخبارنا الدولية. قال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن من يقول إن مصالح الولايات المتحدة تتطابق دائما مع مصالح إسرائيل فهذا ببساطة غير صحيح. وحول مضيق هرمز قال نائب الرئيس الأمريكي: لا نريد أن يكون لدينا وجود عسكري يتولى حماية السفن في بحر العرب أثناء عبورها مضيق هرمز. وزارة الخارجية الإيرانية كانت نفت المعلومات التي تتداول في شأن دعوة طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش منشآتها النووية، فدورة التفتيش توقفت بسبب هجمات إسرائيل وأمريكا ومرتبطة بمسار المفاوضات بعد 60 يوم. وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن ملف المفاوضات النووي ستجرى البحث في خلال شهرين أو ستجري الوزارة البحث به في خلال شهرين وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين أمريكا وطهران بعد استيفاء الشروط التمهيدية قبل الكشف على المواقع النووية. هذا ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة الرئيس ترامب من أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو قد يقوض جهود اتفاق السلام الدائم مع إيران. نبقى في الشأن النووي الإيراني أيضا، حيث كشفت وزارة الطاقة الإيرانية أن اتفاقها مع موسكو هو من أجل عودة الخبراء الروس إلى محطة بوشهر قريبا. نختم مع النفط، حيث أفادت بلومبرغ بأن 11 ناقلة نفط تحمل مجتمعة نحو 20 مليون برميل من النفط الإيراني غادرت هذا الأسبوع ميناء تشبهر. شكرا للمتابعة من صوت كل لبنان.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: شهدت حفلات افتتاح كأس العالم 2026 بالمكسيك وكندا حضور عربي لافت من خلال 4 نجمات من أصول عربية نجحوا بخطف الأنظار خلال الفعاليات اللي سبقت انطلاق البطولة. البداية كانت مع النجمة العالمية شاكيرا صاحبة الأصول اللبنانية اللي اعتلت المسرح بحفل الافتتاح بالمكسيك وقدمت الأغنية الرسمية للبطولة لتواصل ارتباطها التاريخي بكأس العالم بعد ما سبق وشاركت بثلاث نسخ سابقة. كذلك شهد حفل الافتتاح بالمكسيك ظهور الممثلة العالمية سلمى حايك المنحدرة هي كمان من أصول لبنانية حيث شاركت بمراسم الافتتاح على ملعب أستيكا وقدمت فقرة دخول أعلام المنتخبات المشاركة وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة. وبكندا خطفت الفنانة الكندية من أصول مغربية نورة فتحي الأنظار بعد ما قدمت أغنية سير سير اللي حققت انتشار واسع من لحظة إطلاقها لتؤكد مكانتها كأحدى أبرز النجمات العربيات اللي حققوا نجاح عالمي خلال السنوات الأخيرة. كما تألقت المغنية الفلسطينية إليانا خلال حفل الافتتاح بكندا حيث أضفت لمسة عربية خاصة على الحفل بعد ما أطلقت زلغوطة عربية على المسرح أمام آلاف المشجعين.
1: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30

بصبحية ندى هالأسبوع، واحد من كل 3 لبنانيين يريد الهجرة، فهل يفقد لبنان أبناءه؟ التفاصيل مع الوزير السابق ناصر ياسين في الذكرى 150 لمولد فيلسوف الفريكي، سلسلة احتفالات ثقافية يتحدث عنها مسؤول متحفه نسيبه أمين الريحاني. تيليتون سطوح بيروت ينطلق في 25 من حزيران لدعم العائلات المحتاجة مع داليا داغر. صبحية ندى السبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة عبر صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

النائب وليد البعريني تحت الضوء، هل من مساع لإسقاط الحكومة في المرحلة المقبلة؟ وما تداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني على لبنان والمنطقة؟ عكار حاضرة في الاستحقاقات وغائبة عن الأولويات، من المسؤول؟ وهل يشكل مطار القليعات مدخلاً للإنماء والإعمار في الشمال؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العلم حبشي عبر صوتي كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: أحلامي
1: عبر صوت كل لبنان. ونبقى مع فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.

0: طابت أوقاتكم. ما أن بدأ الحديث يتكثف حول صفقة أو اتفاق أو إطار للتفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، حتى أخذ الرئيس الأمريكي راحته كالعادة وبدأ يوزع الأوراق في المنطقة الجيوسياسية التي يفترضها ستكون جديدة، داعيا أو مقترحا أو وكأن الأمر قد اتخذ سوريا والرئيس السوري أحمد الشرع لأن يتدخل في لبنان لمحاربة حزب الله. بالطبع هذا التصريح لم يؤخذ على محمل الجد ربما لدى الأطراف العربية وربما حتى الجانب اللبناني، لكن الرئيس الشرع سارع إلى نفي أن تكون لدى سوريا النية بالتدخل في لبنان. وهنا تبرز القضية، من الذي أوحى لترامب بهذه الفكرة؟ وهل هو قد بحثها مع مساعديه، مع مندوبه إلى سوريا والعراق؟ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى ارتباطا مع التوقيع المبكر على ما يعرف بالاتفاق الإيراني الأمريكي في جنيف ليلة أمس، سنحاول تسليط الضوء عليها مع الأستاذ الدكتور باسل الحاج جاسم وهو باحث في الشؤون السياسية، والأستاذ الدكتور عقيل عباس الخبير بالشؤون الأمريكية. دكتور عقيل، ربما نبدأ بكم. يعني طبعا معروف أنه من الصعب جدا أن تمسك بتصريحات ترامب، لكن هذا القرار يعني أولا طبعا في البداية تردد على شكل تقارير صحفية، ثم أفصح عنه ترامب أثناء لقائه مع زعيم دولة مهمة لعبت دور كبير في قضية التسوية بين واشنطن وطهران، هي دولة قطر أثناء زيارة الأمير قطر. يعني ما هو الهدف من هذا، وهل هو يعني جاد في كلامه برأيكم؟
1: الاستضافة أستاذ سلام، تحية لك ولضيفك الكريم. بداية الموضوع، يعني أعتقد زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة الشهر التاسع، حضور اجتماعات الأمم المتحدة ثم أثناء زيارة لواشنطن، بعدها بشهر التحقت سوريا بما يسمى التحالف العالمي أو الائتلاف العالمي مكافحة الإرهاب الذي يعني داعش تحديدا، في وقت العراق كان ينسحب يعني منه. في تلك الزيارة ظهرت يعني مواقف من مسؤولين أمريكيين قالت أنه جزء من التحالف مع سوريا، أن سوريا تقف بالضد من حزب الله. حزب الله كان يستخدم الأراضي السورية بالتعاون مع الفصائل العراقية، إمرار السلاح وإيصال مساعدات وما إليه. أحيانا السلطات السورية تمسكها وأحيانا لا تمسكها، لكن الموضوع اتخذ يعني طابعا واضحا بعد الحرب ضد إيران في الشهر الثالث بعد الحرب بأسبوع أو أسبوعين. كلنا نتذكر الرئيس ترامب، يعني هو الرجل محنة مفتوحة في التفسير، لأنه يقول الأشياء من دون انتباه أنه رئيس وتحتاج أشياء تمر بالمؤسسات وهي عليها التزامات. لما تحدث عن استخدام الأكراد الإيرانيين للإطاحة أو المساعدة للإطاحة بنظام الحكومة نعم. في إيران في وقته، أيضا وقتها الولايات المتحدة بشكل لم يعلنه الرئيس فاتح السلطات السورية على أساس أن تقوم سوريا بالدخول في لبنان بالذات البقاع، لم يكن الحديث عن الجنوب، من أجل تفكيك حزب الله. يعني إسرائيل كانت تقصف والحرب اشتعلت هناك، فكانت بالنسبة لهم فرصة سانحة. القواعد حزب الله الأساسية، مصانع الأسلحة والأشياء المهمة له، هي ليست في الجنوب، الجنوب مسرح قتال، هي في البقاع، والبقاع تاريخياً كانت سوريا تسيطر عليه، لديها خبرة الجيش السوري وما إليه. في حينها رفضت سوريا هذا، وقيل أنه دول الخليج يعني دعمت الموقف السوري أنه لا تتدخلوا في لبنان. يعني كعادة الرئيس ترامب لا يبالي بقول لا مؤسساتيا، يخرج ويقولها في الإعلام. هل هذا طبعا هو أحرج الجانب السوري، اضطرت سوريا إلى أن تقول أنه ليس لدينا أفكار كهذه. الحسابات السورية هي حسابات منطقية، أنه إحنا لا نحتاج الدخول في مغامرات عسكرية، بلدنا مدمر، ونحتاج أن نركز على إعادة البناء وعلى الاقتصاد، ويمرون بمرحلة انتقالية صعبة وما إليه. فلذلك كان الرفض. أنا أعتقد أنه لن يرشح من ما يقوله ترامب أكثر من هذا، ربما زيادة الجهود السورية لقطع الطريق على حزب الله، استخدام الأراضي السورية أو البنية المتبقية من البنية السابقة لنظام الأسد التي تستخدم روابط الدفاع وما إليه، ربما تجديد يعني الرقابة السورية، الاشتغال أكثر على صناعة جيش سوري وطني حقيقي. هناك يعني أشياء يمكن أن تقوم بها سوريا لإضعاف نفوذ حزب الله من دون أن تدخل في الأراضي اللبنانية.
0: نعم. دكتور باسل، كيف تلقت المؤسسة الحاكمة في سوريا هذا الإعلان الأمريكي الغريب كما قلنا؟ ولماذا تأخر نفي الرئيس الشرع لهذه المزاعم الأمريكية؟
2: مساء الخير لك أستاذ سلام والضيف الكريم والسادة المشاهدين. في الواقع يعني تأخر الرد الرسمي السوري قد يكون له العديد من الأسباب، أبرزها أنها لا تريد ربما مواجهة مباشرة مع ترامب تحديدا، ولا أقول مع الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال رد سريع وحاد. بالإضافة أنه قد يكون هناك ربما دراسة أو متابعة لردود الأفعال الإقليمية على مثل هذا الطرح الذي كما قلت يعني يبدو أنه مفاجئ أو صادم لكثيرين، بالإضافة أنه غير مستبعد أن تكون جرت مشاورات أو مناقشات على مراقبة أمن الحدود، مواجهة الجماعات المسلحة، لكن بالتأكيد ليس بالصيغة التي طرحها ترامب. يعني صحيح أن ترامب معروف أنه رجل الصفقات، شهدنا حاول إيجاد صفقة في أوكرانيا لكنه لم ينجح حتى الآن، حتى مع إيران يبدو أن سياسته أو أسلوبه هذا حتى الآن أيضا لم ينجح. والواضح من طرحه هذا أنه ربما يريد تخفيف الأعباء عن إسرائيل، لا سيما بعد الانتقادات الكثيرة وسقوط المدنيين، يبحث عن طرف جديد بإدخاله في هذه الساحة. وطبعا النظرة لسوريا بشكل عام، لا أقول سوريا الجديدة، بأنها تمتلك خبرة كبيرة خصوصا في لبنان، معروف أن العلاقات السورية اللبنانية لعقود كانت جزء من معادلة أمنية سياسية معقدة، لكن سوريا اليوم ليست هي سوريا ما قبل عام 2011، وأيضا لبنان هو ليس نفسه بعد الانهيار الاقتصادي والانقسام السياسي الحاد. اليوم قد يكون السؤال ليس إذا كانت سوريا راقبة في مواجهات حزب الله في لبنان، يعني معروف ترامب أشار في جزئية من كلامه أنهم في سوريا أو الرئيس السوري أحمد الشرع يريد ربما مواجهة حزب الله أو أنه لا يحبهم، لكن السؤال هنا اليوم هل هناك وضع إقليمي أو واقع إقليمي ودولي جديد يدفع بهذا الاتجاه؟ أعتقد هنا هذا محور القضية. يعني ترامب صحيح أنه يتحدث كثيرا ويخرج حتى عن اللباقة السياسية والدبلوماسية ليس فقط الرؤساء الأمريكيين وإنما الرؤساء بشكل عام، وشهدنا في أكثر من مناسبة، لعل أبرز يعني دليل على ذلك طريقة استقباله للرئيس الأوكراني في البيت الأبيض وتوبيخه وإهانته، لكن طرح مثل هذا الموضوع بهذه الحساسية سوريا ولبنانيا لا تكون ربما مجرد أفكار عابرة.
0: واضح
2: بالتأكيد هناك توجه.
0: واضح يعني هذه طريقة ترامب في استقبال الرؤساء خلقت عقد لعدد من رؤساء الدول الذين يعني يحذرون من زيارة واشنطن، يعني يفكرون أكثر من مرة قبل أن يقرروا ذلك. نتمنى لرئيس الوزراء العراقي الذي سيزور واشنطن قريبا أن يكون مستعدا للمفاجآت، أن يأخذ يعني درسا من مساعديه كيف يمكن التعامل مع ترامب. دكتور عقيل، الولايات المتحدة تقول أنها انتصرت في هذا الاتفاق، بينما طبعا كما تعلمون إيران تقول أنها انتصرت، والقوى السياسية داخل إيران وخارج إيران، أنصار إيران، يعتبرون بأن هذا نصر مؤزر. هذه الشعور لدى الإيرانيين كم سينعكس على سياسات طهران بعد توقيع الاتفاق النهائي في المنطقة؟ هل ستزداد تنمرا على جيرانها؟
1: أنا بتصوري أنه طبعا ما يحصل الآن، الولايات المتحدة منحت إيران صفقة سخية بتصوري عمدا، على أساس تفاهمات، ما يسمى تفاهمات الجنتلمان. يعني صرح مسؤولون أمريكيون أنه في إطار التفاوض، هذه الوساطة الطويلة دخلت فيها قطر وباكستان وتركيا ومصر ودول، حصل الكثير من التواصل المباشر الأمريكي الإيراني، وأنه خلاصتها أنه من يسمون بالبراغماتيين تحدثوا مع الأمريكيين وقالوا نحن لا نستطيع، نحتاج صفقة نستطيع أن نمررها داخليا في إيران، المتشددون سيرفضونها، نريد شيء لا يرفضه المتشددون. أما القضايا الأخرى فيمكن أن نتعاطى معها تاليا ونحلها. بارحة وأول البارحة جيرد كوشنر ونائب الرئيس جي دي فانس في أثناء تقديمهما هذا مذكرة التفاهم أشار إلى هذا الموضوع حقيقة بشكل شبه صريح، إذا مو صريح، أنه لدينا تفاهمات جنتلمان ما تسمى، اللي هي الاعتبارية القائمة على الثقة، لكنه من طبعا كلنا نعرف إذا لا يوجد لديك نص ملزم أنت تتنصل من أي شيء. وقالوا أنه ندرك أنه هناك إمكانية التنصل، فأنا بتصوري أعطيت طهران صفقة سخية مشروطة بأنه يظهر شيء ما في التفاوض، لأنه كل هذه الصفقة تنهار إذا لا يتم التوصل إلى اتفاق نهائي وتنسحب الولايات المتحدة. ما الذي ستقوم به إيران؟ أنا أتصور يعني لابد من أن نميز بين حزب الله وبين الفصائل العراقية. حزب الله آلية مختلفة، إسرائيل، دولة لبنانية، الاتحاد الأوروبي يدخل. الشيء الأساسي هو حقيقة الفصائل العراقية لعبت دورا أساسيا ومهما دعما لإيران لم يستطع أن يلعبه حزب الله، لأنها ضربت مصادر الطاقة في دول الخليج، ساهمت كثيرا في أنه يقل ضخ النفط في السوق العالمية، وبالتالي الضغط على الأسعار ما أفاد إيران وأضعف الولايات المتحدة، فضلا عن وجود موقف خليجي أنه العراق حتى تصل قطع العلاقات الدبلوماسية واعتباره خصما إذا لا تقوم الولايات المتحدة بشيء ما. جاءت مبارك وعبر عملية تبدو سريعة وكذا لتفكيك الفصائل العراقية. فبتصوري أنه الولايات المتحدة تعتمد على الأدوات المحلية أكثر من الاتفاق الإقليمي مع إيران، واستخدام هذه الأدوات المحلية بمعنى التفكيك في إطار العراق ومحاولة دفع سوريا إلى أن تفكك حزب الله. يعني أحمد الشرق تلقى دعوة للذهاب إلى واشنطن، ومثل ما قلت حضرتك هي لقاء ترامب في البيت الأبيض محنة، لكنه رفض، الرجل رفض الذهاب إلى واشنطن، وهذا مو شيء سهل أنك ترفض يعني دعوة أمريكية لزيارة البيت الأبيض وما له. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يتورط بهذا الملف. أما عراقيا داخليا فأعتقد توم بارك يتولى هذا في آخر المطاف الذي سيحصل بتصوري، قد أكون خاطئا، أنه عندما يصلان الولايات المتحدة وإيران إلى اللحظة النهائية بالاتفاقات، وهذا يكون محور المقاومة عمليا فكك أو أضعف كثيرا، بحيث يبدو تراجع إيران عنه، عن دعمه، ليس شيئا مكلفا سياسيا في داخل إيران. لذلك زيارة الرئيس العراقي، رئيس الوزراء العراقي في تموز، منتصف تموز، زيارة سريعة، أحدى أغراضها أنه يحسم هذا الملف قبل أن تنتهي فترة الشهرين من التفاوض الأمريكي الإيراني. إيران صعب عليها إدامة زخم محور المقاومة في ظل التركة الاقتصادية والمالية الصعبة التي تنتظرها بسبب يعني الحرب واحتمال عدم رفع العقوبات إذا لم تذهب نحو صفقة معقولة ومقبولة من أمريكا وحلفائها الأساسيين في المنطقة.
0: نعم دكتور باسل، هذا التعيين، التوظيف الجديد لباراك في مندوبا للعراق ولسوريا، فيه يعني مغزى. بالمناسبة تنظيم داعش هو تنظيم يعني تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وكأن الولايات المتحدة تسير على خطاهم، يعني كلفت باراك بأن يكون مبعوثا للإدارة في أو الترامب في العراق وفي الشام. كيف يمكن أن نفهم هذا الدور؟
2: بالفعل يعني مقاربة في مكانها. أيضا باراك هو مبعوث للعراق والشام، العراق وسوريا، يعني نعم. على نفس المنطقة الجغرافية التي اختارها تنظيم داعش. يعني الواضح أن هناك رؤية استراتيجية بالتأكيد أمنية بالدرجة الأولى، واحدة للعراق وسوريا. وأيضا يعني قد يكون إعطاء هذا المنصب أو هذه الصفة كمبعوث رئاسي تعطيه ربما المزيد من الصلاحيات، وقد يكون في إطار يعني رغبة واشنطن أو رغبة ترامب في بناء منظومة أمنية جديدة إقليمية تحد من نفوذ إيران أو بعيدة عن نفوذ إيران. لكن بالتأكيد هذا الأمر فيه الكثير من التحديات على الوجه الخصوص في العراق. نعلم أنه يعني في ظل الحرب الأمريكية التي كانت دائرة على إيران، كانت هناك حرب أخرى في الظل. نعلم هناك الكثير من المجموعات أو الفصائل أو الميليشيات العراقية، سواء التي في الحشد أو لاحقا اندمجت أو دخلت في الجيش العراقي، هي يعني ولاءها أو دعمها أو تاريخها كله يتبع لإيران. يعني حتى أننا شهدنا في الكثير من الحوادث في الساحة العراقية خلال فترة الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، كان هناك يعني ضربات في الداخل العراقي لمقرات أمنية أو في شمال العراق، لا أحد يعلم من يقصف من. يعني كأن هناك مواجهات داخل الجهاز الأمني العراقي، طبعا بحسب الولاءات. يعني قد يكون هذا التعيين مرتبط برغبة بجعل منظومة أمنية متكاملة بين البلدين، لكن كما قلت هناك تحديات كثيرة حيال هذا الأمر. بالإضافة طبعا يعني أن توم باراك لديه ربما نظرة مختلفة سواء عن المسؤولين أو الدبلوماسيين الأمريكيين التقليديين، من خلال تقييمه سواء للوضع الجيوسياسي أو حتى للجغرافيا السياسية. يعني نعلم أنه أيضا أشار للبنان بكثير من التصريحات التي أزعجت بعض الساسة اللبنانيين بخصوص العلاقة مع سوريا أو ربما دمج البلدين في إشارات
0: كثيرة. يعني هو وحدوي، يعني باراك وحدوي، ولم يبقى إلا أن يرفع شعار أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة.
2: بالإضافة أنه غير محبوب من بعض الفصائل الكردية، يعني يسير في نفس الاتجاه الذي تحدثت عنه.
0: نعم دكتور عقيل، هذا الاتفاق، طبعا نحن نقرأ الآن مذكرة التفاهم التي تضمن 14 بندا، لكنه واضح أنها يعني صياغات أغلبها عامة، مو مهم. المهم أنه عدم الثقة بين الجانب الإيراني والأمريكي حتى الثانية غير متوفر على الأطلاق. في نفس الوقت إسرائيل، وهي طرف طبعا بالمناسبة أساسي في هذا الاتفاق يفترض، خلافا للدول العربية التي لم يكن لها دور غير الوساطة القطرية والعمانية وأعتقد إلى حد ما السعودية. الآن إسرائيل قالت أنها لا تعترف وأنها ستستمر في عملياتها في لبنان. ألا يعني ذلك أن هنالك لغم سيفجر هذا الاتفاق ليس أمريكيا وإنما إسرائيليا لكنه بإدارة أمريكية؟
1: يعني أنا أتفق نسبيا بخصوص أنه الرغبة الإسرائيلية بفض هذا الاتفاق، هل هو بتعاون مع الولايات المتحدة؟ أشك بهذا. الآلية التي تجري هي آلية غريبة، يعني الولايات المتحدة مذكرة التفاهم تتحدث عن أمريكا وحلفائها وإيران وحلفائها، وأنه يتفقان على وقف إطلاق النار وعدم القيام بأعمال عدائية، بمعنى أن أمريكا تتحدث عن إسرائيل. لأنه هي يعني حليفتها الوحيدة،
0: صح.
1: وإيران الفصائل العراقية وحزب الله لأنهم حلفاؤها. طبعا إسرائيل دولة، هذه فصائل صعب أن تجلس حول طاولة التفاوض. عمليا الولايات المتحدة تتفاوض بالنيابة عن إسرائيل وبالضد منها، لأنها يعني لا تريد هذا الاتفاق. أنا بتصوري الذي سيحدث أن الحاجات الداخلية لنتنياهو، لأكو انتخابات في أكتوبر يعني بعد أشهر قليلة، وأعتقد هو يعني سيقوم بعمليات عسكرية في لبنان، والعذر جاهز، حزب الله يقوم بعملية ما أو شيء أو شيء يبالغ صغير يبالغ به، ويحصل عمليات ضرب تفيده داخليا. لكن إيران لن تنقض بتصوري مذكرة تفاهم سخية نحوها بسبب لبنان، بمعنى ربما ستكون هناك عودة إلى قصف متبادل إسرائيلي إيراني، صواريخ باليستية، إسرائيل تقصف إيران ردا على القصف الباليستي وما إليه، محدود مسيطر عليه، مراعاة للرغبة الأمريكية وترامب الطرفان. لا، نتنياهو يريد أن يغضب ترامب إلى حد أنه ترامب، كلنا نعرف ترامب يقوم بخطوات قد يعني صادمة أمام الإعلام، ممكن أن يحرج إسرائيل ويسبب لها مشكلة حقيقية. وإيران لا تريد حقيقة أن تفقد مذكرة تفاهم سخية بحقها، قد تؤدي إلى صفقة أيضا سخية بحقها، يعني ليس مؤكدا. فأتصور هذا التوازن سيبقى، يحصل يعني تضارب أو ضرب إسرائيلي إيراني من دون الإخلال بالصفقة بمذكرة التفاهم، قد يتم التوقيف العمل بها مدة أسبوع 5 أيام، يعني الأشياء المطلوبة للحفاظ على ماء الوجه. لكن جوهر ما تم التوصل له أعتقد سيصمد إلى أنه تمر الانتخابات الإسرائيلية وتكون قيادة جديدة، لا أعتقد نتنياهو سيفوز، وتمر الانتخابات النصفية الأمريكية في نوفمبر، حينها سنكون بإزاء سيناريو مختلف، الحقائق فيه أكثر من التطمينات والصفقات السخية، إذا لا يتوصل الطرفان إلى صفقة معقولة مرضية منهما الاثنين.
0: نعم، يعني تصريحات نائب الرئيس جيبانس اليوم يقول فيها على إسرائيل أن تحترم الإرادة الأمريكية لأنها الدولة الوحيدة في العالم، هكذا قال، التي لا تزال على علاقة طيبة مع إسرائيل. وهذا طبعا اعتراف مهم، فعلا إسرائيل الآن تعاني من عزلة كبيرة في العواصم، بل أنهم يعني يقررون مقاطعة دول أوروبية وشخصيات أوروبية. على أي حال دكتور باسل، هل فيما لو أجبرت دمشق على اتخاذ قرارات خارج السياق المنطقي الذي تحدث عنه الرئيس الشرع، هل بمقدور القوات السورية أن تقوم بدور ما، فلنقل على الحدود مع لبنان؟ هل هنالك قدرة تدريبية لوجستية للسوريين في جيشهم الجديد؟ ومن هم الجيش الجديد السوري حسب معلوماتكم وباختصار لو تسمحون؟
2: يعني من الناحية النظرية نعم بالتأكيد، يعني هناك إمكانية للقيام بمثل هذا الدور أو هذه المهمة لتحقيق الرغبة الأمريكية أو رغبة ترامب، لكن تحويل هذا العامل أو هذه الرغبة السياسية إلى فعل عسكري بالتأكيد يعني هناك الكثير من التعقيدات، أولها أن الجيش السوري الجديد منشغل بإعادة الهيكلة والتأسيس والتنظيم وموضوع التسلح، يعني حتى الآن ما زالت ربما العقيدة العسكرية أو معظم التسلح هو روسي أو سوفيتي، يعني حتى الآن لم يظهر أي توجه جديد على الرغم من الكثير من الرغبات التي جاءت سواء من دول خليجية أو من تركيا لتسليح وتدريب هذا الجيش الجديد، بالإضافة طبعا للموضوع العامل الاقتصادي. يعني سوريا دولة منهكة، لا يخفى على أحد أن بنيتها التحتية منهارة، وبالتأكيد في ظل ظروف مثل هذه يصعب الاعتقاد بأنها ستقدم على إرسال قوة أو عدد كبير من القوات إلى لبنان، فهذا سيفتح عليها أبواب وأزمات كانت مغلقة وهي بغنى عنها. هنا ربما قد يبرز موضوع المقاتلون الأجانب، يعني طالما سمعنا حتى مؤخرا كان هناك قانون أو إشارة في الكونغرس الأمريكي أعتقد هذه النقطة. معروف أنه في السنوات الماضية تشكلت عشرات الفصائل في سوريا، بعضها ضم العديد من المقاتلين سواء من آسيا الوسطى، من القوقاز، من الشرق الأوسط، من أفريقيا. لكن أيضا دخول مثل هؤلاء المقاتلين الذين بالمناسبة ربما الكثير منهم لا يربطهم أي يعني علاقات لا سياسية لا عاطفية تتعلق بلبنان، أيضا دخولهم يعني قد يحرج سوريا بدلا من أن يعزز.
0: دكتور عفوا، يعني وقت البرنامج ينتهي، لكن هنا ينبغي الإشارة إلى أنه في الآونة الأخيرة جرت تجمعات في بعض المدن والمناطق والأحياء السورية، ربما يكون هم هؤلاء المقاتلون الأجانب على رأسها، تطالب بإبعاد ما يسمونهم بالشبيحة. هل هذا هو محاولة للتحرش بلبنان باختصار شديد؟
2: هذا الموضوع لا أعتقد له علاقة بالأجانب، هذا الموضوع مرتبط بتسريع ملف العدالة الانتقالية. يعني هناك
0: واضح
2: صحيح غضب شعبي بالكثير من المناطق والمحافظات، لأنهم يجدون من كانوا جزء من المنظومة السابقة وبعضهم يديه ملطخة بالدماء يعودون للواجهة من جديد، سواء عبر بوابة رؤوس الأموال أو بوابات علاقات أخرى مع دول عديدة. هذا أغضب الكثير من الحاضنة الشعبية للسلطة الجديدة، ولذلك شهدنا هذه المظاهرات دون محاكمة، عدالة انتقالية لا ثأر أو انتقام، والذي مع غياب العدالة الانتقالية أو غياب المحاكمات بالتأكيد ستكون هناك طرق أخرى لإحقاق الحق ويعني عودة الحقوق لأصحابه.
0: نعم دكتور عقيل، في 10 ثواني، هل كسب شيئا ترامب من هذا الاتفاق على الصعيد الداخلي على صعيد الانتخابات في 10 ثواني لو تسمحون؟
1: أعتقد كسب فتح مضيق هرمز وتخفيف الضغط على أسعار الوقود في الولايات المتحدة، هذه ضرورة سياسية للجمهوريين يعني في إطار خوضهم الانتخابات النصفية، هو لا يريد أن يكون سببا في خسارتهم الانتخابات، وإذا خسروا يقولهم أنتم خسرتم على أساس أجنداتكم وفشلكم في إدارة حملات انتخابية ناجحة، هذا هو الهدف الحقيقي الأهم بالنسبة له.
0: نعم شكرا جزيلا دكتور عقيل الخبير بالشؤون الأمريكية، والدكتور باسل الحاج جاسم الباحث في الشؤون السياسية، شكرا جزيلا لكم ولكم أعزائي المشاهدين، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هادئة.
3: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: استمعنا عبر صوت كل لبنان لفترة من برامج قناة RT روسيا اليوم، الموعد يتجدد بكرة 1:30 بعد الظهر.

0: ولك انت مليون.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

بصبحية ندى هالأسبوع، واحد من كل 3 لبنانيين يريد الهجرة، فهل يفقد لبنان أبناءه؟ التفاصيل مع الوزير السابق ناصر ياسين. في الذكرى 150 لمولد فيلسوف الفريكي، سلسلة احتفالات ثقافية يتحدث عنها مسؤول متحفه نسيبه أمين الريحاني. تيليتون سطوح بيروت ينطلق في 25 من حزيران لدعم العائلات المحتاجة مع داليا داغر. صبحية ندى، سبت 10:30 صباحا مع ندى صليبة، عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
1: جدول مواعيد المباريات لبكرة السبت 20 حزيران 2026، اسكتلندا ضد المغرب 1 الفجر، البرازيل هايتي 3:30 الفجر، تركيا والباراغواي 6 الصبح، هولندا والسويد 8 المساء، وألمانيا وساحل العاج 11 ليلا.
2: مونديال زون 2026 مع إيلان شديد خليفي والمخرج شرب الراشد عبر صوت كل لبنان.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: رغم كل الظروف عنا رجا ثابت ما بيتزحزح، لأنه العلم هو رايتنا والمعرفة طريقنا، ولأنه رسالتنا نوقف حد طلابنا نساعدهم يبنوا بكرة أفضل ويحققوا أحلامهم. ملحم زين بجامعة سيدة الويزي NDU لأجل لبنان ومستقبل شبابه.
4: طلعت شمسة ضلت
3: طال. الأحد 21 حزيران الساعة 8:30 مساء. للحجز تيكتينج بوكس أوفيس.
5: كنا متأمل
6: أنا لبنان تلقى فريق.
7: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جان خوري وكريستيان ديب.

في عناوين لبنان اليوم: الاتفاق الأمريكي الإيراني الهش في مهب العقبات الإسرائيلية، إعلان وقف النار يقابله إشعال إسرائيلي للميدان الجنوبي، والهدوء الحذر سيد الساحة خلال هذا الليل، وساطة أمريكية قطرية لوقف التصعيد، اتصال بين عون وروبيو، والخارجية الأمريكية الجولة المقبلة من المفاوضات بين 23 و25 حزيران. الحزب لا يزال في مرحلة المتابعة والتقييم، وقاسم مشروع إنهاء حزب الله وتثبيت الاحتلال سقط. في النشرة أيضا: الخارجية الأمريكية حزب الله العقبة الأكبر أمام تعافي لبنان.

0: النائبة نجاة عون صليبة ضيفة لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: على الورق دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ اليوم. في الميدان الصورة مغايرة تماما، هي تعكس صورة موجودة في ذهن نتنياهو ومن خلفه السياسة الإسرائيلية مجتمعة بعدم ترك الأرض الجنوبية اللبنانية وأهل الجنوب يعيشون بسلام. الميدان اشتعل فجر اليوم بعد الخسائر الإسرائيلية واستكملت الغارات والاعتداءات طيلة النهار، حيث حددت الساعة 4 من بعد الظهر كنقطة جديدة للاتفاق حول وقف النار. الهدوء ساد بشكل جزئي بعد 4، إلا أن الغارات لم تتوقف بشكل كامل، ذلك بعد جهود وساطة قطرية أمريكية لاحتواء التصعيد. وفيما تحاول الأطراف الخارجية تحميل أو تجميل صورة الاتفاق وإظهاره على أنه يسير بشكل جيد، يحاول لبنان الرسمي بدوره استكمال مفاوضاته في واشنطن. على هذا الأساس أجرى نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس اتصالا بالرئيس عون لتثبيت المفاوضات في تاريخ 23 حزيران، علها تضع بعض الرتوش على الاتفاق الأمريكي الإيراني والذي لا يزال في مهب العقبات الإسرائيلية. إذن بعد صباح دام في النبطي قبل الظهر، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وجرح آخرين، يسود شبه الهدوء الحذر في البلدات الجنوبية، تخرقه غارات إسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر وكونين وكفر تبنيت، ذلك بعد وساطة أمريكية قطرية لاحتواء التصعيد. المزيد مع حسين معنا.
1: لا يزال التوتر الشديد يسيطر على معظم المناطق الجنوبية بعد الإعلان عن اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بشكل متفرق، وآخرها استهداف دراجة نارية على طريق زبدين حاروف ما أدى إلى سقوط شهيد. كما خرق العدو الإسرائيلي الاتفاق بالقصف المدفعي الذي طاول النبطي الفوكة وكفر تبنيت والريحان والجبل الرفيع وأطراف زبدين. كذلك سجل بعد الإعلان عن بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مباشرة سلسلة غارات استهدفت بلدات كفر سير والنبطية ومحيط بلدتي عتشيت جبشيت. وكان الجنوب اللبناني لا سيما كرة وبلدات قضاء النبطية قد شهد تصعيدا إسرائيليا وعدوانا واسعا بالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي والمسير، والتي تجاوزت 150 غارة وأسرت عن سقوط نحو 50 شهيد و100 جريح. وترافق مع العدوان الجوي قصف مدفعي طاول عشرات الكرة والبلدات في منطقة النبطية وفي جنوب الليطاني. هذا في وقت شهدت منطقة النبطية وعدد من قرى قضاء سور حركة نزوح كثيفة. في المقابل أعلن حزب الله عن استهداف قوة إسرائيلية مؤلفة من فصيل مدرعات وفصيل مشاة أثناء محاولة تقدم باتجاه مرتفع علي الطاهر بالأسلحة المختلفة، واستهدف أيضا 3 دبابات مرجابة بصواريخ موجهة، كما تصدى عناصره للقوة المتقدمة بسليات صاروخية وقذائف المدفعية. وأعلن حزب الله أيضا عن استهداف قوة ثانية حاولت التقدم لسحب القتلى والجرحى تحت غطاء دخاني كثيف بصليات صاروخية وحقق إصابات مؤكدة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: هذا في الجنوب. أما في البقاع فأغار الطيران الإسرائيلي مستهدفا بصاروخين تلال عين برضاي، واستهدف الجمالي ما أدى إلى وقوع ضحايا وجرحى. أما في البقاع الغربي فأغار الطيران على تلال أبي راشد وزلايا من دون إصابات. مسؤول أمريكي كبير كان كشف أن إسرائيل وحزب الله توصلا إلى اتفاق لوقف النار بوساطة أمريكية قطرية، وبعد جهود قادتها الدوحة خلال الساعات الماضية لاحتواء التصعيد. وعلم أن التنسيق أيضا كان بين المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان ووزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي. بعد الإعلان عن وقف النار أي بعد 4 توالت المواقف الإسرائيلية عالية السقف، فقد أكدت تل أبيب حرية العمل العسكري داخل الأراضي اللبنانية. القناة 13 أكدت أن إسرائيل ستحتفظ بوجودها في جنوب لبنان. وأوضحت إسرائيل هايوم أن التوجه الإسرائيلي يقوم على مبدأ عدم المبادرة بالهجوم إلا في حق الرد الفوري. الجيش الإسرائيلي كان أعلن أن عملياته ستستمر في منطقة نبطية بهدف فصل حزب الله عن مناطق التماس في شمال إسرائيل. المتحدث الإسرائيلي أشار إلى أن المنطقة الأمنية تمتد إلى 12 كيلومتر داخل الأراضي اللبنانية. حزب الله أكد التزامه بوقف النار مشددا على أنه يبقى مشروطا بتقيد الإسرائيلي ببنود التهدئة، مع احتفاظ الحزب بحقه الكامل في الرد على أي خروقات. الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم كان أشار إلى أن الحزب التزم باتفاق طائف والدستور اللبناني وحصر الخلاف السياسي ضمن إطار الوحدة ووجه سلاحه لإسرائيل فقط. فالمقاومة تواجه كل أشكال التبعية في الداخل، وعندما تواجهها إسرائيل بالسلاح هي ترد بشيء نفسه. قاسم اعتبر خلال مجلس عشورائي أن مخطط الأعداء يهدف إلى جعل السلطة في لبنان مظلة لمواجهة وإسقاط المقاومة، وأن مشروع إنهاء حزب الله وتثبيت الاحتلال قد سقط إلى غير رجعة. فالنصر بإخراج إسرائيل حتى آخر شبر من أرض لبنان سيتحقق قريبا. إلى ذلك، استنكرت وزارة الخارجية الإيرانية العمليات الإرهابية العدوانية التي نفذتها إسرائيل أمس في لبنان والتداعيات الخطيرة على استمرار الاحتلال في إشعال حروبه في المنطقة، وحملت أمريكا مسؤولية ردع إسرائيل عن الهجمات الأخيرة. وردا على دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لحرق لبنان، رأى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن جماعة الموت في تل أبيب يبقى هدفها الوحيد هو الحرب الدائمة. وبعد فرض حزمة جديدة من العقوبات على أعضاء في حزب الله ومتحالفين معهم، اعتبرت الخارجية الأمريكية أن الحزب هو العقبة الأكبر أمام تعافي لبنان، فهو يحتجز الدولة رهينة صراع دائم، وعلى حزب الله نزع سلاحه بنفسه لتحقيق سلام دائم واستقرار للبنان. الخارجية الأمريكية أوضحت أنها فرضت عقوبات على متحالفين مع الحزب لتقويضهم سلطة الدولة بشكل منهجي، فأنشطة حلفاء الحزب ترسخ نظام سلطة موازية يبقي لبنان ضعيفا ومقسما. في ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، بند يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان. وفي مفاوضات لبنان وإسرائيل، تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أكد فيه وقوف أمريكا الدائم إلى جانب لبنان لتحقيق الاستقرار فيه وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها ودعم مؤسساتها الشرعية. الرئيس عون شدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والذي يشكل ركيزة أساسية للمفاوضات المزمع عقدها في واشنطن الأسبوع المقبل، ويفترض أن تفضي إلى تحقيق الثوابت التي انطلقت منها، وهي استعادة لبنان لسيادته وأمنه وسلامة أراضيه. وزارة الخارجية الأمريكية كانت أعلنت أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن ستجري بين 23 و25 من الجاري، عقب الاتصال بين وزير الخارجية روبيو والرئيس عون. وكان رئيس الجمهورية قد اعتبر أن توسيع إسرائيل لعملياتها واعتداءاتها في الجنوب والبقاع تصعيد خطير ومدان، لا سيما أنه يطاول الأبرياء ويستهدف كل محاولات تثبيت وقف إطلاق النار. عون أوضح أن كل ذلك لا يحول دون العمل على إنجاز وقف شامل لإطلاق النار، وهو ما أوصى به الوفد المفاوض اللبناني في واشنطن، فلا يمكن التساهل مع هذه المسألة لأنها المدخل للبحث في المواضيع الأخرى. الرئيس عون كان عرض مع السفير المصري علاء موسى التطورات عشية الجولة الجديدة من المفاوضات في واشنطن. موسى أكد دعم مصر لخيارات الدولة. وكان الرئيس عون قد تسلم أوراق اعتماد سفراء المملكة السعودية الجديد فهد بن عبد الرحمن الدوسري والجزائري عريف خميسي والسويسري نيكول رودر. أما في عين التيني فكان لقاء للسفير السعودي الجديد فهد بن عبد الرحمن الدوسري في زيارة بروتوكولية للرئيس بري بحث فيها أو في خلالها في العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة السعودية. أكد الوزير أحمد الحجار أن الحكومة اتخذت القرارات اللازمة لتعزيز الانتشار وبسط الدولة بقواها الذاتية حصرا على كامل أراضيها. وفي مقابلة مع الحرة أمل الحجار أن يتحقق الانسحاب الإسرائيلي الكامل في وقت يتيح للدولة استعادة السيطرة على الأرض. وردا على إمكان تدخل سوري عسكريا في لبنان أشار الحجار إلى أن الرئيس السوري بنفسه عبر عن عدم رغبته في التدخل في الشأن اللبناني، فلبنان يلمس من خلال التنسيق القائم حرصا سوريا على أفضل العلاقات مع لبنان وأنه يعمل على تطوير هذه العلاقات. وكان رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة قد رأى أن اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب بالطلب إلى الرئيس السوري أن تبادر سوريا للتدخل عسكريا في لبنان بالموقف الخطأ الفادح، ويدل على أن ترامب غير مطلع بشكل جيد على حقيقة الأوضاع في المنطقة وفي لبنان في وجه الخصوص أو على وجه الخصوص، وإلا لما كان اقترح تدخلا سوريا. السنيور اعتبر أن اللبنانيين لا يريدون هذا التدخل على الإطلاق، فهم حريصون مثل أشقائهم السوريين على تنقية الذاكرة الجماعية بين الشعبين. وفي ظل الظروف الأمنية التي يمر بها لبنان أعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية تأجيل الامتحانات في فروع كليات ومعهد الجامعة في الجنوب وصيدا أسبوعا إضافيا حتى مساء 28 من حزيران الجاري. إلى أحوالنا الجوية. يكون الجو قليل الغيوم مع نسبة رطوبة

قضت بوقف التصعيد. اتصال بين عون وروبيو والخارجية الأمريكية. الجولة المقبلة للمفاوضات من 23 إلى 25 حزيران. الحزب في مرحلة المتابعة والتقييم، وقاسم مشروع إنهاء الحزب وتثبيت الاحتلال سقط إلى غير رجعة. وكان في النشر أيضا الخارجية الأمريكية: حزب الله عقبة الأكبر أمام تعافي لبنان. شكرا للمتابعة من صوتي كل لبنان.

في أخبار المونديال، ليلة حافلة وحاسمة في الجولة الثانية من مباريات المجموعات، تلعب في هذه الأثناء مباراة أمريكا المستضيفة وأستراليا. أمريكا متقدمة 2-0 من خلال هدفين سجلوا بالشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني. بعد تقريبا ساعتين، يعني في حوالي الساعة 1، مباراة أخرى بين المغرب واسكتلندا، وعلى أسود الأطلس أن يفوزوا ليضمنوا التأهل. والمباراة المنتظرة الأخرى الساعة 3:30 فجرا هي بين البرازيل وهايتي. أيضا البرازيل مطالبين بإظهار وجههم الحقيقي مع مدرب أنشيلوتي. والمباريات تتابع في مباراة الساعة 6 صباحا ويخوض المنتخب التركي. على كل حال، كل المتتبعين، ليلة الجمعة السبت والأحد مباريات كثيفة جدا، كل ساعتين في مباريات، حتى لو مش على توقيتنا المحلي مناسبة، بس محبي الفوتبول ما بيدركوا أي كرة تفوتهم. لمحبي المنتخب الألماني، بكرة المساء مباراة الساعة 10 ليلا. نحن وياكم رح نتابع مع هذه الفترة الغنائية الطربية، انتو برفقة صوت كل لبنان، وتحياتنا للي سهرانين معنا مباشرةً.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: موجز الأخبار من صوت كل لبنان. بعد إعلان جديد لوقف إطلاق النار بعد ظهر أمس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف بغارات بلدات كفرصير النبطية ومحيط عتشيت وجبشيت في خرق فاضح لوقف إطلاق النار، وهو طاول بقصفه المدفعي زبدين والجبل الرفيع والنبطية الفوقة كفر تبنيت وجبل الريحان. في المقابل أعلن حزب الله استهداف قوة إسرائيلية مؤلفة من فصيل مدرعات وفصيل مشاة أثناء تقدمهم في اتجاه مرتفع علي الطاهر في النبطية، واستهدف 3 دبابات ميركافا بصواريخ موجهة وتصدى للقوة المتقدمة بسليات صاروخية وقذائف المدفعية، ما أوقع عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف الإسرائيليين. وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد حذرت من أن ما يثير القلق داخل إسرائيل هو أن حزب الله بات يستهدف قادة الجيش الإسرائيلي من ضباط بشكل مباشر، لأنه يعرف كيف يحدد المركبات التي يستخدمها الضباط للتنقل. وكانت غرفة عمليات الدفاع المدني في هيئة الصحية لمنطقة جبل عامل قد أحصت في اعتداءات النبطية 65 شهيدا و15 مفقودا و60 جريحا، وتواصل فرق الإنقاذ البحث ورفع الأنقاض. تلقى رئيس الجمهورية مساء اتصالا من وزير الخارجية الأمريكي للوقوف إلى جانب لبنان في هذه الأوقات بعد وقف إطلاق النار المعلن بين إسرائيل، بين أمريكا وإيران. وأعلن الرئيس عون أنه شدد أمام روبيو على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، لأنها تشكل مدخلا لتقدم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقررة في واشنطن الأسبوع المقبل. الخارجية الأمريكية كانت حددت 23 بدء المفاوضات حتى 25 من حزيران في واشنطن. اعتبر الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله أن مخطط جعل السلطة السياسية في لبنان مظلة لمواجهة وإسقاط المقاومة قد سقط، وأن مشروع إنهاء الحزب سقط إلى غير رجعة، فالنصر بإخراج إسرائيل حتى آخر شبر من أرض لبنان سيتحقق قريبا. أوضح الرئيس الأمريكي أنه تفاوض مع إيران من موقع قوة، لأن بحرية إيران وسلاحها الجوي انتهيا على حد تعبيره. ترامب أشار إلى أن ما يحدث في إيران تغيير للنظام، ولكن ألحقت الأذى بالمرشد مجتبى خامنئي لأنه أصيب بجروح بالغة، لكنه يتمتع بالشجاعة، فهو الابن مختلف عن أبيه. وأضاف ترامب: لدي علاقة رائعة مع إسرائيل وأشكر ولي العهد السعودي، إنه قائد عظيم. أعلنت سويسرا أن المحادثات الأمريكية الإيرانية لن تعقد اليوم كما كان مخططا لها. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن من يقول أن مصالح أمريكا تتطابق دائما مع مصالح إسرائيل فهذا ببساطة غير صحيح. من الواضح أن الرئيس ترامب لديه بعض الخلافات مع نتنياهو حول الكيفية لإنهاء الحرب مع إيران، لكن أضاف فانس لا نريد أن يكون لدينا وجود عسكري لحماية السفن أثناء عبورها في مضيق هرمز. وكانت صحيفة واشنطن بوست قد نقلت عن مسؤول أمريكي رفيع أن الاستخبارات الأمريكية حذرت الإدارة من أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو قد يقوض جهود اتفاق السلام الدائم مع إيران بالهجوم على لبنان. نفت وزارة الخارجية الإيرانية المعلومات التي تتداول في شأن دعوة طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش منشآتها، فالتفتيش توقف بسبب هجمات أمريكا وإسرائيل. وأشارت الوزارة أن مفاوضات الملف النووي ستجرى خلال شهرين وفق مذكرة التفاهم بعد استيفاء الشروط التمهيدية. شكرا للمتابعة من صوت كل لبنان. التحيات نجددها للأصدقاء المستمعين في لبنان والعالم، ونلفتكم إلى إمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com.